0: أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
1: أهلا وسهلا بكم إلى البرنامج الجديد من حصة أحباء الحكمة لمعدها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة رفقة إيمان سليماني في الهندسة التقنية، الدكتور حمادي بن جبلة في الإعداد، سفيان العرفاوي في تقديم مختلف أركان هذه الحصة. سنحاول معكم أن نجالس الحكمة وأن نجالس الدكتور حمادي بن جبلة في هذا الإعداد لهذه الحصة التي دائما ما نذكر أنها ليست حصة فلسفية بالمعنى الأكاديمي الجامعي للكلمة، ولكنها سعي إلى إيقاد السؤال في أذهاننا. نذكر بدءا وبشكل منهجي كما يلح على ذلك أستاذنا العزيز حمادي بن جبلة أن نذكر بما كنا قد تناولنا في الحصة الماضية وبما تعمق فيه سي حمادي في هذه الحصة. نذكر بأن في لقائنا الأخير حاولنا مزيد توضيح معاني الثورة العلمية في شكلها الحديث مع كوبرنيك مقارنة بالثورة العلمية الأولى التي وضعها التاريخ في العصر الحجري الجديد في العراق القديم والذي رمزنا إليه ببابل. وكلتا الثورتين تمت في علم الفلك، الأولى أنتجت نظرية مركزية الأرض وما تفرع عنها من علوم مثل الفيزياء والطب والكيمياء والجغرافيا والموسيقى، وقد أصبحت هذه النظرية العلمية نظرية سياسية سميت في التاريخ بنظرية الخلافة، وهي إبداع فرعوني بابلي تبنته الأيديولوجيا السياسية في الملة الإبراهيمية في صياغها الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلامية. وقد بلغت تلك الثورة مرحلة نضجها الأولي مع اليونانيين، خاصة مع أرسطو الذي سيطر على الفكر الإنساني حتى ديكارت. أما الثورة العلمية الثانية فهي الثورة الكوبرنيكية التي يعيش الفكر الإنساني اليوم على وقعها، مثل ما عاش على وقع الثورة الفلكية الأولى البابلية المصرية حتى مشارف العصر الحديث. والمرحلتان لا يختلفان من حيث مضامينهما، الأولى جاءت بمركزية الأرض نظريا والاستخلاف الإلهي سياسيا، والثانية جاءتنا بمركزية الشمس نظريا والديمقراطية سياسيا. الفيلسوف الذي غلب على المرحلة الأولى بلا منازع هو أرسطو، والفيلسوف الذي غلب على المرحلة الثانية بلا منازع هو ديكارت. تبين لنا من ذلك كله أن الفلسفة ليست قولا مستقلا عن علوم عصرها، فأرسطو هو التعبير النظري اليوناني المؤكسم أكسيوماتيزي أو قل المصورا فورماليزي عن مضمون الثورة العلمية البابلية المصرية التي تبناها العربي وتجاسر على نقدها وإصلاح ما بها من عوج أو نقائص، وعلى تجاوزها ونشرها في كافة أرجاء الأرض الممتدة من بحر العرب والمحيط الهندي حتى المحيط الأطلسي، مرورا بكافة بلاد البحر الأبيض المتوسط بضفتي الأوروبية والإفريقية والشرقية والغربية. الثورة العلمية الحديثة، تحدث الأستاذ حمادي بن جبلة معد هذه الحصة عن بعض مظاهرها خاصة من غاليلي وديكارت، وقلنا أنه ما مر غاليلي من موضع من العلم قبل الحديث إلا وترك وراءه حطاما لن يقوى على الصمود ولا على الادعاء العلمية. كان ذلك سنة 1610 لما بيّن غاليلي أنه ما من فوق بين السماء والأرض، وأن قوانين الفلك هي عينها قوانين الفيزياء، وأن الأرض ليست مركز الكون، وأن ما في القمر من التضاريس والجبال والأوهاد يكذب نظرية انشطار العالم إلى عالمين، عالم فوق القمر وعالم تحت القمر. كان ذلك سنة 1612 حين اكتشف غاليلي البقعة السوداء، وهي متغيرة وتقوم دليلا على أنه لا معنى للفصل بين السماء باعتبارها موضع الأبدية الذي لا يلحقه التغيير. كان ذلك سنة 1632 يوم قارن غاليلي بين علم كوبرنيك وعلم بطليموس، وبين تهافت العلم القديم البابلي المصري اليوناني العربي الأوروبي اللاتيني. كان ذلك سنة 1638 يوم بيّن غاليلي في اليوم الثالث من مقالاته في العلم الميكانيكي أنه جاء بما لم يستطعه الأوائل إطلاقا، لقد جئتكم في أقدم الموضوعات بعلم جديد بإطلاق، وهو يعني قانون سقوط الأجسام. أما ديكارت فقد بيّن أن الفيزياء الأرسطية ليست علما، وأنها أقيمت على تعريف عقلي بما هي فعل ما هو بالقوة بما هو بالقوة. يرفض ديكارت حتى ترجمة مقالة أرسطو إلى الفرنسية لأنه تعريف غير معقول أصلا، على معنى أنه مناقض تماما للقانون الطبيعي. ولا يمكن أن نقيم علم الطبيعة على ما يناقض الطبيعة. ولنا بهذه المناسبة أن نذكر أن لغة العلم حتى القرن السابع عشر كانت اليونانية والعربية واللاتينية. ولئن ذكر معد هذه الحصة في العديد من البرامج السابقة أن العربية قبل اللاتينية فلأن اللغة اللاتينية لم تتصل بالفكر المصري البابلي في صيغتها اليونانية المصورنة والمؤكسمة إلا عبر اللغة العربية بداية القرن الثاني مع بداية حروب الفرنجة كما يقول العرب أو الحروب الصليبية كما يسميها الأوروبيون اللاتينيون المسيحيون. ما نقترحه اليوم على أستاذنا العزيز الجليل الدكتور حمادي بن جبلة وعلى أحباء الحكمة النظر في الفلسفة الديكارتية باعتبارها فلسفة العصر الحديث في صلتها بالثورة الكوبرنيكية، ولعله يحسن بنا رفع الالتباس أن ننظر في الكثير من المقارنات التي لا تبدو لنا وجهة مثل المقارنة بين ديكارت والغزالي، وهي مستندة في عمقها إلى نسيان أن القول الفلسفي لا ينشأ إلا مرتبطا بعلم عصره. وقد سبق لنا أن بينا سحمادي أن الفلسفة لا تنشأ ولا تتنوع ولا تتجدد إلا في صلتها بعلوم عصرها. ومما ذكره في هذا السياق أن اليونانيين وضعوا كتابا في الرياضيات واعتبروه مقدمة ضرورية لفهم فلسفة أفلاطون، وإنه مما يؤثر عن أفلاطون أنه كتب على باب مدرسته أن لا يدخلن علينا غير المهندسين. كانت هذه محاولة في رصد أهم الأفكار التي تفضلت بذكرها وتحليلها باستفاضة سخية أستاذنا العزيز دكتور حمادي بن جبلة. كان واجب علينا أن نذكر بهذه الأفكار لنمهد لك السبيل خاصة مع مسامعات ومسامع إذاعة تونس الثقافية لكي نلجأ إلى هذا الموضوع من زوايا أكثر عمق وأكثر من عتبة أخرى. كل الشكر المتجدد لك يا حمادي على هذا المجهود، وتحيات كل مسامعات ومسامعي أحباء الحكمة لك على كل هذا المجهود الأسبوعي. شكرا لك يا حمادي على هذا المجهود، وأهلا وسهلا بنا في بيتك من برنامج أحباء الحكمة.
2: بارك الله فيك سيدي سفيان، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. نحن دائما على العهد لنحاول قدر المستطاع نشر ما أمكننا نشره من المعارف التي تنير العقول والتي أعتقد أنها تنفع معناها قول احنا العقلاء من الناس. غير أننا مرة أخرى أيضا لابد أن نذكر ذلك، أن نذكر به زيدا، أننا لسنا أوصياء على أحد، نحن نقترح أشياء، نقترح أفكار، وعلى من استمع إلينا مشكورا أن يتفضل بالنظر فيها على ما يراه على منهج يراه صالحا. هذا الأشياء احنا مثلا من الأشياء التي نعتقد أنها في نفس الوقت تيسر النظر في التاريخ دون أن تفسد التاريخ، أننا نبسط أو نبسط تاريخ البشرية إلى حقبتين، حقبة تمتد من ربما 3000 سنة قبل المسيح إلى اليوم إلى 1543 إلى الثورة الكوبرنيكية، يعني تشوف طويلة، بينما الحقبة الثانية يعني ما ثماش تناظر بيناتهم، ما ثماش يعني حتى تناسب زمني. الحقبة الثانية اللي فيها تقريبا نقول واحد 5 قرون ينقص شوية يزيد شوية من 1543 حتى 2000 حتى إلى اليوم، حيث شوية هذاك نقول الحداثة هي فعل حديثة، حديثة العهد، حديثة الوجود، وبالتالي ما زالت خلينا نقول وكأنما هي تحبو وكأنما هي يعني في بدايات عملية ترشدها. لذلك فإن ما جميع مصاعب الحداثة يعني هي مصاعب طبيعية، طب يعني لأن 4 قرون في تاريخ البشرية على الأقل كي تقارنها، إحنا قبلك أنت تذكرت بارك الله فيك يعني ثورة بابل في تاريخ العلوم الفلكي يعني في العصر الحجري الجديد تقريبا 3000 سنة أو 4000 سنة قبل المسيح، يعني شيء دوخ، وبزيدهم معناها 20 قرن الأخرين 1000 2000 يعني تقريبا 7000 6000 5000 سنة مش شوية. بينما احنا توا الحداثة بتاع كوبرنيك اللي كما يقول أينشتاين نحن الكوبرنيكيين يعني مازلنا صغار يعني بالنسبة إلى البشرية، ولكن الانتصارات التي حققتها الإنسانية في هذه الفترة الوجيزة لم تحققها في آلاف السنين. هذا أيضا لابد لنا أن نتذكره. ترى واحد عمر تاريخ الرياضيات بسرس. يعني قول تقريبا في 50-60 سنة في تاريخ الرياضيات، يعني من القرن العشرين، أنجزت البشرية العالمة علماء الرياضيات من العلم ما لم تنجزه البشرية مدة تاريخها كله، حيث هذا معناها يعني قوة العصر الحديث الذي نحن نعيشه. أنت تشوف سيدي سفيان تقريبا من عهد إيبوكرات، إيبوكراتس قولوا احنا بالعربية، يعني تقريبا في ومن عهد الطب المصري كله اللي أيضا 3000-4000 سنة قبل المسيح، إلى القرن التاسع عشر. شفت ياسر معنا حقيقة برشا. المبدأ العام في الطب في جميع الثقافات التي نحن ديما نقوله الواقعة، ربما في حاجة أخرى ما نحبش ناخذ يعني مغامرة غير محسوبة، إني على الأقل في هذه البقعة من الأرض، في هذه القطعة من الأرض البشر الممتدة بين بحر العرب والمحيط الهندي حتى المحيط الأطلسي مرورا بضفتي البحر الأبيض المتوسط، كل المبدأ بتاعها شنو أنا في الطب وعبر عليه إيبوكرات، ثم عبر عليه في بعد جالي موسى، ثم عبر عليه ناس كل احنا اليوم ما نقوله كان اليوم احنا المسلمين واليهود والمسيحيين الكل. شو نقولوا احنا؟ قولوا الطبيب يداوي والشفاء على الله. الشفاء لا يأتي من الطب ولكن يأتي من الله. صحيح ما ليش كل حال هي عقيدة، لكن ليست عقيدة إسلامية. هذا اللي نحب نفهمه، هي عقيدة فرعونية، هي عقيدة يعني الأطباء قبل نشوء الطب، هي عقيدة ابن سينا، هي عقيدة جالينوس، هي عقيدة إيبوكرات، هي عقيدة الأطباء في جميع البلدان. شو يقولوا هما مثلا في اللغة اللاتينية كيسوا، يعني يقولوا معناها شو يقولوا أنا ميديكوس سوانيت همني ناتورا كيرات، يعني لا كير معناها الاستشفاء يشفي، هو جاي من الطبيعة. أنا مش لما أو إحنا نقوله الدواء الطبيب يداوي لكن الشفاء على الله، يعني بدلنا كلمة الله بالطبيعة أو بدلنا كلمة الطبيعة بكلمة الله، لكن أقعدنا يعني ننسب الشفاء في الطب لا إلى الطب، لا إلى الطب وهو ما أقول، لأنه حقيقة الطب مبدأ يشفي ومبدأ يولي طب فعلي إلا في البداية من القرن التاسع عشر وهو آخر العلوم التي تطورت. ولو الثورة الكوبرنيكية لم تبلغ صداء في الطب إلا في القرن التاسع عشر. هذا اللي مذهبيا يعني باش نوري لا سيمتري، يعني عدم التناظر أو لا تساوي بين الفترة الأولى يعني ما قبل الحداثة والفترة الثانية، لكن المضامين نتاعهم الاثنين كيف كيف. ثورة فلكية بدأت في العراق القديم ثم تبعتها سياسيا أو جاءت معها سياسيا، ما نشوف نقول يعني هنا هي نظرية الاستخلاف الإلهي عند الفرعنة، معناها يعني الفرعنة يعني جميع الفرعنة هكذا، يعني أن الإله يقرر أن يسمي فلان حاكما خليفة له في الأرض ليحكم الناس بالعدل. هذا تلقاها في حمد حمورابي عند الجميع، وما ثماش يعني حضارة أو ثقافة أو فكر سياسي في أي وقت من الأوقات قال أنا لا أدعو إلى العدالة، كلهم يدعيوا العدالة سواء في الإسلام. ما نقولش الإسلام دين العدل، صحيح معناها على الأقل مبدئيا يعني حيث التصور الإلهي، حيث التصور القرآني تبقينا. هل المسلمون كانوا عادلين؟ الله أعلم، ما نشوف ندخل فيها الحكاية ذي. اللي نعرف أنا ما ثم حتى واحد حكمنا بالعدل، هذه حاجة أخرى. يعني من الخلفاء تشوف كلهم قتلوا بعضهم، حتى بني أمية بني كذاب وآخرهم المصيبة متاع العثمانيين. يعني هذا اللي ما ليش يعني أن ادعاء إقامة العدل بين الناس هو ادعاء كوني. يعني حمورابي هكاك يعني في قانون حمورابي، في قوانين الفراعنة، في قوانين الرومان، في قوانين يعني شوف حتى عند أوغستان مثلا يقول لك مثلا أوغستان يعني كما تتليف معناها يقول علاش ربي نصر روما ومكن لها من الأرض في 60 سنة. شوف سيدي سفيان معناها 60 سنة، يعني روما يعني معناها يقولوا احنا رومانيزي لومون، يعني رومانة العالم، بيان سير مش صحيح، مش صحيح بالكل معناها، أما ما يهمش سي با غراف. صح 60 عام، يعني تلقى عن تثليف يقول لأنها تحكم بالعدل. شو اختنا ما سيدي سانت أوغستان، شوف الغزالي يعني عنده كتاب اسمه تحدثنا عليه احنا مرة أمني على الحكم بالعدل، في الجزء الأول منه يقول أنه أن الإله ينصر الحاكم العادل ولو لم يكن مؤمنا، ودار يجعل منها حديث نبوي، هو مش حديث نبوي، مش صحيح، لو الغزالي ديما يملس كذا مش صحيح بكل. نمتني ثم ويعطي المثال في الفرس، يقول لك ان الفرس حكموا العالم مده 4000 سنة ومكنهم الله، رغم اللي هما مش مؤمنين بالله، معنا هما مجوس يؤمنوا بالنار وندرى شنو والظلمه وحجت منه هذا، واربع الاف سنه يحكموا بالعدل لان الاله مكنهم من ذلك، ولانهم عادل يعني لانهم عادلوا بين الناس. في شك بكل غلط هذاك، اما معليش هو ما هو فارسي، يحب حتى الكتاب هذا راه كتبه باللغه الفارسيه مش باللغه العربيه، يعني اراد ان يحيي الفرس، يعني لو كانوا عادلين مش هكا اكثر من هكا. ينسب الى الرسول قل الحمد لله الذي يعني وجدت او اوجدني في عهد الحاكم الفارسي الفلاني. الاسلام اول حاجه عملها مش نحى الفرس، قلت له كانوا عادلين مشي عمر بن الخطاب بن عفين مولى باس، لو كان مؤمن بالله وكذا، حيث انت تشوف كيفاش يعني لابد لنا من هذه الاشياء ان نعيد فيها النظر وان نتحرى عندما ندرسها. هذه نقولوا احنا العصر الحديث بدا مع الثوره الكوبرنيكيه وهذا الخلاف، ولم يتحدث عن بل ازال الحاكميه الالهيه، يعني باعتبار انه يعني ليست الشيء الملائم، لانه لا معنى للعدل صادقا صاحبه كان ام كاذبا في عالم فيه الرق، هذا يقول، وبالتالي لابد من الحريه، لابد من حكم كذا. وجاءت فكرة أن تحكم الناس بالتعاقد، نظرية التعاقد الاجتماعي اللي تبدأ مع هوبس، تبدأ مع روسو، مع مونتسكيو إلى آخره، بحيث ويبدأ عصر حكم البشر من قبل البشر دون توسط إلهي، وأن الإله يعني يقولوا احنا تصبح له وظائف أخرى أم بل من الوظائف السياسية وهي الوظائف الأخلاقية. هذا ما نود أن نلفت عليه النظر. المهم هو أننا في جميع هذه في الحالتين على الأقل، يعني هناك توافق بين علم ما وفلسفة ما وسياسة ما، يعني ثم سياسة معينة معناها هي الحاكمية الإلهية في المرحلة الأولى، علم ما هي مركزية الأرض، وفلسفة ما هي إجمالا الفلسفة الأرسطية. في العصر الحديث سيكون لنا علم ما هو علم كوبرنيك، وستكون لنا سياسة ما هي الديمقراطية أو سياسة التعاقد الاجتماعي، وفلسفة ما هي الفلسفة الديكارتية، بحيث يعني كل الفلسفة الحالية، كل الفلسفة لابد أن يصف من ترشح للتفلسف، لابد أن يحدد موقفه من الفلسفة الديكارتية، يمكن أن يعارضه، يمكن أن يصلحه، يمكن أن يضيف إليه. وأنت تعرف أنه بداية من ديكارت حتى القرن 19 نجم نقوله إحنا هو العصر الفلسفي، عصر التعالي، يعني لا فيلوزوفي دو لا ترانسندانس، يعني فلسفة التعالي، أي الفلسفة التي لا تعترف بالتاريخ. شوف ديكارت مثلا لم يكتب أي شيء في التاريخ، بل إنه يرفضه تماما، لأنه يقول في التاريخ ماذا أجد تيليزيو يقول شيئا وأرسطو يقول شيئا والآخر يقول شيئا، وأنا معناها الذي يهمني هو الحقيقة التي سأضعها أنا. هذا ديكارت مثلا، عفوا كانت، يعني نقد العقل المحض تقريبا فيه 600 صفحة، كتب صفحة وشر يعني على 600 اسمها استوار دو لا ريزون بيور، يعني هكا يعني كيف اللي من سيقتحم الواحد هو الحقيقة بداية من كانت، لكن الذي سيطور هذا المبحث هو الشيخ هيجل وبعده ماركس إلى آخره. يعني تولي الفلسفة الحديثة مبنية على هذا النهج، معناها المتعالي الذي دشنه ديكارت ثم واصله كانت وحاول إصلاحه، حاول إصلاح عيوبه الشيخ أيضا، ولكن يعني من درجة ثانية، هو إدموند هوسيرل، حيث يعني في محاضرته في باريس على التأملات الميتافيزيقية تاع ديكارت ثم ليزيدان إلى آخره. معناها هذوما الكبارات نتاع فلسفة التعالي ثلاثة هذوما، بس تنجم تزلهم سارتر، تنجم تزلهم، ولكن هذوما اللي يعني يهمونا. تقول أنت علاش سارتر؟ نعطيك مثال، أحيانا تلقاه ساذج بشكل غريب، بشكل غريب، معناها يعني رغم معناها أنه أقدر حقيقة مواقفه الفلسفية وخاصة مواقفه السياسية من أجل الحق، من أجل حرية الشعوب إلى آخره، إمني، ولكنه أيضا فيلسوف ماهوش يعني من الطبقة الأولى، له كما ديكارت، له كما أوغست كونت، هو التلميذ هوسيرل، أه ولا معنى هو يمشي لألمانيا باش يحضر دروس هوسيرل، شفت كيفاه؟ بحيث هذا اللي نحب نقول معناها. فيعني مثلا الوقت اللي باش يبين في الوجود والعدم، باش يبين يعني كيف أن الظاهرة أو يعني مش نقول حقيقة شيء ما، لسانس دون شوز، يعني جوهر شيء ما أو كنه شيء ما، هو مجموع الظواهر الدالة عليه. طيب حتى مشكل معنا في هذا، لكن المثال اللي يعطيه هو يقول لك أكلي تو أنا نعقل، قلت لك كنت مسؤول شوية على البرامج في وزارة التربية، حتى يعني الأولاد في الابتدائي، يعني باش تعرف مثلا البطارية فيها ضوء ولا ما فيهاش، يعني تعملك اللي يسموه الدارة، يعني تحط المصباح وتحط شو اسمها هي الإبرة الممغنطة ثم تحط كذا وتنزل، فيمر الكهرباء في الدارة هذيك ويحرك الإبرة يعني نحو الشمال بدون شك، ثم تشتعل الأنبوبة إديسون، ثم أيضا حاجة أخرى اسمها الإلكتروليز، يعني يفصل في الماء بين الأكسجين والهيدروجين، يعني هذه يعني هذا صار تركت في 1904، هذه الفكرة بتاع القرن التاسع عشر وقت اللي مازلت في بدايات العلم الميكانيكي والآخري، بينما وقتها يعني ما عاد حتى حد من العلماء يمشي للحكاية هذه، يعني حقيقة معنى هذاك تقول متخلف، خاطر ما يمكن ما تكونش تكوين علمي صحيح، بينما هو سر لا، هذا علاش نحب نقول أنا راه هو سر كان عالم، يعني وقت اللي يقول كما كانت كان عالم، وقلناها برشا مرات، راهو كانت عمره ما قرأ حقيقة، عمره ما قرأ فلسفة كما نقد العقل المحض ولا نقد العقل العملي ولا نقد كذا، معناه كان بريفات دوسانت يقري التلامذة يقولوا له قرينا كما المعلم، أي اليوم قرينا صورة مريم، هذيك خاطر نحبها برشا نذكر فيها، يقريهم صورة مريم، قرينا اليوم جغرافيا، قريهم جغرافيا، يقرينا مش اليوم باش ما نبلغش، يعني سيمستر، خاطر هما بالسيمستر يمشيو، السيمستر هذا احنا نحب نقول ثم عندي 20 واحد 30 واحد يحبوا يعملوا جيوغرافي، يحبوا يعملوا انثروبولوجي، يحبوا يعملوا استرونومي، وهو يقرين اغلب دروسه في هذه العلوم، قرى شويه لوجيك صحيح، كتابه عنده كتاب اسمه لوجيك، لا دير حتى الكتاب ما كتبوش، خذها من لي نوت تقييدات الطلبه ومعنى نشر، ثم يعني فيما يظل لي عنده واحد برك ممكن في 20 او 30 صفحه على الاستوار دو كونسيبت دو ميتافيزيك، يعني من كذا الى كذا، يعني في ظرف بسيط، لكن مثلا نقد العقل المحض، نقد العملي، الكتب التي جعلت من كانت من هو، يعني عمره ما تحدث عليها وعمره ما جبدها في الدروس بتاعه، بيصير تحدث معها على زملاء، تحدث معها في مراسلات، ولكن في دروسه هو إلهي خاصة في علم الفلك، ودروسه المتواصلة دائما هي يعني نقولوا احنا لكومنتار، يعني كان يفسر كتاب المبادئ الرياضية لإسحاق نيوتن، يعني هذا هو لأن علاش هو يقولها بصراحة العبارة، سأبني ميتافيزيقا جديدة في مقدمة شو اسمه هو العقل المحض، لا الافتتاحية. الافتتاحية الأولى قلت سأبني ميتافيزيقا جديدة على منوالي كوبرنيك، على متبعا نفس المنهج الذي اتبعه كوبرنيك. ديكارت يقول، يقول اقتلي عام 1632 بدأت محاكمة غاليلي، فلما بلغه الأمر عن طريق الأب مرسان قال إذا كانت كان علم غاليلي خاطئا فكل فلسفتي خاطئة. معنى أنت تشوف معنى يعني ليست فلسفته مستقلة عن هذه العلوم، وليست فلسفته كانت مستقلة عن هذه العلوم. مثلا قولوا هك اقتلي قول الشيخ كانت ماذا يمكنني أن أعرف؟ كيف سأحدد الإمكان هذا؟ بالرجوع إلى العلم المهيمن وهو علم نيوتن، حيث قلت مثلا سأعرف المكان والزمان، ما هو المكان ما هو الزمان، ويعطي من فرضيات. في نهاية الأمر خذ ما شئت على شرط أن يكون ما تختاره من التعريفات موافقا لقوانين نيوتن. لو كان جاء في عهد أينشتاين قال موافقا لقوانين أينشتاين، أنت تشوف معنا أي أن بنية العقل البشري عند كانت هي بنية العلم النيوتوني، وأنت تشوف معنا نقد العقل محض أحيانا كأنما هو يتابع يعني صفحة بصفحة كتاب الشيخ إسحاق نيوتن برينسيبيا ماتيماتيكا فيلوزوفي ناتوراليس. هذا يعني العصر الحديث إذا يعني ستكون لنا هذه الثورة الكوبرنيكية في العلم، وستكون لنا الثورة الفلسفية عن ديكارت، ثم سيتممها معناها الشيخ كانت، ويكون ما نقول أنا ويثير مصاعبها، يعني مصاعب الحداثة كبيرة، أو مش ما بعد الحداثة، ما بعد الحداثة هذيك حلمة مصاعب الحداثة نفسها لأنها لم تنجز ذاتها بعد، لابد لنا من أن معناها أن نعتني بها. وربما مصاعب الحدث على الأقل عند هوسرل يعني متأتية من رواد الحدث، مثلا يلوم على غاليلي. غاليلي يقول معناها أن كتاب الطبيعة هو كتاب حروفه الـ الـ الـ الـ الأشكال الهندسية والإلى آخره، يعني ما يسميه ترييض لا ماتيماتيزاسيون دو لا ناتور. قل كذاك يعني انتهت يعني رغم بعد الشق أحيان إلى الوضعانية الكونتية وإلى العلموية، وتلك مصيبة ما فيه الشك هذا لا ريب فيه. يعني من مساوئ العصر الحديث هي هذه العلموية، يعني ثم كان العلم ثم كان الناس إلى آخره، وبالتالي نسيان الذات العالمة ونسيان الذات الديكارتية نفسها، هذا هو ما ينبغي لنا أن ننتهي إليه. ثم أنت تشوف يعني يقتلي الفرق مثلا ما بين ديكارت وكانت، مثلا كانت ما عندوش حاجة اسمها الشك، فماش بكل إمني. بينما عند كانت عند ديكارت حاجة مهمة، يعني كل الشيء اسمها هي التأملات الميتافيزيقية مبتدئة تبدأ بالفصل الأول الذي هو في الشك الكوني، وتتعمق في الثانية وحتى في الثالثة. هذا هو في الثانية يعني نصل إلى ما يسميه ديكارت نشوفها شوية يعني الإله الشيطان الماكر أو شيء منه لومالنجيني الذي يوازيه من حيث الطيبة الإله الطيب، يعني ثم الإله الطيب الذي لا يريد بنا إلا خيرا، وثم شبه الإله لكن إنه هو خبيث لا يريد لنا إلا شرا. كيف لنا أن نخرج من حبائله؟ كيف لنا أن نسلم من حبولاته أو من اسمه نقول أنا من مكره؟ هذا هو معناه يقول الشيخ يسميه هو لدوت إيبربوليك، يعني حين نصعد بالدو بالشك. علاش توا الآن علاش من مرور من القرن السادس عشر عفوا السابع عشر يعني تأملات الميتافيزيقية 1636 ما يسالش ما نقوله إلى كانت نقد العقل معه 1781 تقريب قرن أو شيء من هذا القبيل من قرن نصف، يعني كل واحد يحسب علاش واحد يشك والآخر ما يشكش بكل، يعني حتى كيتحدث عليه لدوت لميتود سبتيك مش على الشك إلى آخره، يعني باش يرفضها تماما لأمر بسيط. لأن أولا الفرق كبير بيناتهم. أولا أن ديكارت انطلق يائسا من علوم عصره، يعني يعتبر، شفناها مع الفصل السابع من العالم، هو يرفض حتى أن يفرنس، أي يترجم إلى الفرنسية علم أرسطو. يقول لك لأنه موش علم بالكل، معنى زايد، لوش تحبني أنا، لا مش لازم، خليه في لغته، ولاني أنا ما نجمش نفهمه، هو مش صحيح في شك، يعني بتاع يعني رفض مبدئي. وبالتالي لابد لنا من علم آخر تماما، وعلمنا إلى اليوم هو مستند إلى القوانين الثلاث التي وضعها ديكارت في الفصل السابع من كتاب العالم، والتي أخذها نيوتن كما هي. بقى في شك ثم يعني تغيير، مثلا عند ديكارت هو يسماها ديراجل قواعد، ويسماها يعني حاجات من نوع هذايا، معناها بينما نيوتن يسمى أكسيوم، يعني ولا أردها أكسيوم، أنا يعني كما التعبير الرياضي، أكسيوم أن، أكسيوم دو، أكسيوم تروا. الأكسيوم الأكسيوم يعني نقول إحنا المصادرة الأولى أو البديهية الأولى، مش مصادر، البديهية الأولى هي مبدأ العطالة، البديهية الثانية هي مبدأ التسارع، البديهية الثالثة هي مبدأ الفعل ورد الفعل. سيتو راهو هذا كش فيه كل علم نيوتن، كل علم ديكارت، كل العلم حتى للقرن التاسع عشر، أي حتى للثورة الديناميكية، للترموديناميك، ثورة القوى الحرارية مع صديق كارنو إكلوزيوس، أنا هذا هو اللي نشوفه. يعني يقول يعني ديكارت انطلق يائسا من علم عصر، ولا بد أن يقنع الناس أن ذلك العلم ليس علما، أو ليس له من العلمية إلا الاسم، وأن عليه أن يتركه جانبا. أنت تشوف معنى، لكن بينما كانت حينما يبدأ يفكر له مرجع علمي متين، يعني كوني على المعنيين، أي أنه يعني الكون، يعني هو علم بالكون بما هو واقع في الكون، يعني نقول احنا أوبجكتيف، يعني يعبر عما في الأشياء، عما في الموضوعات. ثم هو كوني باعتبار أن جميع العلوم العقول العالمة سلمت به، شفت معنى، يعني هو كوني بالمعنيين. هذا المرجع لم يكن متوفر عند ديكارت، كان على ديكارت أن يوفر هذا المرجع، بينما الشيخ كانت ورث ذلك، ورثه على نيوتن، ورثه على ديكارت. هذاك علاش لم يعد في حاجة إلى الشك، هو عنده مرجع يقيني، مش منشك فيه، مش منشك في علم نيوتن، مش منشك في علم كما اليوم نقول، مش منشك في كذا، أنا على الأقل في مستوى ذاك خل نفهم العقل كيفاش يفهم، انطلاقا من هذا. يوم يتغير العلم ستتغير أيضا بنية العقل، هذا هو ستتغير مثلا في القرن، في أوائل القرن العشرين مع أينشتاين، حتى في القرن التاسع عشر مع صديق كارنو إكلوزيوس. هذه يعني كيف يتقدم العلم، حتى لك أن العلم هو دائما معرفة متأزمة، إن معنى يعني إن كونيسانس توجور أون كريز، يعني أن الأزمة ليست طارئة على العلم، بل إنها ما تصنع العلم. وراو الشعوب الحية هي أيضا الشعوب التي تتأزم، يعني تلحقها الأزمة وتعرف كيف تتجاوزها. أذك مع ديكارت تأزم تاريخ العلم، العلم السابق، علم قبل الحديث، على معنى أنه شاهد حدوده، لم يعد يستطيع أن يلبي رغبتنا في المعرفة، في معرفة العالم، وبالتالي كان علينا أن نستبدله. لا في انتظار أن نستبدله، لابد لنا من محاسبة أنفسنا. أنت تشوف معني كيفاش أن ديكارت حين بدأ الشك بالنظر إلى مشروع إنشاء علم جديد، ومش هك كما الناس الكل. ديكارت كما ولد صغير، ولد 19 عام 20 عام، دابا كمل قرايته ولا مازال ما كملش، وحلم يعني في نوفمبر 19 نوفمبر 1919، يعني مازال صغير، حلم انه جاهل ملايكه ولا ما يمشكونش عندك فيه، يعني قالوا راك انت مش يلزم تغير العالم، يلزم تغير العلم، ان مسؤوليتك ليس ان تحفظ العلم القائم، إنما أن تأتي بعلم جديد لم يستطعه الأوائل. وبالتالي كان يعتقد في قارة نفسه أنه عليه أن يبدل العلم، وهذاك علاش خايف. لا يزد باش نفهمه خايف. علاش خايف؟ مش خاطر لا، لأن ذلك العصر هو عصر قمع بإطلاق. يعني كل من يخرج على سلطة الكنيسة، كل من يخرج على علم الكنيسة لابد أن يعاقب بشر العقاب، يعني بدءا بالحرق، يحرقون أحياء يعني كما ناس، بدءا إلى السجن حتى العمى والموت إلى آخره. يعني ما خرج أحدهم عن سلطة الكنيسة إلا وناله العقاب. هذاك عاش ديكارت يقول معناها أني أتقدم مقنعا، يعني أنا يعني نقبل لكن ما نرجعش، ما نرجعش بالتالي. وبدأ ما فيه شك بكثير من الحذر، بكثير من كذا، إلى أن وصل إلى هذه الشسمة هي التأملات الميتافيزيقية. التأملات الميتافيزيقية هي الكتاب الذي كان ديكارت ينظر فيه إلى العصر الصناعي. يعني كيف لي أن أقولها، يعني في الحديث الطريق يقولها، كيف لي بعلم يمكن الإنسان من أن يصبح سيد بمثابة سيد الطبيعة وملكها، يصبح يعني قوي، يعني يغالب المصاعب، يغالب الحياة إلى غيره، بحيث حتى لا يقعدش عبد الطبيعة، يستجدي الطبيعة. ينبغي أن يملي قوانينه على الطبيعة. الإنسان لا يستمد قوانينه من الطبيعة، وإنما هو يملي على الطبيعة قوانينه. أنت تشوف ربما الناس ما تفطنهاش، يقتل في المداخلة الأولى في التأملات الميتافيزيقية، هو وضع كل شيء وضع شك، كل شيء، بحيث لم يعد له من يقين في شيء، حتى ما كل يعني قبلك أنت في الواحد بتاعك بارك الله فيك، يعني قلت ما مر قال لي من من من أرض يعني أو من بقعة في العلم الكلاسيك إلا تركها حطاما. هو كيف كيف كل شيء، يعني يعني على الجهتين، جهة المعطى الطبيعي والجهة المعطى الثقافي، بحيث لم يبقى شيء. دايم هذا كعرف في الثانية مش تكتشف الذات، في الثالثة مش تكتشف الإله، لكن العالم الذي سيعطيه قوانينه، يعني ما سيحدد قوانينه لم يعد موجودا، وهو يحدد تلك القوانين دون أن يسأل هل العالم موجود أم لا، لا يهم. أنت تشوف ربما مسألة نجيبها، تشوف أينشتاين هو يعتبر أكبر علماء البشرية على الأقل في القرن العشرين وإلى حد الآن يظهر لك. أنت تعرف ما اخترع حتى شيء، حتى شيء، خذاه من عند هذاك ومن عند هذاك ومن عند هذاك، وعرف كيفاش كيفاش يعني يعني من عند مثلا تجربة ميكلسون، تجارب وكري، تجارب معناها هذاك اللي قالوا خلينا نخدم معك لابوراتوار، قالوا برمشي نحبس الملقطة ما عندي معايا سيفري هو بري نوبل في الشيمي، لا مش هو زاد، حتى بعد مشالوا بو أينشتاين يحاول فيه، قال له خلي ولدي باش يتعلم، قالوا لا ما نقبلش المفخ باهي. طيب معليش هذا كان مغامرة البشرية. يمشي البوانكاري قالوا لا ما يجيش التحكي فيه هذا، ما يجيش بالكل. قال له يا أستاذ كان ماشي حاجة وخذتهاش من عندك، وفعلا أنا كتبتها وريتها أني قتلت ترجمت كتاب بوانكاري العلم والفرضية، عملت تقريبا مقدمة في 60 صفحة، قلت راه أينشتاين يعني هذه وهذه وهذه، هذه خذها من عند فلان، هذه من عند لورانتس، هذه من عند ميكلسون، هذه من عند شو اسمه الناس الاخرين معناها انه لا، لكن كيفاش كيف انه ألف كل ذلك، ومن تأليف ذلك كله في الخيال استطاع ان يحدث تلك الثورة العظيمة. شفت كان مثال ميكلسون، ميكلسون تجربة رائعة سهلة، لأن تجربة ميكلسون أرادها ميكلسون صاحبها أن يبين أن نيوتن على حق، وأن الحركة المطلقة وأن كذا على حق، الشيء يأخذها أينشتاين كما هي ويبين أنها تصلح لبيان أن نيوتن على خطأ. كي مشالوا قالهم قالوا لو كنت أعلم، هذا موجود عند في أينشتاين يحكي عليه، لو كنت أعلم أن تجربتي ستصلح لمثل هذا الذي تقول لما قمت بها. يعني يسميها مونستر، يعني نظرية الشسمة هي النسبية، مونستر يعني غول، هذا ما يجيش بكل المعنى، لو كان يتخيل هكاك عمري ما نعملها. انت تشوف معناها انكره الجميع،

تم يعني إمبراطوريتان، يعني احتلتا العالم أو على الأقل احتلتا النفس ذات المواضع وفي أوقات متقاربة، 6 قرون تقريبا، يعني في آسيا، في أوروبا، في إفريقيا، هي الإمبراطورية الرومانية ثم الإمبراطورية التركية العثمانية. لكن الاثنين نقصتهم حوجة، ما عندهم حتى عالم، حتى عالم منا يعني قلت تقول أنت كما إقليدس، كما ابن الهيثم، كما ما عندهم في كل، شفت كيف أنا ما أكثر من هكا يعني. بس تشوف مثلا أينشتاين وقت اللي وقعت 1900 يعني جاء هتلر وبدا اليهود خايفة معناها من كذا، ديما في أينشتاين. أينشتاين مشى هرب معناها مشى لإنجلترا ثم مرة إلى الولايات المتحدة، مسكين عاش غاديك مرمد لأنه حتى في أمريكا يسخلوا جاسوس. معليش توا هذاك الدنيا راهو هكاك معناها بعد باش ركحت الأمور شوية وكذا معناها. هو جاب ربي إنسان ديما يضحك مهما كانت ديما أنا شقول مشى نصح وتفاهم مع الحكومة في أنقرة في شسمة تركيا أنه يجيب جميع علماء الذرة الموجودين بألمانيا وحتى في أوروبا ويعطيهم للأتراك، خليهم يطوروا العلوم في أتراك، بحيث أصبحت جامعة أنقرة. أنا شفت كيف جامعة أنقرة كيف تلها يعني يحكيوا على ذلك، وحتى عندهم بقايا أكبر جامعة في العالم تحتوي على علماء الذر، يعني ينتمي إليها أساتذة في علم الذر، لكن ما لرزمه ما خلوهم يعمل شيء، ما عملوا على كل حال ما عملوش ثورة في تركيا في العلم، لأنه العلم لهم مالية. هذه نحب نقول أن وراء العلم أحببنا أم كرهنا، كيما لغة العلم هي يونانية ثم عربية ثم لاتينية، ما ثماش لغة أخرى. دير يعني نعرف اللغة الروسية في القرن أواخر القرن 19 أو 20 اللي عملت شو اسمه هو يعني أن جران سافون سانسيور معناها ما حتى مشكلة معناها يعني مندليف، فماشي ناس أخرين حقيقة راني ما نعرفهمش إن شاء الله ما نظلمش الناس. فأنت ترى يعني كيف أننا يعني من ديكارت إلى كانت يعني انتقلنا من مرحلة الشك الكوني في كل شيء إلى مرحلة وجود معيار نقيس به العقل ونتعرف به على الشيء القابل للتصديق أو غير القابل للتصديق. هذاك عش أنا قلنا ديكارت كان ينظر إلى العصر الصناعي، كان يريد أن يخلق الإنسان لموفابير، يعني أنت تشوف عمل ياسر الأشياء مثلا ما عنديش وقت بجا في التقنية، مثلا ملكة شو اسمه احتضانته هرب من فرنسا قد ما عاش نجم يعيش، فأمريكا باش يجازيها وما في شو اسمها يعني البلاد الواطية ديما يشيحوا الماء يبعدوا الماء باش يجيبوا التراب باش يفلحوا، عمل لهم الآلة اللي تعاونهم على نقل الماء وطرد الماء البعيد اللي احنا كيما اليوم عندنا معناها بومب او هذيك بتاع ديكارت. ثم هو وتعاون لها وتوريشيلي بتطبيق مبدأ سقوط الأجسام اللي قال لي أنت تشوف معنا بالله ماذا بي قبل ما أنت عدى باش تشوفه ثلان راه العلم مهما كان يعني في أي شيء ليس مجرد فكرة. كان ديكارت يسميها بانسي ديتاشي معنا أفكار نقوله مبعثرة مفككة، لا العلم نسق، يعني أن كل فكرة تأتي بها إنما تتضح بما تنتهي إليه من أفكار أخرى مثلها. أنت تشوف مثلا يعني خذ سقوط الأجسام أندمي دو جيتي دو بلوس فيزرو إلى آخره، قول أندمي دو جيتي دو يعني ناخذ البسيطة، ثم نفس القانون هذاك يصلح باش يعطيك الجاذبية الكونية، يعني F إيقال يعني تحط لا كونستانت دو كافانديش كان تحب، اما ما يساش تقول يعني لا ماس يعني كتله الجسم الاول مثلا القمر مضروبه في كتله الجسم الثاني مثلا الارض يعني مقسومه على مربع المسافه الفاصله بينهما. وقانون سقوط الاجسام هو حاله خاصه من قانون الجاذبيه الكونيه،
تقول انت علاش الجسم انت كتشد هكا حاجه مش الكاس رد بالك.

0: لا اي شيء وتسيبه من يدي، علاش يهبط لوطه؟ علاش ما يرقدش الفوق؟ علاش ما يمشيش على اليسار؟ علاش يهبط لوطه؟ قال لي قول اخذوا هذا العلماء، قل انا ما نعرفش، راني ما نعرفش، وعنده حق. قول نعرف لو جرافيتي نحسها في معناها في ذراعي كي نهز حاجه رزينه، اما شنو هي هذيك؟ والله ما نعرف عليها. ديكارت يحاول يلقى تفسير، نيوتن سيجد ايضا تفسير، لكن ايضا ما يعرفهاش. جي اينشتاين يزيد يحاول يفسر مره اخرى. هذاك علاش اينشتاين يقول ايبوتيزيس نون فانجو، مانيش عارف علاه شنو هي الجاذبيه الكونيه. تقول له يا ودي توا القمره احنا واحنا قاعد في الارض وهي تبولد علينا ما تجبد فينا مو لاباس، وتعمل لنا في تهز الماء وتهز البحر وترد شو اسمه المد والجزر. يقول لك ايه، وتقول شنو هي مال؟ يقول لك ما نعرفهاش شنو هي. ما في شك تنجم تعمل يعني تفسير الهي، تنجم تعمل تفسير ميتافيزيقي، تنجم تعمل. هو يقول لك لا ايبوتيزيس نون فانجو، انا لا اتصنع الفرضيات. هذه عند حتى يقولها باللاتان هكا يا مالا ايبوتيزيس نون فانجو ما نعرفهاش. وهذا تقول جوني لا لوا، الو اي لا لوا نوست ترومبا، وبين قوسين هكا ثم الفدر. وقت اللي عمل نيوتن الحسابات الكل، لكن لو ريون تيراس اللي مش يقيس فيه غلط وبعيد ياسر، ما ثم حد شيء صحيح بو خلاها ومشى. لين بلغه هذا في التاريخ ربما مش صحيح ياسر، ما انه واحد اسمه بيكار في فرنسا ولا في بقعة اخرى قاس يعني شو اسمه لو ريون تيراس شعاع الارض، وراه اعطاه كذا كذا، مشى اخذاك القيمه هذيك وعاود يزك واسوم تاعو الكل يلقاهم كلهم صحيح. اثنين يقولوا ايضا مره اخرى معناها تقريبا قعدت 6 شهور لا يتكلم لا يتحرك لا حتى يعني اصيب بالدهشه معناها يعني كيف ان يعني يعني الاله اطلعه على سر الكون، يعني اعطاه القدره على سر الكون معناها، حيث هنا يعني وتخلص بيطار ما في شك معناها العلاج فيش معناها يعني هذه تقيب فيها اجماع تلمو ايمو رد الفعل الوجداني عليه هو، وخاصه انه وليد فقير فيصبح سموه دير موسى العصر الجديد، لان الاله اطلع موسى في الالواح على الوصايا العشر على قوانين الحياه البشر، بينما نيوتن اطلعه الاله على قوانين الطبيعه. قوانين الطبيعه تسيره الحتميه، قوانين البشر تسيره الحريه. هذا هو العصر الحديث، نفس القانون لكن هنا الحريه ولهنا نفس القانون. لا معناه ان دائما هناك قانون سواء تعلق الامر بالاجتماع البشري او بالاجتماع او بالكون، يعني اف اي اف هذه لا جرافيتون ام 1 فوا ام 2 سور ديو كاري. فانت تشوف يعني باش نفهموا من كي تاخذ هذا الكل يعني مش تلقى الغزالي خارج تماما على الطريق. وراهو ماذا بيا نقول خذ المنقذ من الضلال، ولا حاجه خلينا نقول ولا كلمه جايه من عند الغزال، كلها افكار قديمه، كلها افكار متداوله في الثقافه السائده، وكلها افكار يعني في الريبيين الغريق الريبيين القدامى. في وقت ما نيسيرس سفيان في وقت ما طلب مني الله يرحمه توا معن زياد الدكتور معن زياد عملنا قال لي نتعاونوا على انشاء الموسوعه الفلسفيه العربيه. قلت نعاونك باللي قدرني ربي لاني ساعتها في مولاي بالشان الوطني اكثر من اللازم انا لا، لكن عملت حاجه على الريبيه. لماذا ظهرت الريبيه وطريق الشك في العصر اليوناني؟ وعلاش من اثارها انك تخوني بالعين وناخذك بالعين وتوري يعني العلاقه بين نسمى العين حق والرسول اذا كان نتاع الرسول، اما انا متاكد مش نتاعو ابني منسوبه اليه ظلما، ان العين حق صحيح، وان سواء قال الرسول ما قالهاش ابني، وأن الريبية تقوم بهذا. قل أعلاش أنت العين حق؟ لأن كنا نعتقد أو كانت البشرية تعتقد أن الإبصار يقع بطرف يعني شعاع يخرج من العين ويريك الأشياء، ولما يخرج من العين، العين هي كما يقول مولير يعني مرآة الروح، فمن كانت روحه فاسدة فإن ذلك الشعاع سيخرج فاسدا، وبالتالي سيفسد من سيمسه. شفت كيف؟ أشكون قضى عليه؟ ابن الهيث يهودي زينا من الحكاية ذي. راه الأبصار لا يكون بشعاع يخرج من العين، عند أفلاطون راه عند أرسطو ثم شوية شك، لك اللي قضى عليها تماما هو ابن الهيث. قل لك لا، الابصار لا يقع بشعاع يخرج من العين، بل بشعاع ياتي الى العين، يصدر الى العين. في شك وبدات يعني لوبتيك فيزيولوجيك مع ابن الهيث، تقدم كبير معنا، ما حتى اشكال. وبالتالي الايمان بالعين ما عادش عنده حتى معنى، لان احنا قلنا العين دي على خاطر الشعاع يخرج من العين أكا ولا، والعين مرآة الروح، ومن كانت روحه خبيثة فسيكون شعاعه خبيثا، وبالتالي سيضر الشخص. طيب يا سيدي، وقت اللي ضرت العكس يمني ولا، إذا كان تغزل الوردة باش يجيك معنا حاجة باهية، الحاجة اللي مش تغزلها ستتأثر بها. وبالتالي فإن كل هذه الخرافات، كل هذه الإيديولوجيا ستنتهي. راهو كيف كما فكرة شو اسمها الاستخلاف الإلهي، كيف هكذا يعني، نظرا لعلم ما تكون عقيدة ما ابني. ثم يعني عند ديكارت، ثم عند شو اسمه هو كانت، ثم عندنا نحن ذو الكل، يعني ثم اختلاف كبير بين هذا وذاك. مش الغزالي برك لم يأتي بجديد، حتى ديكارت يقول أنا لم أدعي يوما أني جئت بالجديد في يعني لا، ما هو الواحد لا هوبس قال توا رجل عظيم مثلك معناها في يسميه لزوبجيكسيو، يعني رجل عظيم في مقام ديكارت جايب لي يسميه دينيزري، يعني حكايه فارغه نتاع هوا شك في الحواس ونرتي، ما الحكايه هذه كل معروف. قال ديكارت انا لم ادعي يوما اني جئت بالجديد في عمل الشك، ولكني ادعي اني بينت فساد كل اشكال الريبيه على زعزعه ثقتي بنفسي. انا افكر، انا اشك، إذن أنا أفكر، أنا أفكر، إذن أنا موجود. دوبيتو إرجو كوجيتو، كوجيتو إرجو سوم، هذا هو النوع. وبالتالي من بعد استعد الإله، وما دمت كذلك فسأكتشف الإله في أعماق صدري. ولهنا ما فيه شك ثم حوجة سينقلوها برا. مثلا السر يقول ديكارت خوف، كيف لي أنا الإنسان المتناهي الوجود المتناهي لا تفيني أن أتسع لفكرة الإله اللا متناهي. قل هذه مش ممكنة، أن المتناهي لا يتسع للا متناهي، وبالتالي فهي ما تكاد تكون المعجزة. تلقاها في البخاري نفس الشيء، في البخاري للرسول مش الرسول، مش عندي فيها، أنا مانيش مستثير هذه الحكاية. أنا أقول لك حديث قدسي، أقول لك ذاق بي العالم على كذا، هذا الإله يتحدث، وسعني صدره المؤمن، يعني معنى الإيمان بتاعه وسع الله، يعني كما عند ديكارت كما عند الشيخ هذا. ولهنا لابد لنا من إعادة النظر في هذه الأشياء كلها، يعني كيف من الشك إلى اكتشاف الذات، إلى اكتشاف الإله، إلى اكتشاف قوانين الكون. وهذاك علاش ليست الحداثة عصرا ماديا بإطلاق، ولا هي عصرا، ولا هي من العصور التي العلموية سيونتيست، وإنما هي عصر ميتافيزيقي بامتياز. وكل فلسفة العصر الحديث موجودة في التأملات الميتافيزيقية، وربما نعود إليها لاحقا لنرى يعني بأمثلة دقيقة كيف كان ذلك ممكن.
1: أكيد نعود إليها ونجدد هذه المتعة المعرفية وهذه المجالسة الفلسفية معكم أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جاب الله. كل الامتنان الصادق والكبير لك على هذه الرحلة وهذه المتعة، ولي شخصيا على هذا الحظ المضاعف الذي أجالس فيه أستاذ جليل بهذه القيمة وبهذا العمق. ألتقي بك إن شاء الله وبمستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية أستاذنا العزيز دكتور حمادي بن جاب الله في الحصة القادمة من برنامج أحب الحكمة مع معدها أستاذنا الجليل الدكتور حمادي بن جاب الله. إلى اللقاء، مع تحياتي صفيان العفيف.
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة. Thank you. الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.

0: اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساقعه.
1: علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك.

0: بيخوف ما اقدرش احكي.
1: بيخوف مين؟
2: بيخوفني.
1: انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: تسأل عن إيه؟
1: عايز أعرف إن كان مشغول ولا خالي.
0: شيء ما يهمك شيء.
1: ما يهمنيش إزاي؟
0: طب ما تعيط شيء.
1: عندي سؤال لو تسمحي، أقدر أقوله لك؟
0: أوي؟

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من حدائق السرد وعنوانه طبعا الحلم في الرواية، رواية ولما سكن الليل، نموذجا للروائية التونسية حنان جنان. حنان جنان، مبروك إذن هذا الإصدار الجديد.
2: شكرا، مرحبا بكل السادة المستمعين مستمعي إذاعة تونس الثقافية. شكرا على هذه الاستضافة أستاذ محمد عيسى المؤدب، ومرحبا طبعا بأستاذي الدكتور رشيد القرقوري. شكرا على قبول دعوتنا.
3: أهلا حنان جنان،
1: مرحبا بك
3: وبيك. خليني رحب بالمبدعة هذية، وأنا مسرور بنصك جدا، وأسهر به وأعيد قراءته مرات، لأنني معجب بهذه الرومانسية وبهذا الحلم الذي يتوفر أو اللذان يتوفران في هذه الرواية. شكرا حنان جنان.
2: شكرا.
1: في الحقيقة نذكر بإصداراتك حنان، يعني كترسيس هذه الرواية صادرة عن دار ديوان النشر 2015، وحازت على جائزة كومار للاكتشاف حبل الملوك، رواية صادرة عن دار نظر لنشر تونس 2019، وثورة الشك رواية صادرة أيضا عن دار شامة 2021، عشر هنا مجموعة قصصية جماعية مشتركة دار نقوش عربية 2022. الموضوع حنان يرتبط بالحلم في الرواية، كيف يمكن أن يحضر إذن هذا الحلم في مستوى تشكيل الشخصيات، في مستوى الحبكة الفنية للرواية، حاجة الرواية العربية اليوم إلى الحلم؟
2: هو منذ أشهر، في شهر نوفمبر الماضي أعتقد بيت الرواية نظم ندوة حول الحلم في الرواية العربية، وكنت أنت سيادتك مشارك بما يعني مداخلة في هذه الندوة، كنت أنا حاضرة، وفي الحقيقة استفدت كثيرا من هذه الندوة. وفي نفس الوقت يعني الحمد لله أني كتبت الرواية تقريبا قبل الندوة هذيك، ولا لكان صعب علي الأمر، لكن في نفس الوقت لقيت أني أنا في الطريق الصحيح دون أن أدري بكل تلقائية. حاجة الرواية إلى الحلم، الحلم هو أحيانا يشكل عنصرا مهما من عناصر الرواية، وتقنية يعتمد عليها الكاتب. مثلا أنا أعتبره جسرا إن صح التعبير بين فصل وفصل، وبالتالي الكاتب لما يكتب حلما فهذا أمر أصعب من السرد العادي، لأن هذا الجسر كما أنا سميته يجب أن يكون جسرا آمنا، ويستطيع به القارئ العبور من فصل إلى فصل دون تعسف، لأنه لو تعسفنا على إقحام حلم ليست له أي علاقة بالمتن وبالسرد وبعالم الرواية يصبح الأمر في الحقيقة لا معنى له. الحلم أعتقد أنه بدأ منذ القصص في القرآن، يعني هناك أحلام في القرآن بمثابة رسالة مباشرة يقع تنفيذها كما هي دون محاجة إلى التأويل، مثل حلم سيدنا إبراهيم بأنه كان يذبح ابنه، وهناك أحلام هي رؤى تحتاج تأويلا وتفسيرا، هي بمثابة رسائل مشفرة. وطبعا المثال اللي نستحضره ديما هو قصة سيدنا يوسف، بدأت بحلم يعني قصه على والده بأنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، وطبعا والده أول الحلم وتلك الأحلام التي رآها في السجن إلى آخره. ففي هذا الإطار يتنزل الحلم، الحلم يجب أن يخدم النص ويتحول إلى قصة قصيرة جدا فيها من التكثيف ومن الرمزية ما يخدم النص ويجعل القارئ يمر بسلاسة بين الواقع والحلم ثم يعود إلى الحلم. بعد ممكن نحكي لو تحب على كتاب أنا قريته وأنا صغيرة وتأثرت به برشا، هو كتاب تفسير الأحلام لسيغموند فرويد.
1: طبعاً.
2: نعم، هو الذي تحدث عن هذا التقسيم بين الأنا والهواء والأنا الأعلى، وكيف عندما ينام الإنسان فإن الأنا والأنا الأعلى تخف وطأتهما إن صح التعبير وينطلق الهوى بكل تلقائية، وبالتالي تكون الأحلام هي نوع من الرغبات المكبوتة إن صح التعبير التي لا نستطيع تحقيقها في الواقع فنهرب بها إلى الحلم.
1: نعم سرشيد،
3: والله يسعدني أن أكون معكما في هذه الحصة لأنني قرأت الرواية مرات، مرة قراءة للمتعة ومرات للعلم وللبحث وللتنقيب ووجدت فيها
1: نحن قبل أن نمر إلى الرواية نتحدث عن الموضوع يعني بشكل عام يعني
3: طبعاً.
1: حضور الحلم يعني
3: طبعا سأتحدث عن الموضوع وسأقدم الرواية للسادة المستمعين الكرام ليعرفوا ما هو مضمون الرواية، ما هي الرواية. بالنسبة إلي المضمون الكبير لهذه الرواية هو حين يصير الليل مرآة للذات، والليل فيه الحلم، نحن نحلم خاصة في الليل، الأحلام أغلبها في الليل، والعنوان سكن الليل، ومن العنوان تشعر بأن هناك أحلام، هناك أمور لذيذة، هناك أنا سأقدم الرواية، لا بد أن نتحدث عن شيء نعرفه ونقدمه. الرواية هذه تندرج ضمن التجارب الروائية التونسية الحديثة التي تنحاز إلى الإنسان، تنحاز إلى الإنسان في هشاشته، في ضعفه، في حلمه، وتستبدل الحكاية التقليدية بكتابة تستنطق الذاكرة وتستنطق الوجدان والوجود. فالليل في هذه الرواية ليس مجرد زمن الأحداث، بل هو إطار للحلم والأحداث، بل الليل يتحول إلى فضاء رمزي تنكشف فيه الأسرار، تتعرى الأقنعة، تغدو الشخصيات أكثر وضوحا. منذ العنوان تدعو حنان جنان القارئ إلى الولوج إلى عالم المتخيل، عالم الحتمة، الحتمة والنور، الصمت والكلام، الواقع والحلم، فكم واقعنا بعيد عن حلمنا.
1: ممتاز. نعم
3: تفضل.
1: هذا مهم جدا. نعود إليك حنان يعني لنتحدث عن حضور هذا الحلم ليس فقط في الرواية التونسية وإنما أيضا في موجة جديدة يعني تكتب عن الحلم، عن البوح، عن الاعتراف، عن الخروج من حالة الوعي إلى حالة اللاوعي، عن الواقع إذن إلى الحرية، حرية حتى في ما تسمى بتحريك إذن الواقع أو كسر إذن هذا الواقع والمزج بين الواقع والمتخيل. لو نتحدث عن بناء النص وفي حضور الحلم وكذلك بناء الشخصيات.
2: نعم، هو في الحقيقة حاولت في هذه الرواية أن أجرب شيئا جديدا، وبالتالي فكرت في الحلم، وهنا ابتعدت نوعا ما عن الكتابة بصورة تلقائية كما فعلت في روايتي السابقة، وكتبت بعد بحث وبعد عمل مضني، يعني وكأن الكتابة هنا تحولت إلى صنعة بين ظفرين، دون طبعا أن أتخلى على ذلك الجانب التلقائي الطفولي في الكتابة، لأنه في الكتابة هي إبداع بالأساس ولكنها أيضا تتحول إلى مشروع. فقلت لما لا أقحم الحلم ولكن بدراسة كبيرة، يعني كل حلم من الأحلام كما قلت منذ قليل يتحول إلى قصة قصيرة جدا، إلى ومضة إن صح التعبير، تخدم النص، تربط مع الفصل السابق وتحيل إلى الفصل القادم. فما لا يمكن التعبير عنه في الواقع يمكن الإشارة إليه في الحلم. ثم أن الأحلام بصورة عامة تترك ربما للقارئ مساحة أكبر ليؤول، يعني الكاتب لا يوجهه، ومجرد توجيه يعني هكا بسيط، ولكن التأويل والتفسير يبقى عند القارئ. هذا ما حاولت فعله، فروحت يعني هناك نص يتحدث عن الواقع أو فصل خليني أقول، ثم حلم، ثم نعود إلى الواقع، ثم إلى الحلم، حتى انتهت الرواية في فترة ما عندما اعتبرت أن هذه الأحلام لن تخدم النص توقفت عنها على مدى 3 أو 4 فصول ثم عدت إليه في آخر الرواية.
1: نعم هذا مهم جدا. الحلم أيضا هو امتداد للذاكرة.
2: نعم.
1: في نهاية الأمر قبل أن نتطرق إلى هذه الرواية نحن نتحدث عن
2: الحلم,
1: الحلم بشكل عام يعني في الكتابة السردية التونسية والعربية. الحلم في حد ذاته امتداد رواسب إذن في الذاكرة في الماضي.
2: نعم هو هذا هو حتى في الرواية التي كتبت وكأنه سمحني
1: حنان وكأنه صراع ما بين الماضي والحاضر.
2: نعم هو هذا هو. وأنا كنت أشرت منذ قليل إلى كتاب تفسير الأحلام لسيغموند فرويد, وصحيح أنه هناك كثيرون الآن يقولون أن نظريته في التحليل النفسي يعني لم تعد موثوقا بها, ولكن على كل حال يمكن أن نأخذ منها ما يهمنا في هذا الجانب. عندما ينام بين ظفرين الأناء اللي مثل الأنا الأعلى اللي مثل السلطة والأناء اللي مثل الموازنة ما بين الأنا الأعلى والهواء يترك المجال للاوعي, واللاوعي في النهاية يتشكل من رواسب عشناها في الماضي. أحيانا لا نستطيع أن نواجه أنفسنا, ولكن عندما ننام فهذه التراكمات, هذه الخيبات, هذه الأحلام, هذه الرغبات, خليني أقول رغبات خاصة, تنطلق وتتشكل على شكل أحلام. ومن هنا يعني حتى جاءت أهمية الحلم في الرواية, وجاءت حتى الحلم والرؤى حتى في القصص القرآنية.
1: نعم هذا مهم جدا. ما رشيد سنأخذ نموذج من النماذج التونسية, مثلا كتاب الصد لمحمود المسعدي وتشكيل الحلم, حلم ليس فردي وإنما ربما هو الحلم الجماعي.
3: لا يستقيم الأدب دون حلم, ولا تستقيم حتى الحياة السياسية دون حلم, علينا أن نحلم. الصد لمحمود المسعدي هو, أنا أطرت حوله رسالة مع طالبة ممتازة, يقول لي أضغاث أحلام أضغاث أحلام وغيلان أضغاث أحلام. والرواية تجسيد لعملية سردية بعيدة في حياة الشخص. جدتي قصصها خرافاتها حتى أنام, هذا كله يختمر في الذهن وهذا كله يعطي أحلاما. رواية السيدة جنان تلخص حلما قديما جديدا مستقبليا مبني على أحلام قديمة, على خرافة, على أساطير, على ثم ترميها على الواقع وترى كم الواقع نراه بعيدا عن الحلم, ثم تنتقل إلى حلم مستقبلي. هي حرة فيما تكتب وأنا حر فيما أؤول كذلك. أنا أرى حلما لهذا الوطن السمح, حلما لأبنائنا, حلما لمدرستنا, حلما. فإذا تعمقنا النص نجد فيه معاني حافة, دي كونوتاسيون, المعاني الحافة التي تشير إلى أن علينا أن نحلم وعلينا أن نسعى إلى تطبيق أحلامنا. فهذا النص الروائي يبشر بكتابات أخرى أعمق وأطول, وأنا أحترم هذا النص ولكن أنا أعتبره فاتحة لكتابات أخرى لهذه السيدة المحترمة.
1: نعم.
3: وأرجو أن أقرأ لها مزيدا من النصوص, من السرد ومن الحلم ومن مقارعة الواقع بالحلم. مقارعة الواقع بالحلم, نحن كتب علينا أن نعيش واقعا صعبا, ولكن يمكن أن نتجاوزه ويمكن أن نبني خيرا منه وأحسن منه. والأدب والفلسفة والشعر كلها كلها طرق نحو خدمة الحلم, تحفيز الحلم. أنت قادر, أنا أقول لطلبتي أنت قادر على ما هو أحسن. والأخوة الرواة والأخوة الشعراء يمكن أن تكتبي أحسن من هذا, وأنا متأكد من إمكانياتكم.
1: نعم هذا مهم جدا.
3: لو توفرت ظروف أحسن يكون نصك أحسن, ولكن هذا نصك ممتاز راهو, فهمتني؟ ولكن أنا أنتظر منك أحسن. قبيلة حدثتك على خير يا ببطان.
2: نعم
3: يا خير يا بنيتي جبت عمقي أخذت الجائزة, خذ جائزة أخرى وهي تستعد لنشر
1: رواية جديدة.
3: فهمتني؟ سامحني كطول
1: حنان. يعني هناك الحلم أيضا أنواع, هناك حلم اليقظة, هناك حلم النوم, هناك حلم الوعي, هناك حلم اللاوعي.
2: نعم فعلا، وهناك الرؤية وهناك الحلم، يعني هناك الكابوس. يعني نحن تحدثنا منذ قليل عن القصص في القرآن، هذه رؤى يقع تأويلها، الحلم عندما ننام، هناك أحيان اليقظة، وهناك حتى نوع من نسقط في الخلط بين الهذيان والحلم. يعني أحيانا يتراءى لنا أو يتمثل لنا أننا نرى أشياء، وهذا حتى يدخل حتى ساعات في بعض الأمراض النفسية اللي تؤدي بنا حتى إلى الفصام. يعني نعيش بشخصيتين متناقضتين. هو الحقيقة باب الحلم باب كبير جدا، وأعتقد أن الكاتب الذي يختار أن يكتب أو يقحم، خليني نقول، حلما في نصه، عليه أن يقرأ جيدا ويدرس جيدا حتى لا يكون حلمه هكذا يعني مسقطا إسقاطا ولا يخدم النص.
1: ممتاز جدا.
3: لحظة، بالله لحظة.
1: نعم.
3: سأتعسف عليك. رأوا الحلم في المجال الديني، راهو في المجال في القرآن في الكذا، راهو موجود بطريقة أحيانا غريبة. الحلم يستعمله، استغفر الله، الخالق ليمتحن به نبيه.
2: نعم.
3: ليرى هل نبيه في مستوى النبوة أم لا. يقول في القرآن: إني أرى في المنام أني أذبحك.
2: نعم.
3: معناه إذا الرسول طبق الحلم، لأن الحلم عند الرسول هو أمر، معناه فهمتني، فأنه نبي بيتم معنى الكلمة. وإذا تردد أو ابن يقول افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
2: نعم.
3: معناه الحلم هو قضية كبرى في المؤسسة الدينية وفي المؤسسة الأدبية وفي
2: علم النفس،
3: في علم النفس فرويد كذلك. سمحني سي عيسى، تفضل.
1: لا عفوا. إذا نستمع إذن إلى هذه الأغنية ونستمع إلى مقطع من الكتاب بصوت أمل قتاري ثم سنهوت.

0: حدائق السرد. همسة إلى القارئ. بعض الروايات سير ذاتية، سير كتابها المهربة. فتحت عيني بصعوبة وتطلعت إلى المرآة المقابلة لسريري. شربت قهوتي على عجل وفتحت حاسوبي لأواصل زحفي على حصون الورق المنيعة. علي تلطيخ بياضها بسواد كلماتي، فكلما أوغلت الحروف في التمنه أوغلت رغبتي في التأجج، وسرعان ما تحولت رغبتي العارمة في التشفي إلى سادية. اشتقت إلى رائحة الدم الفاسد الذي يفوح من جثث قتلاي، فشحذت سكيني استعدادا للوليمة. فكرت أن أبدأ بالكتابة عن والدي، ولكني وجدت التوقيت غير مناسب للاحتفال بسبب اقتراب موعد عودة سوسن التي لن تتحمل رؤية بقع دمه العالقة في ثوبي. ثم فكرت في فايزة، ولكن الذكرى الرابعة لوفاتها ستحل بعد أيام، لذلك سأتركها تنام بسلام إلى حين. بقي أمامي عزوز، ذكر العائلة الوحيد الضامن لاستمراريتها. صفيت جزءا من حسابي معه في رواية الثانية حبل ملوك، فقد خصصت له صفحات ازدريته فيها، ثم أرسلته إلى جحيم سوريا ليبحث عن حور عين الدنيا في انتظار حور عين الآخرة. تعمدت ترك مصيره مجهولا حتى أحرمه من راحة النهايات وأستحضره متى اشتهيت لأمعن في التشفي منه. والآن عزمت على الخلاص منه نهائيا في هذه الرواية. عندما سافر والدي إلى الكويت، تحولنا في نظر والدتي إلى نساء دون راع مسؤول عن رعيته. أقنعتنا أننا نحتاج درعا يقين سهام الطامعين، فنصبت عزوزا حاكما علينا متحكما فينا. ورغم أنها أدركت بعد حين أن حارس القلعة أرعن، إلا أنها أصرت على إبقائه في منصبه. ومع الأيام تحولت رعونته إلى عنف يمارسه على أترابه، وبلغ الأمر ذروته عندما اعتدى على أحد أساتذته في المعهد فتم طرده نهائيا. اعتقدت والدتي أنه يجب عليها البحث عن سبب مقنع تقدمه للجيران الجدد لتبرر به انقطاع ابنها عن التعليم في سن مبكرة، فادعت أنه طرد بسبب دفاعه عن شرف زميلته حاول أستاذ متحرش تدنيسه. صدق عزوز الكذبة ونصب نفسه حارس شرف نساء البيت. تطلعت إلى ما كتبته فشعرت بالرضا. بدأت أنتصر على بياض الورقة وبدأت أعر عزوزا استعدادا لقتله. بعد الانتهاء منه سأقرر مصير سوءته، إما أن أدفنه سرا في حاسوبي أو أشيد له ضريحا في رواية الرابعة. شعرت بالإرهاق فأغلقت حاسوبي ودونت بعض الملاحظات الخاصة ببرنامج الإذاعي الأسبوعي. موضوع الحلقة القادمة سيكون حول كتابة اليوميات كافكا نموذجا. ولما سكن الليل ولأنه في ثوب السكون تختبئ الأحلام، رأيت فيما يرى النائم. من رواية ولما سكن الليل حنان جنان. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة الحلم في الرواية، رواية ولما سكن الليل نموذجا، طبعا تحضر معنا حنان جنان روائية ودكتور رشيد القرقوري ناقدا أكاديميا. مرحبا بك من جديد.
2: عيشك بارك الله فيك عيسى، عيشك بارك الله في حنان كذلك.
1: حنان في الحقيقة تهنئة مجددة بهذا العمل الصادر عن دار أركادي للنشر والتوزيع، قد صدر إذن هذا العمل في 130 صفحة من الحجم المتوسط. هذا الكتاب في مستوى العتبات حنان، العنوان والغلاف والتصدير سكن الليل.
3: نعم.
1: وفي ثوب السكون تختبئ الأحلام،
3: أحلامه
1: جبران خل جبران.
3: نعم.
1: وكيف لا يحلم المرء إنما يحلم هو الريشة، وإنما يمنح المرأة الحق في اجتراح الأحلام هو الورقة البيضاء.
3: نعم.
1: باشلير. نعم.
3: باشلير. نعم. فعلا هو نبدأ بالعنوان لو تسمح، هو حتى أكون أمينة، العنوان الأصلي للنص كان سكن الليل، يعني كتبت النص الكل سكن الليل، ثم لما عرضته على الأستاذ وليد أحمد الفرشيشي مجهول تحية الناشر، اقترح علي أن يكون ولما سكن الليل، وحتى هو صمم الغلاف، لأنه حتى كتبها في التقديم للكتاب، قال أنه لاحظ أن هناك كأنه هناك شهرزاد التي تتحدث، شهرزاد التي اشترت حياتها بالكلمة، وهي التي كان الليل مهربا لها حتى تستمر في الحياة، وبالتالي من هنا جاء العنوان ولما سكن الليل. ثم أنه سكن الليل تذكرنا في فيروز جبران خليل جبران، لذلك ذكرت بالأبيات الأولى لهذه القصيدة. الحلم أيضا هذا القول أعجبني كثيرا وكتبته، ثم أني حتى كملت صدرت في البداية قلت همسة إلى القارئ، بعض الروايات سير ذاتية سير كتابها المهربة،
1: كلها سير
3: كلها ذاتية. يعني أنا مرة أحضرت في ندوة على كتابة السيرة الذاتية، ومن جملة ما قيل أنه الكاتبة وربما الكاتبة يمكن أكثر يكون حرا أكثر وأكثر انطلاقا عندما يكتب رواية أكثر من لما يكتب سيرة ذاتية. ولقيت أيضا الأستاذ محمد الباردي في روايته حنة كتب جملة أعجبتني، اسمح لي نقولها، إذا كانت معظم الروايات هي سير ذاتية مموهة فإن هذه السيرة الذاتية هي رواية مموهة. يعني هذا اللعب بالكلمات، يعني هذا الكل حطيته في الإصدارات من العنوان الجبران إلى آخره، حتى القارئ، حتى أهيئ القارئ أولا، وحتى في الحقيقة أخاتله، فيسقط في ذلك التساؤل: أولا، ما الذي يحدث عندما يسكن الليل؟ ثانيا، هل هذه الرواية هي سيرة حنان جنان المهربة فعلا، أم أنها رواية تخيلية؟
1: نعم،
2: أنا سأقول كلمة في العنوان.
1: نعم.
2: لابد أن انطلق إلى النص من عنوانه، من بابه، من عتبته. يتميز العنوان بكثافته الشعرية وطاقته الإيحائية، هو لا يصف زمنا معينا بل يؤسس لرؤية كاملة للعالم. إن سكون الليل لا يعني توقف الحياة.
3: نعم.
2: أحيانا أهم ما يقع في الحياة يقع في الليل، وإنما يعني انحسار ضجيج النهار بما يسمح بظهور الأصوات الداخلية والتي كانت مخنوقة بفعل الواقع الذي فيه ضجيج كبير. وتنجح الكاتبة في تحويل العنوان إلى مفتاح تأويلي للرواية كلها، يصبح الليل شخصية خفية ترافق الأحداث، تؤطر الأحداث، توجهها، تمنح السرد بعدا تأمليا عميقا. فأخطر الأشياء تتم في الليل.
3: نعم.
2: في الكواليس الليلية.
1: نعم. البناء العام حنان لهذا الكتاب بناء في الحقيقة هندسة دقيقة واضحة. تبدأين بهمسة إلى القارئ، تقولين بعض روايات سير ذاتية سير كتبها المهربة، ثم تنطلقين في الأحلام 16 حلما.
3: نعم.
1: أعتقد في هذا الكتاب، ثم تنهين الرواية برسالة إلى القراء. حول هذا البناء، وطبعا كل حلم يصدر بحلم يغلب عليه سرشيد الحلم الكافكاوي. هناك قتامة، هناك نوع من الكابوس. نعود إلى هذه الرؤية،
3: محتوى الأحلام،
1: إلى محتوى بعض الأحلام. نعم
3: نعم، هو فعلا أنا هو ما كتبته في البداية هو حقيقي يمثلني. أنا بدأت الرواية بالحديث عن كاتبة أصابها، سميته أنا داء الانسداد الكتابي، وتوقفت عن الكتابة بعد 4 سنوات كاملة بعد أن نشرت 3 روايات. وهذا ما أصابني في الحقيقة. أنا فعلا جتني فترة أصبحت أني عاجز عن الكتابة، التجأت إلى الإذاعة، التجأت إلى القراءة، التجأت إلى الكتابة عن بعض الروايات التي أحببتها، ولكن كل هذا لم يملأ ذلك الفراغ الذي تركته كتابة الرواية بالذات. كتبت مجموعة قصصية مشتركة، ولكن الرواية في الحقيقة، لأني أنا كقارئة أحب الرواية أكثر من بقية الأجناس الأدبية، فعندما أكتب أنا أحب أن أكتب الرواية. من هنا بدأت الحكاية، يعني هنا كجانب حقيقي. وفي ذلك الوقت وأنا أكتب كان علي أن أعود بشيء جديد، لأنه فما هكا شعر دقيقة فاصلة بين أن تكون الكاتب بصمته في الكتابة فيقولون هنا حنان تكتب، بين أن يكرر الكاتب نفسه. فقلت لماذا لا أجرب شيئا جديدا، لماذا لا أعتمد على الأحلام، فتكون هذه الأحلام بمثابة الرسالة المشفرة التي تفتح آفاقا للتأويل، تؤولها الكاتبة ويؤولها القارئ. فلهنا دخلت الصنعة إن صح التعبير، تقصدت أن أبدأ كل فصل بنفسي الجملة وأنهيه بنفس الجملة، كل فصل ينتهي ولما سكن الليل.
1: نعم.
3: ولأنه في ثوب السكون تختبئ الأحلام، رأيت فيما يرى النائم وأفتح على حلم، ثم بعد ذلك أبدأ الفصل الجديد، أفقت وتطلعت إلى المرآة المقابلة لسريري، وسأعود إلى مسألة المرآة هذه. هذا تطلب مني جهدا كبيرا، لأنه لا يجب أن أتعسف على النص، يجب أن يحس القارئ أن هناك سلاسة في الانتقال، وأن هذا الحلم هو موظف لخدمة النص، وهناك علاقة متينة بين النص اللي هو الواقع والحلم اللي هو الخيال. حتى أني قبيل استعملت كلمة جسر، فعلا الحلم هو جسر عبور من نص إلى آخر. اعتمدت مثلا على كافكا، طبعا اعتمدت حتى على كثير من القصص القرآنية، وأنا عاشقة للقصص القرآنية، يعني عاشقة نحب النص القرآني وخاصة القصص. في حلم من الأحلام مثلا، كيف كانت تلك المرأة خائفة وتحمل طفلة صغيرة وتضعها في النهر، معناها فتقف أمام امرأة تربيها، هذه قصة سيدنا موسى عندما تركته أمه في اليم. هناك طبعا تقول جلست تحت جذع نخلة فجأني المخاض، ولكني لم أترك للطفل الوقت ليدافع عني في المهد صبيا فقتلت. هناك إشارة لقصة السيد المسيح والسيدة مريم العذراء، وهذا لم يكن سهلا، لأنه لهنا الإنسان كأنه بالحق يمشي على حق الألغام، لا يمكن أن نجاري النص القرآني، يعني أنا أقترب منه هكا ثم أعود إلى نصي عشقا فيه وخوفا من المقارنة به.
1: ممتاز جدا. سيد،
2: هي تشير إلى القضية الكبرى في هذا النص، ضعف الإنسان، هشاشة الإنسان، موقعه في الكون وكذا، وهي قضايا فلسفية بالذات وجودية، ولكن هذه المرأة تصوغ نصها بطريقة تجعلك تأمل لا تيأس، حتى حلمها حلم لذيذ.
1: نعم.
2: وليس حلما داكنا، تعطي للقارئ شحنة من الأمل، من حب التفوق، من فصولك أو أحلامك دائرية. تبدأ بالشيء وتنتهي بنفس الشيء.
3: نعم.
2: تقريبا. فأنت في دائرة من الفرح ومن الحلم ومن الأمل ومن تذوق الحياة، رغم الهشاشة ورغم التعب ورغم انتصار الواقع أحيانا على الحلم. ومثل هذه النصوص نحتاجها في أيامنا.
1: نعم. حنان جنان استفادت أيضا من التراث. يقول وليد أحمد الفرسيسي في الغلاف: ما أصدق هذه الشهرزاد. حنان جنان تبعد سيف الذكور عن رأسها مفخخة أحلامها بالأكاذيب. ما أصدق هذه شهرزاد وهي تفضح عرينا جميعا، رجالا ونساء، كتابا ومواطنين ورجال السلطة وإلى غير ذلك. توظيف التراث أيضا كان حاضرا من خلال هذه الرؤية في السرد، من كأنها وهي تتنقل من حلم إلى آخر، تتنقل من ليلة إلى أخرى.
3: نعم،
2: ليلي
3: ألف ليلة وليلة،
2: ألف ليلة وليلة، وبحين توحيدي، وهذه المخزونات التي لا مهرب لها منها. هذه امرأة مثقفة
1: تقرأ بعمق،
2: وامتحنت في البكالوريا ودرست هؤلاء الناس وتعرفهم، وفي الثانوي وكذا، والصديق وليد يعرف ماذا يفعل، هو يعين هؤلاء الناس، هو بدوره روائي أعرف هذا
3: طبعا،
2: ويحث على الرواية ويشجع هذه الطاقات الكامنة في بناتنا في أبنائنا، هو يخرجها إلى الضوء. لذلك أنا أقدر هذا الرجل، أعرفه من عشرات السنين، من سنوات كثيرة. فالتراث لم يغب عن الرواية، أنا أسميها أصالة الرواية، لأنها تنطلق من مخزون عربي إسلامي عميق، فتراها أحيانا تميح إلى ألف ليلة وليلة وإلى خرافاتها، وأحيانا إلى بحيان، وأحيانا إلى النص القرآني، فهناك تناص
1: طبعا
2: انتر تكستواليتي. ولذا تبقى الرواية، قولوا ما شئتم فيها، قولوا أن أصلها أوروبي، قولوا ما شئتم، ولكن الرواية عربية أصيلة.
3: نعم.
2: انطلقت من الخبر ومن الحديث ومن غيره من الأجناس الأدبية. اسألوا محمد القاضي عن الخبر.
3: نعم.
2: سيقول لكم محمد الخبر في الأصل هو رواية قصيرة، ومضى روائية يقول لك.
3: نعم.
2: كما المضى الشعرية اليوم،
3: حتى الأحكام والأمثال.
2: حتى الأحكام والأمثال. فلا تحرمونا من تبني هذا الجنس الأدبي، والرواية اليوم في تونس منتصرة من حيث الكم على الشعر.
3: نعم.
2: على الأقل من حيث الكم.
1: نعم.
2: فهمت؟ وأنا أشجع هذا، وأريد أن أقرأ كل ليلة رواية. أن تفعل ما شئت في ليلك، وأنا أقرأ رواية، وتقرأ لزوجتي إذا تعبت عيناي، وتكتب لزوجتي إذا أردت أن أملي عليها

0: قانون أفادتني في أنه نحن ندرس كثيرا علم النفس، علم الاجتماع، علم نفس المجرم وعلم نفس الضحية، ندرس أيضا العلوم الاقتصادية إلى آخره. أعتقد أيضا أن تكويني القانوني على الأقل في هذه الرواية كان خزانا استفدت منه كثيرا.
1: لا كان واضح يعني ناتي الآن إلى الشخصيات و...
0: نعم.
1: الشخصيات كان يغلب عليها إذا التحليل النفسي والحلم حاضر يعني في تحليلها في تقديمها.
0: نعم.
1: في حياة وسوسن يعني.
0: نعم.
1: في الرواية ربما يترجمان الأنا الكاتبة.
0: نعم.
1: ربما يفسران إذن شخصية كانت غائبة حاضرة هي الكاتبة في أو وساردة في نفس الوقت.
0: نعم.
1: كذلك شخصيات أخرى تبدو حاضرة بقوة، الأب، صورة الأب ليست صورة عادية.
0: نعم.
1: وإنما هي صورة الأب المتحرش الذي لا يكسر إلا بموت الزوجة وموت إذن المرأة التي كان إذن يعذبها لا شك. صورة الأخ الانتهازي أيضا الحامل لصورة إذن التطرف وصورة الجهل والانحراف والتسلط الذكوري. حينئذ نفسر إذن الرواية بكونها كانت ثورة على واقع مأساوي حزين متسلط، وخرجت إذن حنان جنان، خرجت إذن حياة وسوسن من هذا الطوق.
0: نعم.
1: من هذا القيد، من هذا السجن، من هذه الحياة المؤلمة الحزينة إلى عالم آخر، عالم إذن الانفلات والحرية.
0: نعم فعلا، هي القضية الأساسية بدأت هي ربما بسؤال لماذا نكتب؟ هل نكتب حتى ننسى واقعنا ونهرب منه، أم نكتب حتى لا ننسى؟ الكاتبة الساردة، خليني أقول اللي هي كاتبة في النهاية، حاولت أن تهرب من واقعها على مدى 3 روايات إلى عالم الخيال، واعتقدت أنها بذلك وجدت خلاصها. ومن هنا جاءت لعبة المرآة. ولكن عندما جاء هذا الانسداد الكتابي على مدى 4 سنوات وأصبحت عاجزة عن الكتابة وعاجزة عن الخيال، وأنا سميته حتى بربما لفظ هكا فج شوي، هو الكذب يعني، في النهاية هي تكذب عندما تتخيل فهي تكذب. عندما أصبحت تطالعها مرآتها كل صباح رأت نفسها كما هي، فقالت لأجرب أن أكتب عن الأشياء التي لا أحبها، لأجرب أن أكتب حقيقتي. في السابق يعني كانت تلبس قناعا، وأعتقد من عرش يمكن توافقوني ولا لا أستاذتي، من منا لا يلبس قناعا يعني، أحي كلنا نلبس أقنعة في النهاية، وهذا ليس عيبا لأننا
1: لا يرتدي قناعا.
2: أنا جوزاء، من جوزاء أقنعة أو لا تكون.
0: لكن أنا سيرشيد نقول نحن فعلا لسنا مضطرين للبوح بكل حقيقتنا
1: أكيد
0: للناس
1: أكيد
0: يعني
1: أكيد
0: لسنا مضطرين إلى ذلك يعني
1: أكيد.
0: نحن نلبس أقنعة بشكل أو بآخر، نحطها في إطار المجاملات الاجتماعية أو ما إلى ذلك، لكن في الكتابة بالذات أعتقد أن يجب أن نكون من الجرأة بمكان حتى نتعرى إن صح التعبير ونظهر حقيقتنا أو حقيقة الشخصيات التي نكتب عليها. لذلك حاولت أن أغوص عميقا في هذه الشخصيات وأحفر فيها، ليست مجرد الظاهر. لاحظ حتى الشكل، بخلاف البطلة ركزت على شكلها لأنه جزء من شخصيتها، بقيت الشخصيات لم أصفها شكلا، لا يهمني، ما يهمني هو عمقها. النقطة الثانية اللي حبيت نقولها نكتب عن شخصيات معتوبة، نعم، لأنه أعتقد أن الشخصية السوية إن وجدت فهي ليست مثيرة، يعني لا إثارة في أن نكتب عن إنسان يعني سوي هكا يستفيق في الصباح يذهب إلى العمل ثم يعود ثم ينام، يعني ما هو المثير وما هو المهم في كل هذا؟ الشخصية المعطوبة هي التي تثيرنا في الأعمال الفنية بصورة عامة، سواء كان سينما أو كتابة أو إلى آخره. فحاولت أن أظهر هذه الشخصيات على حقيقتها، مع الإشارة إلى أنها في النهاية شخصيات حية. يعني الوالد مثلا رغم قسوته وجبروته وتحرشه، إلا أنه في لحظة إنسانية فارقة تحول إلى إنسان هش، يعني هو ليس وحشا في النهاية. كل شخص منا فيه جانب من الخير وجانب من الشر، يكبر أو يصغر حسب الظروف التي وضع فيها. الأخ أيضا حاولت أن أجد له تبريرا لما وصل إليه.
1: نعم.
0: حتى شقيقتها التي انحرفت في اتجاه ما، حاولت أن أيضا أن أظهر الجانب الإنساني فيها. هذا هو الإنسان.

0: مجموعة يعني من المتناقضات
1: نعم
0: أحيانا، وهذا هو المثير في أي شخصية نكتب عنها.
1: هذه الممزقة في العادة، في العادة الإنسان يقف أمام المرآة
0: نعم
1: ليعترف ليبوح. ماذا فعلت إذن السردة وإذن
2: أنا جعلتني عاشقا لسوسن؟
1: نعم. أيه. ماذا فعلت إذن؟ وقفت إذن عوض أن تقف أمام المرآة، وقفت أمام الحلم أو أمام الأحلام، أولا لتتخفف من الذكريات، اثنين لتتخفف من هذا الثقل الذي يتميز به هذا الواقع.
0: نعم، لأني هي في الأحلام وكأني أريدك في كل مرة أن لا أصدم القارئ، فأمهد له الطريق بحلم.
1: نعم.
0: يعني فيتوقع مثلا في البداية هي كانت مبدئيا شخصية تعاني من شكلها، ولهنا فوظفت ذلك الحلم اللي هو قصة احنا قريناها واحنا صغار وما كناش نفهم أبعادها، رفض الآخر، متلازمة البطة القبيحة، يعني تلك واحنا صغار يعني قالوا لنا انه تلك البطة ان يعني فقس البيض، فكان كلهم يعني فراخ جميلة الا بطة واحدة دميمة فرفضها الكل، وامها كانت تتطلع اليها بشفقة، وانا ديما نقول راي الشفقة اشد احيانا قسوة من الرفض، يعني هناك نظرة شفقة تقتل.
1: نعم.
0: وهذه البطة الدميمة لم ترجع لها ثقتها بنفسها إلا لما تحولت إلى بجعة جميلة.
1: سيرشي قصة لك حنان. الوقت يجري، الوقت يجري. القضايا التي أثارتها، أنت ذكرت يعني في بداية الحصة بعض هذه القضايا، الاغتراب، إذا
2: هشاشة الإنسان،
1: في الأحلام التي ذكرتها حنان، يعني الكثير من الخوف، من العنف، من التصدع الذات، من المتناقضات. إذن بقيت القضايا التي عالجتها هذه الرواية قبل أن أعود.
2: هذا الواقع الذي ينعكس على النص السردي، هذا الخوف من المستقبل. ثم هذه المرأة الساردة تتعامل مع شخصياتها تعاملا فنيا تقنيا مهما جدا. هي لا تقدم لك الشخصية، هي تستبطن الشخصية وتجعلك أحيانا تغضب من الأب، ولكن في الأخير الأب يعود بهيا. أنا تابعت شخصية سوسن كثيرا لأن ابنتي الكبرى اسمها سوسن، ووجدت فيها ابنتي في ثورتها في كذا في وحتى حياة. شو ما ترى ما نراه نحن انحلالا أو انحرافا، وهي مصطلحات اجتماعية.
0: نعم.
2: قد يكون لحياة هذا مخرجا، منفسا، تعيد إليه شخصيتها كما تحبها هي. فنحن قاسون جدا على شخصيتنا خاصة في السرد.
1: أكيد أكيد.
2: وهي لا، هي بالعكس، هي تعطي لشخصيتها الحرية لتتصرف على هواها ولا تظلمها. حتى الأب الذي كرهناه في وقت من الأوقات جعلته ملاكا في آخر النص.
1: نعم.
0: إنسان يعني.
2: إنسان.
1: بالإضافة طبعا إلى هذه اللغة الحميمة الشعرية التي استعملتها إذن حنان جنان، يعني هناك توظيف لليوميات وكذلك السيرة الذاتية.
0: نعم.
1: كانت حاضرة حنان جنان الإنسان وحنان جنان الروائية.
0: نعم، هو في اليوميات هناك حرص شديد مني على انتقاء التواريخ بكل مصداقية. يعني لما نقول أنه مثلا جاءت جائحة كورونا في مارس 2022 واكتشاف أول حالة في تونس في 2 مارس 2020 وتونس أغلقت مجالها الجوي يوم كذا، هنا عدت إلى الوثائق حتى أكون طبعاً وفية. وفي اليوميات
1: المرجع
0: نعم فعلا، وفي اليوميات اعتمدت أسلوب برقي اللي هو أسلوب اليوميات لهنا في الحقيقة لسببين. السبب الأول أني أردت أن أجرب تقنية جديدة، أن أدخل اليوميات كما أدخلت فن الرسائل إلى آخره هذا في الرواية. الحاجة الثانية هناك، وهذا اعتراف الحقيقة بفشلي بين ظفرين في التعبير عن أحاسيس، مهما بلغت لغتي لم أستطع أن أعبر عنها، فاكتفيت بالإشارة إليها. لم أستطع وصف حادثة وفاة الأم في غياب ابنتيها، وهذا حصل فعلا في تونس في حالات كثيرة. عندما أغلقت المجالات الجوية الكل وأغلق العالم، هناك من لم يستطع أن يحضر مثلا وفاة أحد أقربائه، مهما بلغت قدرتي على التعبير لم أستطع ذلك.
1: وبسبب كورونا هناك من لم يحضر جنازة.
0: نعم فعلا،
2: هذا وقع لكثير من التونسيين.
0: فبالتالي نعم، لم أستطع نقل تلك اللوعة التي أحست بها حياتي.
2: لا توصف، لا توصف،
0: لا توصف. فاكتفيت أن أشير إليها. حتى أني زادة بديت بجملة بخصوص القضية الفلسطينية وغزة ونهيت بجملة، وأنا البارح كتبت تعليق لصديقتي نحييها هدى المجدوب، كتبت رواية باللغة الفرنسية تير دو تان تير دو جسما أرض الزعتر أرض الياسمين، بديت لها قلت لها باللغة الفرنسية، كتبت لها أغبطك لأنك استطعت أن تتكلمي عن غزة على مدى يمكن 100 صفحة، أنا لم أستطع، وكنت وفية وكنت صريحة مع القارئ، قلت أعتذر منك أيها القارئ لم أستطع أن أكتب عن غزة.
1: ستكتبين في العمل القادم.
2: أنا تعرفت أكثر على حنان جنان من خلال هذه الرواية، لأنني أعتبر أن الروايات هي سيرة ذاتية، ترجمة ذاتية
1: أكيد
0: مهربة،
2: ومهما تهرب من نفسك ستجد نفسك. أنا درست أنا محمد رجب الباردي رحمه الله،
0: نعم،
2: الذي يقول أن كل الروايات ترجمات ذاتية، وروايتك هذه عرفت فيها أكثر السيدة حنان جنان. وأنا أحيانا معناها أحاول أن أضعها في نوع من الروايات التجريب مثلا.
1: نعم سيرشيد شكرا على هذه
2: انتقام عن قموع
0: الوقت وقمعنا
1: بصراحة يعني تقديمك يعني ممتاز عميق جدا، تحياتي تقديري، أنت دائما يعني تفيد وتثري إذن هذا الحوار.
2: أنا أريد المزيد، أريد رواية أخرى.
1: نعم حنان جنان شكرا على حضورك وتقديري دوما على كتاباتك على ما تضيفين.
0: شكرا، أولا شكرا على الدعوة الكريمة، شكرا دكتور رشيد على تشريفنا بقبول هذه الدعوة، هو الحقيقة شرفني وأسعدني كثيرا بالكتابة على الرواية. هذا النص طبعا خرج مني أصبح ملكا للقراء، ولهم طبعا كل الحرية في أن يؤولوه. شكرا أستاذ محمد.
1: شكرا على الانتباه والمتابعة، كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من حدائق السرد وعنوانه طبعا الحلم في الرواية، رواية ولما سكن الليل، نموذجا للروائية التونسية حنان جنان. حنان جنان، مبروك إذن هذا الإصدار الجديد.
2: شكرا، مرحبا بكل السيدة المستمعين مستمعي إذاعة تونس الثقافية. شكرا على هذه الاستضافة أستاذ محمد عيسى المؤدب، ومرحبا طبعا بأستاذي الدكتور رشيد القرقوري، شكرا على قبول دعوتنا.
3: أهلا حنان جنان،
1: مرحبا بك
3: وبيك. خليني رحب بالمبدعة هذه، وأنا مسرور بنصك جدا وأسهر به وأعيد قراءته مرات، لأنني معجب بهذه الرومانسية وبهذا الحلم الذي يتوفر أو اللذان يتوفران في هذه الرواية. شكرا حنان جنان.
2: شكرا.
1: في الحقيقة نذكر بإصدارتك حنان، يعني كترسيس هذه الرواية صادرة عن دار ديوان النشر 2015، وحازت على جائزة كومار للاكتشاف حبل الملوك، رواية صادرة عن دار نظر لنشر تونس 2019، وثورة الشك رواية صادرة أيضا عن دار شام 2021، عشر هنا مجموعة قصصية جماعية مشتركة دار نقوش عربية 2022. الموضوع حنان يرتبط بالحلم في الرواية، كيف يمكن أن يحضر إذن هذا الحلم في مستوى تشكيل الشخصيات، في مستوى الحبكة الفنية للرواية، حاجة الرواية العربية اليوم إلى الحلم؟
2: هو منذ أشهر، في شهر نوفمبر الماضي أعتقد، بيت الرواية نظم ندوة حول الحلم في الرواية العربية، وكنت أنت سيادتك مشارك بما يعني مداخلة في هذه الندوة، كنت أنا حاضرة، وفي الحقيقة استفدت كثيرا من هذه الندوة. وفي نفس الوقت يعني الحمد لله أني كتبت الرواية تقريبا قبل الندوة هذيك، ولا لكان صعب علي الأمر، لكن في نفس الوقت لقيت أني أنا في الطريق الصحيح دون أن أدري بكل تلقائية. حاجة الرواية إلى الحلم، الحلم هو أحيانا يشكل عنصرا مهما من عناصر الرواية، والتقنية يعتمد عليها الكاتب. مثلا أنا أعتبره جسرا إن صح التعبير بين فصل وفصل، وبالتالي الكاتب لما يكتب حلما فهذا أمر أصعب من السرد العادي، لأن هذا الجسر كما أنا سميته يجب أن يكون جسرا آمنا، ويستطيع به القارئ العبور من فصل إلى فصل دون تعسف، لأنه لو تعسفنا على إقحام حلم ليست له أي علاقة بالمتن وبالسرد وبعالم الرواية يصبح الأمر في الحقيقة لا معنى له. الحلم أعتقد أنه بدأ منذ القصص في القرآن، يعني هناك أحلام في القرآن بمثابة رسالة مباشرة يقع تنفيذها كما هي دون محاجة إلى التأويل، مثل حلم سيدنا إبراهيم بأنه كان يذبح ابنه. وهناك أحلام هي رؤى تحتاج تأويلا وتفسيرا، هي بمثابة رسائل مشفرة. وطبعا المثال اللي نستحضره ديما هو قصة سيدنا يوسف، بدأت بحلم يعني قصه على والده بأنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، وطبعا والده أول الحلم وتلك الأحلام التي رآها في السجن إلى آخره. ففي هذا الإطار يتنزل الحلم، الحلم يجب أن يخدم النص ويتحول إلى قصة قصيرة جدا فيها من التكثيف ومن الرمزية ما يخدم النص ويجعل القارئ يمر بسلاسة بين الواقع والحلم ثم يعود إلى الحلم. بعد ممكن نحكي لو تحب على كتاب أنا قريته وأنا صغيرة وتأثرت به برشا، هو كتاب تفسير الأحلام لسيغموند فرويد.
1: طبعاً.
2: نعم، هو الذي تحدث عن هذا التقسيم بين الأنا والهواء والأنا الأعلى، وكيف عندما ينام تعليم الإنسان، فإن الأنا والأنا الأعلى تخف وطأتهما إن صح التعبير، وينطلق الهوى بكل تلقائية، وبالتالي تكون الأحلام هي نوع من الرغبات المكبوتة إن صح التعبير التي لا نستطيع تحقيقها في الواقع فنهرب بها إلى الحلم.
1: نعم سرشيد،
3: والله يسعدني أن أكون معكما في هذه الحصة، لأنني قرأت الرواية مرات، مرة قراءة للمتعة ومرات للعلم وللبحث وللتنقيب ووجدت فيها.
1: نحن قبل أن نمر إلى الرواية نتحدث عن الموضوع يعني بشكل عام، يعني
3: طبعاً
1: حضور الحلم يعني
3: طبعاً سأتحدث عن الموضوع وسأقدم الرواية للسادة المستمعين الكرام ليعرفوا ما هو مضمون الرواية، ما هي الرواية. بالنسبة إلي المضمون الكبير لهذه الرواية هو حين يصير الليل مرآة للذات، والليل فيه الحلم، نحن نحلم خاصة في الليل، الأحلام أغلبها في الليل، والعنوان سكن الليل، ومن العنوان تشعر بأن هناك أحلام، هناك أمور لذيذة، هناك أنا سأقدم الرواية، لا بد أن نتحدث عن شيء نعرفه ونقدمه. الرواية هذه تندرج ضمن التجارب الروائية التونسية الحديثة التي تنحاز إلى الإنسان، تنحاز إلى الإنسان في هشاشته، في ضعفه، في حلمه، وتستبدل الحكاية التقليدية بكتابة تستنطق الذاكرة وتستنطق الوجدان والوجود. فالليل في هذه الرواية ليس مجرد زمن الأحداث، بل هو إطار للحلم والأحداث، بل الليل يتحول إلى فضاء رمزي تنكشف فيه الأسرار، تتعرى الأقنعة، تغدو الشخصيات أكثر وضوحا. منذ العنوان تدعو حنان جنان القارئ إلى الولوج إلى عالم المتخيل، عالم العتمة، العتمة والنور، الصمت والكلام، الواقع والحلم، فكم واقعنا بعيد عن حلمنا.
1: ممتاز. نعم
3: تفضل.
1: هذا مهم جدا. نعود إليك حنان، يعني لنتحدث عن حضور هذا الحلم ليس فقط في الرواية التونسية، وإنما أيضا في موجة جديدة يعني تكتب عن الحلم، عن البوح، عن الاعتراف، عن الخروج من حالة الوعي إلى حالة اللاوعي، عن الواقع إذن إلى الحرية، حرية حتى في ما تسمى بتحريك إذن الواقع أو كسر إذن هذا الواقع والمزج بين الواقع والمتخيل. لو نتحدث عن بناء النص وفي حضور الحلم وكذلك بناء الشخصيات.
2: نعم، هو في الحقيقة حاولت في هذه الرواية أن أجرب شيئا جديدا، وبالتالي فكرت في الحلم، وهنا ابتعدت نوعا ما عن الكتابة بصورة تلقائية كما فعلت في روايتي السابقة، وكتبت بعد بحث وبعد عمل مضني، يعني وكأن الكتابة هنا تحولت إلى صنعة بين ظفرين، دون طبعا أن أتخلى على ذلك الجانب التلقائي الطفولي في الكتابة، لأنه في الكتابة هي إبداع بالأساس، ولكنها أيضا تتحول إلى مشروع. فقلت لما لا أقحم الحلم ولكن بدراسة كبيرة، يعني كل حلم من الأحلام كما قلت منذ قليل يتحول إلى قصة قصيرة جدا، إلى ومضة إن صح التعبير، تخدم النص، تربط مع الفصل السابق وتحيل إلى الفصل القادم. فما لا يمكن التعبير عنه في الواقع يمكن الإشارة إليه في الحلم. ثم أنه الأحلام بصورة عامة تترك ربما للقارئ مساحة أكبر ليؤول، يعني الكاتب لا يوجهه، ومجرد توجيه يعني هكا بسيط، ولكن التأويل والتفسير يبقى عند القارئ. هذا ما حاولت فعله، فروحت يعني هناك نص يتحدث عن الواقع أو فصل خليني أقول، ثم حلم، ثم نعود إلى الواقع، ثم إلى الحلم، حتى انتهت الرواية في فترة ما عندما اعتبرت أن هذه الأحلام لن تخدم النص، توقفت عنها على مدى 3 أو 4 فصول ثم عدت إليه في آخر الرواية.
1: نعم هذا مهم جدا. الحلم أيضا هو امتداد للذاكرة.
2: نعم.
1: في نهاية الأمر قبل أن نتطرق إلى هذه الرواية نحن نتحدث عن
2: الحلم.
1: الحلم بشكل عام يعني في الكتابة السردية التونسية والعربية. الحلم في حد ذاته امتداد لرواسب في الذاكرة في الماضي.
2: نعم هو هذا هو حتى في الرواية التي كتبت وكأنه سمحني على الحلم.
1: حنان
2: تفضل.
1: وكأنه صراع ما بين الماضي والحاضر.
2: نعم هو هذا هو وأنا كنت أشرت منذ قليل إلى كتاب تفسير الأحلام لسيغموند فرويد وصحيح أنه هناك كثيرون الآن يقولون أن نظريته في التحليل النفسي يعني لم تعد موثوقا بها ولكن على كل حال يمكن أن نأخذ منها ما يهمنا في هذا الجانب. عندما ينام بين ظفرين الأنا اللي مثل الأنا الأعلى اللي مثل السلطة والأنا اللي مثل الموازنة ما بين الأنا الأعلى والهواء يترك المجال للاوعي واللاوعي في النهاية يتشكل من رواسب عشناها في الماضي أحيانا لا نستطيع أن نواجه أنفسنا ولكن عندما ننام فهذه هذه التراكمات هذه الخيبات هذه الأحلام هذه الرغبات خليني أقول رغبات خاصة تنطلق وتتشكل على شكل أحلام ومن هنا يعني حتى جاءت أهمية الحلم في الرواية وجاءت حتى الحلم والرؤى حتى في القصص القرآنية.
1: نعم هذا مهم جدا. ماستر شيد سنأخذ نموذج من النماذج التونسية مثلا كتاب الصد لمحمود المسعدي وتشكيل الحلم حلم ليس فردي وإنما ربما هو الحلم الجماعي.
3: لا يستقيم الأدب دون حلم ولا تستقيم حتى الحياة السياسية دون حلم علينا أن نحلم. الصد لمحمود المسعدي هو أنا أثرت حوله رسالة مع طالبة ممتازة يقول لي أضغاث أحلام أضغاث أحلام وغيلان أضغاث أحلام والرواية تجسيد لعملية سردية بعيدة في حياة الشخص. جدتي قصصها خرافاتها حتى أنام هذا كله يختمر في الذهن وهذا كله يعطي أحلاما. رواية السيدة جنان تلخص حلما قديما جديدا مستقبليا مبني على أحلام قديمة على خرافة على أساطير على ثم ترميها على الواقع وترى كم الواقع نراه بعيدا عن الحلم ثم تنتقل إلى حلم مستقبلي. هي حرة فيما تكتب وأنا حر فيما أول كذلك. أنا أرى حلما لهذا الوطن السمح حلما لأبنائنا حلما لمدرستنا حلما. فإذا تعمقنا النص نجد فيه معاني حافة دي كونوتاسيون المعاني الحافة التي تشير إلى أن علينا أن نحلم وعلينا أن نسعى إلى تطبيق أحلامنا. فهذا النص الروائي يبشر بكتابات أخرى أعمق وأطول وأنا أحترم هذا النص ولكن أنا أعتبره فاتحة لكتابات أخرى لهذه السيدة المحترمة.
1: نعم.
3: وأرجو أن أقرأ لها مزيدا من النصوص من السرد ومن الحلم ومن مقارعة الواقع بالحلم. مقارعة الواقع بالحلم نحن كتب علينا أن نعيش واقعا صعبا ولكن يمكن أن نتجاوزه ويمكن أن نبني خيرا منه وأحسن منه. والأدب والفلسفة والشعر كلها كلها طرق نحو خدمة الحلم تحفيز الحلم. أنت قادر أنا أقول لطلبتي أنت قادر على ما هو أحسن والأخوة الرواة والأخوة الشعراء يمكن أن تكتبي أحسن من هذا وأنا متأكد من إمكانياتك.
1: نعم هذا مهم جدا.
3: لو توفرت ظروف أحسن يكون نصك أحسن ولكن هذا نصك ممتاز راهو فهمتني ولكن أنا أنتظر منك أحسن. قبيلة حدثتك على خيري يا بوبتان.
2: نعم
3: يا خيري يا بنيتي جبت أمي خذيت الجائزة خذ جائزة أخرى وهي تستعد لنشر
1: رواية جديدة.
3: فهمتني طول
1: حنان يعني هناك الحلم أيضا أنواع. هناك حلم اليقظة هناك حلم النوم هناك حلم الوعي هناك حلم اللاوعي.
2: نعم فعلا، وهناك الرؤية وهناك الحلم، يعني هناك الكابوس. يعني نحن تحدثنا منذ قليل عن القصص في القرآن، هذه رؤى يقع تأويلها، الحلم عندما ننام، هناك أحيان اليقظة، وهناك حتى نوع من نسقط في الخلط بين الهذيان والحلم. يعني أحيانا يتراءى لنا أو يتمثل لنا أننا نرى أشياء، وهذا حتى يدخل حتى ساعات في بعض الأمراض النفسية تؤدي بنا حتى إلى الفصام. يعني نعيش بشخصيتين متناقضتين. هو الحقيقة باب الحلم باب كبير جدا، وأعتقد أن الكاتب الذي يختار أن يكتب أو يقحم، خليني نقول، حلما في نصه، عليه أن يقرأ جيدا ويدرس جيدا حتى لا يكون حلمه هكذا يعني مسقطا إسقاطا ولا يخدم النص.
1: ممتاز جدا.
3: لحظة، بالله لحظة.
1: نعم.
3: سأتعسف عليك. رأوا الحلم في المجال الديني، راهو في المجال في القرآن في الكذا، راهو موجود بطريقة أحيانا غريبة. الحلم يستعمله، استغفر الله، الخالق ليمتحن به نبيه.
2: نعم.
3: ليرى هل نبيه في مستوى النبوة أم لا. يقول في القرآن: إني أرى في المنام أني أذبحك.
2: نعم.
3: معناه إذا الرسول طبق الحلم، لأن الحلم عند الرسول هو أمر، معناه فهمتني، فأنه نبي بيتم معنى الكلمة. وإذا تردد أو ابن يقول افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
2: نعم.
3: معناه الحلم هو قضية كبرى في المؤسسة الدينية وفي المؤسسة الأدبية
2: وفي علم النفس،
3: في علم النفس فرويد كذلك. سمحني سي عيسى، تفضل.
1: لا العفو. إذا نستمع إذن إلى هذه الأغنية ونستمع إلى مقطع من الكتاب بصوت أمل قتاري ثم سنهوت.

0: حدائق السرد. همسة إلى القارئ. بعض الروايات سير ذاتية، سير كتابها المهربة. فتحت عيني بصعوبة وتطلعت إلى المرآة المقابلة لسريري. شربت قهوتي على عجل وفتحت حاسوبي لأواصل زحفي على حصون الورق المنيعة. علي تلطيخ بياضها بسواد كلماتي، فكلما أوغلت الحروف في التمنه أوغلت رغبتي في التأجج، وسرعان ما تحولت رغبتي العارمة في التشفي إلى سادية. اشتقت إلى رائحة الدم الفاسد الذي يفوح من جثث قتلاي، فشحذت سكيني استعدادا للوليمة. فكرت أن أبدأ بالكتابة عن والدي، ولكني وجدت التوقيت غير مناسب للاحتفال بسبب اقتراب موعد عودة سوسن التي لن تتحمل رؤية بقع دمه العالقة في ثوبي. ثم فكرت في فايزة، ولكن الذكرى الرابعة لوفاتها ستحل بعد أيام، لذلك سأتركها تنام بسلام إلى حين. بقي أمامي عزوز، ذكر العائلة الوحيد الضامن لاستمراريتها. صفيت جزءا من حسابي معه في رواية الثانية حبل ملوك، فقد خصصت له صفحات ازدريته فيها، ثم أرسلته إلى جحيم سوريا ليبحث عن حور عين الدنيا في انتظار حور عين الآخرة. تعمدت ترك مصيره مجهولا حتى أحرمه من راحة النهايات وأستحضره متى اشتهيت لأمعن في التشفي منه. والآن عزمت على الخلاص منه نهائيا في هذه الرواية. عندما سافر والدي إلى الكويت، تحولنا في نظر والدتي إلى نساء دون راع مسؤول عن رعيته. أقنعتنا أننا نحتاج درعا يقين سهام الطامعين، فنصبت عزوزا حاكما علينا متحكما فينا. ورغم أنها أدركت بعد حين أن حارس القلعة أرعن، إلا أنها أصرت على إبقائه في منصبه. ومع الأيام تحولت رعونته إلى عنف يمارسه على أترابه، وبلغ الأمر ذروته عندما اعتدى على أحد أساتذته في المعهد فتم طرده نهائيا. اعتقدت والدتي أنه يجب عليها البحث عن سبب مقنع تقدمه للجيران الجدد لتبرر به انقطاع ابنها عن التعليم في سن مبكرة، فادعت أنه طرد بسبب دفاعه عن شرف زميلته، حاول أستاذ متحرش تدنيسه. صدق عزوز الكذبة ونصب نفسه حارس شرف نساء البيت. تطلعت إلى ما كتبته فشعرت بالرضا. بدأت أنتصر على بياض الورقة وبدأت أعري عزوزا استعدادا لقتله. بعد الانتهاء منه سأقرر مصير سوءته، إما أن أدفنه سرا في حاسوبي أو أشيد له ضريحا في رواية الرابعة. شعرت بالإرهاق فأغلقت حاسوبي ودونت بعض الملاحظات الخاصة ببرنامج الإذاعي الأسبوعي. موضوع الحلقة القادمة سيكون حول كتابة اليوميات كافكا نموذجا. ولما سكن الليل، ولأنه في ثوب السكون تختبئ الأحلام، رأيت فيما يرى النائم. من رواية ولما سكن الليل، حنان جنان. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة الحلم في الرواية، رواية ولما سكن الليل نموذجا، طبعا تحضر معنا حنان جنان روائية والدكتور رشيد القرقوري ناقدا اكاديميا. مرحبا بك من جديد.
2: عيشك بارك الله فيك عيسى. عيشك بارك الله في حنان كذلك.
1: حنان في الحقيقه تهنئه مجدده بهذا العمل الصادر عن دار اركادي للنشر والتوزيع. قد صدر اذا هذا العمل في 130 صفحة من الحجم المتوسط. هذا الكتاب في مستوى العتبات حنان. العنوان والغلاف والتصدير سكن الليل.
3: نعم.
1: وفي ثوب السكون تختبئ الأحلام.
3: أحلامه.
1: جبران خل جبران.
3: نعم.
1: وكيف لا يحلم المرء إنما يحلم هو الريشة، وإنما يمنح المرأة الحق في اجتراح الأحلام هو الورقة البيضاء.
3: نعم.
1: باشلير. نعم.
3: باشلير. نعم. فعلا هو نبدأ بالعنوان لو تسمح، هو حتى أكون أمينة، العنوان الأصلي للنص كان سكن الليل، يعني كتبت النص الكله سكن الليل، ثم لما عرضته على الأستاذ وليد أحمد الفرشيشي مجهول تحية الناشر اقترح علي أن يكون ولما سكن الليل، وحتى هو صمم الغلاف لأنه حتى كتبها في التقديم للكتاب، قال أنه لاحظ أن هناك كأنه هناك شهرزاد التي تتحدث، وشهرزاد التي اشترت حياتها بالكلمة، وهي التي كان الليل مهربا لها حتى تستمر في الحياة، وبالتالي من هنا جاء العنوان ولما سكن الليل. ثم أنه سكن الليل تذكرنا في فيروز جبران خليل جبران، لذلك ذكرت بالأبيات الأولى لهذه القصيدة. الحلم أيضا هذا القول أعجبني كثيرا وكتبته، ثم أني حتى كملت صدرت في البداية قلت همسة إلى القارئ بعض الروايات سير ذاتية سير كتابها المهربة.
2: كلها سير ذاتية.
3: كلها يعني أنا مرة أحضرت في ندوة على كتابة السيرة الذاتية، ومن جملة ما قيل أنه الكاتبة وربما الكاتبة يمكن أكثر يكون حرا أكثر وأكثر انطلاقا عندما يكتب رواية أكثر من لما يكتب سيرة ذاتية. ولقيت أيضا الأستاذ محمد الباردي في روايته حنة كتب جملة أعجبتني، اسمح لي نقولها: إذا كانت معظم الروايات هي سير ذاتية مموهة فإن هذه السيرة الذاتية هي رواية مموهة. يعني هذا اللعب بالكلمات، يعني هذا الكل حطيته في الإصدارات من العنوان الجبران إلى آخره، حتى القارئ حتى أهيئ القارئ أولا، وحتى في الحقيقة أخاتله، فيسقط في ذلك التساؤل: أولا ما الذي يحدث عندما يسكن الليل؟ ثانيا هل هذه الرواية هي سيرة حنان جنان المهربة فعلا، أم أنها رواية تخيلية؟
1: نعم.
2: أنا سأقول كلمة في العنوان.
1: نعم.
2: لابد أن انطلق إلى النص من عنوانه، من بابه، من عتبته. يتميز العنوان بكثافته الشعرية وطاقته الإيحائية، هو لا يصف زمنا معينا بل يؤسس لرؤية كاملة للعالم. إن سكون الليل لا يعني توقف الحياة.
3: نعم.
2: أحيانا أهم ما يقع في الحياة يقع في الليل، وإنما يعني انحسار ضجيج النهار بما يسمح بظهور الأصوات الداخلية والتي كانت مخنوقة بفعل الواقع الذي فيه ضجيج كبير. وتنجح الكاتبة في تحويل العنوان إلى مفتاح تأويلي للرواية كلها، إذ يصبح الليل شخصية خفية ترافق الأحداث، تؤطر الأحداث، توجهها، تمنح السرد بعدا تأمليا عميقا. فأخطر الأشياء تتم في الليل.
3: نعم.
2: في الكواليس الليلية.
1: نعم. البناء العام حنان لهذا الكتاب بناء في الحقيقة هندسة دقيقة واضحة. تبدأين بهمسة إلى القارئ، تقولين بعض روايات سير ذاتية سير كتبها المهربة، ثم تنطلقين في الأحلام 16 حلما.
3: نعم.
1: أعتقد في هذا الكتاب، ثم تنهين الرواية برسالة إلى القراء. حول هذا البناء، وطبعا كل حلم يصدر بحلم يغلب عليه سرشيد الحلم الكافكاوي، هناك قدامة، هناك كم نوع من الكابوس. نعود إلى هذه الرؤية،
3: محتوى الأحلام،
1: إلى محتوى بعض الأحلام. نعم
3: نعم، هو فعلا أنا هو ما كتبته في البداية هو حقيقي يمثلني. أنا بدأت الرواية بالحديث عن كاتبة أصابها، سميته أنا داء الانسداد الكتابي، وتوقفت عن الكتابة بعد 4 سنوات كاملة بعد أن نشرت 3 روايات. وهذا ما أصابني في الحقيقة. أنا فعلا جتني فترة أصبحت أني عاجزة عن الكتابة، التجأت إلى الإذاعة، التجأت إلى القراءة، التجأت إلى الكتابة عن بعض الروايات التي أحببتها، ولكن كل هذا لم يملأ ذلك الفراغ الذي تركته كتابة الرواية بالذات. كتبت مجموعة قصصية مشتركة، ولكن الرواية في الحقيقة، لأني أنا كقارئة أحب الرواية أكثر من بقية الأجناس الأدبية، فعندما أكتب أنا أحب أن أكتب الرواية. من هنا بدأت الحكاية، يعني هنا كجانب حقيقي. وفي ذلك الوقت وأنا أكتب كان علي أن أعود بشيء جديد، لأنه فما هكا شعر دقيقة فاصلة بين أن تكون الكاتب بصمته في الكتابة فيقولون هنا حنان تكتب، بين أن يكرر الكاتب نفسه. فقلت لماذا لا أجرب شيئا جديدا، لماذا لا أعتمد على الأحلام، فتكون هذه الأحلام بمثابة الرسالة المشفرة التي تفتح آفاقا للتأويل، تؤولها الكاتبة ويؤولها القارئ. فلهنا دخلت الصنعة إن صح التعبير، تقصدت أن أبدأ كل فصل بنفسي الجملة وأنهيه بنفس الجملة، كل فصل ينتهي ولما سكن الليل،
1: نعم،
3: ولأنه في ثوب السكون تختبئ الأحلام، رأيت فيما يرى النائم وأفتح على حلم. ثم بعد ذلك أبدأ الفصل الجديد، أفقت وتطلعت إلى المرآة المقابلة لسريري، وسأعود إلى مسألة المرآة هذه. هذا تطلب مني جهدا كبيرا، لأنه لا يجب أن أتعسف على النص، يجب أن يحس القارئ أن هناك سلاسة في الانتقال، وأن هذا الحلم هو موظف لخدمة النص، وهناك علاقة متينة بين النص اللي هو الواقع والحلم اللي هو الخيال. حتى أني قبيل استعملت كلمة جسر، فعلا الحلم هو جسر عبور من نص إلى آخر. اعتمدت مثلا على كافكا، طبعا اعتمدت حتى على كثير من القصص القرآنية، وأنا عاشقة للقصص القرآنية، يعني عاشقة نحب النص القرآني القرآني، وخاصة القصص في حلم من الأحلام مثلا، كيف كانت تلك المرأة خائفة وتحمل طفلة صغيرة وتضعها في النهر، معناها فتقف أمام امرأة تربيها، هذه قصة سيدنا موسى عندما تركته أمه في اليم. هناك طبعا تقول جلست تحت جذع نخلة فجأني المخاض، ولكني لم أترك للطفل الوقت ليدافع عني في المهدي صبيا فقتلته. هناك إشارة لقصة السيد المسيح والسيدة مريم العذراء، وهذا لم يكن سهلا، لأنه لهنا الإنسان كأنه بالحق يمشي على حقل الألغام، لا يمكن أن نجاري النص القرآني، يعني أنا أقترب منه هكا ثم أعود إلى نصي عشقا فيه وخوفا من المقارنة به.
1: ممتاز جدا. سيد
2: هي تشير إلى القضية الكبرى في هذا النص، ضعف الإنسان، هشاشة الإنسان، موقعه في الكون وكذا، وهي قضايا فلسفية بالذات وجودية. ولكن هذه المرأة تصوغ نصها بطريقة تجعلك تأمل لا تيأس، حتى حلمها حلم لذيذ،
1: نعم،
2: وليس حلما داكنا، تعطي للقارئ شحنة من الأمل، من حب التفوق، من فصولك أو أحلامك دائرية، تبدأ بالشيء وتنتهي بنفس الشيء،
3: نعم،
2: تقريبا. فأنت في دائرة من الفرح ومن الحلم ومن الأمل ومن تذوق الحياة، رغم الهشاشة ورغم التعب ورغم انتصار الواقع أحيانا على الحلم. ومثل هذه النصوص نحتاجها في أيامنا.
1: نعم. حنان جنان استفادت أيضا من التراث، يقول وليد أحمد الفرسيسي إذا في الغلاف: ما أصدق هذه الشهرزاد، حنان جنان، تبعد سيف الذكور عن رأسها وفخخة أحلامها بالأكاذيب. ما أصدق هذه الشهرزاد وهي تفضح عريانا جميعا. رجالا ونساء، كتابا ومواطنين ورجال السلطة وإلى غير ذلك. توظيف التراث أيضا كان حاضرا من خلال هذه الرؤية في السرد،
3: نعم،
1: من كأنها

0: يحثوا على الرواية ويشجعوا هذه الطاقات الكامنة في بناتنا في أبنائنا، هو يخرجها إلى الضوء. لذلك أنا أقدر هذا الرجل، أعرفه من عشرات السنين، من سنوات كثيرة. فالتراث لم يغب عن الرواية، أنا أسميها أصالة الرواية، لأنها تنطلق من مخزون عربي إسلامي عميق. فترى أحيانا تميح إلى ألف ليلة وليلة وإلى خرافاتها، وأحيانا إلى بحيان، وأحيانا إلى النص القرآني. فهناك تناص
1: طبعا
0: انتر تكستواليتي، ولذا تبقى الرواية. قولوا ما شئتم فيها، قولوا أن أصلها أوروبي، قولوا ما شئتم، ولكن الرواية عربية أصيلة.
2: نعم.
0: انطلقت من الخبر ومن الحديث ومن غيره من الأجناس الأدبية. اسألوا محمد القاضي عن الخبر.
2: نعم.
0: سيقول لكم محمد الخبر في الأصل هو رواية ومضى رواية، يقول لك.
2: نعم.
0: كما الومضة الشعرية اليوم،
2: حتى الأحكام والأمثال.
0: حتى الأحكام.
2: نعم.
0: والأمثال. فلا تحرمونا من تبني هذا الجنس الأدبي. والرواية اليوم في تونس منتصرة من حيث الكم على الشعر.
2: نعم.
0: على الأقل من حيث الكم.
1: نعم.
0: فهمت؟ وأنا أشجع هذا، وأريد أن أقرأ كل ليلة رواية. أن تفعل ما شئت في ليلك، وأنا أقرأ رواية، وتقرأ لزوجتي إذا تعبت عيناي، وتكتب لزوجتي إذا أردت أن أملي عليها. فهمت؟
2: يعني هي حكاية شهرزاد وشهرزاد، يعني شهرزاد اشترت حياتها بالكلمات، هي كل حكاية تقرأها هي إضافة.
1: نعم.
2: إلى حياتها، حتى صارت ألف ليلة وليلة. ورمزية ألف ليلة وليلة هو مش عدد ليالي، هو ما لا نهاية، يعني هي عاشت إلى ما لا نهاية. ولكن نحب نقول حاجة لو تسمحوا لي، أنا مدينة لكل ما قرأته، ولكني أيضا أعتقد أني مدينة لدراستي للقانون، لأنه هناك جانب قانوني موجود في الرواية، في قضية مطروحة، قضية النسب وإلى آخره. هنا يعني دراستي للقانون أفادتني في أنه نحن ندرس كثيرا علم النفس، علم الاجتماع، علم نفس المجرم وعلم نفس الضحية، ندرس أيضا العلوم الاقتصادية إلى آخره. أعتقد أيضا أن تكويني القانوني على الأقل في هذه الرواية كان خزانا استفدت منه كثيرا.
1: لا كان واضح، يعني ناتلا إلى الشخصيات و...
2: نعم.
1: الشخصيات كان يغلب عليها إذا التحليل النفسي والحلم حاضر، يعني في تحليلها، في تقديمها.
2: نعم.
1: في حياة وسوسن، يعني.
2: نعم.
1: في الرواية ربما يترجمان الأنا الكاتبة.
2: نعم.
1: ربما يفسران إذا شخصية كانت غائبة حاضرة هي الكاتبة في أو وساردة في نفس الوقت.
2: نعم.
1: كذلك شخصيات أخرى تبدو حاضرة بقوة، الأب، صورة الأب. ليست صورة عادية.
2: نعم.
1: وإنما هي صورة الأب المتحرش الذي لا يكسر إلا بموت الزوجة، وموت إذن المرأة التي كان إذن يعذبها لا شك. صورة الأخ الانتهازي أيضا الحامل لصورة إذن التطرف وصورة الجهل والانحراف والتسلط الذكوري. حينئذ نفسر إذن الرواية بكونها كانت ثورة على واقع مأساوي حزين متسلط، وخرجت إذن حنان جنان، خرجت إذن حياة وسوسن من هذا الطوق.
2: نعم.
1: من هذا القيد، من هذا السجن، من هذه الحياة المؤلمة الحزينة، إلى عالم آخر، عالم إذن الانفلات والحرية.
2: نعم فعلا، هي القضية الأساسية بدأت هي ربما بسؤال: لماذا نكتب؟ هل نكتب حتى ننسى واقعنا ونهرب منه، أم نكتب حتى لا ننسى؟ الكاتبة السيردة، خليني نقول اللي هي كاتبة في النهاية، حاولت أن تهرب من واقعها على مدى ثلاث روايات إلى عالم الخيال، واعتقدت أنها بذلك وجدت خلاصها. ومن هنا جاءت لعبة المرآة. ولكن عندما جاء هذا الانسداد الكتابي على مدى 4 سنوات، وأصبحت عاجزة عن الكتابة وعاجزة عن الخيال، وأنا سميته حتى بربما لفظ هكا فج شوي، هو الكذب، يعني في النهاية هي تكذب عندما تتخيل فهي تكذب. عندما أصبحت تطالعها مرآتها كل صباح رأت نفسها كما هي، فقالت لي أجرب أن أكتب عن الأشياء التي

0: لا أحبها، لأجرب أن أكتب حقيقتي. في السابق يعني كانت تلبس قناعا، وأعتقد ما نعرفش يمكن توافقوني ولا لا أساتذتي، من منا لا يلبس قناعا؟ يعني أحي كلنا نلبس أقنعة في النهاية، وهذا ليس عيبا لأننا
1: لا يرتدي قناعا.
2: أنا جوزاء، والجوزاء أقنعة أو لا تكون.
0: لكن أنا سيرشيد نقول نحن فعلا لسنا مضطرين للبوح بكل حقيقتنا أكيد للناس أكيد، يعني أكيد لسنا أكيد مضطرين أكيد إلى ذلك. يعني نحن نلبس أقنعة بشكل أو بآخر، نحطها في إطار المجاملات الاجتماعية أو ما إلى ذلك، لكن في الكتابة بالذات أعتقد أن يجب أن نكون من الجرأة بمكان حتى نتعرّى إن صح التعبير ونظهر حقيقتنا أو حقيقة الشخصيات التي نكتب عليها. لذلك حاولت أن أغوص عميقا في هذه الشخصيات وأحفر فيها، ليست مجرد الظاهر. لاحظ حتى الشكل، بخلاف البطلة ركزت على شكلها لأنه جزء من شخصيتها، بقيت الشخصيات لم أصفها شكلا، لا يهمني، ما يهمني هو عمقها. النقطة الثانية اللي حبيت نقولها، نكتب عن شخصية معتوبة، نعم، لأنه أعتقد أن الشخصية السوية إن وجدت فهي ليست مثيرة. يعني لا إثارة في أن نكتب عن إنسان يعني سوي هكا يستفيق في الصباح، يذهب إلى العمل ثم يعود ثم ينام، يعني ما هو المثير وما هو المهم في كل هذا؟ الشخصية المعطوبة هي التي تثيرنا في الأعمال الفنية بصورة عامة، سواء كان سينما أو كتابة أو إلى آخره. فحاولت أن أظهر هذه الشخصيات على حقيقتها، مع الإشارة إلى أنها في النهاية شخصيات حية. يعني الوالد مثلا رغم قسوته وجبروته وتحرشه، إلا أنه في لحظة إنسانية فارقة تحول إلى إنسان هش، يعني هو ليس وحشا في النهاية. كل شخص منا فيه جانب من الخير وجانب من الشر، يكبر أو يصغر حسب الظروف التي وضع فيها. الأخ أيضا حاولت أن أجد له تبريرا لما وصل إليه، حتى شقيقتها التي انحرفت في اتجاه ما، حاولت أن أيضا أن أظهر الجانب الإنساني فيها. هذا هو الإنسان، مجموعة يعني من المتناقضات. نعم أحيانا نعم. وهذا هو المثير في أي شخصية نكتب
1: هذه
0: عنها.
1: هذه ذات الممزقة في العادة الإنسان يقف أمام المرآة،
0: نعم،
1: ليعترف ليبوح ماذا فعلت إذن السردة وإذن
2: أنا جعلتني عاشقا لسوسن.
1: نعم أي. ماذا فعلت إذن وقفت فيزي. إذن عوض أن تقف أمام المرآة وقفت أمام الحلم أو أمام الأحلام، أولا لتتخفف من الذكريات، اثنين لتتخفف من هذا الثقل الذي يتميز به هذا الواقع.
0: نعم، لأني هي في الأحلام وكأني أريدك في كل مرة أن لا أصدم القارئ، فأمهد له الطريق بحلم.
1: نعم.
0: يعني فيتوقع مثلا في البداية هي كانت مبدئيا شخصية تعاني من شكلها، ولهنا فوظفت ذلك الحلم اللي هو قصة احنا قريناها واحنا صغار وما كناش نفهم أبعادها، هي رفض الآخر، متلازمة البطة القبيحة، يعني تلك واحنا صغار يعني قالوا لنا انه تلك البطة ان يعني فقس البيض، فكان كلهم يعني فراخ جميلة الا بطة واحدة دميمة فرفضها الكل، وامها كانت تتطلع اليها بشفقة. وانا ديما نقول راي الشفقة اشد احيانا قسوة من الرفض، يعني هناك نظر شفقة تقتل.
1: نعم.
0: وهذه البطة الدميمة لم ترجع لها ثقتها بنفسها إلا لما تحولت إلى بجعة جميلة.
1: سيرشيد قصة لك حنان، الوقت يجري، الوقت يجري. القضايا التي أثارتها، أنت ذكرت يعني في بداية الحصة بعض هذه القضايا، الاغتراب، إذن
2: هشاشة الإنسان،
1: في الأحلام التي ذكرتها حنان، يعني الكثير من الخوف، من العنف، من التصدع الذات، من المتناقضات. إذن بقيت القضايا التي عالجتها هذه الرواية قبل أن أعود.
2: هذا الواقع الذي ينعكس على النص السردي، هذا الخوف من المستقبل. ثم هذه المرأة الساردة تتعامل مع شخصياتها تعاملا فنيا تقنيا مهما جدا. هي لا تقدم لك الشخصية، هي تستبطن الشخصية وتجعلك أحيانا تغضب من الأب، ولكن في الأخير الأب يعود بهيا. أنا تابعت شخصية سوسن كثيرا لأن ابنتي الكبرى اسمها سوسن، ووجدت فيها ابنتي في ثورتها في كذا في وحتى حياة. شو ما ترى ما نراه نحن انحلالا أو انحرافا وهي مصطلحات اجتماعية.
0: نعم.
2: قد يكون لحياة هذا مخرجا منفسا تعيد إليه شخصيتها كما تحبها هي. فنحن قاسون جدا على شخصيتنا خاصة في السرد.
1: أكيد أكيد.
2: وهي لا، هي بالعكس، هي تعطي لشخصيتها الحرية لتتصرف على هواها ولا تظلمها. حتى الأب الذي كرهناه في وقت من الأوقات جعلته ملاكا في آخر النص.
1: نعم.
0: إنسان يعني.
2: إنسان.
1: بالإضافة طبعا إلى هذه اللغة الحميمة الشعرية التي استعملتها أيضا حنان جنان، يعني هناك توظيف لليوميات وكذلك السيرة الذاتية.
0: نعم.
1: كانت حاضرة حنان جنان الإنسان وحنان جنان الروائية.
0: نعم، هو في اليوميات هناك حرص شديد مني على انتقاء التواريخ بكل مصداقية. يعني لما نقول أنه مثلا جاءت جائحة كورونا في مارس 2022 واكتشاف أول حالة في تونس في 2 مارس 2020 وتونس أغلقت مجالها الجوي يوم كذا، هنا عدت إلى الوثائق حتى أكون وفية. وفي اليوميات نعم فعلا، وفي اليوميات اعتمدت أسلوب برقي اللي هو أسلوب اليوميات لهنا في الحقيقة لسببين. السبب الأول أني أردت أن أجرب تقنية جديدة، أن أدخل اليوميات كما أدخلت فن الرسائل إلى آخره هذا في الرواية. الحاجة الثانية هناك، وهذا اعتراف الحقيقة بفشلي بين ظفرين في التعبير عن أحاسيس مهما بلغت لغتي لم أستطع أن أعبر عنها، فاكتفيت بالإشارة إليها. لم أستطع وصف حادثة وفاة الأم في غياب ابنتيها، وهذا حصل فعلا في تونس في حالات كثيرة. عندما أغلقت المجالات الجوية الكل وأغلق العالم، هناك من لم يستطع أن يحضر مثلا وفاة أحد أقربائه، مهما بلغت قدرتي على التعبير لم أستطع ذلك.
1: وبسبب كورونا هناك من لم يحضر جنازة.
0: نعم فعلا،
2: هذا وقع لكثير من التونسيين.
0: فبالتالي لم أستطع نقل تلك اللوعة التي أحست بها حياة وسط.
2: لا توصف.
0: فاكتفيت أن أشير إليها، حتى أني زاد بديت بجملة بخصوص القضية الفلسطينية وغزة ونهيت بجملة. وأنا البارح كتبت تعليق لصديقتي نحييها هدى المجدوب، كتبت رواية باللغة الفرنسية تير دو تان تير دو جسما، أرض الزعتر أرض الياسمين. بديت لها قلت لها باللغة الفرنسية، كتبت لها أغبطك لأنك استطعت أن تتكلمي عن غزة على مدى يمكن 100 صفحة، أنا لم أستطع. وكنت وفية وكنت صريحة مع القارئ، قلت أعتذر من أيها القارئ لم أستطع أن أكتب عن غزة.
1: ستكتبين في العمل القادم.
2: أنا تعرفت أكثر على حنان جنان من خلال هذه الرواية، لأنني أعتبر أن الروايات هي سيرة ذاتية، ترجمة ذاتية.
1: أكيد.
0: مهربة.
2: ومهما تهرب من نفسك ستجد نفسك. أنا درست أنا محمد رجب الباردي رحمه الله.
0: نعم.
2: الذي يقول أن كل الروايات ترجمات ذاتية، وروايتك هذه عرفت فيها أكثر السيدة حنان جنان. وأنا أحيانا معناها أحاول أن أضعها في نوع من الروايات التجريب مثلا.
1: نعم. سيرشيد شكرا على هذه
2: انتقامي عنقموع.
0: الوقت قمعنا.
1: بصراحة يعني تقديمك يعني ممتاز عميق جدا، تحياتي تقديري. أنت دائما يعني تفيد وتثري إذن هذا الحوار.
2: أنا أريد المزيد، أريد رواية أخرى.
1: نعم. حنان جنان شكرا على حضورك وتقديري دوما على كتاباتك على ما تضيفين.
0: شكرا، أولا شكرا على الدعوة الكريمة، شكرا دكتور رشيد على تشريفنا بقبول هذه الدعوة، هو الحقيقة شرفني وأسعدني كثيرا بالكتابة على الرواية. هذا النص طبعا خرج مني، أصبح ملكا للقراء ولهم طبعا كل الحرية في أن يؤولوه. شكرا أستاذ
1: محمد. العزاء شكرا على الانتباه والمتابعة، كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
4: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
5: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: تبدو حاجة الإنسان إلى التنقل مخلوقة فيه، موضوعة في طبعه، قائمة في عقله ووجدانه. فكأن الإنسان منذ بدء الخليقة ميال بالسجية إلى تغيير المكان الذي يقيم فيه، فيغادره إلى حين قد يطول وقد يقصر، أو يفارقه دون رجعة. نسمي ذلك سفراً أو هجرة أو رحلة أو ضرباً في الأرض كما يقال أيضاً. كان العرب أهل حضر وأهل بداوة وصحراء، بعضهم يسكن الحواضر والمدن، وبعضهم الآخر قبائل رحل لا يستقر بها المقام، فهي في ترحال دائم تبحث عن الماء والكلأ قوام حياتها وحياة إبلها وخيلها وماشيتها وسائر الحيوان الذي يعيش معها ومعه تعيش.

0: قطر الندى.
1: إن السفر أنواع، والرحلة أصناف وألوان تتعدد بتعدد الأسباب والمقاصد واختلاف الدوافع والغايات. قد يكون السفر إلى مكان قريب، فما هو إذن إلا غياب مؤقت وفراق لا يطول، وقد يكون إلى أرض بعيدة وبلاد قصية، فهو في هذه الحالة مغامرة لا بد من الاحتياط لها والتبصر بعواقبها.

0: قطر الندى.
1: أيا كان السفر، فلحظة الفراق فيه صعبة عسيرة، شاقة على النفس مريرة، للمسافر ولمن يخلف بعده من الأهل والصديق والحبيب على حد سواء. يقول المتنبي: رحلت فكم باك بأجفان شادن علي، وكم باك بأجفان ضيغمي. ويقول البحتري: الله جارك في انطلاقك، تلقاء شامك أو عراقك. لا تعذلني في مسيري يوم سرت ولم ألاقك، إني خشيت مواقفا للبين تسفح غرب ماقك. فتركت ذاك تعففا وخرجت أهرب من فراقك. ويقول ابن زيدون مصورا لحظة الفراق ولوعتها: أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا. ألا وقد حان صبح البين، صبحنا حين فقام بنا للحين ناعينا.

0: قطر الندى.
1: كم كان الرحيل ولا يزال سبباً في معاناة المحبين، ولكم تفننت مختلف الآداب والثقافات في تصوير هذه المعاناة وبيان علاماتها وآثارها. وشعرنا العربي منذ الجاهلية حافل بمثل هذه الصور، صور الألم الذي لا ألم بعده، إذ يفيق المحب فلا يجد أثراً لمن يحب، وقد سارت الإبل بالحبيبة وبعدت بها الشقة ونأت. فيكون الوقوف على الأطلال، ويكون البكاء والاستبكاء، وتكون المأساة التي تنهد لها الجبال جراء السفر والرحيل وجراء أسباب أخرى. ولعنترة ابن شداد في هذا المعنى شعر غير متداول بكثرة، لكنه يقطر حزنا وشوقا، ومنه قوله: وخبر عن عبيلة أين حلت، وما فعلت بها أيدي الليالي، فقلبي هائم في كل أرض يقبل إثر أخفاف الجمال. لحى الله الفراق ولا رعاه، فكم قد شك قلبي بالنبال. أما امرؤ القيس فقد قال في مطلع معلقاته الشهيرة: كأني غداة البين يوم تحملوا، لدى سمرات الحي ناقف حنظلي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. مشهد مؤثر دون شك، فهذا شاعر عاشق يصف حاله بعد رحيل الحبيبة منذ يوم، فكأنه يشق الحنظل ويترشف مرارته ويكاد يهلك لولا حضور صحبه وخلانه يحملونه على الصبر والتجلد حتى لا يموت ويفنى حزنا على رحيل الحبيبة.

0: وتخفف من وطأته وعسره. فبعد الحيوان من ناقة وفرس وغيرهما، اخترع القطار والسيارة والسفينة والباخرة والطائرات بمختلف أنواعها. لكن أيًا كان السفر وأيًا كانت وسيلته، فهو مركب وعر وتجربة محفوفة بالمخاطر، وما من مسافر إلا وله زاد يقيم به أوده ويسد رمقه من ماء وطعام وما إلى ذلك مما يحتاجه المسافر في الطريق، يسمى ذلك زاد المسافر. والحقيقة أن المكتبة العربية الإسلامية زاخرة بالكتب التي اتخذت من زاد المسافر عنواناً تستعمله على وجه المجاز بطبيعة الحال، ولذلك ما له من الدلالة. ومن أشهر هذه المصنفات كتاب زاد المسافر وقوت الحاضر لأحمد بن الجزار القيرواني، وهو طبيب وصيدلاني مشهور عاش بين القرنين الثالث والرابع الهجريين، له كثير من المصنفات ذات القيمة الرفيعة في الطب والصيدلة، فكانت تعتمد في المشرق العربي وفي بلاد الأندلس، وكان لها أثر في أوروبا منذ القرن العاشر الميلادي. ويقال إن نابليون بونابرت أخذ معه نسخة من كتاب زاد المسافر لابن الجزار في حملته على مصر سنة 98 و700 ألف، مما يبرز قيمة الكتاب وشهرته. وقد أراده صاحبه زاداً للمسافر والمقيم معاً، أي للإنسان في حله وترحاله، زاداً لازماً لا يستغنى عنه.
1: قطر الندى.
0: تختلف الأسفار باختلاف غاياتها، فتكون للسياحة وتكون للتجارة وتكون في طلب العلم والمعرفة، وقد تكون لمآرب أخرى. فإن كان السفر للسياحة فهو متعة العين وبهجة الفكر وراحة النفس والوجدان والفائدة الجمة الواسعة، وإن كان السفر للتجارة فثم الربح وثم الغنم الوفير، وإن كان السفر في طلب العلم فهو الفوز والنجاح المبين، أو هي المغامرة والمعاناة أحياناً قد تدرك حد المأساة. لنا في أدبنا العربي آثار من الأدب الرفيع تحكي أروع قصص السفر في طلب العلم، ومن تلك الآثار كتاب الأيام، وقد حكى فيه طه حسين قصة سفره من الريف المصري إلى الأزهر في القاهرة، وروى في جزئه الثالث وكان يسمى المذكرات أخبار رحلته إلى فرنسا لاستكمال الدراسة والتحصيل بين سنتي 1490 و1910، ليعود منها دكتورا في التاريخ مصحوبا بزوجته الفرنسية سوزان بريسو التي ساعدته في ديار الغربة وأنارت له الطريق، فخفق لها قلبه واتخذها زوجا له، وقال عنها: هي المرأة التي أبصرت بعينيها.

في كتاب الأيام تتكامل الإرادة والعزيمة والعاطفة المخلصة النبيلة على أساس من تحدي الألم والحزن وتحمل أوجاع الجرح العميق لتشكل مشهداً من أروع مشاهد الملحمة الإنسانية. ومع كتاب الأيام لا بد من ذكر موسم الهجرة إلى الشمال للكاتب السوداني الكبير الطيب صالح، وهي رواية ذائعة الصيت كذلك في أدبنا العربي الحديث، وفيها يسرد كاتبها حكاية شاب سوداني اسمه مصطفى سعيد سافر إلى إنجلترا في طلب العلم، فكان ما كان.

وإذ وضع الكاتب المصري الكبير يحيى حقي روايته المعروفة قنديل أم هاشم، فقد أراد أن يحكي لنا حكاية الشاب المصري إسماعيل الذي سافر إلى أوروبا طلباً للعلم، ومنها عاد طبيباً للعيون ناجحاً في بدايته، ثم متعثراً خائباً لأنه اصطدم بجهل بيئته حين أراد أن يحمل إليها شيئاً من عقلية الآخر الغربي ورؤيته للكون والوجود. فالسفر إلى عوالم أخرى في طلب العلم والمعرفة هو سبيل الفوز والنجاح حتماً، لكن قد تنقدح من صدمة الحضارات شرارة، وقد تندلع من احتكاك الثقافات نار، قد تخلفان حريقاً ليست الذات وحدها مسؤولة عن نشوبه. فإن كانت قصة الأيام ملحمة ونوراً بعد ظلمة، فالحكاية في الموسم والقنديل مأساة وأي مأساة.

في الثقافة العربية الإسلامية قديمها وحديثها لون من الأدب يسمى أدب الرحلة، وفيه يعمد المسافر أو الرحالة إلى تدوين ما شاهد وتسجيل ما عاين، ينقل بذلك صورة وأخبارا وأوضاعا وأحوالا ووقائع ومشاهد من البلدان التي زارها والأمصار التي مر بها. وقد اشتهرت في هذا الباب من التصنيف مؤلفات، منها في القديم رحلة ابن جبير للرحالة الأندلسي محمد بن أحمد بن جبير، ومنها تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروفة اختصارا برحلة ابن بطوطة الرحالة المغربي ذي الشهرة الواسعة على الصعيد العالمي. ومن هذه المصنفات أيضا رحلة التيجان التونسي المعدودة مرجعا أساسيا عظيم الفائدة في معرفة البلاد التونسية، مثلما يؤكد ذلك العلامة حسن حسني عبد الوهاب. أما في الزمن الحديث فكتب الرحلة كثيرة ألفها أصحابها، خاصة في القرن التاسع عشر حين اكتشفوا أوروبا وحضارتها، فتحدثوا عن ذلك حديثا لا يخلو من دلالة على علاقة الشرق بالغرب في تلك الفترة وعلى ما يسمى صدمة الحداثة. نتحدث هنا على سبيل المثال عن كتاب تخليص الإبريز في تلخيص باريز للشيخ الأزهري المصري رفاعة رافع الطهطاوي، ونتحدث عن إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان للشيخ أحمد بن أبي الضياف، وخاصة عن جزئه الرابع، ونتحدث كذلك عن أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك لخير الدين التونسي، وعن كتاب صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار، وخاصة المجلدين الرابع والخامس منه، وهو لمحمد بيرم الخامس. وفي هذه الكتب ما يشكل أساساً للفكر الإصلاحي وللنهضة الحضارية في تونس وعلى الصعيد العربي الإسلامي.

0: هذا هو السفر، وهذه هي الرحلة في معناها المعروف وشكلها المألوف. أما الرحلة المجازية والسفر في اللغة والكلمات، أو في الخيال والذكريات، أو في الحلم والمنام، أو في عوالم مجاهدة النفس وترويضها والارتقاء في مدارج المعرفة الوجدانية والأنوار الشعشعانية، فتلك حكاية أخرى قد نعود إليها في يوم من الأيام. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
1: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري. إذاعة تونس الثقافية
2: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
1: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
2: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
1: إذاعة تونس الثقافية،
2: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.

هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.
3: السادسة صباحاً وثمانية دقائق اليوم لحد 2 أوت 2026 الموافق ل 19/1448 هجرية. نهاركم أسعد ليام، نهاركم زين والخير مليان. إن شاء الله تقضيوا معنا اليوم أحلى الأوقات في برنامج أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح جديد ويوم جديد، إن شاء الله مبروك سعيد على الجميع. نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلامة للناس اللي يخدموا بكري اليوم واللي قصدوا ربي كل مستعملي الطريق. سيسر واحكم إن شاء الله ترافقكم السلامة أينما كان الاتجاه. مرحبا بكم على موجات صوت إرادة الحياة في هذا الموعد الجديد، موعد الأحد، موعد أغاني الحياة مباشرة من استوديو ناظم الهاني استوديو 6. نقدم لكم اليوم البرنامج واللقاء ينطلق الآن وتوصل إلى حدود 10 صباحا وكالعادة مجموعة من الفقرات والاستضافات المتنوعة. أهلا وسهلا بالجميع، هذه أجمل التحايا تصلكم من مهندسة الصوت الجميلة سوزان. أهلا وسهلا بك، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. من أمام المصدح فاطمة الرزقي، نهاركم مزيان وبالخير مليان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

يا رسول الله. الأغنية توصلنا للستة وثمانية وعشرين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكل من التحق بنا الآن في برنامج أغاني الحياة. كل أحد البرنامج ينطلق السادسة صباحا ويتواصل إلى حدود العاشرة صباحا. اليوم لحد 2 أوت 2026، موافق ل 19 صفر 1448 هجرية. ما زلنا مواصلين معكم مع مختلف فقراتنا. دائما التحايا الصباحية تصلكم من الجميلة المتألقة سوزان في الهندسة التقنية وفاطمة الرزقي في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، سواء كانوا ماشيين للبحر. اليوم النهار سخونة، رجعنا للسخانة سوزان، أما الحمد لله يعني المعدلات يعني مقبولة. إن شاء الله نهاركم أسعد ليام. طريق السلامة لل

إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينه.

0: ونبض الثقافي.
1: السادسة صباحا و44 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. أسعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم في حضرة إذاعة تونس الثقافية في برنامج أغاني الحياة اللي ينطلق منذ السادسة صباحا ويتواصل إلى حدود العاشرة صباحا. نعطيكم فكرة على البرنامج اليوم بعد قليل، وفي حدود السابعة صباحا يكون موعدكم اليوم مع سيدة كل الأوقات فيروز في وصلة غنائية صباحية، ثم إثر ذلك أحوال الطقس. أحوال الطقس اللي نقولكم اليوم ارتفاع نسبي في درجات الحرارة انطلاقا من اليوم، ما هيش كيف الأيام اللي فاتت يعني درجات مرتفعة لكن في المعدلات التعصيف أما مرتفعة شوي، هذاك علاش يلزمنا الردو هنا من التعرض المباشر لأشعة الشمس. ما ننساوش نلبسوا الألوان الفاتحة واللباس القطني الفضفاض الواقي الشمسي المظلة اللي تغطي لك وجهك وتحميه من أشعة الشمس. نشربوا برشا ماء في الدار، في خرجت للشارع مشيت تقضي في شورك ديما نشربوا الماء. وليداتنا الصغيرات البيبيات، ايضا صديقاتنا النساء الحوامل، ايضا الكبار السن اللي عندهم الامراض المزمنة، الناس الكل هذوما يلزمكم تبقوا في الدار. إذا عندكم قضية معناها مستعجلة ولا حاجة، ماذا بيكم الصباح بكري ولا العشية مخر باش تستحفظوا على رواحكم. نشربوا برشا ماء ونبعدوا على تعرض المباشر لأشعة الشمس. أصدقائنا اللي يخدموا يعني ويتعرضوا لأشعة الشمس، ربي يعينكم وربي يعطيكم الوقت الطيب ويرزقكم إن شاء الله. أما دائما لما نخدم مباشرة يعني ونكونوا متعرضين لأشعة الشمس نحاولوا نلبسوا اللباس اللي يقينا من أشعة الشمس، نشربوا برشا ماء في أوقات يعني الذروة، نبعدوا على أشعة الشمس وإن شاء الله ربي يعطينا على قد جهدنا. على كل اللي ماشي للبحر زادة كيف كيف، ما تنسيوش مشيوا الصباح بكري وإلا العشية بعد الأربعة متاع العشية تنجموا تستمتعوا بالبحر. ديما نحاولوا نبعدوا على أشعة الشمس والتعرض المباشر لأشعة الشمس من وقتش من الأحداش حتىش الأربعة متاع العشية، وأكيد كل وقت ووقت وكل فصل وفصل كل فصل وجماله، كل فصل وعنده إيجابياته. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد أصدقائنا اللي خذوا الطريق ومشيل للعمل، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد كل مستعملي الطريق، ثم كل واحد شنو يعمل، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد سيسر واحكم. تابعونا على موجات إذاعة تونس الثقافية. أش عنا اليوم؟ مش عنا سوزان؟ خلينا نعطيهم فكرة على البرنامج اليوم. كيف ما قلت سيدة كل الأوقات فيروز، ثم أحوال الطقس، ثم نمشي لسليمان باش ناخذ فكرة على مهرجان سليالي سليمان، الأجندة الثقافية مع سليم، الفقرة الصحية مع دكتورة زهيرة بن عيشوية، واليوم شكون ضيوفنا في السياحة الثقافية ولاية منوبة. مرحبا بالجميع. رموش عيونك قتلة هذي، خليني هكا اليوم ندلل سهير شوية باش نحطوا الأغاني ونبدو كل موجات الإيجابية. أنا نحب سهير ونحبهم أصدقائي الكل وزملائي الكل، وكل أجواء الصباحية المنعشة واللي تبعث فيكم الطاقة الإيجابية باش تعديوا نهار مزيان وبالخير مليان.

دنيا جديدة ملك ديك الأغنية. توصلنا للستة والتسعة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. الأغنية وين الضحكة لفيصل ولميا الرياحي، تحية لهم وتحية لكل الفنانين التونسيين، وإن شاء الله جولة ممتعة وناجحة للفنان التونسي وين ما كان في المهرجانات والتظاهرات الثقافية. السابعة صباحا انطلقنا على بركة الله في الساعة الثانية من لقاء أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله، طريق السلامة للناس اللي قاصدين ربي للعمل، ولا ماشيين للبحر، ولا ماشيين يقضيوا قضية الصباح. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. نقولكم سيسوا رواحكم في الطريق، ما تنسيوش تتبعونا عنا مجموعة من الفقرات القارة والاستضافات المتنوعة دائما في المجال الثقافي. وأيضا ختام اللقاء يكون بالفقرة السياحية في السياحة الثقافية، البرنامج اللي يعنى بالسياحة ونعرفوكم على المناطق وتاريخ هذه المناطق وما يميز هذه المناطق. اليوم لحد 2 أوت 2026 موافق لي 19 صفر 1448 هجري. الطقس اليوم تقريبا في الشمال في الوطن القبلي، في الساحل كذلك وفي الجنوب الشرقي الأرقام عادية نوعا ما. صحيح ارتفعت اليوم مش ترتفع نسبيا على الأيام القليلة الفارطة، لكن المعدلات هي معدلات الصيف. يبقى الطقس حار شوية في بيجا شيلي، كذلك في جندوبة، في زغوان، وفي القيروان. بالنسبة للقصرين كذلك بعض والقصرين سيدي بوزيد وقفصة فيها خلايا رعدية وأمطار متوسطة. بالنسبة للبقية المناطق في الجنوب الغربي وأقصى الجنوب الطقس شهيلي وحار نسبيا. سيسوا رواحكم الناس الكل وإن شاء الله ترافقكم السلامة أينما كنتم. نواصل معكم أغاني الحياة ونخليكم تستمتعوا بسيدة كل الأوقات فيروز في هذه الوصلة الغنائية الصباحية.

لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

0: أحوال الطقس.
1: السابعة صباحا وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نعطيكم فكرة على أحوال الطقس مستمعينا الكرام مباشرة من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم الصباح لحد 2 أوت 2026 في أقصى الشمال سماء صافية ودرجات الحرارة تتراوح بين 27 و36 درجة. في تونس الكبرى كيف كيف سماء صافية ودرجات الحرارة هذا الصباح تتراوح بين 25 و38 درجة. في جهة الوطن القبلي بين 25 و37، في الساحل بين 25 و37 درجة. كذلك بالنسبة لزغوان سماء صافية ودرجات الحرارة اليوم الصباح بين 25 و41 درجة. في الشمال الغربي في بيجة بين 25 و40، في جندوبة بين 27 و42، سخونة شوية في جندوبة، وفي الكاف بين 24 و38 درجة. نمشيو للوسط وين تتراوح درجات الحرارة هذا الصباح بين 27 و41 في مع سماء صافية في القيروان وفي سيدي بوزيد. كذلك بالنسبة للقصرين سماء صافية ودرجات الحرارة هذا الصباح من 25 و39 درجة. في قفصة سماء صافية ودرجات الحرارة هذا الصباح بين 28 و40 درجة. في قبلي بين 30 و41، وفي توزر بين 30 و41 كذلك. بالنسبة لجابس تتراوح هذا الصباح درجات الحرارة بين 27 و36، بين 26 و39 في مدنين، وبين 24 و37 بالنسبة لتطاوين. بالنسبة لفترة بعد ظهر هذا اليوم في أقصى الشمال في بنزرة سماء صافية درجات الحرارة بين 28 و37 درجة. وفي تونس الكبرى سماء صافية ودرجات الحرارة بين 26 و38. في جهة الوطن القبلي سماء صافية ودرجات الحرارة بين 26 و37 درجة. في الساحل بين 26 و37. بالنسبة للشمال الغربي بعد ظهر هذا اليوم شهيلي في باجة ودرجات الحرارة بين 27 و42 درجة. بالنسبة للجندوبة كذلك شهيلي ودرجات الحرارة بين 29 و42 درجة في الفت ترات بعد الظهر. بالنسبة للكيف خلايا رعدية محلية وأمطار متوسطة ودرجات الحرارة اليوم في فترة بعد الظهر تتراوح بين 26 و39 درجة. في سليانة كذلك خلايا رعدية درجة الحرارة بين 27 و40 درجة. بالنسبة لزغوان شيلي ودرجات الحرارة بعد الظهر بين 27 و41. بالنسبة للقيروان كذلك شيلي ودرجات الحرارة بين 28 و42 درجة. بالنسبة للقصرين خلايا رعدية محلية وأمطار متوسطة ودرجات الحرارة بين 26 و39 درجة. في قفصة خلايا رعدية كذلك ودرجة الحرارة بين 29 و40 درجة. الشهيلي بالنسبة اليوم في فترة بعد الظهر في توزر في قبلي ودرجة الحرارة بين 29 و42 درجة. بالنسبة لجابس بين 27 و36 درجة مع سماء صافية، وكذلك مدنين سماء صافية درجة الحرارة بين 26 و39 درجة. وشيلي في أقصى الجنوب مع في برج الخضرة ودرجة الحرارة تتراوح بين 30 و40 درجة. هذه الليلة الطقس المتوقع. في أقصى الشمال سماء صافية درجة الحرارة بين 28 و37، في تونس الكبرى بين 26 و38، في الشمال الغربي بين 27 و42 درجة. في الساحل بين 26 و37، في الوسط بين 27 و40، في الجنوب الغربي بين 31 و42، في الجنوب الشرقي بين 26 و39 درجة، وفي برج الخضرة بين 30 و40 درجة. بالنسبة ليوم غد الاثنين 3 أوت 2026 في أقصى الشمال سماء صافية ودرجة الحرارة تتراوح بين 29 و39 درجة. في تونس الكبرى شهيلي ودرجة الحرارة بين 28 و42 درجة. في جهة الوطن القبلي بين 27 و37 درجة. وشهيلي في الساحل ودرجة الحرارة تتراوح بين 26 و40 درجة. في الوسط خلايا رعدية ودرجة الحرارة تتراوح بين 29 و43 درجة. شهيلي في الجنوب الغربي وطقس حار ودرجات الحرارة تتراوح بين 32 و45. كذلك شهيلي في الجنوب الشرقي ودرجات الحرارة تتراوح تتراوح غدوة إن شاء الله بين 27 و43 درجة. بالنسبة ليوم الثلاثاء الموافق لأربعة أوت 2026 تقريبا الشيء اللي في كامل خريطة ما عدا بنزرت اللي إن شاء الله السماء مش تكون صافية ودرجات الحرارة مش تكون بين 28 و38 درجة. بقية المناطق الشيء اللي درجات الحرارة في تونس الكبرى تتراوح غدوة الحي لا يوم الثلاثاء بين 28 و41، في الوطن القبلي بين 27 و38 الشيء اللي موجود في الساحل مثلا الشيء اللي، لكن درجات الحرارة تتراوح يوم الثلاثاء بين 28 و36، في الشمال الغربي بين 30 و42 درجة، في الوسط بين 31 و43، في الجنوب الغربي مرتفعة نسبيا درجات الحرارة يوم الثلاثاء وتتراوح بين 25 و46 درجة. بالنسبة للجنوب الشرقي تتراوح بين 31 و43 درجة، وبالنسبة لأقصى الجنوب ببرج الخضرة تتراوح درجات الحرارة بين 30 و40 درجة يوم الثلاثاء. هذه فكرة على أحوال الطقس، ونشوفوا في الأصدقاء المختصين في الرصد الجوي يقولوا لك إن شاء الله نهار الخميس ترجع درجات الحرارة يعني تتراجع نسبيا. صحيح هي بالنسبة لليوم يتبدل الطقس وترتفع درجات الحرارة، لكن ما هيش مش تكون كما الأيام الفارطة وموجة الحر السابقة، وربي يعطينا كل شيء باللطف ويعطينا على قد جهدنا. توا 7:36 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. الله معنا محمد الجموس.

الله معانا يوم الفرح جينا والعالم هنينا. هذا الفنان الراحل محمد الجاموسي، الأغنية توصلنا للسبعة وسبعة واربعين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم مستمعينا الكرام غني الحياة إلى حدود العاشرة صباحا، نعطيكم فكرة على ما تبقى من وقت، وبعد شوية ندخل في الساعة الثالثة من اللقاء ويكون افتتاح الساعة الثالثة مع الأستاذة ليلى إبراهيم منسقة مهرجان ليالي سليمان في دورته الجديدة للحديث عن برمجة المهرجان، وهي برمجة ثرية تقريبا بمختلف العروض التونسية. ثم فقرة الجندة الثقافية مع سليم السبيعي، الفقرة الصحية مع الدكتورة زهيرة بن عيشوية، وختام اللقاء بالسياحة الثقافية وضيفة اليوم مدينة منوبة، ومش يكون حاضر معنا الدكتور الأسعد الدنداني للحديث عن تاريخ منوبة، كذلك طريق الأندلس، وضيوفنا كذلك الأستاذة ليلى الساحلي حرفية، وكذلك فاتن الرزقي أيضا حرفية ودائما حاضر معنا بالقصيد الأهداء الأستاذ حبيب مبروك الزيطاري اللي يفتتح الفقرة بقصيد موجه لمنوبة.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي،
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
0: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
5: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: الثامنة صباحا وخمسة دقائق على موجات إذاعة تونس ثقافيا، واصلوا معكم مستمعين الكرام أغاني الحياة لا حدود. العاشرة صباحا ولا مداخلتنا الهاتفية مباشرة من مدينة سليمان، اللي مش نحكيه على مهرجان ليالي سليمان إن شاء الله في دورته 43، تفاصيل البرمجة وانطلاق الدورة مع الأستاذة ليلى إبراهيم نصار للحديث، المنسقة الإعلامية والمكلفة بالإعلام في المهرجان للحديث عن البرمجة. صباح النور أستاذة ليلى.
2: صباح الفل، صباح الياسمين حبيبتي فاطمة الرزقي، منورة الإذاعة الثقافية. شكرا لك ولكل العاملين بالإذاعة الثقافية.
1: يعيشك. نهارك أسعد الأيام والنسمات البحر والنسمات سليمان توصلنا لهنا خاصة مع العروض.
2: إن شاء الله ديما نعطي الطاقة الإيجابية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله تونسنا دائما أفراح. إذا تعيش سليمان على وقع عرس كبير يتنفل في مهرجان ليالي سليمان في الدورة 43. نعم. كل 43 نحكي على 4 عقود من الزمن مرت على هذا المهرجان العريق اللي يحكي تاريخ أصالة سليمان وناس سليمان وما جاولها. طبعا نعم. المهرجان ينطلق أو انطلق يوم 30 جويلية 2026 إلى 16 أوت 2026. نعم. كانت بكرنفال كبير، الحقيقة هو كان عادة سنوية لمهرجان سليمان لظروف مادية وبيئية منذ سنة 2020، تعرفك الفترة متاع الكورونا انقطع، ليعود وتعود معها البهجة، لأنه هيئة إدارة المهرجان لا تريد أن تقتصر فقط على العروض النكحية المسرحية أو الفنية، بل تتجاوز ذلك إلى الأجواء الاحتفالية الجماعية. نعم. وطبعا كان شاركت فيه الحماية والكشافة والمجتمع المدني بسليمان والصغيرات والكبار، وكان الحقيقة فرحة عارمة. نعم. العروض تمتد إلى يوم 16 أوت. كما قلت لسيادتك، نحب نعطيك اللمح على هما كلهم مهمين، لكن بعض العروض لأن ما نجمش نشرد 10 عروض، ثم 2 أوت سلاطين الحفل اللي هو هذا المساء، كلهم في تمام الساعة 10 ينطلقوا السهرات. 4 أوت يلا نغني مجموعة شباب دارس مزيكا يغني عامل أجواء. 5 أوت مسرحية ما يضحكنيش للفنان ياسين الصالحي.
1: نعم.
2: 6 أوت وزيها الزندوبي بيك بوسة وتحيتنا لها باش نورنا في سليمان. 8 أوت حضرة سليمان. 9 أوت المحفل الجربي مش باش يغيب على سليمان. 11 أوت عرض للصغيرات معناها فرجة الكرتون. 14 أوت سهرة مع الطرب الأصيل إمضاء الفنان الكبير سفيان الزيدي.
1: نعم.
2: 16 أوت نختمو وختامها مسك مع الفنان الكبير ماهر رؤوف. رؤوف ماهر بياسر ما يصيرش العكس. وطبعا اذا كنت تحب اضافات
1: نعم
2: البيع
1: الدوره باش ما نضيعوش الموجه وقع معنا على الموجه ليلى. بالنسبه للعروض، العروض التونسيه بامتياز بين المسرح والغناء والعروض المخصصه للاطفال، هذا رهان كبير من اداره المهرجان على العروض التونسيه.
2: هذه ثقه في فنانين، وهذه منهجية أو سياسة منهجية إدارة المهرجان.
1: نعم.
2: أنها تعطي الفرصة للمبدعين التوانسة، للفنانين، للأصوات التوانسة، للمسرحين وممثلين، لأنه إحنا عنا بسم الله ما شاء الله معناها جيت عد تغلط.
1: نعم.
2: عنا قاعدة فنية متينة، علينا أن نعطيها فرصة في المهرجانات ولها الأولوية الحقيقة عن الأجن، لكن ما يمنعش أنه ممكن في السنوات المقبلة إن شاء الله يصير تنوع وتكون ثم أصوات عربية أو مسرحيين عرب يشاركونا، وذلك في إطار التبادل الثقافات والاطلاع على ثقافة الغير.
1: نعم.
2: نعم.
1: هذا هو أكيد العروض، يعني ما تنجم تفرح كان أهالي سليمان وخاصة العروض التونسية اللي من الشمال للجنوب تقريبا حاضرين. يعطيكم الصحة.
2: جو كبير، جو كبير. إن شاء الله يكونوا حاضرين، ودعوة للأهالينا بسليمان ومجاور سليمان وال24 ولاية للقريب لنا واللي يحبنا ويجينا. مرحبا.
1: مرحبا بالجميع. وسيادتك ليلى ايضا تنشط سهرات المهرجان ان شاء الله بالتوفيق ليك.
2: ان شاء الله. وحضرتك مدعوه
1: يعيشك.
2: اهلا وسهلا عن الاذاعه الثقافيه، مرحبا بك.
1: يعيشك، شكرا لك استاذه ليلى ابراهيم نصار، المنسقه الاعلاميه لمهرجان ليالي سليمان والعروض يعني الفنيه والموسيقيه تنطلق اليوم وتتواصل لغايه 16 اوت. العروض تقريبا 100% تونسيه. ان شاء الله بالتوفيق ليك ولكامل الفريق استاذه ليلى ابراهيم نصار. المداخله موجوده على صفحه الفيسبوك. شكرا لصديقتنا وزميلتنا مريومة مناع في البث المباشر وكل الأصدقاء في الديجيتال، عبد اللطيف الحاج وكل الأصدقاء كوثر هندا والجميع، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كل مداخلاتكم واللي سواء بالحضور أو عبر الهاتف موجودة على الديجيتال، مرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعة تونس الثقافية. نوصل معكم أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا.

0: يلي بجمالك صابر الرباعي. الأغنية توصلنا ل 28 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، ونمر مباشرة إلى جولتنا الأسبوعية في المهرجانات والمواعيد الثقافية في الأجندة الثقافية اللي أمنها أسبوعيا سليم السبيعي. صباح النور سليم.
1: صباح الفل والياسمين والعنبر، لكي فاطمة ولكل العاملين معك في الإذاعة الثقافية، وتحية كبرى للسادة المستمعين في كل مكان.
0: نهارك طيب سليم، وأهلا وسهلا بكل المستمعين في ربوع الخضراء وأيضا خارج حدود الوطن، ياخذوا فكرة معك سليم على المواعيد والمهرجانات وأيضا التظاهرات الثقافية في ربوع الخضراء. فضل.
1: أكيد فاطمة، في الأجندة الثقافية اليوم الأحد 2 أوت في برنامج أغاني الحياة باش نحكيه على أهم التظاهرات الثقافية والأخبار الفنية اللي يمكن متابعتها هذا الأسبوع. نبدأ جولتنا فاطمة بالحديث عن عروض مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 اللي انطلقت فعاليته يوم الخميس 16 جويلية وتتواصل إلى يوم الأربعاء 19 أوت، وين بش يكون الجمهور على موعد الليلة لحد 2 أوت مع الحفل الخيري اللي يحييه الفنان اللبناني ريان، واللي العائدات متاعه بش تمشي لمرضى السرطان بالمستشفيات التونسية. الثلاثاء 4 أوت عرض الفنان الإيطالي روندو فينيزيانو، الخميس 6 أوت عرض الفنانة السورية مياد الحناوي، السبت 8 أوت عرض الفنان المصري سامر عاشور. وأهم السهرات الفنية المنتظرة فاطمة في هذه الدورة نلقاو عرض الفنانة التونسية نبيها كراولي يوم الخميس 13 أوت، الفنانة اللبنانية إليسا يوم السبت 15 أوت، لديفا أمينة فاخت يوم الاثنين 17 أوت، وحفل الاختتام باش يكون يوم الأربعاء 19 أوت مع الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي. نمشي لريانا فاطمة، نحكي على مهرجان البحر برواد في دورته 34 اللي انطلقت فعالياته يوم الخميس 23 جويلية، والاختتام من اليوم لحد 2 أوت، وين بش يكون الجمهور على موعد الليلة مع الفنانة التونسية والصوت الطربي الجميل نهار حيم بداية من الساعة 9 ليلا. نحكي وزيد على المهرجان الصيفي بأريانا في دورته 20 اللي انطلقت فعاليته يوم الأربعاء 29 جويلية وتتواصل إلى يوم الجمعة 7 أوت بمسرح الهواء الطلق بأريانا، وين بش يكون الجمهور على موعد غدوة الاثنين 3 أوت مع عرض الفنان رؤوف ماهر، الأربعاء 5 أوت عرض ريانا تغني، الجمعة 7 أوت عرض الفنان أحمد الربيعي. نقعد في ريانا نحكي وزيد على المهرجان الصيفي سيدي ثابت في دورته 36 اللي تنطلق فعاليته يوم الخميس 6 أوت وتتواصل إلى يوم الأربعاء 12 أوت، وين بش يكون الجمهور على موعد يوم الخميس 6 أوت مع عرض دولي من ليبيا، الجمعة 7 أوت عرض نجوم الحضرة، السبت 8 أوت عرض الفنانة عالية بالعيد والفنان منصف عبلة، ويوم الأحد 9 أوت عرض الفنان نور شيبة.
0: نعم.
1: نمشيو لبنعروس نحكيو على المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنة في دورته الثانية اللي انطلقت فعاليته يوم الأربعاء 22 جويلية ويتواصل اليوم لحد 2 أوت، وهي سهرة الاختتام وين بش يكون الجمهور على موعد مع حفل تكريمي للفنان الشعبي الكبير هادي حبوبة بمشاركة مجموعة من الفنانين. نحكيو زيادة على مهرجان بوقرنين الدولي في دورته 44 اللي انطلقت عروضه يوم الأحد 26 جويلية وتتواصل إلى يوم الخميس 13 أوت، وين بش يكون الجمهور على موعد الليلة مع عرض أوركسترا للموسيقي حمزة بوشناق، غدوة الاثنين 3 أوت عرض طريق المالوف للفنان التونسي سفيان الزادي، الثلاثاء 4 أوت عرض فني من كوبا يجمع الثنائي سوموس ناي وراول باز، الأربعاء 5 أوت عرض من الجزائر وين بش يكون الجمهور فاطمة على موعد مع الموسيقى الجزائرية وبلوز الصحراء من خلال مزيج من التراث الإفريقي والمغاربي وإيقاعات حديثة، عرض تحييه مجموعة سلطان جناوة ومجموعة إسينارا، يوم الخميس 6 أوت مسرحية إقامة شهيرة للممثل الكبير عبد العزيز المحرزي، ويوم السبت 8 أوت عرض الفرقة الوطنية للفنون الشعبية وفرقة مونو بلانكو المكسيكية، ويوم الأحد 9 أوت عرض الفنان الجزائري أمين بابيلون.
0: نعم.
1: نحكي وزيادة فاطمة على مهرجان الزهرة الدولي في دورته 45 بعد غياب 3 سنوات تقريبا، تنطلق فعالياته غدوة 2/3 أوت وتتواصل إلى يوم السبت 15 أوت 2026، وبش يكون الجمهور على موعد مع سهرة الافتتاح مع الفنانة وصوت الطرب الجميل محرزية الطويل يوم الأربعاء 5 أوت عرض الزهو الجربي العرض الأصيل تحت شعار تعالوا بدانا، الخميس 6 أوت عرض الراب حمادة، الجمعة 7 أوت عرض دو فوا دو زينيفير للفنانة نور بالشيخ العربي ونسرين جابر والجابر، ويوم السبت 8 أوت عرض خيال جميل. نمشي والبنزرت نحكي على مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 اللي انطلقت فعاليته يوم الجمعة 17 جويلية تتواصل إلى يوم الأربعاء 19 أوت، وين بش يكون الجمهور على موعد الليلة لحد 2 أوت مع سهرة فنية مشتركة بين الفنان التونسي مرتضى الفتيتي والفنان السوري الشامي، الثلاثاء 4 أوت عرض الفنان اللبناني رامي عياش، الخميس 6 أوت عرض الزيارة لسامي اللجمي، الأحد 9 أوت عرض الفنان المغربي أمين بوتشار. نمشيو للوطن القبلي نحكيو على مهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 اللي انطلقت فعاليته يوم السبت 11 جويلية وتتواصل إلى يوم الخميس 13 أوت، وين باش يكون الجمهور على موعد الليلة فاطمة مع حفل الفنان الإيطالي ماريو بيوندي، الاثنين 3 أوت مع عرض الفنان بوسين النابولي عرض دوليشا، الثلاثاء 4 أوت عرض الفنان غسان يمين، والأربعاء 5 أوت عرض مسرحية جاكراندا نزار السعيدي، يوم الخميس 6 أوت عرض الفنان اللبناني ملحم زين، الجمعة 7 أوت عرض مجموعة ديدو بلومان من تركيا، السبت 8 أوت عرض الفنانة المغربية نجاة عتاب، والأحد 9 أوت عرض المطربة اللبنانية وعازفة العود سيندي لطي. نحكي وزيادة فاطمة على مهرجان نابل الدولي في دورته 38 اللي انطلقت فعاليته يوم السبت 18 جويلية وتتواصل إلى يوم الثلاثاء 25 أوت، وين باش يكون الجمهور غدوة الاثنين على موعد مع العرض الفولكلوري الفرجوي، ويوم الأربعاء 5 أوت عرض راب كازو، والأحد 9 أوت عرض الفنان الكبير لطفي بوشناق. نمشي وسوسة نحكي على مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي انطلقت فعاليته يوم الجمعة 17 جويلية تتواصل إلى يوم السبت 15 أوت، وين باش يكون الجمهور على موعد الليلة لحد 2 أوت مع سهرة الطرب والفنان التونسي زياد غرسة، الثلاثاء 4 أوت عرض مسرحية بطانوير للممثل محمد صابر الوسلاتي، الأربعاء 5 أوت عرض الفنانة الشيمة الهلالي، الخميس 6 أوت عرض الزردة بقيادة الفنان عبد الكريم الباستي، الجمعة 7 أوت عرض الفنان عبير نصراوي، السبت 8 أوت عرض يلا سوسة اتغني. نمشيو إلى المونستير نحكيو على مهرجان المونستير الدولي في دورته 53 اللي انطلقت فعاليته يوم الاثنين 20 جويلية وتتواصل إلى يوم الثلاثاء 18 أوت، ويمشي يكون الجمهور على موعد الليلة لحد 2 أوت مع سهرة الراب والفنان كازو، الثلاثاء 4 أوت عرض كارمن دانسي، الأربعاء 5 أوت عرض الفنان الكبير لطفي بوشناق، الجمعة 7 أوت عرض جمعية الشباب الموسيقي. نمشيو إلى المهدية نحكيو على عروض مهرجان ليالي المهدية الدولي في دورته 49 اللي انطلقت فعاليته يوم السبت 25 جويلية تتواصل إلى يوم السبت 15 أوت، وين باش يكون الجمهور على موعد غدوة الاثنين 3 أوت مع عرض المحافل، الثلاثاء 4 أوت عرض الراب كازو، الخميس 6 أوت عرض الفنانة التونسية آيدة غنوش، ويوم السبت 8 أوت عرض مسرحية بسي للمتألق جعفر القاسمي. نمشيو لصفاقس فاطمة نحكيو على مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 اللي انطلقت فعاليته يوم الثلاثاء 21 جويلية تتواصل إلى يوم الاثنين 17 أوت، وين باش يكون الجمهور على موعد الليلة مع عرض كلنا نغني بقيادة المايسترو جهاد جبارة، الاثنين 3 أوت عرض الفنان السوري الشامي، الثلاثاء 4 أوت عرض المحفل الجربي عشاق المحفل، الخميس 6 أوت عرض زوار الحضرة بقيادة الفنان مرشد بوليلة، الجمعة 7 أوت عرض الراب سانفرا بلانغوس وسيل بهف، السبت 8 أوت عرض الفنان المغربي أمين بوتشار. والعروض المنتظرة فاتنا في هذه الدورة في مهرجان سفيقس الدول نلقاو عرض الفنان مرتضى الفتيتي يوم 12 أوت، عرض الزيارة يوم 4 12 أوت، عرض لديفا أمينة فيخت يوم 5 13 أوت، عرض مسرحية بسيل جعفر القاسمي يوم 7 15 أوت، عرض نوردو يوم 1 16 أوت، والاختتام يوم 2 17 أوت مع أميرة الطرب العربي صابر ربيعي. نمشيو لجابس فاطمه، نحكيو على مهرجان جابس الدولي في دورته 42، وين باش يكون الجمهور على موعد الليله لحد 2 أوت مع مسرحيه بسي للمتالق جعفر القاسمي، الثلاثاء 4 أوت العرض الجزائري البسطة، الاربعاء 5 أوت عرض مسرحيه بابا نويل محمد صابر الوسلاتي، الخميس 6 أوت عرض الزرده، الجمعه 7 أوت عرض الفنان وليد الصالحي، الاحد 9 أوت عرض مسرحيه ولد الطلياني اداء سفيان الدهش لبنى الزديري ونور الدين بوحجبة.
0: نعم.
1: نمشي ونمتنين نحكي على مهرجان الدولي للإسفنج وين تحت في جرجيس فاطمة بتراث البحر في دورته 54 اللي انتهت فعاليته يوم 7 25 جويلية تتواصل إلى يوم 7 8 أوت، وفي البرنامج اليوم لحد 2 أوت مراوحة بين الأنشطة الرياضية والفكرية والترفيهية من خلال تنظيم نهائيات الكرة الحديدية، ونلقاو زادة ندوة علمية، وباش يكون الجمهور على موعد غدوة 2 3 أوت مع عرض الفرقة النسائية، الثلاثاء 4 أوت دورة في الشطرنج، والخميس 6 أوت عرض الفنان رؤوف ماهر، والاختتام يوم السبت 8 أوت مع عرض مسرحية فيزا للممثل والمسرحي كريم الغربي.
0: نعم.
1: نمشي والقفصة فاطمة، نحكي على مهرجان قفصة الدولي في دورته 46 اللي انطلقت فعاليته يوم 2 27 جويلية وتتواصل إلى يوم 5 20 أوت، وين باش يكون جمهور على موعد غدوة 2 3 أوت مع عرض مسرحية ما يضحكنيش للمتألق ياسين الصالحي، الثلاثاء 4 أوت عرض الأطفال أغاني الكرتون، الخميس 6 أوت عرض الأغنية الشعبية مع الفنان كيلي القفصي ولمجد القفصي والفنانة سامح جلول، الجمعة 7 أوت عرض مسرحية بومبينو للممثل والمسرحي بسام الحمراوي. نمشيو للقصرين، نحكيو على مهرجان القصرين الدولي في دورته 45 اللي انطلقت فعاليته يوم 4 29 جويلية تتواصل الى يوم 2 17 أوت، وين باش يكون الجمهور على موعد الليله مع عرض للاطفال اغاني كارتون، الثلاثاء 3 أوت عرض الراب، الاربعاء 5 أوت عرض المرود، الخميس 6 أوت عرض الفنان مرتضى الفتيتي، والسبت 8 أوت عرض الراب امبير. نمشيو لباجه، نحكيو على مهرجان باجه الدولي في دورته 46 اللي انطلقت فعاليته يوم 4 22 جويلية تتواصل إلى يوم 4 5 أوت، وين بش يكون الجمهور على موعد الليلة مع عرض كارمن دانسي، وغدوة 2 3 أوت عرض مسرحية ولد الطلياني، الثلاثاء 4 أوت عرض الراب يونغ، الأربعاء 5 أوت عرض الزيارة سامي اللاشمي.
0: نعم.
1: نمشيو لجندوبة ونختموا بها فاطمة، نحكي على مهرجان تبرقة الدولي اللي انطلقت فعاليته يوم السبت 25 جويلية تتواصل إلى يوم السبت 8 أوت، ومش يكون الجمهور على موعد الليلة مع عرض الراب يونغ، وغدوة 2 3 أوت عرض لديفا أمينة فاخت، يوم 4 5 أوت عرض الفنان نوردو، يوم 5 6 أوت عرض تبرقة تغني مع المايسترو جهاد جبارة، يوم السبت يوم الجمعة 7 أوت عرض مسرحية ولد الطلياني، ويوم السبت 8 أوت عرض الاختتام مع كاسو. هذا ما لدينا فاطمة في الأجندة الثقافية ليوم الأحد 2 أوت 2026 في برنامج أغاني للحياة من أعداد وتقديم شحرورة المسرح فاطمة الرزقي. إن شاء الله استنيني القسطا من الراحة، سنعود بإذن الله بعد
0: إن شاء الله بعد الراحة السنوية إن شاء الله
1: تقريبا بعد 3 أسابيع فاطمة للتغطية الثقافية والأخبار الفنية على نفس الموجات، موجات إرادة الحياة. ابقوا دائما أوفية لبرامج الإذاعة الثقافية. تحياتي ومودتي لكل المستمعين الأعزاء اللي دعموني فاطمة وشجعوني، وتحية كبرى للصحفية المتألقة فاطمة الرزقي على هذه الفرصة لتقديم الأجندة الثقافية على موجات الإذاعة الثقافية للموسم الثاني على التوالي. فاطمة شكرا لإدارة الإذاعة الثقافية على هذه الثقة، لنا عودة قريبة إن شاء الله، سأشتاق إليكم، إلى اللقاء القريب.
0: شكرا لك سليم، يومك سعيد وإلى اللقاء، والعودة أكيد تكون بإذن الله بعد العطلة السنوية إن شاء الله. نرجع البرنامج أكيد مشي أمنوه الأصدقاء في والزملاء في إذاعة تونس الثقافية، نلتقي بإذن الله. لكن اليوم مواصلين معكم إلى حدود 10 صباحا. علمتيني أحب الدنيا يا سوزان. شكرا على على الاختيار بعد قليل الدكتورة زهيرة بن عيشوية في النصائح الطبية الأسبوعية الرضاعة الطبيعية موضوع اليوم.

0: الرضاعة الطبيعية دائما بمناسبة اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية. صباح الورد والفل والياسمين دكتورة.
1: نهارك زين ومزيان فاطمة، إن شاء الله نهار سعيد مبارك للناس الكل. تحياتي الكبيرة لك أنت للفريق اللي يخدم معك نهار الأحد وكافة المستمعين لأغاني الحياة.
0: مرحبا بك دكتورة. إذن الرضاعة الطبيعية وأهميتها بالنسبة للرضيع وللأم.
1: نعم، دونك هو مش يوم برك فاطمه،
0: هو ملايين كلها اسبوع الرضاعة الطبيعية
1: العالمي
0: للرضاعة الطبيعية
1: وقد ما نحكيوا عليها وشويه ويلزمنا نرجعوا لها القيمه نتاعها. عملنا تظاهره امس نظمتها الاداره الجهويه للصحه بنابل مع برشا منظمات وجمعيات في نابل شرح بي بورقيبه، سميناها قريه رضاعه طبيعيه، وكانوا حاضرين فيها اطباء اطفال، قوابل، اخصائي تغذيه، اخصائي رضاعه طبيعيه، وكانت أمسية فيها تنشيط، فيها رسم، فيها غناء، فيها رقص.
0: نعم.
1: كانت ياسر حلوة أمسية حتى تقريبا 9 متاع الليل. إقبال نقولوا احنا مش برشا، لكن اللي جاوا النساء الحوامل والا العائلات واباء والكل خذوا المعلومات الكافيه والشافيه.
0: نعم.
1: وروحوا فرحانين وعملوا مسابقات وخذوا جوائز. كانت حاجه هي رمزيه باش نذكروا باهميه.
0: نعم.
1: رضاعة طبيعية ونرجعوا لها قيمتها اللي بدأت تفقد فيها بشوية بشوية. دونك رضاعة طبيعية هي الوسيلة الطبيعية اللي توفر العناصر الغذائية الأساسية والمتوازنة لنمو الرضيع.
0: نعم.
1: دونك نوصي وأحنا بالساعة الذهبية.
0: نعم.
1: دي ميساج نحبوهم يوصلوا، رسائل اليوم. حاجة الأولانية، مهما معناها ولدت طبيعي وإلا ولدت بالعملية القيصرية، الصغيرة متاعك الطالب كونه جيبه لك في الساعة الأولانية، هذيك الساعة الذهبية لإدرار الحليب ولك الملامسة الجدية بينك وبين صغيرك.
0: سمحني معناها الساعة الأولى دوب ما يجي
1: بعد
0: الولادة نعدو ساعة تعدي المرأة ساعة ترتاح؟
1: لا، معناها ما تفوتش الساعة من غير ما نجيبوا لها صغيرها
0: ويرضع الصغيره ذاك يلزمه يرضع. لا لا، انا نقول لك
1: هنا المشاكل نتاع من بعد ما عنديش حليب وادرار الحليب
0: لا مش مشاكل، معناها حتى صحين ساعات الطبيب يجيبه لها بعد بسوية.
1: انا قلت هاني كما قلت لكم الطالب كونه صغير جيبوه لي قبل ما توفى الساعة هذيك. هما الناس الكل يعرفوا كونه الساعة هذيك الذهبية مهمة جدا.
0: نعم نعم دكتورة تسمع فينا؟ نشوف ونحطو فاصل قصير سوزان ثم نعود مع الدكتورة زهيرة بن عيشوية للحديث عن موضوع اليوم الرضاعة الطبيعية وأهميتها دائما في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال.

0: مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
2: الثامنة صباحا 51 دقيقة، نعود مباشرة مع الدكتورة زهيرة بن عيشاوية وموضوعنا أهمية الرضاعة الطبيعية. أهلا وسهلا بك دكتورة، نواصل معك.
3: نعم مرحبا مرة أخرى. نعم. كما قلنا الرسالة الأولانية هي كونه الساعة الذهبية نعطيه دونك في الساعة الأولانية الصغير الأم ويكون فما تلامس جلدي بيناتهم ويبدأ يرضع من الساعة الأولانية. الرسالة رقم 2 هي الرضاعة الطبيعية الحصرية مدة 6 شهور الأولانيين من عمر الرضيع.
2: نعم.
3: دونك ما نزيدوا حتى شيء إلا الفيتامين دي، خاطر فما نقص نتاع فيتامين دي. هذيك باش نزيدوه القطر
2: 6 شهور
3: 3 قطرات من عمر ال 15 يوم حتى العمر العام.
2: العام ونص، العام ونص نسيت.
3: الرسالة رقم 3 اللي تحب تكمل الرضاعة بالقد كمل العامين.
2: نعم.
3: دونك الرضاعة الطبيعية حتى العمر العامين. الفوائد فما برشا فوائد للأم والصغير. بالنسبة للصغير راهو الحليب الأم هو اللي باش يوفر له التغذية المثالية لعمره. الحصة نتاع الرضاعة نقولوا احنا وقت اللي تحط الأم ترضع في صغيرها، مش كيما الحليب في أول حصة الرضاعة، مش كيما في الأخر، راهو التغيير هذاك يصير وحده، ماهي حاجة طبيعية من عند ربي. زادة مش كيما صغير عمره نهار ولا شهر وإلا شهرين وإلا عامين، مش نفس المكونات نتاع الحليب، مكونات تتطور وتتغير حسب العمر نتاع الصغير. مش نفس مكونات الحليب في الصباح وإلا في العشية وإلا في الليل، راهي تتبدل حسب زادة الوقت اللي احنا فيه.
2: واضح. نعم.
3: دي حاجة مهمة على الاخر ما يوفرها لك حتى حليب كان حليب الام. المناعة اللي تعطيها الام كالاجسام المضادة ليزونتيكوغ اللي يتعديه في الحليب للصغير. دونك تعاونوا باش يقاوم الفيروسات والبكتيريات اللي نجموا يعترضوه، وهو مازال ما عملش حتى التلقيح الاولى نتاعه.
2: واضح.
3: دونك هو يمرض اقل بالتهاب الاذن الوسطى، يمرض ما يمرضش بالالتهابات الجهاز التنفسي اقل، زادة عضلات البرد اقل، التهابات تم تعلم صارن. متلازمة اللطف على الناس الكل، متلازمة الموت الرضيع المفاجئ، اضطرابات الهضمية كالغاز والردان وغيره، زادة تحميه من مرض السكري في المستقبل ومن سرطان الدم. حافظوا على وزن صحي، تمنعوا من الإصابة بالسمنة عند الأطفال حتى في المراحل المتقدمة، معناها من الطفولة. زادة طفل اللي يرضع من عند أمه راهو أذكى، أذكى برشا.
2: نعم. أي. ويحب أمه.
3: ويحب أمه برشا. نعم. على أمه برشا.
2: أي. باش تضمن هكا الأمهات تضمن أنه صغيرها حتى كيك.
3: ما يبعدش عليه.
2: ما يبعدش عليه.
3: إن شاء الله.
2: نعم.
3: مهم جدا الاتصال الجسدي البصري بين الأم وصغيرها.
2: نعم.
3: ولا أثار جانبية، أثار سامحني إيجابية كبيرة.
2: نعم.
3: على نمو الدماغ نتاعو في المدى الطويل. نعم. نقولوا احنا الأم تقول لي يا أنا شنو باش نربح وانا نتعب برشا، فما تعرفوا فما عزوف على الرضاعة الطبيعية. ما تخافش، عندك برشا فايدة. اولا خسارة الوزن الزائد من غير جهد، من غير رياضة، بالطبيعة يكون الاكل متاعنا صحي، يعني مش باش تاكل حلو وبرشا عجين، لا، لكن اكلك صحي من غير حتى ما تعمل مجهود باش تخسرك الوزن الزائد اللي خذيته في الحبالة.
2: اي.
3: زادة يحميها ويقيها من النزيف بعد الولادة.
2: اي.
3: يساعد زادة على انقباض الرحم والحجم متاعه لحجمه
2: الطبيعي،
3: يرجع لبلاصته ويرجع للحجم الصغير متاعه. تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب ما بعد الولادة، نعرف ديبرسيون دو بوست بارتوم ولا قطوس انفاسي سميوها احنا توانسة. دونك يحميها، خاطر فما هرمون لوسيتوسين اللي هي تخليها تحس بالسعادة وتخليها مرتاحة.
2: أي.
3: تقلل من خطر الإصابة
2: سرطان الثدي وسرطان الرحم
3: وسرطان المبيض، وتحميها من هشاشة العظام. زاد الرضاعة الطبيعية هي وسيلة فعالة باش ننظموا الولادات. معناها ميثود دو كونتراسيبسيون، تنظيم العائلي.
2: نعم.
3: فما حاجة مهمة مهمة على الأخر،
2: أهم حاجة
3: الفلوس. دونك باش توفر برشا فلوس
2: وبرشا صحة. أنا ديما نركز على الصحة أكثر حتى من الفلوس، الفلوس تمشي وتجي، أما الصحة بالحق على صحتك وصحة الرضيع راه مهم جدا، الرضاعة الطبيعية وهكا تضمن فليساتك تصرفهم على حاجة أخرى.
3: نحن بنضيف حاضر بالتمبيراتور معناها بالحرارة اللي حاشنا بها بالضبط، لا زايدة لا ناقصة.
2: نعم.
3: لا تقعد زادة تربح الوقت، لك تنظف لك تعقم فك البيبرون والخطام وكل شيء معناها سنوك نظافة وفلوس والوقت هذي كل باش تربحوا. دونك يظهر لي حاجة تستحق بالحق باش ترضع صغيرك، تربح الساعة الأولانية وتربط علاقة جيدة بينك وبين الرضيع نتاعك. برشا أسئلة يقولك أنا كما الأسئلة جاونا أمس في القرية متاع الرضاعة الطبيعية.
2: نعم.
3: قديش نرضع؟ قديش نرضع من مرة؟ دونك بالنسبة دوبا يتولد صغير
2: كيما يرضع
3: يوم لولانين فوالا ما تفوتش ساعة من هي من ساعة إلى ثلاثة سوايع. دونك بين حصة الرضاعة وحصة الرضاعة. بالمعدل هو ساعتين، دونك كل ساعتين ترضع صغير، نعرفوا المعدة نتاعو صغرونا على الاخر في ساعة يشبع وبشوية بشوية هو يكبر ومات، دونك تهز اكثر حليب وتتباعد الحصص نتاع الرضاعة الطبيعية بشوية بشوية شوية وسع بال، فما تعب في جمعتين الاولانيين شهر الاولاني ومن بعد بشوية بشوية تبدا ترتاح. بالنسبة للأم اللي تخدم زادة تقول لك أنا نخدم وما نجمش وكيفاش باش نعمل باش نرجع نخدم، دونك إذا كان باش ترجع تخدم فما الحل نتاع نجبدوا الحليب بالمضخة
2: ونستحفظوا عليه في الثلاجة.
3: فوالا يقعد الحليب نتاع الأم يقعد لبرا حتى لأربع سوايع في تمبيراتور أمبيونت معناها في حرارة المحيط نتاعنا البيئة. ينجم يقعد في الثلاجة في الجدار اللوطة معناها العادية نجم يقعد من 4 إلى 6 أيام، 4 أيام نقولوا احنا. وإذا كانت تحب تكنجلو تخبيه معناها فما برشا حليب دخيت برشا حليب يقعد حتى الأربعة من 4 إلى 6 أشهر. يعني نحطوه في زجاجة معقمة ونحافظوا عليه ونخبيوه، وكي تبدا الام تخدم فما دونك طريقه كونه بالبامغي نسخنوا الحليب هذاك نعطيه شكون باش يلبيه يرضعوا الحليب هذاك حتى لين انت تجي. وقتاش يقع ضخ الحليب هذا؟ قبل ما ترضع بساعه والا بعد ما ترضع صغيرك بساعه. نجم وقتها تضخ الحليب وتخبيه وراه كل ما ترضع كل ما تصير اكد تحفيز على اضرار الحليب.
2: نعم.
3: دونك مهم جدا كونك ديما اترفع. الاستعداد للرضاع كيفاش؟ يلزمنا بيئة باهية.
2: نعم.
3: يعني يلزمنا بيت تكون ماهيش مفيهاش بارشا ضوء مش بارشا حس، يلزم فما هدوء، ويلزم باش نعاونو الصغير كونه يركز على الرضاعة نتاعو.
2: نعم.
3: دونك ما نغموهوش برشا، زاد ردوا بالنا من الروائح كيما نحطوش بارفان قويه وديودورون وساعات ريحه دخان ولا.
2: دكتوره نستسمحك لانه عندنا البرنامج في الثقافه السياحيه والضيوف الموجودين نحاولوا يعني هكا نزربوا شويه.
3: فوالا دونك احنا الرسائل بها فايدة قلناها، جوست نكمل بالنصايح نتاع ردوا بالنا. الام اللي ترضع ردوا بالها من التدخين السلبي والا هي تتكيف والا تتكيف بحذاها، ومن الكحول والمخدرات وغيره، وما تاخذش حتى دواء حتى كان مكملات غذائيه والا اعشاب من غير استشاره الطبيب. وفوالا تكمل الرضاعه نتاعها حتى للعامين، الحلول موجوده.
2: نعم.
3: ذو رسائل حبينا نوصلوه من غير ما نطول عليكم، وان شاء الله يرجع الرضاعه الطبيعيه ترجع لها القيمه نتاعها كما كانت قبل باش تستنفع منها الام والرضيع نتاعها. ربي يحفظ الناس الكل ان شاء الله.
2: ثم صغيرات راهم يحبوا يرضعوا اكثر من العامين
3: اكثر.
2: هذا ربي يحفظهم الصغيرات الكل. ومهم جدا الرضاعه الطبيعيه بالنسبه لصحه الام ولصحه الطفل، تضمنوا انه يكون الصغير في صحه جيده، وانت زاد الام تضمن زاد الصحه الجيده، تضمن انه صغيرك مش يكون ذكي ومتعلق بيك زاد اهم. كي يكبر ما يهربش عليك. شكرا لك دكتورة زهيرة بن عيشاوية، المداخلة موجودة.
3: عطلة طيبة
2: يعيشك، نلتقي بإذن الله إن شاء الله بعد 3 أسابيع. وأكيد الزملاء والزميلات مش يأمنوا أكيد البرنامج يوم الأحد. نقول لك زادة أنت عطلة طيبة. شكرا لك دكتورة، بارك الله فيك على كل هذه النصايح اللي تقدمها لنا في برنامج أغاني الحياة في فقرة الفقرة الصحية. شكرا لك. نواصلوا معكم أصدقائنا المستمعين أغاني الحياة، وبعد شوية في الثقافة السياحية على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
0: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
0: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين
1: في السياحة الثقافية،
2: في السياحة الثقافية. في السياحة الثقافية، رحلة في المسارات الثقافية. في السياحة الثقافية مع فاطمة الرزقي.
3: التاسعة صباحا وستة دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، أهلا بكم إلى فقرة في السياحة الثقافية. وفي كل أسبوع نستضيف مدينة من المدن التونسية، نتحدث عن تاريخها، عن موروثها الثقافي. وسعيدة جدا اليوم أنه ضيوفنا من مدينة منوبة للحديث على هذه المدينة الجميلة وهذه الولاية الجميلة مختلف معتمدياتها. اليوم حاضرين معنا في الاستوديو الأستاذة ليلى ساحلي، حرفية
4: في التطريز اليدوي.
3: مرحبا، أهلا. مرحبا
4: ليك ولجميع مستمعي الإذاعة.
3: يعيشك. كذلك الأستاذة فاتن رزقي.
5: مرحبا بك فاتن رزقي، حرفية في الرسم على جميع المحامل من ولاية منوبة.
3: مرحبا بك
5: وشكرا لكم على الاستضافة مرة أخرى.
3: عيشك، يعطيك الصحة. بالصدفة أنا كتبت على صفحة منوبة لوج على الحرفيين وتواصلتوا معايا وتواصلوا معايا برشا حرفيين. كان مش يكون عندنا ضيفنا للأسف، معناها توفي له شكون، ضيف آخر أيضا من مدينة الدندان، صفيحي من مدينة الدندان، إن شاء الله يكون حاضر معنا في فرصة أخرى. الأستاذ الأسعد الدنداني أيضا مش يكون حاضر معنا. الأستاذ الأسعد الدنداني مؤرخ مختص في تاريخ السياحة في البلاد التونسية، أستاذ ومدير قسم بالمعهد العالي لمهن التراث ورئيس جمعية منوبة للمعالم والثقافة. نبدأ الحصة بقصيد الأسبوع من إهداء الأستاذ الحبيب مبروك الزيطاري. أهلا وسهلا بك سي الحبيب.
6: مرحبا، صباح النور أختي فاطمة، صباح النور لكل مستمعينا وشعرائنا وأحبابنا وأصدقائنا.
3: الكلمة ليك سي الحبيب.
6: قصيدتي اليوم تحية لولاية منوبة ولضيوفك الكرام.
3: عايش.
6: قصيدتي بعنوان منوبة المحبوبة. أقول: منوبة يا حزننا الهادي، يا نغمة تغري فم الشادي، مهد القصور الزهري تحكي عزمن، شاد العلا من إرث أجوادي، نبض التراحم في حماها لم يزل، يهدي المحبة كل مرتادي، أسكنتها قلبي فصارت نبضه، وغدت مزار الرائح الغادي. من اسم منوبية اشتق اسمها، للقائها أعددت زوادي، خضراء يهمي الغيث في ساحاتها، فيسيل عطرا في ربى الوادي، تلك الحنايا الشم تروي قصة من عهد كانت خط إمدادي، من نهر مجردة تزود أرضها لتزيد خصبا دون إجهادي، خلع الربيع على ثراها ثوبه وأحاطها فخضوذر الوادي، فبها البقول مع القوارس أثمرت من كل صنف ودها الهادي، وطن العلوم منارة تحمي النهى، تهدي العقول بحسن إرشادي، أهل المروءة والحفاوة والوفا، أهل السخاء ووجهه البادي، يلقاك بالترحاب أصغر أهلها، وترى الكبير يطوف بالزادي، عاداتها بالجود تحكي عزها، في كل بيت عامر هادي، منوبة يا من ذكرتك حالما، ها قد أتيتك دون ميعادي، أبهرتني يا دار عز وارف، أبهرتني يا دار عز وارف، نادى بها قلب العميد الصادي، نادى بها قلب العميد الصادي، وشكرا لكم.
3: شكرا لك الأستاذ الحبيب مبروك الزيطاري اللي كانت المبادرة منه أنه يقدم في كل أسبوع قصيد لكل مدينة تكون ضيفتنا في برنامج في السياحة الثقافية. ومباشرة نمر إلى الأستاذ لسعد الدنداني المؤرخ مختص في السياحة في البلاد التونسية، أستاذ ومدير قسم بالمعهد العالي لمهن التراث ورئيس جمعية منوبة للمعالم والثقافة. أهلا أهلا بك سي لسعد، نهارك طيب سي لسعد. باهي في انتظار انه يكون حاضر معنا الاستاذ لسعد الدنداني، نحاودوا نقدموا ضيفتنا في الاستوديو الحرفيات ليلى الساحلي. اهلا وسهلا بك، مرحبا
7: بك. مرحبا بك
3: السادة المستمعين. أظن أنه تقدم شوية للميكرو ليلى. السادة المستمعين قاعدين يتفرجوا معنا في المباشر هكا الأجواء والزينة وكل اختصاص الاختصاصات، اختصاص ليلى واختصاص فاتن. إذن ليلى اختصاص تطريز.
7: أنا حرفية في التطريز اليدوي.
3: نعم.
7: الحرفة هذه مش مجرد يعني خدمة أنا نخدمها، هي فن وغرام ملي أنا صغيرة نقرأ وأن باراليل نطرز نتعلم في التريزة. بالنسبة لي أنا الصنعة هذه ما نحبهاش تندثر، نحبها تتواصل من جيل لجيل، على خاطر هي الصنعة هذه هي هويتنا التونسية ومسؤولية كل إنسان باش يحافظ عليها وعلى التطور متاعها. نخدم على المفروشات المنزلية، نخدم على الملابس نطرس، وعلى كل ما يخص ديكور المنازل.
3: نعم. فاتن باهي مش نرجع بعد شوية نزيد قدمتنا المشروع متاعك. كذلك فاتن رزقي حرفية،
5: حرفية في الرسم على جميع المحامل،
3: الرسم على جميع المحامل. وقاعدين تشوفوا أيضا أمام ليلى هكا مختلف المنتوجات، وراء منتوجات جميلة ومتنوعة. أعطينا فكرة كيفاش بديت تقريت وشنو بالضبط هالاختصاص هذي والعالم هذي كيفاش دخلته؟
5: به هو قبل كل شيء غراء، يعني إذا كان ما تبديش أنت مغرومة بالرسم ومغرومة بالألوان ما تنجمش تبدع فيهم. أنا بديت الموهبة ملي أنا صغيرة مغرومة بالرسم، لكن بعد كانت فقط هدايا هكا للعائلة للأصحاب وكل. بعد لقيت تشجيع كبير من العائلة من الأصحاب من الانتوراج، قلت علاش ليه ما نطورهاش وتولي مشروع يعني قايم الذات، لكن تكون فيه كرياسيون جديدة، ما نقعدوش نخدمه بالمداول. دونك انا ابار نخدم في الـ في الـ ابار نخدم في الـ في اللوحات هكا،
3: اتوجه للكاميرا
5: نخدم في اللوحات اللي هي هكا تسمى لوحات عاديه عند الفنانين الكل. بعد طورتها شوي اني انا وليت نخدم اللوحات ثلاثيه الابعاد، نرسم على المحامل الكل، يعني كيما نرسم على لوحه هكا، نرسم على الخشب، نرسم على الفخار، نرسم على السعف اللي احنا القفه التقليديه نتاعنا والمروحه وكل نحبوا نطوروهم بطريقه جديده. كيف نعمل نعمل حاجات يعني نصنعهم انا بعجينه سبيسيال ونخدمهم، لكن نقعدوا في الموروث التقليدي نتاعنا.
3: نرجع ليلى الساحلي والطريزه. سوزان حاولوا نعاودوا نطلبوا الأستاذ لسعد الدنداني مش ناخذوا با حتى انتم مش تعرفوا ضيفتي فكره على منوبه وتاريخ منوبه والموروث الثقافي لمنوبه، واظن انه هذا الموروث الثقافي اللي ما زلتم محافظين عليه، رغم بالحق والله انا راهو نفرح لما نشوف حرفي او حرفيه
7: شاد صحيح فما صار باش هالموروث هذا ما يندثرش وما يتلاشيش. خاطر ايش نقول لك
3: احنا ولينا ثم حاجات هكا مصنوعه بالصنعه معناها لكن التطريز هذايا باليد والغرزه النبليه وما نعرفش شنو الغرزه الاخرى اللي موجوده.
7: ما عنديش
3: فكره. ما انت باش تعطينا فكره يا ليلى على هذا الموروث وهذا العالم اللي دخلت له في صغر، معناها مازلت صغيرة ونقولوا احنا ربما هذا احتكروه يعني الأجيال الفايتة وانت مازلت محافظة عليه وطورته.
7: هو لازم نحافظ عليه لأنه هو الموروث هذايا يلزم ينتقل من جيل لجيل. يلزم نطوره زيدا، ما يقعدش كما هو صناعات تقليدية، ليه احنا نحاولوا باش نجعلوها مديرن. فهمت؟ بالنسبة لي انا نطرز على كل شيء، يعني مفروشات منزلية، ملابس، معلقات حائطية، دي تابلو، فهمت؟ نطرز على كل شيء. اتجاهي توا حاليا كيفاش نطور انا من الصنعة متاعي باش نحافظ عليها وباش تقعد ديما موجودة في كل دار، وباش يقعد زيادة الموروث هذا متواصل من جيل لجيل. خاطر نحن كي المشعل، عرفت كيفاش
3: خذيت المشعل؟ انا هذا سؤالي. انت قلت لي انت خذيته على الوالدة المشعل هذا.
7: انا اختي هي اللي كانت معلمة، يعني كانت مكونة فغمة غيس نتاع برودري ألما. فانت بالنسبة لي انا كنت نقرأ وكنت لازم نتعلم صنعة، لانها صنعة اجدادنا هذه لازم تقعد متواصلة. إذا كان هي باش تتليشى وتندثر،
3: يقولوا هم يقولوا في المثل التونسي يمشي مال الجدين وتبقى صنعة الجدين.
7: بالنسبة للصناعات التقليدية هي مش معناتها يعني كونك انت تخدم خدمة وكها، ليه انت باش السياحة ندعموا السياحة نحن
3: في المنطقة،
7: فهمت كيفاش؟ يلزمك تجيب الحريف. كيفاش باش تجيبوا انت الحريف؟ بحاجة يعني كما هي تقعد، ليه يلزمك تطور وتجدد فكل الصنعة هذيك. بالنسبة لي أنا حاليا كنت نخدم كما قلت لك على المفروشات المنزليه والملابس وكل شيء، حاليا باش نتجه لديكور المنازل. كيفاش نحب نعمل انا باك بيرسوناليزي؟ شو معناتها؟ معناتها نخدم انا مثلا جوتي دو كانابي مع لي كوسان مع شومان دو تابل مع تابلو والا اباجور، الكل الكل الكل لوحه فنيه. تحكي على روح اللوحة الفنية ذيك. كي تدخل للسالة انت مثلا في عوض تلقى حاجة عادية بسيطة، لنلقى الموروث متاعنا، الصناعات التقليدية متاعنا موجودة في كل دار. علاش ما تكونش موجودة في كل دار؟
3: نعم. حاضر الأستاذ الأسعد الدنداني المؤرخ المختص في تاريخ السياحة في البلاد التونسية، أستاذ ومدير قسم بالمعهد العالي لمهن التراث ورئيس جمعية منوبة للمعالم الثقافية. أهلا وسهلا بك سي الأسعد. سي الأسعد، سي الأسعد، ألو، ألو سي الأسعد، مش نتحدث معاها على الموروث التاريخي والثقافي في منوبة، الإرث الثقافي والمعماري الأندلسي كذلك في منوبة. سي الأسعد صباح النور.
8: صباح الخير سيدتي، وأعتذر على هذا الانقطاع في الصوت.
3: الله غالب أنت في ندوة واخذيناك اليوم، وشكرا على رحابة الصدر أستاذ الأسعد الدنداني معاك وبإجاز ناخذ فكرة على تاريخ منوبة الثري. سي الأسعد، موروث تاريخي وثقافي ومعماري ثري في ولاية منوبة.
8: شكرا، بارك الله فيك.
3: مرحبا.
8: ونشكر الإذاعة الثقافية ونشكر أستاذ على تخصيص هذا الحيز الزمني لتعريف التراث نتاع ولاية منوبة. كما قلت وتفضلت سيادتك، منوبة هي ككل ومجل المدن التونسية والولاية التونسية تزخر بتراث كبير، تراث متنوع ومتعدد يعود لفترات تاريخية مختلفة فيها تراكم تراثي وتاريخي كبير، وخاصة من معالم التراث المادي اللي مازال شاهد حاليا. ومنوبة أكثر مظاهر وتمظهرات هذا التراث ممكن تعود إلى الفترة الحسينية، وين نلقاو العديد والعديد من المعالم التراثية والمعالم التاريخية اللي موجودة، خاصة القصور، قصورات منوبة.
3: نعم.
8: واللي هو في حقيقة الأمر ممكن هو نتاج للدور الذي لعبته منوبة طيلة تاريخها، أنها كانت دائما هي الظهير لمدينة تونس، الظهير الفلاحي لما تتسم به من سهولها من خصوبة ووفرة المياه. بالتالي هي لعبت دور أنها كانت دائما هي ملتصقة ومرتبطة بمدينة تونس وامتداد لمدينة تونس، خاصة قلت لك في الفترة الحسينية اللي شهدت ظهور ما يسمى بالمنتزهات، كانت منتزه ل بيات تونس وللأرستقراطية التونسية آنذاك، من خلال تشييد العديد من القصور التي ما زالت موجودة إلى حد الآن وتلعب دور كبير في إبراز هذا الثراء التراثي اللي موجود في منطقة.
6: السور والمعالم العديدة. وهذا يعني هو في نهاية الأمر هي منوبة كمدينة هي تزخر بالتراث المادي ولا مادي.
3: نعم ناخذ فكرة على القصور الموجودة في مدينة منوبة.
6: في مدينة منوبة إلى حد الآن هناك العديد من القصور، قلت لك لأنها لعبت دور هام من خلال دورها كمنتزهات وسواني، ما يسمى بالسواني التي تم تشييدها في خلال الفترة الحسينية بالأساس. نذكر على سبيل المثال ممكن قصر قبة النحاس، قصر الوردة الذي يشتغل اليوم يلعب دور في خلال من خلال متحف، وقع تشييد متحف به. يعني هو قلت هذه القصور التي تم تشييدها في خلال الفترة الحسينية، قصر الوردة الذي أسسه حمودة باشا الحسيني فترة الحكم بتاعه بين 1782-1814، وقتها يعني تم تشييد هذه القصور من أجل إقامة منتزهات للراحة والاستجمام. ثم لعب الدور في أنها كانوا يستضيفون فيهم ضيوفهم، وكانوا يعني لعب الدور مهم. يمكن أن نذكر كذلك المعالم الأخرى التي تتسم بها منوبة وتعرف بها في ثرائها التراثي، هي سبيل حمودة باشا الذي كان على الطريق بين تونس الحاضرة وضواحي مدينة تونس التي تمر عبر منوبة، تشيد جدول الآن التي تم يعني المحافظة عليه. بالتالي هناك العديد والعديد من المعالم التي توجد في منوبة والتي ما زالت، وطبعا لا يمكن أن نتحدث على تراث منوبة ولا نذكر السيدة المنوبية. يعني في هذا التماهي بين الاسم، اسم المعلم واسم المدينة، السيدة المنوبية كما يعرف هي الزاوية التي تم تشييدها للولية الصالحة السيدة عائشة المنوبية خلال في فترة يعني هي عندما حلت بمدينة منوبة وسكنت بها في فترة، وهي التي كانت يعني تتلمذت على يد سعيد الباجي وأبو الحسن الشاذلي. يعني
3: نعم
6: هذا يعني هذا بعجالة بعض المعالم التي توجد في
3: هذه المعالم اللي توجد في مدينة منوبة أثرية بهذه المعالم التاريخية وأيضا المعالم الثقافية، ومنوبة مدينة أندلسية. ونحكي معك أيضا في ختام المداخلة أستاذ لسعد الدنداني على ولاية منوبة خلال سنة 2026 اللي فيها محطة هامة هي التظاهرة الثقافية الوطنية طريق الأندلس، واللي حلت بمدينة طبربة يوم 25 أفريل، وتتواصل هذه التظاهرة.
6: وبالفعل سيدتي هي ممكن بعجالة شديدة مشروع طريق الأندلس هو مشروع وقع تبنيه من وزارة الشؤون الثقافية، وهو يجمع 7 ولايات، حيث كان الهدف هو استحضار وإبراز هذا الموروث المشترك، الموروث الأندلسي المشترك بين جل هذه المناطق، واستحضار هذه السرديات التراثية والثقافية من خلال إنجاز مشروع طريق سياحية يمكن فيها اكتشاف هذا الموروث واكتشاف هذا التراث. ونحن نعرف أن التراث الأندلسي بعد قدوم الموريسكيين من الأندلس في القرن منذ القرن 17 كان هناك تمازج، وكان هناك عملية ثراء كبير بين التراث المحلي والتراث الأندلسي الوافد، وبالتالي ولد هذا المشروع اللي هو طريق الأندلس. وولاية منوبة أنجزت جملة من التظاهرات، وهنا الحقيقة نحب نشكر السيدة نجوى الغربي مندوبة الشؤون الثقافية بمنوبة، التي قمنا بإنجاز يوم افتتاح كما تفضلت نهار 25 أفريل في طبربة حول هذه المعالم. فكما قلت منوبة، مساهمة منوبة من خلال إبراز هذا التراث الأندلسي من خلال طبربة والبطان، بعض المعالم التي توجد في هذه المنطقة والتي تعود إلى أو هي صنيعة هذا التواجد الأندلسي في تونس. أذكر جامع الكبير بالبطاء بتبربة، كذلك قنطرة وسد البطان بتبربة، وهو إنجاز يبرز انخراط هذه الجالية في الأنشطة الفلاحية، والتي بدورها ستترك لنا عديد من المهارات وعديد من الحرف وعديد من الأنشطة من هذا التراث اللامادي. يعني هو هناك تراث مادي وتراث لامادي يعود إلى هذه الفترة وإلى الوجود الأندلسي في تونس. وهذا المشروع هو مشروع يحاول أنه يعيد قراءة هذا التراث من جوانب أخرى بتثمينه وبالترويج له كمنتوج سياحي ضمن طريق سياحية تجمع بين هذه الولايات.
3: والأندلس هما في يعني ومن خلال وجودهم في تونس استقروا على حوضة مجردة وفي عديد المدن التونسية في تستور، وأنشأوا معناها معمار كبير في ولاية منوبة، في زغوان، في بنزرت، وفي عديد المناطق الأخرى. طريق الأندلس مازال متواصل أستاذ الأسعد الدنداني.
6: هو بالفعل طريق الأندلس احنا هو روح المشروع، أنه لا يكون مجرد تظاهرة، هو تزامن مع شهر التراث، ولكنه هو مشروع مفتوح يمكن إضافة فيه عديد الأنشطة الأخرى. وأكيد احنا في منوبة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ستكون هناك عديد الإضافات الأخرى من الأنشطة. كل مرة يعني احنا كذلك في جمعية منوبة للمعالم والثقافة نستغل على التراث وعلى تثمين هذا التراث المادي واللامادي والمتنوع. سنحاول ان كل مرة نلقاه يعني طريقة لتقديم هذا التراث وطريقة لإبرازه لفئات مختلفة من المجتمع التونسي الذين يعرفون هذا التراث، ولكن هذه الخصوصيات. وخاصة احنا في جمعية منوبة المعالم الثقافة الهدف انه هذا التراث الذي يوجد في عديد الولايات كيف يمكن أن نبرز الاختلافات التي يمكن أن توجد فيه، كيف يمكن أن نقدمه في حلة جديدة كي نستطيع اليوم أن نستثمره سياحيا ونستثمره ثقافيا من خلال مشاريع إبداعية وثقافية.
3: نعم، شكرا لك أستاذ الأسعد الدنداني، مؤرخ مختص في تاريخ السياحة في البلاد التونسية، أستاذ ومدير قسم بالمعهد العالي لمهن التراث، ورئيس جمعية منوبة للمعالم الثقافية. هذه فكرة على تاريخ منوبة، الموروث التاريخي والثقافي، وأيضا الإرث الأندلسي في منوبة. شكرا لك، نهارك طيب، إلى اللقاء. احنا مواصلين في السياحة الثقافية، مواصلين مع ضيفتنا، نرجع لك فتن رزقي، حرفية و الاختصاص، هذا الاختصاص هل هو متوارث عن العائلة أم لأنه فيه الطابع القديم، فيه وإحنا نحكيه على الموروث الثقافي المنوبة، فيه كله معناها من موروثنا الثقافي مع طابع جديد، وإلا حسب ما أرى أنه طابع جميل يعني اختصيت فيه فتن، وتواصلين العمل على هذا المشروع.
5: به قبل كل شيء هو كما قلت لك الغرام في البنتور من الصغرى، لكن ما فماش كون في العائلة يعني عنده نفس المشروع وكل، لكن يمكن اللي شجعني أكثر الاختصاص، يعني القراية متاعي أني تخرجت في اختصاص هندسة داخلية وحاولت بالمشروع هذا نرجع للاختصاص متاعي، يعني أني مش نعمل بلان ونعمل حاجات كما هكيك عادية، لكن يكون مشروع قايم الذات، نكون أنا صاحبة المشروع هذي. لكن نحب نرجع ديما للموروث متاعنا، مثلا هذي الخزف التونسي القديم اللي هو ما فهميش كون ملقاش في دار ما ماتوا ولا في دار
3: في دار في الأرضية متاع الدار
5: في الأرضية الخزف في الأرضية
3: ومزيل في المدينة العربي ومزيل في برشا ديارة.
5: يعني أنا بالمشروع هذا حاولت نطور به، يعني ما يكونش مثلا هذا نجم نستعملوه طبق عادي، لكن كي يكون قطعة فنية كما هكي يكون عنده قيمة أكثر من ما يكونش استعماله كطبق فقط. يعني أنت كي تلقى حاجة فنية كما هكا تنجم تستعملها ك حاجة تعلقها تابلو في الحيط، تنجم تحطها على سيبور هكا، تنجم تستعملها كطبق.
3: والله أنا نشوفها
5: صعيب عليك حتى باش
3: تغيبك
5: مثلا. احنا بالنسبة للقصور متاع تطاوين ديما نقعدوا في الهندسة، لكن نخليو الموروث متاعنا التونسي التقليدي موجود. يعني هذه مثلا القصور متاع تطاوين حاولت مثلا نستعملها في تابلو، نستعملها في طبق زيدة الكل ورسكلة، يعني بالنخيل متاعنا، القشور متاع النخيل متاعنا، وباللبس التقليدي متاع اللبسة متاع الجنوب متاعنا، وكلها تكون لوحة فنية في طبق تقديم يعني عادي. يعني احنا نربطوا الرسكلة بالرسم، يعني باش نطلعوا انفغ دار، يعني لوحة فنية يعني جديدة اللي هي مش موجودة. في نفس الوقت كما قلت لك انا نرسم على على المحامل كلها. مثال احنا تو مثلا كما قالت زميلتي، كل ما نشاركوا في معرض مع الصناعة التقليدية، مع ديوان الصناعة التقليدية، كل معرض يزيدك إضافة جديدة للمشروع متاعك، تتعلم حاجة جديدة انك كيفاش تجيري مشروعك، كيفاش تسوق المنتوجك. في نفس الوقت الحرفيين يعني الحرفاء كيجيوك، كل حريف تاخو نوت شنو هو الحاجة اللي يحبها أكثر،
3: تخدم عليها
5: طلب
3: فيما بعد.
5: صحيح. يعني كل معرض يكون إضافة إنك تطور المشروع متاعك. مثال أنا نعمل الرسم على الخشب، لكن أنا رسم على الخشب مش كما لوحة كما هكا عملتها كلها على الخشب، كما إنه مثلا يجيوك دي جون هكا ولد صغار ولا حتى رجال ولا حتى كبار، يجي ويقولك أنا نحب أكسسوار لكن بالبنتير على اللوح. أو كنقعدوا في الطابع متاعنا الهندسي المعماري، وفي نفس الوقت حاجة
3: الموروث الثقافي لناس
5: التقليدي متاعنا، نجم تكون كيما هكا كادو مزيان، حاجة سامبوليك تكون بالكونتيتي ولا بالبيس.
3: أنا كي نشوفه حاجة نقابل شوفه، ويمكن ليلى وتو نكملوا معاك مازال عنا الوقت فاتن. ليلى كنت تشوف معناها التركيز على اللمسة، ديما واحد يبدأ عنده لمسة انه يستحفظ على الحاجة. انت قلت نعملهم في اطباق، انا نقول حتى الاطباق راه نجموا نزينوا بها نستحفظوا اكيك على على الطابع. نرجع لك ليلى الساحلي والموضوع الطريزة، ونشوفوا فك الانواع الغرزة اللي موجودة وباليد الطريزة باليد بالحق يعطيك الصحة.
7: غرزة
3: بالفتلة
7: نقولوا نحن،
3: راي تاخذ وقت،
7: تاخذ وقت وبرشا صبر، وتنجم تقعد ليل كامل تخدم ما ترقدش باش تنجم انت تخرج حاجة. انا باش نقولك حاجة، انا مش نطرز، انا نرسم تتفهم. انا نرسم بالخيط والإبرة على اي حاجة، فهمت؟ يعني انا نخرج لك قطعة كلوحة فنية تحكي على روحها، فهمت كيفاش؟ باش بالخيط والإبرة. هذه حاجة ماهيش معتادة، فهمت؟ لكونك انت ترسم بالخيط والإبرة باش تخرج حاجة، باش تخرج تحفة فنية، باش تخرج حاجة عندها قيمة وتقعد زيدة متواصلة. احنا شنو نحبو؟ احنا ما نحبو حتى شيء. انا كحرفية لقيت برشا صعوبات ما نكذبش عليك، خاصة في التسويق. شنو المشكلة متاع الحرفي؟ هي الصناعة التقليدية هويتنا التونسية هكا ولا ليه؟ به وتطويرها مسؤولية شكون؟ مسؤولية الناس كل، مش مسؤولية الحرفي برك، فهمت؟ لازم يكون الحرفي عنده شكون معاه، سينو ما ينجمش يواصل.
3: عندك فريق معاك؟
7: انا ما عنديش، انا نخدم
3: وحدي.
7: نخدم وحدي،
3: انا حتى ما تكبر، ربما انه الانسان اي واحد يحب يكبر المشروع نتاعو.
7: هاني قلت لك مدام فات
3: حتى على الشباب،
7: مدام فاطمة انا عندي، قلت لك عندي فكرة مشروع، لكن فكرة المشروع وحدي انا ما نجمش، يلزم يا اما يجيها اللي قادرة تعاون او مستثمر يمن بالفكرة المشروع هذيك باش نجم يعاون. خاطر ايش نقول لك، راهو مشاريع كي من هكايا انت كحرفي ما تنجمش وحدك، خاصة كي يبدا حرفي صغير ما عندوش بيت يندى، ما يخدم من داره باش يسوق ما يلقاش كيفاش، باش يلقى برشا صعوبات، فهمت كيفاه؟ وديجا احنا لقين صعوبات حتى تاخو قرض، القرض هذيك تخدم به حاجات صغيره وكل شيء ما يكفيش، فهمت؟ لازم ناس تهتم بالحاجه هذه. علاش كان احنا الحرفيين معناتها عاملين اهتمام كبير للحاجه هذه باش ما تندثرش، باش ما تتلاشيش، باش ما تتنسيش. لازم هي هذه حاجات هذه قيمه برشا،
3: الحاجات هذه قيمه، وانتم يلزمكم ما تسلموش. يتعب الواحد، يتعب صحيح نعرفوا،
7: لكن يلزم مساندة في الحكاية هذه، ويلزم دعم،
3: نعم
7: دعم كبير زيادة باش الصناعات التقليدية هذه
3: تبقى محافظة،
7: نبقى محافظين على هويتنا التونسية. سينو سيرة وما عادش عنا حتى شيء.
3: نحكينا قبيلة شوية على الحريف، هل يقبل الحريف؟ وإحنا في موضوع التريزة، والتريزة هذه تورثناها على جديدنا وجديد جديدنا، ويعطيك الصحة بالحق ليلى، لأنك حافظت على التريزة باليد بالحق. راهي ماهيش حاجة سهلة،
7: مادام فاتمة انا هذا الحاجات هذه، انا ما كان عندي حتى شيء على فكرة، يعني حاجات بسيطة هذية، فهمت؟ لكن انا اللي نخدم فيه، نخدم ونبيع، ما عندي شيء باش يقعد لي مثلا انا باش نعمل به معرض ولا، فهمت؟ علاش مجبورة؟ لانه انا عندي التزامات مادية، فهمت كيفاش؟ لكن انا عندي فكرة مشروع، المشروع هذا ينجم يكون مشروع كبير، ينجم يكون يشوف النور الأبعد من هكا، فهمت كيفاش؟ كيفاش نعمله نحن في الحالة هذية؟ احنا الصناعات التقليدية باش نطوروها تولي عصرية، فهمت كيفاش؟ كيما قلت لك باك كامل يكون تدخل الصالة مثلا تلقى فيها كل شيء، تلقى فيها لوحة فنية بالتطريز اليدوي. هكا منا حافظنا على صنعة أجدادنا والموروث متاعنا الثقافي، ومنها حاجة مزينة برشا معناتها نادرة، كي تدخل الدار ما تشوفيش في أي دار، فهمت كيفاش؟
3: حاجة هكا،
7: حاجة مميزة،
3: مميزة تكون مهم جدا، ومهم جدا الحفاظ على هذا الموروث الثقافي.
7: احنا حابين نوصلوا صوتنا، خاطر ديجا الحرفي تعب وصابر وبينو بين روحه، عرفت يعاني بينو بين روحه، حد ما حاسس بيه، فهمت كيفاش؟
3: ان شاء الله اللي جاي خير، ان شاء الله
7: الجهات المعنية تتفاهم وتعاون،
3: تكون المعاونة للحرف التونسي. أكيد نحافظوا على الصنعة التونسية، ونحافظوا على
7: هي مسؤولية الناس كل، مش مسؤولية الحرفي.
3: فاتن، بالنسبة للتسويق والتونسي اليوم، ويحب حتى ليلى راهو التونسي يركز برشا على الحاجات الانتيكة اللي يقولوا احنا، والحاجات اللي فيها تاريخنا وتاريخ جديدنا. انا بالحق عندي برشا ما يريدش حاجة مطرزة باليد، ولات الناس كلها تطرز بالماكين،
7: هاني قلت لك. وحاجه اخرى كي تجي تقولها على البغي ولا حاجه تستكثر وتستغلى، لكن حاجه انت نسيت اللي انا ليالي وانا نخدم فيها غرزه غرزه فتله فتله باش نوصل نقدم لك حاجه جميله، لوحه فنيه معناتها مميزه، حاجه عندها قيمه، راه مش كيما حاجه بالماكينه، راه
3: بالماكينه اي هذاك. علاش انا هاني قلت لك راك راهم تعبين فيها بالحق، الحرفيه ولا الحرفي يتعب، خاصه
7: ما تشري انت المواد الأولية، بخلاف ما تصرف على المنتوج متاعك تلقى التراجع فيش في كونك باش تسوق. يجي الحريف يقولك لي غالية، انت غالية
3: عليها، زاد هو عنده ميزانية وكل واحد
5: عذره على الجانب السياحي أكثر. وإحنا كيف مثلا مشروعي كيف كما زميلتي، ما زلت الاتولي متاعي في الدار، ونتعامل مع الديوان الصناعه التقليديه في كل ما هو معارض، يعملون زاده دورات تكوينيه باش نحسنوا المشاريع متاعنا. لكن تبقى ديما الاشكاليه مش في التسويق، نجم نكونوا طورنا رواحنا شويه شوي.
3: لا ما راهو توا هاوكا، حتى بالنسبه للتسويق الواحد الناس هاكم تشوفوا فيها، معناها تخدم على وسائل التواصل الاجتماعي وتسوق برشا، ثم ناس تسوق برشا
7: اللي خلينا نخدموا عنا صفحات نخدموا عليها وعنا حرفي زايده، اما ما يكفيش،
3: ما يكفيش هاي ديوان هذه معناها
7: ما يكفيش. انت قطعه شد قديش من نهار، شوف قديش، فهمت كيفاش؟
5: احنا مثال نخدمه على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني انه ترى لي كومنتير ما شاء الله يقول لك حاجه اوريجينال، هذه ما ريتش كيف يمكن انا تعذر عليها باش نجيب لك حاجات اكبر حجم، ديزاباجور وكل شيء. يعني مثلا عندي لاباجور نستغل القله التقليديه متاعنا اللي هي فكرتي، وان شاء الله بينتو باش نقيدها باسمي، القله العربي متاعنا، يعني تخرج من الطابعه نتاعها انك انت تشرف فيها ولا تستعملها عاديه
3: لديكور.
5: انه هي تولي اباجور وتولي في شكل، يعني
3: خلي الفكره خليها عندك حتى تسجلها.
5: ما يسالش
3: نزينوا الحاجات معناها
5: يعني إيه؟ يعني سمحني احنا تو تعجبهم يعجبهم الارتيكل نتاعك وتعجبهم الاوريجيناليتي ويعجبهم الطابع التقليدي اللي هما بالحق ولاو كيفاش نقولوا يتمنوا تلقى حاجه تقليديه عندك تثير لك الذكريات نتاعك معناها نتاع مامايتك نتاع صغرك وكل شيء. لكن انه باش يشريو باش يشريو ما عادش يهونوا
3: مش ما عادش يهونوا. راهو زاد التونسي عنده ميزانيه باش ما نبعدوش بعيد في النقاش هذا انه نزيد نحاولوا نقدموا اكثر المشاريع
7: والله
3: ونشجعوكم.
7: مدام فاطمه
3: اما راهو زاد التونسي عنده اشكاليه
7: ينجم يدخل البوتيك يشري حاجه وما عندهاش قيمه فهمت يهون عليها حاجه عندها قيمه يبدا يفصل معاك يقول لك ليه هذه غاليه هذه
5: احنا مثلا مدام فاطمه الاسوي نتاعنا نسميه احنا في الديبار نتاعنا راه ما نزلنا مانيش مشروع كبير. الاسوام نتاعنا تسمى بالمقارنه مع اسوام نتاع حاجات اخرى تسمى سوم مناسب. لكن الحريف يقبلك على القطعه انه هي يعرفها تقليديه ويعرفها صنعتيين ويعرف فيها خدمه معناها هايله. لكن كي يجي في السعر يولي
3: يناقش
5: علاش احسب لي اقل. باركونت مثلا انا المشروع نتاعي نتعامل مع علاش قلت لك انا الجانب السياحي يخدمني اكثر. انا نتعامل مثلا مع حرفاء اللي هما اجانب ومازالوا ياخذوا من عندي ويهزوا دي كادو حتى بالكونتيتي يهزوهم للبرة معناها خاطر قالك الاجانب ولاو يحبوا الطابع التونسي اكثر من حاجه اخرى.
3: والله حتى التوانسه رانا نحبوا. انا شخصيا نحب الطابع التونسي وماذا بيا
5: الزينه التونسي نسبه كبيره
3: اما هو يحب
7: ميزانية الذكرى التونسي ما همش كلهم لبس عليهم ميزانيه التونسي ما تسمحلوش باش
3: يشري برشا هو يجي ضعيف يحب يهز كادوات
5: والله هو نجم ما تسمحلوش. لكن احنا كي نقترحوا حاجات كيما هكا مثال هذيا الطابع التقليدي نتاعنا وعملتها في برشا الوان لكن هذه مثلا معناها لقيت اقبال عليهم مش عادي. وهذوما مثلا القطعه هذه نصنعها انا من اولها لاخرها يعني ونخلي فيها الطابع التونسي والنقشه التونسيه مثلا هذه البلغه نتاعنا التونسيه عندي في برشا الوان
3: البلغه والجبه
5: والجبه عندي مثلا الباب العربي عندي في برشا الوان نقعدوا ديما في المعمار التونسي وفي نفس الوقت صنعتنا التقليديه التونسيه زاد ما نبعدوش عليها. هذوما مثلا يجبدوا الحريف كلك سواء عمره صغير ولا كبير مثال هذيا ما نقعدوش مثلا في الطابع التقليدي بركه نمشيو حتى الحاجات اللي هي حسب الطلب نتاع الحريف معناها جون تقول كنا نحب حاجه كيما هكا مخدومه باليد وبالبانتور حاجه اوريجينال يشريها لك وانت زاده كيف كيف
3: تحاول تطور اكثر. ليلى بالنسبه للتطوير اكثر وان شاء الله تكونوا معناها تلقاو الدعم اللازم والواحد هكا هو في بدايته وبشوي بشويه لين ان شاء الله توصلوا وان شاء الله نشوفكم ناجحين ومتالقين وكل الحرفيين واحنا ما نجمو كان نشجعوكم. هذا برنامج في السياحه الثقافيه نحاولوا هكا بمجهودنا وبمجهودكم نقدموا المشروع نتاعكم وان شاء الله تلقاو التفاعل الكبير التونسي وإقباله على الصنعة التقليدية التونسية على موروثنا التريزة هذه والأنواع متاع التريزة وكتعب متاعك وأكيد تقوم بمعارض معارض
7: معناها أنا ما عملتش معارض الحقيقة كما قلت لك انا
3: شارك في معرض هكا عرفت فاتن نجموا تتواصلوا مع بعض
5: موجودين فما تكون عندهم
3: معارض
7: انا قلت لك انا خاطر انا نخدم في داري اللي نخدموا نبيعوا
3: فهمت كيف نحاول خلي حويجي
7: نحاول باش ان شاء الله بيانتو نخلي نعمل نشارك في المعارض وكل شيء ونعرف بالمنتوج نتاعي وان شاء الله ان شاء الله يجي خير قدره ربي.
3: التونسي والمراه التونسيه هذا يخص المراه ظهر لي الاجواء نتاعك للمراه التونسيه هكا ولا لا
7: هو
3: الراجل زاد مقبل على الحاجه
7: هذه والله مقبلين خاصه في اللبسه يحبك مثلا
3: نطرز انت على اللبسه
7: نطرز على كل شيء قلت لك انا على المفروشات المنزليه على اللبسه على الديكور نتاع المنازل الاباجور كل شيء كل شيء فهمت بالنسبه لي انا
3: شنو قلت لك يقبل الرجل الرجل التونسي على
7: الرجل والمراه الزوج يقبلوا بما انه المفروشات المنزليه وكل شيء اي بيان سور انا بالنسبه لي انا جهاز العروسه الكل نعمله
3: يعطيك الصحة وديكور
7: وديكور والأباجور والتابلو وكل شيء كل شيء حاسين والبلاتو اون بوا نعمل لنا سوفيغ نعمل فون دو بلاتو فهمت كيفاش يبدا بلاتو اون بوا سوفيغ نحط لك هنا الفون دو بلاتو يبدا حتى كي تقدم حاجة مزيانة حاجة ارتيزانال حاجة معناتها كلي تعمل عليها كيف فهمت الناس كلها

0: لكن نعطيه بغي مش راهو بغي خايب.
1: زاد انت تتعبد في المواد الاوليه وتعبد في الخدمه
0: كونك تشري حاجه نتاع مخدومه بماكينه ولا حاجه حكايه فارغه راهو اللي احنا نطلبوا فيه. وما فهمتش علاش ما فهميش اقبال كبير على الحكايه هذه.
2: والله فما مدام فاطمه حرفي اللي ما تناقشكش بالكل.
1: فما الحريف
2: تشوف
1: فما الحريف ديما
0: فما حرفي يهون وعرفت احنا نقولوا يهون.
1: الحريف هو اللي
0: معناه يهون علاش خاطر عارف روحه باش ياخذ حاجه قطعه صيغه عباره خاطر نقولوا نحن راهو تريزا بليت قطعه صيغه كي تعمل فرش.
1: شنو انواع التريزا اللي تخدميهم ونرجعوا انت قلت لي غرزه نابل وثم
0: و بوان دو كوغوا تو لي بوان بريسك فهمت.
1: اما حسب تعلمتهم
0: تعلمت
1: واحد قلت لي اختي
0: كانت اختي فورماتريس هي فهمت هي اللي علمتني. اما انا اجتهدت زيادة من عندي باش حاولت نواكب العصر معناتها نشوف شنو هي اللبسه اللي تترز اللي ماشي يتماشى مع العصر فهمت ويتماشى مع الوقت نتاعنا هذا نشوف شنو هو اللي يتماشى زيادة مع المفروشات المنزليه المعلقات الحائطيه تويك نخمم
1: في منافسه كبيره منافسه كبيره اليوم على الساحة في المجال الصناعات التقليدية ولازم كل واحد يفرض روحه
0: تفرض روحك ما فميش تخدم ليل نهار ما ترقدش حتى ما ترقدش باش توصل
2: توصل
0: المنتوج نتاعك للناس الكل الناس الكل يلزم يلزمك تعرف بيه ويلزمك تسوق
2: توا صحيح كي تسمع حرفة تقول تربطها ديما بالتقليدي كهو لكن احنا توا المجال الحرفي تدخل به المجالات كلها يعني انا مثلا تجيك صالون دو تي ولا حاجه اللي تنجم انت كحرفيه تخدمها كلها طابع تقليدي بالرسم على الجدران تكون فما طابع تقليدي تكون حتى البلاتويت كما هكا مثال تنجم تقدم بها في
1: حاجه
2: ان اسباس بوبليك يعني مثلا
1: في المناسبات والا الحاجه الواحد الانسان الدار وينجم
2: يعني
1: يعمل
2: يعني تشر واحنا بعرس ولا بحاجات كادوات عاديه تنجم حتى كما قلت لك اسباس كما هكا ريستورون حتى ديزوتيل ولا يقبلوا عليهم يعني الحاجات هذيه نجم الاسباس كامل تعملوا طابع تقليدي باللمسه نتاعك انت
1: هذا هو
2: حتى الجدران كما قلت لك نجم تعمل كلها امبيونس تقليديه كلها مربوطه بالالوان وبال
1: وفي ختام الحوار معاكم فاتن وليلى اظن انه اليوم قالت لي ليلى ما شويه هكا الدعم وكل تو يجي الدعم وتو ان شاء الله تتعرفوا اكثر وتروجوا المنتوج
0: مش مدام
2: الكل عنا نفسنا
0: ماذا بينا نحن قلت لك باش نحافظوا باش نحافظوا
1: هاكا عندكم
0: يلزم يهتموا بالحرفيين خاطر شو كفكره مشروع اذا كان ما تلقاش دعم وما تلقاش شكون يعاون راهو باش تموت.
1: لا ما تموتش
2: انا ممكن
1: انتي
2: عندي
1: انتي
2: كلمه من ناحيه هذه
0: باش يقعد تراثنا وهويتنا التونسيه موجوده علاش البلدان
1: التونسيه موجوده والموروث
2: ممكن
1: موجود.
2: عندي انا كلمه
1: اخدم برشا على وسائل التواصل الاجتماعي راهي هاني حسب ما نشوف
0: نخدموا نحن
1: راهو سهلوكم وان شاء الله ربي يعاونكم وان شاء الله اللي جاي خير وان شاء الله تلقاو الدعم لازم وان شاء الله تلقاو الاحاطه اللازمه وايضا توصلوا هالمنتوج هذا نحبوه في تونس احنا نحافظوا على السل
2: في تونس صنع التقليدي
1: اي هاني جايتك فاتن بس نحافظوا على منتوجنا التونسي وعلى الصنعه هذه التونسيه صنعه اجدادنا ونروجوا خارج حدود الوطن نشطوا به الاقتصاد نتاعنا ونشطوا به السياحه نتاعنا اي فاتن
2: قلت علاش ليه احنا توا صحيح فما علاش باش نكونوا واضحين فما دعم راهو من ديوان صناعه تقليديه مثال انا يمكن زميلتي ما عندهاش قالت لك نخدم في الدار مثلا ما شاركش في المعارض انا مثلا كانت عندي فرصه مع ديوان صناعه تقليديه ومندوبيه صناعه تقليديه اني شاركت في المعارض وعملونا دورات تكوينيه اللي هي تعاوننا حتى كيفاش تسوق كيفاش تبيع منتوجك في تونس ولا البرة كيفاش لكن ديما نبقاو نلقاو روحنا نبيعوا بالوسائل التواصل الاجتماعي لكن نحبوا نعملوا دي فورماسيون لغيرنا باش تقعد تتوارث الصنعه هذيك نحبوا نطوروا مشروعنا اكثر انا مثلا نحب مادام مقبلين عليه الاجانب دونك علاش ليه ما يكونش مشروع كبير وقايم الذات لكن يلزمنا دعم بصفة أكبر الحقيقة، حتى القرض مش تلقى نسبة قليلة ما تعملك حد شايف.
1: هذا هو. شكرا لك فاتن.
2: شكرا لك أنت
1: ليلى. هجيتك فرصة ربما تتواصل مع فاتن
2: ممكن عندي وقت أخرى

0: فما مثلا حرفيين علاش ليه نجموا يخدموا اون كولابوراسيون مثلا صحيت
1: مشاريعكم قريبه شويه لبعضها فوالا. اي وهي زاده تطرز على الحاجات هذوما
0: انا عندي ديجا زملاء
2: نكملوا فيهم بعضنا
1: فليش ليه هكا الفرصه انه تتعرفوا على بعضكم وزاده هي تعرفك ربما على الناس اللي يعملوا معارض وعلى قلت لي التكوين اللي يعملوا ديوان الوطني للسياحه
0: والصناعه التقليديه
1: ان شاء الله تلقاو الدعم اللازم وان شاء الله مشاريعكم تكون مشعه في تونس وخارج حدود الوطن. شكرا لك
0: استاذ الاعلام عاد ماذا بينا
1: بوبليسيتي
2: عايشه
1: يعطيكم الصحه ان شاء الله نشوفكم موفقين.
0: شكرا لك انت زيد.
1: للاجيال القادمه شنو تقول لهم مثلا هل في الموضوع التريزه اللي تخصك انت واللي حافظت بها على الموروث وطورتها بشنو تنصح؟
2: انا ننصح الصغيرات سي قبل كل شيء نجموا نعملوا لهم فورماسيون علاش ليه يقراوا ويعملوا فورماسيون ديجا موجوده هي يعملوا فيها فهمت شيره الناصر والمنار مهتمين بالحكايات هذيا فهمت علاش ليه باش تقعد كيما قلت لك هذيا هي هويتنا التونسيه لازم نحافظوا عليها
1: هذا هو شكرا
2: لك تطويرها لازم نحافظوا عليها.
1: شكرا لك ليلى الساحلي فات نختموا معاك بكلمه للاجيال القادمه واللي يحبوا يتجهوا الى هذا الاتجاه الصناعي.
0: انا الحقيقه نشجع برشا الصغار هما لما حاله في مجالي انا الصغار يحبوا ياسر الالوان وما نحكي لكش معناها قديش نعمل دي كلوب هكا والكل ساعات يشيخوا على الالوان خاصه انا نربطهم بموضوع تقليدي خليه باش يبقى في الموروث نتاعو اما لكن نشجعهم ديما حتى الاولياء انهم يخلي صغيره يبدع يخلي صغيره يطور روحه بروحه وان شاء الله معناها خاصه زاد الاعلام نتمنوا يشجعنا اكثر ويعطيك الصحه لك انت
1: مرحبا
0: زاده
1: بكم مرحبا
0: بالحق كي تعرفوا بينا راهو
2: نشجعكم الطريق ان شاء الله تطوروا من الانفيتاسيون ميرسي على خاطرك سلطت الضوء على الحرفيين اللي محتاجين بالحق كونوا شكون يوصل لهم صوتهم
1: هذا هو شكرا لكم يعطيكم الصحه نورتوني اليوم في السياحة الثقافية. شكرا لك ليلى الساحلي حرفية في التطريز. شكرا لك فاتن الرزقي أيضا حرفية في والرسم على مختلف المحامل. إن شاء الله تلقوا الدعم اللازم وإن شاء الله اللي جاي خير وإن شاء الله يا ربي نشوفوكم منورين في تونس وخارج حدود الوطن. السادة المستمعين وصلنا إلى نهاية هذا الموعد المباشر من برنامج أغاني الحياة وفقرة في السياحة الثقافية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. بقية متابعة طيبة لكل برامجنا بعد قليل الدكتور وليد الزيدي في برنامج في اللغة العربية. بقيت متابعة طيبة إلى اللقاء.

0: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم. المواعيد.
1: المواعيد.
2: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
1: المواعيد.
2: المواعيد.
3: الأحد 2 أوت. تتواصل اليوم العروض الفنية بالمهرجانات الصيفية بمختلف الجهات التي يسعى فيها الجمهور إلى مواكبة فعاليات العروض الفنية والطربية. يفتح اليوم الموقع الأثري بأوذنا أبوابه لجمهور الفن الشعبي والتونسي الأصيل من خلال عرض فني يحييه الفنان التونسي الهادي حبوبة، وذلك في إطار اختتام الدورة الثانية لمهرجان أوذنا الدولي. الموعد سيكون انطلاقاً من الساعة 10 ليلاً. يفتح اليوم مسرح الهواء الطلق بالحمامات أبوابه لأحباء الموسيقى والفن، وذلك من خلال عرض موسيقي يقدمه الفنان الإيطالي ماريو بيوندي، وذلك في إطار الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. الموعد سيكون في حدود الساعة 10 ليلاً. في إطار الدورة 42 لمهرجان بوغارنين الدولي، يستضيف مسرح الهواء الطلق بوغارنين جمهور الفن المسرحي، وذلك من خلال عرض مسرحي يقدمه الفنان التونسي بسام الحمراوي. الموعد سيكون بداية من الساعة 10 ليلاً.
2: المواعيد.
1: المواعيد.
2: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
1: المواعيد.
2: المواعيد.
0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
4: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية. أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ. حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
5: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

لغتنا العربية. لغتنا العربية محاورات فكرية في مستقبل اللغة العربية، يديرها وليد الزيدي. لغتنا العربية.

ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقضي من إدراكه وطرا لابد للشهد من نحل يمنعه لا يجتني النفع من لا يعمل الضررا لا يبلغ السؤل إلا بعد مألمة ولا يتم المنى إلا لمن صبرا وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر وأغزر الناس عقلا من إذا نظرت عيناه أمرا غدا بالغير معتبرا فقد يقال عثار الرجل إن عثرت ولا يقال عثار الرأي إن عثرا من دبر العيش بالآراء دام له صفوا وجاء إليه الخطب معتذرا يهون بالرأي ما يجري القضاء به من أخطأ الرأي لا يستثني بالقدر.

بسم الله نبدأ وعليه نتوكل وبه نستعين. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم أحبائي المستمعين حيثما كنتم، طابت أوقاتكم، أسعدكم الله وأمتع بكم. من جديد نلتقي في هذا السفر الأثيري الموعود الذي دأبنا على أن نرفئ فيه بكم ومعكم دائما إلى عالم الأدب، إلى عالم الفكر وعالم الفن المشهود، لنغوص على الدر المستجاد المنضود من كل قول مأثور سديد محمود. طبعا لغتنا العربية، وإن كان مقاما للمحاورات نديرها مع الخبراء والعارفين المتخصصين في تنمية اللغة العربية، إن كان هذا فإن من حق المستمع الكريم الذي يؤثر اللغة العربية ويتواصل بها ويقيم لها وزنا ويعيش بها مشكلاته، يعيش بها ملابساته، يعيش بها قضاياه وشواغله، من حقه أن يشهد معنا هذا اللقاء. اخترت أن أستضيف قبل أن أدير الحوار المتخصص الذي ينزع نزعة أكاديمية، أن أستضيف فنانا لا، الحقيقة لا يحلو لي لقاء ولا أسعد بمقام لا يغشاه هذا الفنان ولا يشهده معي. صوت جميل ومرح كبير يملأ المقام من حوله بهجة ورونقا، وطبعه أخاذ حقا، لا أمله شخصيا ولا يشقى به جليس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الفنان اللي أهديه هذا النغم لأنه يشهد عن فلسفته في الفن وعن رؤاه وعن تجربته في السرد وتجربته في الوجود. أؤثر أن أعبر عنه بهذا النغم قبل أن أفسح له المجال.

0: الفن ممو عيني مصباح ليلي الداجي، يظهر لي تقول القليل عما يمكن أن يقال عن علاقة سمير الزغل ضيفي العزيز بالفن. أي سيدي سمير، الميكرو لك، المصدح مصدحك، وبلغ للمستمع الكريم ما شئت.
1: شكرا مستمعي ومستمعاتي إذاعة تونس الثقافية، أقول لكم في البداية صباح الخير وحييكم جميعا تحية الأمل والحب والصفاء، وإني لسعيد بأن ألتقي بكم من خلال هذا البرنامج الذي يحمل عنوان
0: لغتنا العربية،
1: والذي يتولى الإشراف على تقديمه وإعداده الأستاذ الدكتور محمد وليد الزيدي. أمتعتنا منذ حين يا دكتور بأغنية الحقيقة أداها الفنان الموهوب صديقي وأخي العزيز زياد غرسة في كلمات للشاعر الدكتور علي الورتاني، وهذه الأغنية سبحان الله كنا يعني نون الجماعة قد حضرنا
0: من المجموعة الصوتية
1: الأغنية في ساعة متأخرة من الليل في حدود الساعة 3:30 صباحا، وبحق حينما كان لحنا رائعا وكانت الكلمات أروع والعزف زاد هذه الكلمات وزاد هذه الألحان وزاد الأداء من حيث صوت الفنان زياد غرسة ومن حيث أيضا المجموعة الصوتية روعة على روعة. فشكرا لك على هذه التحية، وشكرا للأخت التي تشرف على قيادة هذه البرنامج تقنيا، الأخت سهير، لكم مني جميعا أحلى التحايا.
0: يظلي قالت العرب قطعت جاهزة قول كل خطيب. أحسنت،
1: عفوا،
0: نسمع شوية من هذا، نسمع مقطع سهير من هذا النغم ثم ندير الحوار مع سمير.

0: من رائعات الأغاني سمير الزغل التي جمعتك بصوت من؟
1: هذا اختيار آخر جمعني بالبنية العزيزة آمنة وهي تبلغ من عمر في ذلك الوقت 10 سنوات. شوف
0: آمنة اللي هي ابنتك الصغرى،
1: وهي ابنة المدللة كما يقال مع ابن المدلل والحمد لله.
0: نحييهما
1: حقيقة في هذه الحصة. توانا تجم تقول سمعت حالين 3 حاجات هائلين، اللي هو بدءا بصوت المطرب الفنان
0: شادي الحاجي،
1: فيه الفنان شادي الحاجي جانا الصيف، واللي أنا أيضا كنت في من ضمن المجموعة الصوتية وقت سجناه في 2008 بحضور الدكتور المرحوم صالح المهدي الذي وضع الألحان. ثم أمتعتنا بالأغنية التي تحدثنا في شأنها منذ حين، وزاد هذا الحديث حلاوة على حلاوة حينما أذعت مع الأخت سهير الأغنية محبة كبيرة بابا نحبك، كلماته للشاعر فخري من دبة، لحنها للأستاذ الفنان عماد البرادعي. حقيقة هذه هي بوادر وخطوات تجعلني وتؤكد ما تفضلت بقوله منذ حين، أن الفن هو فعلا يجري في عروق جريان الدم.
0: الله الله. سي سمير تتكلم العربية حتى في ما تديره من محاورات، في ما تنشئه من خطابات، حتى في استقبال المكالمات الهاتفية وتوزيعها، و في بث كلامك الى في مقامات التواصل الإذاعية تتكلم.
1: نعم.
0: عربية
1: نعم
0: فصحى.
1: نعم. أنا في الواقع
0: يعني عندك غرام باللغة العربية لأنك تطالع، أم لأنك تسمع للبرامج الأدبية، تسمع للمحطات الإذاعية العربية التي تخاطب العالم باللغة الفصحى دون تركيز على لهجة بعينها؟ يعني ثم سر لازمنا نعرفه.
1: السر في الواقع هو سر ما ليس سحرا، إنما أنا منذ حداثة سني تعودت هكا، عشقت اللغة العربية وولعت بها.
0: أي حتى الناس الذين يتعاملون معك
1: نعم
0: ويتواصلون بك ينقلون إلي خطابك وقد حفظوه عن ظهر قلب. فأنت حينما تبلغ تحاياك، وحينما تصل الناس بالناس من طريق الهاتف، وحينما تقدم في الحفلات، وحينما تشارك في العروض، ينقل عنك أنك تنشئ بلاغا جميلا باللغة العربية، ويكون عفو الخاطر ولا يكون فيه تكلف ولا تصنع.
1: الحمد لله سيدي وليد، بارك الله فيك على هذه الشهادة. شكرا شكرا وألف شكر، لأنه في الواقع مثل ما
0: نذكر أنا أقارب يقولوا لي الذين يتعاملوا معك هكا مباشرة يكررون الجمل التي يتعلمونها من قسما بالله حتى في مقامات المزاح والهزل.
1: صح.
0: يقول وإليك هذا الصوت.
1: فعلا.
0: صباح الخيرات أختي فلانة،
1: شوف
0: كيفاش أمكثي معنا ولبقي معنا. أي. على خطوطنا الهاتفية لنصلك الآن بفلان.
1: فعلا.
0: يعني مثمش نوع من الأوتوماتيزم، نوع من الآلية والمباشرتية في التعامل المملة والممضة.
1: يعني
0: تنشئ لكل مستمع، تنشئ لكل متدخل، لكل مخاطب، تنشئ له نصا حلوا
1: والحمد لله
0: يبقى في ذاكرته.
1: والحمد لله.
0: يعني لا تتعامل مع الناس بجفوة أو بفظاظة
1: أبدا،
0: لكن العربية الحلوة التي تجري على لسانك تجعل النفس مطمئنة إلى حديثك والقلب منشرح.
1: مع الشكر.
0: سمحني ما خليتكش تتكلم، لكن انا غالب لازمني نقول
1: لا لا لا، ذلك هو مطمح من الـ من الـ
0: من المطامح،
1: من المطامح التي لازلت الى ان اوار التراب اسعى لتحقيقها. يا عفوا
0: يعني حتى قلت لي حتى وانت تقدم في حفلات ولا في عروض فرقة المعهد الرشيدي ولا فرقة جمعية الرشيدية، يعني بالعربية الفصحى، يعني كأننا نسمع للإذاعة في برنامج أدبي ثقافي يشهده الأكاديميون.
1: عفوا. وعلى كل حال هو التسجيلات موجودة هني في الإذاعة، ثم التسجيلات يعني مسجلة فيها، لأن
0: تدخلاتك
1: الربط بين الفقرات العروض التي قدمناها ضمن فرقة المعهد الرشيدي. وردا على استفسارك، لأن في اللغة العربية علي أن أستقبل المواطن بصفة عامة، سواء كان في الداخل يعني خارج الميكروفون أو خارج كذا، علي أن أحترمه وعلي أن، وأنت تعرف كل ما
0: توشح له خطابا يريحه،
1: والحمد لله.
0: وكذلك سي سمير الزغل، أنتجت برامج وكنت تسافر إلى المنستير لتقدم برنامجا إذاعيا.
1: نعم.
0: كلفك ما كلفك، أنت وقتها تقيم في تونس، ولكن إيثارك للإذاعة وحبك لها خلاك تتكبد في سبيل تحقيق هذا الحلم، وفي سبيل إيصال صوتك وممارسة موهبتك تتكبد ما تكبدت من المشاق ومن المضان، يعني بالحقيقة ما يضنيك وما يكلفك ماديا ومعنويا. حدثني عن هذه التجربة اللي نحب المستمع يأخذ عليها فكرة، وحتى زملائك، وأنا متأكد سي منصف النجار بيطول عمره ويبقيه قاعد يسمع فينا من القيروان، تحياتي سي منصف اللي هو زميل دراسة ولا؟
1: نعم فعلاً
0: زميل دراسة. سميهم لي وقتا نسي بخروف نجاة العموس.
1: سأمر بحوله على
0: لا قلهم لي يسألش بل ما تجاوبني على إذاعة المنستير.
1: في زميل الأخ منصف النجار سي الحبيب بوسنينة،
0: سي علي بن عانس،
1: علي بن عانس
0: علي ضميدة،
1: البشير الخريجي، ونسيب خروف، ونعيمة كمون، وزكية الزواري.
0: نعم.
1: ومن لف لفهم يعني العديد ومحمد عبد الوهاب الزيتوني.
0: يعني زملاء دراسة فيهم لله. معلمون درسوننا، كانوا يدرسوننا، وكانوا الحقيقة ممن علمونا العلم الحقيقي والمشرف، وحيي معلمينا وأساتذتنا الطيبين. أيوة، تجربة إذاعة المنستير.
1: تجربة إذاعة المنستير على غرار أنا كما قلت وأعيد القول، أنه في وقت ما إذاعة المنستير اقترحت أن تختبر مجموعة من الأصوات، وطبعا ستسعى جاهدة إلى أخذ البعض
0: لاعتمادهم كمنشطين يعني،
1: ولا أثرت على نفسي برامج. القيام بذلك العمل وذهبت طبعا للإذاعة وقدمت، يعني حين كانت قراءتي ضمن الاختبار الصوتي قراءة موجز للأخبار
0: ما شاء الله.
1: والحقيقة
0: كيفاش كتبته بالبراي ولا
1: كتبته بطريقة براي؟
0: أيوة.
1: وقرأته
0: وألقيته
1: أيوة
0: على المستمع.
1: إيه ألقيته أمام الإخوة
0: حسنا.
1: أي نعم. وكان لي الشرف أن
0: تم اعتمادك.
1: أي اعتمادي في الإذاعة، وكان لي الشرف استقبلني الوقت المدير السابق سي عبد القادر العكير، وحقيقة يعني
0: كان متعاونا
1: معي بكل حب. وأنا هنا أقول لكل كل إنسان الإذاعي أو المذيع، أو تعجبني كلمة المذيع بين قوسين، المذيع علي أن لا يكون صوتا فقط، بل علي أن يكون صوتا ومعلومات، ويسعى جاهدا
0: أن يعد مادته الإذاعية
1: طبعا، ما في شك وهذا ليس بعزيز عن كل إنسان يريد أن يصل بموهبته وبحبه لهذه الإذاعة التي أنا أحببتها وعشقتها ولا زلت أعشقها حتى الساعة. فأنا
0: وما زلت التوت تدعم المذيعين وتتواصل بهم وتشجعهم وتقترح الأغاني وتناضل حتى من أجل أن تنزل أغانيك في قاعدة الإذاعة في قاعدة الأغاني. يعني نحسك تناضل
1: إن شاء الله ذلك ما
0: كفيف مناضل والله بكل صدق سي سامي.
1: العفو العفو
0: ليس مدحا لكن أنا أعتز باللي يفك بلاصة بين الناس وباستحقاق وبالعمل
1: احنا
0: وبنفاذ الموهبة.
1: أنا في الواقع أنا غايتي من هذا ومن كل هذا وأن الإعاقة البصرية لا تقف حاجزا أمام أي إدارة وأمام أي وسيلة إعلامية. أيها السادة، نحن قادرون على أن ننهض بكامل الوسائل الإعلامية في شتى المجالات، فنا وثقافة برمتها، أدبا وقراءة وإذاعة. لا أريد أن أقول تنشيطا، أنا ضد الحقيقة، لا أحب ذلك. أنا أعشق كلمة كان معكم من أسرة المذيعين محدثكم مثلا سمير الزغل.
0: أسمع معايا هذا النغم
1: تفضل.

0: أيضا من رائعات وعذاب الأغاني سمير التي شاركت في مع المجموعة الصوتية المرددة على الأستاذ أستاذ الأجيال الفنان المرحوم طاهر غرسة، واللي عندك به علاقة خاصة وأوصى بك خيرا.
1: صحيح والله، تأكيدا لكلامك، أنا عاشرت المرحوم عم طاهر غرسة وسجلت معه العديد من الأغاني.
0: نعم.
1: مثل ذي فاح العنبر فاح والواشمة وللمرصص غالي يا ماشي للمرصص غالي وغيرها من الأغاني الحقيقة، وذيك وفي وغنيت معاه في العديد، يعني في العديد من الأماكن، من جملتها دار البلو ودار العنجي، يعني في سهرات رمضان.
0: نعم.
1: ومما لفت انتباهي أن المرحوم أوصى ابنه بي وبالمرحوم سي توفيق بخليفة خيرا على أن يعتمدنا في حفلاتي حتى بعد وفاة والده كما يقال.
0: ولكن وكذلك من المأثور سي سمير الزغل أن الفنانين اليوم كلهم والأغلب الأعم يدعونك إلى أن تشاركهم وأن تعزز المجموعة الصوتية. ما شاء الله عليك في هذه السن ما زلت قادرا على الإبداع والعطاء.
1: الحمد لله، يعيش يا سيدي.
0: يعني كلمك سفيان الزايدي، كلمك مرقين بن عايشة،
1: بالأمس هاتف

0: وش أنك تبارك الله عليك تحفظ القرآن الكريم
1: والحمد لله
0: وتراجع وتذاكر وتحاول تتقن أحكام التلاوة. يعني سي سمير عندك دوام يومي جميل. يعني صحيح في التقاعد في وحلت على المعاش منذ وقت، ولكنك ما زلت نشطا. النشاط الاجتماعي الفعال، كل ما تدعى إلى حفلة تلبي، كل ما تدعى إلى عرض تشهده، حتى وإن ولا تبتغي من ذلك للمال ولا شيء. يعني سي سمير ديما تبحث نحسك على نجاعة العمل والفاعلية الثقافية، أليس كذلك؟
1: فعلا فعلا. نقول إنسان يعني أنت وما سرنت تأكيد القول، إحنا بعد حين على إثر الانتهاء إن شاء الله الحصة بحول الله، يعني ألتحق بالإخوة لإعداد أو للمس لوضع اللمسات الأخيرة لعرض كان قد هتفني في شأنه أخي وصديقي العزيز الزميل سفيان الزايدي، حرصا منه أن أكون ضمن الإخوة الذين سيساهمون في تقديم هذا العرض، وبإذن الله غدا في عبر من خلال مهرجان بوغرنين.
0: بارك الله عليك. يعني سي سمير تتعامل مع كل الأجيال من الأطفال إلى الشيوخ.
1: نعم،
0: ربي طول عمرك
1: عيشك
0: وشد لك في صحتك.
1: الله يبارك فيك.
0: وستزورنا مرة أخرى، ستزورنا وتشهد معنا لقاء آخر، وتغشى مقامنا من مرة ثانية وثالثة، لأنه تبارك الله حتى وأنا أسألك أسئلة في اختصاصك وفي غير اختصاصك تجيبني بعربية رائعة
1: أعشقها
0: ومنطقات، فشكرا لك.
1: عفوا.
0: أحسن مثال على أن العربية لا تكون فقط في الكتب والمتون، وإنما العربية في ألسنتنا وفي حياتنا ووجودنا وأنشطتنا وكل ما نضطرب فيه في الحياة. سمير الزغل أحسن مثال. شكرا سيدي سمير.
1: لك مني جزيل.
0: أعطيني كلمة الختام مرورك الحلو معنا.
1: عيشك.
0: قل لنا كلمة الختام.
1: كلمة الختام أيها السادة، أحلى كلام في خاتمة الكلام، أتمنى أني قد وفقت في الإجابة لأسئلة الأستاذ الدكتور محمد وليد الزيدي، وأتمنى قد كانت لهذه الإجابة وقعا عميقا في أنفسكم جميعا مستمعي ومستمعات إذاعة ثقافية. حتى ألتقيكم ودائما على العهد، لكم مني تحيات الحب والصفاء، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.

قاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب.

بطرح لك مشوار قلت لي يا راي بطرح لك مشوار قلت لي يا راي قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاء كتار قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاء

لغتنا العربية. لغتنا العربية محاورات فكرية في مستقبل اللغة العربية، يديرها وليد الزيدي. لغتنا العربية

0: نجدد التحية والسلام للسادة المستمعين الأجلاء الكرام في هذا المقام الذي نتحدث فيه عما يمكن أن نصيبه من غيظ قليل ونزر يسير من بحر لغتنا العربية. ومعي مباشرة في هذا الحوار الشائق الصوت الذي تعودنا عليه وألفناه ودليلنا في التبصر بأسرار لغتنا العربية من حيث معجمها وبلاغتها والإبداع بها، حضرة الأستاذ الجامعي والباحث اللساني اللغوي المتميز والأديب التونسي سي فتحي جميل. مرحبا أستاذ فتحي.
1: صباح النور. مرحبا أستاذ وليد. مرحبا أستاذ المستمعين المشاهدين الكرام.
0: تحية للجميع. تو الإذاعة مرئية، يعني بعد على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تنزل هذا الحوار الذي تؤثثه معنا بعذب حديثك والفوائد التي نجنيها من قولك، فمرحبا بك ودائما تسعدنا سي فتحي.
1: مرحبا أخي العزيز.
0: اشتغلت في إعداد رسالة الدكتوراه على الاقتراض.
1: نعم.
0: واللغة يظهر لي وببساطة وحتى بكلام فيه شوية تجوز تعيش بالاقتراض. يا سيدي كان أمكن تفسر لنا هذه الظاهرة التفسير المريح اللي يوصل للمستمع، يعني من أي الألسن يقترض اللسان العربي حتى انطلاقا من مدونة القرآن الكريم والشعر وما إلى ذلك من رصيد اللغة العربية ومصادرها البيانية. ما هو الاقتراض أولا سيدي فتحي؟
1: نعم، الاقتراض أولا هو مصطلح لساني حديث.
0: هي؟
1: طبعا هو مترجم حرفيا من مصطلح إنجليزي بيرنج، يعني هو مأخوذ من المجال الاقتصادي. أن تأخذ من شخص أو من مؤسسة مالا ثم ترجعه بفائدة أو بغير فائدة، إذن هذا المعنى اللغوي أو المفهوم الاقتصادي. ثم تحول هذا المصطلح إلى اللسانيات وأصبح يعبر عما كان يعبر عنه قديما بقولهم الأعجمي أو التعريب أو المعرب أو الدخيل أو غير ذلك من المصطلحات القديمة. إذن هذا من ناحية المصطلحية. الاقتراض هو أن تأخذ جماعة لغوية، يأخذ شعب يتكلم بلغة وحدات لغوية،
0: نعم،
1: وخاصة الألفاظ خاصة الكلمات من لغة أخرى، ويدمجها يجعلها جزءا من نظامه اللغوي أو المعجمي ويتكلم بها على أساس أنها وكأنها جزء من لغته.
0: تولي قابلة للاشتقاق والتشقيق.
1: بالضبط، يعني تصبح بمرور الزمن قابلة للاشتقاق منها.
0: به
1: هذا التعريف عام
0: ممتاز. ومن مثلا من الكلمات المقترضة يعني من غير اللسان العربي ولا التي تمد أو تمت بصلة إلى الألسن أخرى أو لغات مجاورة للعربية إذا صحت العبارة، في القرآن الكريم مثلا صراط هكا.
1: نعم، صراط، دينار، إبليس، يعني
0: هي.
1: عدد كبير، يعني عشرات من
0: قسطاس هكا. نعم. ولا لا؟ اي الميزان هكا ولا كلمه مقترضه زاده.
1: اي القسطاط.
0: القسطاس،
1: القسطاس، القسط.
0: اي
1: طبعا القسط في معنى الظلم ومعنى العدل.
0: اي كلمه استبرق، السندس هكا ولا
1: استبرق. بالضبط، يعني عشرات من الالفاظ وردت في القران الكريم، وطبعا هي قضيه محل جدال ومحل خلاف.
0: اي وين ترجع بالاساس هذه الى اللغه الاكاديه، اللغه السريانيه، اللغه الهندو اوروبيه؟
1: يرجعونها الى اللغه الفارسيه.
0: ايوه
1: لكن دائما تقريبا كل يعني قل ما تجد لفظا عليه اتفاق، خاصة عند القدامى وحتى عند المحدثين. يعني
0: نعم
1: دائما الألفاظ
0: ايوه
1: هي محل اختلاف، لأن هذه الألفاظ هي بطبعها قد انتقلت من لغة إلى أخرى، استعملت في الكثير من اللغات، ولهذا فإن اللغات تتجاذبها وتتخاصم
0: نعم
1: على نسبتها إليها.
0: ايوه
1: مع أن هذه الظاهرة هناك من ينكرها، هناك من يقول من القدامى وحتى من المحدثين ينكرون أن يكون القرآن الكريم قد تضمن كلمات أعجمية. بالضبط. هي
0: وهذا
1: قضية
0: انت
1: فيها
0: سميته
1: خلاف.
0: يعني جدل مذهبي.
1: بالضبط. يعني هي كانت الطروحة التي أنجزتها تركز أساسا ليس على الألفاظ في حد ذاتها، وإنما على القضية، على المقاربات المختلفة التي تناولت هذه القضية. ولهذا كان عنوان
0: نعم.
1: الأطروحة المقتضيات المعجمية في القرآن بين المقاربة اللسانية والمقاربة المذهبية. طبعا
0: ممتاز.
1: المقاربة اللسانية في الحقيقة فيها مقاربات مختلفة، وكذلك المقاربة المذهبية فيها مقاربات مختلفة. وحاولنا أن نرجع كل مقاربة إلى
0: إلى
1: أصولها، إلى
0: أصولها.
1: أسبابها، إلى
0: أي.
1: الأعوام التي أثرت فيها كغير ذلك.
0: ولكن الأرجح هو أن القرآن الكريم تضمن معجمات وكلمات يعني من غير لغة العرب.
1: نعم، والأمر يبدأ ببساطة من الأعلام، من الأسماء الأعلام التي من الواضح الكثير منها واضح أن أصلها ليس عربيا، لأنها ظهرت في بيئة ليست بعربي. لكن الأمر لا يقتصر فقط على الأعلام، وإنما أيضا يصل إلى ألفاظ أخرى
0: نعم
1: كثيرة من أنواع الملابس، من أنواع العملات،
0: نقعد في
1: من
0: الأعلام
1: أسماء
0: أستاذ
1: الأشياء.
0: فتحي.
1: نعم
0: قلت لي الأعلام كما
1: نعم
0: إبراهيم، اسم النبي إبراهيم،
1: نعم
0: أي
1: إبراهيم،
0: موسى.
1: آدم، يوسف، يونس، يعني ألفاظ.
0: يونس ليس لفظا عربيا.
1: نعم
0: هذه معلومة الحقيقة.
1: موجود في اليونانية، في لغات
0: يا
1: مختلفة. يعني طبعا
0: سلام،
1: هذه الأسماء
0: يعقوب،
1: الأنبياء
0: إسحاق.
1: وغير الأنبياء من الشخصيات التي يرد ذكرها في القرآن، يعني هي في كثير من الأحيان ليست من أصول عربية، وهي واردة في كتب أخرى، كتب أخرى مقدسة، يعني كالعهد القديم والعهد الجديد، الكتب المقدسة عند اليهود والنصارى. هذه الأعلام مستعملة، موجودة في اللغات، في اللغة العبرية، في اللغة العربية، في اللغة اليونانية. إن جزء من الأناجيل كتب باللغة اليونانية بالطبع ثم ترجم إلى لغات أخرى.
0: والمقترضات أيضا مستمرة حتى في أطوار تطور اللغة العربية، يعني حتى في الخارطة اللهجية والتنوع اللساني اللي يميز
1: بالطبع.
0: الوطن العربي، يعني توجد هذه الظاهرة، بل ظاهرة غالبة، مش
1: هي
0: فقط
1: ظاهرة كونية، يعني لا
0: ظاهرة
1: توجد
0: كونية.
1: لغة تخلو من اقتراب عناصر لغوية من لغة أخرى. يعني هي مسألة ضرورية، لأن الإنسان مثلما يتبادل مع غيره الأشياء هو يتبادل معهم الأسماء.
0: نعم
1: ولهذا
0: ممتاز.
1: يقول القدامى، بعض الشعراء اللاتينيين القدامى يقولون إن الكلمات تتبع الأشياء. عندما نأخذ الأشياء من غيرنا كثيرا ما نأخذ الأسماء التي سميت بها تلك الأشياء.
0: يا
1: لهذا
0: سلام.
1: يبدو منطقيا، نحن إذا أخذنا جهاز الهاتف من شعوب أخرى من المنطق أن نسميه تليفون، أو إذا أخذنا التلفزيون نسميه تلفزة أو تلفزيون.
0: وإن كان ترجمها المجمع المرنات أو
1: طبعا هناك دائما محاولات
0: التعريب.
1: لاستخدام ألفاظ فصيحة أصيلة لهذه الأشياء، لكن في كثير من الأحيان أيضا تغلب الألفاظ المقترضة
0: صحيح.
1: وتفرض نفسها طبعا أسباب كثيرة.
0: الجازوز مثلا يقول لك إيطالية الكلمة، الفريجيدير، وإن كان هو يقول لك ريفريجيراتور
1: بالضبط صحيح.
0: بالفرنسية. كذلك الشائع على ألسنتنا حتى في الخطاب اليومي، يعني معلش يقولوا الكمبيوتر
1: الكمبيوتر، ويقابله أيضا لفظ الحاسوب، فأحيانا نحن
0: الحاسوب، ولكن
1: نستسهل الأمر.
0: المشارق يقولوا الحاسب الآلي.
1: أي الحاسب صحيح.
0: هاي كذلك مثلا أنا حافظة الأوراق لبورتفوي، ما عرفتش حتى نقولها للمشارقة.
1: أي بالضبط. أي
0: معناها
1: طبعا اللهجة العربية
0: احنا نقول سطوش.
1: متنوعة. سطوش أي
0: طب بربي الساكوش متفاهمين فيه منين مستمد؟ اما سطوش كيفاش باش
1: اللي هي الألفاظ العامية، يعني لأنها متنوعة أحيانا يعني بين اللغة وبين بلد وآخر،
0: نعم
1: أحيانا يكون من الصعب أن نعرف أصلها، لأن مثلا هناك دول أثر فيها اللغة التركية، وهناك دول
0: صحيح.
1: أخرى أثر فيها اللغة الأمازيغية، ثم تعتبر طبقة سفلى، يعني مثلا في تونس والجزائر والمغرب هناك حضور لألفاظ من أصل أمازيغي. في مصر مثلا يعني مثلا هناك حضور إلى حد كبير للألفاظ القبطية القديمة ربما، وأيضا الألفاظ
0: صحيح،
1: التركية
0: كما الترابيزة،
1: بالضبط.
0: الطاولة،
1: ألفاظ
0: الشنطة،
1: التركية، شنطة، ألفاظ كثيرة جدا.
0: اللي هي الفاليز مثلا، ولا الساك، الشنطة، شنطة سفر.
1: الفاليز أو الفليجة، يعني
0: احنا نقولوا الكهرباء
1: بطرقهم.
0: على السيارة، وهم يقولوا مثلا العربية، لكن في
1: العربية،
0: المغرب يقولوا، يظهر لي، ولا في الجزائر يقولوا الطوموبيل.
1: الطوموبيل بالضبط. الشيء الواحد يسمى بأسماء مختلفة في اللهجات العربية المختلفة. وفي تونس هناك كتاب مهم لأستاذنا إبراهيم بن مراد،
0: اي ربي يطول في الفيس.
1: ويتكلم الأعجمية في عربية نفزاوة
0: حلو.
1: بالجنوب الغربي التونسي، لكن طبعا الألفاظ لا تقتصر على
0: بالضبط، ما تقتصرش على اصلها المعجمي
1: هو تتبع
0: العربي.
1: الألفاظ العامية وذكر أصولها العجمية متنوعة،
0: ايوه
1: ثم أصول لاتينية، هناك من
0: ممتاز،
1: أصول يونانية، أصول أمازيغية، إسبانية.
0: بحث معمق بصراحة.
1: أي بالضبط، كتاب معناه ممتاز جدا.
0: لكن مش معناها احنا نكتفي بالاقتراض اللي هو يدمج في اللغة، وهذا يغنينا عن التعريب والترجمة. ينبغي أن نولد من العربية ما
1: طبعا
0: يسمح
1: هي
0: لنا
1: العربية
0: بالتواصل.
1: عندها طاقة توليدية هائلة، نظام
0: فعلا
1: استقرائي يعني هائل، فأنت تستطيع أن تولد عددا يعني كبيرا جدا من الألفاظ، لكن المشكلة في الاستعمال أنك أحيانا تجد المقابل العربي، ولكنك رغم ذلك تميل إلى استخدام اللفظ المقترن. وهذا يرجع إلى أسباب كثيرة، طبعا الباحثون حاولوا أن يتوسعوا في هذا، أن يبرروا، أن يفسروا لماذا نقترض، رغم أن هناك ألفاظا تغني، لأن يعني الاقتراض أحيانا يكون عن حاجة، عندما لا نجد لفظا يعبر عن شيء نحن نحتاج إلى الاقتراض، لكن أحيانا يكون في العربية لفظ مستعمل يدل على ذلك الشيء، ورغم ذلك فإننا نقترض.
0: اي مثلا
1: هناك
0: مثلا الدكتوراه بربي شنو ترجمته؟
1: الدكتوراه يعني هي شهادة يعني مأخوذة من المجال العلمي الغربي، ولهذا قد لا يكون من اليسير أن نجد لها ترجمة
0: بالضبط. ربما مثلا
1: يعني مقابل عربي.
0: في نظام التعليم الأزهري ولا الزيتوني، نبدأ بالتطويع، الأهلية، العالمية،
1: عالمية
0: يعني أن تكون عالما مثلا.
1: بالضبط.
0: لكن في
1: يعني يرجع إلى نظام تعليمي
0: بالضبط، نظام
1: عربي
0: التعليم
1: أو مشرقي
0: الجامعي.
1: أو شرقي، لكن في النظام الغربي نحن مضطرون، يعني مثلا البكالوريا،
0: اي
1: بكالوريوس، طبعا هناك اختلاف
0: بكالوريوس
1: بين المشارق والمغاربة، بعض الدول تسميها الثانوية العامة،
0: صحيح.
1: يعني اجتهاد باستخدام عبارة مركبة. في تونس نحن نستخدم كلمة البكالوريا، نقترض اللفظ مباشرة.
0: يعني هي شهادة ختم المرحلة الثانوية
1: بالضبط.
0: مثلا. الديال في الجامعة زاد، يعني بعد أن
1: أيوة.
0: تنفق عامين وتنجح فيهما.
1: شهادة الدراسات الأدبية نحن هكذا كانت تسمى.
0: الديال هي شهادة الدراسات الأدبية،
1: أي بالضبط، هي قبل شهادة الأستاذية.
0: صحيح. هي طبعا هو
1: هي
0: بعد سنتين
1: بالضبط.
0: نجم تكون بمقتضاها مثلا، إذا كنت متسرعا وترغب في العمل أتيح لك التوظيف، تسمى معناها أستاذ مساعد وقتها، كنت أتذكر بروف أدجوان.
1: كانت يعني كان بالإمكان الاشتغال بهذه الشهادة. ثم طبعا الأستاذية بعد ذلك، وكلمة أستاذ بين قوسين هي كلمة أعجمية
0: فارسية.
1: أي بالضبط.
0: ويظهر لي ولات صفة بأستاذية عالية
1: بالضبط
0: كما العبقرية،
1: وانتقلت إلى لهجات كثيرة موجودة حتى في العامية التونسية والعامية المصرية بصيغة أخرى أحيانا ربما لا ننتبه إليها، من كلمة الأسطى تستخدم في مصر وتستخدم في تونس الصاع، نحن نستخدمها في الجنوب للتعبير عن يعني البناء يعني القائم على بناء المنزل يسميه الصاع.
0: الصاع هكا
1: أي الصاع بالضبط.
0: أنا في العاصمة
1: أو في الشمال يستعملون كلمة معلم، المعلم أو البناء. أي
0: المعلم معناه المشرف عليهم
1: بالضبط، يعني هو الصاع ومعه المعاون نسميه حنا الصانع.
0: ايوه.
1: فهذه كلها ماخوذه من كلمه استاذ، الكلمه الفارسيه تدل على الماهر في صناعه.
0: معناه صار الاستاذ هو البناء.
1: تم استاذ. نعم.
0: الاستاذ هو البناء.
1: اي استاذ بناء. والاسطى في مصر هو سائق الحافله او سائق التاكسي. يسمى اسطى. تلك جاءت من التركيه، اذا رايت ان الكلمه تتجول من لغه الى اخرى. كل لغة تدخلها أحيانا تكتسب معنى ما.
0: أيوة.
1: أحيانا يكون تمجيديا وأحيانا يكون تحقيريا وأحيانا يكون محايدا، وينتقل هكذا هجرة. يعني
0: أنا أستاذ فتحي
1: إلى أخرى. نعم.
0: إلى عهد غيري بعيد. نعم. فهمتش معناها الشوفار.
1: أيوة.
0: قال لك هو في الأصل الذي يشرف على إيقاد يعني الفحم حينما كانت القطارات تشغل بالفحم الحجري، هو الذي يشرف على تلك العملية. بعد يعني كأنه هو الذي يزيد النار ضراما ليتقد الفحم ويزود الجهاز ولا المحرك بالطاقة.
1: وتونسي المعنى الأصلي.
0: أيوة. ولا الشوفار هو السائق.
1: هذا يشبه كلمة سالير بالفرنسية.
0: يعني الملح.
1: بيسال الملح.
0: أيوة فعلا.
1: يعني كان الملح يقدم للعملاء باعتباره أجرا أو
0: أجرا. سيفغي. أي. سال.
1: بعد ذلك يدل على مال. وانقرض معنى الملح أو النصيب من الملح في الاستعمال بالطبع.
0: والفلوس. المشكلة كلمة فلوس منين جاية؟
1: الفلوس هو يعني عملة.
0: عملة.
1: أي عملة طبعا أحيانا.
0: عملة رخيصة أجل الله السامعين.
1: أي من
0: أقل من الدرهم والمليم. يقولك بيعوه بفلس.
1: بفلس بالضبط. والدور ويعني
0: والفرنك طبعا مش نحكي على العملة السويسرية. لا
1: بالضبط. هذه الألفاظ معظمها مقترضات. دورو على حد علمي من الإسبانية.
0: دورو من الإسبانية. لا
1: الدينار مثلا من اليونانية دينار.
0: طبعا لكن مش الدورو في الخمسينات هو الدورو في توا.
1: اي بالطبع.
0: باش ما يتقلقوش الناس.
1: اي بالطبع.
0: لانه وقتها دوروا تقريبا في الاربعينات والخمسينات يعني ثروه.
1: يشترون الجمل بكذا دوروا.
0: شفت كيفاش؟
1: اليوم اختفت دوروا
0: اصلا. ايوه. يا سيدي ربي يزيد في زادك محلاك.
1: شكرا.
0: والحديث معك ما يسوى ما يتقدرش بالمال. وما تغيبش علينا أستاذنا الكريم.
1: نحن على الذمة.
0: ربي فضلك. لأنه بهاللباقة والمرونة والدقة الفيانة احنا نقولوها الطافة اللي في حديثك تخلينا نسمع ونستفيد ونستمتع. يقعد المرة الجاية تفسر لنا كلمة نشيخ ومنين جاية.
1: نشيخ إن شاء الله.
0: سيدي تحياتي ودام إبداعك.
1: الله يبارك فيك.
0: شكرا للاستاذ فتحي
1: الجميل.
0: يفضلك بارك الله فيك.
2: يا سلام على

0: صحيح.
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحان،
1: أقبل كل لون زال يتهان زي هنانة، أقبل كل لون زال يتهان زي هنانة.
0: شوف وشي.

0: بهذه التقسيم الحلوة مباشرة ودون إطالة ودون تقديم أخلص إلى حوار صديق عزيز وخبير خبير خبير ما شاء الله في مجال اللغة العربية والاستراتيجيات التربوية من الخبراء والعلماء الذين يزخر بهم وطننا العربي ويفخر بهم العالم العربي لعمق تجربته وامتداد باعه في البحث وفي التجديد المعرفي حضرة الأستاذ الدكتور الخبير من جمهورية السودان شقيقتنا وأيضا الباحث والخبير في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، فضلا عن ما اضطلع به من مهام وما أوكلت إليه من مسؤوليات وما تقلد من مناصب كان فيها متميزا، حضرة الأستاذ الدكتور سي عمر حسب الرسول، ضيفي الذي أجدد معه الوصال في برنامجنا لغتنا العربية. مرحبا بكم دكتور.
1: مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله. سيد الدكتور وحيد الزيدي، أسعد الله صباحك بكل خير.
0: الله الله.
1: مستمعيك وإذاعة تونس الثقافية.
0: نحن نحبك أستاذ عمر ونحب هذه اللهجة الحلوة، يعني هم أهل السودان هكذا حقيقة، تغلب عليهم الطيبة وحسن النية والبراءة واللطف والمرونة والأريحية، وهذا نفوس خصيبة خصوبة تلك الأرض المباركة.
1: والله يا دكتور أولاً جزاك الله خيراً وشكراً جزيلاً على أن نكمل الحوار مرة ثانية، وشكراً جزيلاً على هذا الثناء.
0: لا العفو.
1: والله يعني نحن بشر يا دكتور وليد،
0: ولكن يتأثر يعني البشر بالمكان دكتور.
1: سبحان الله. نعم صحيح. هو يعني أنا في تونس يعني حضرت منذ أكثر من سنتين.
0: نعم.
1: تونس الحبيبة. تونس الخضراء.
0: بارك الله فيك.
1: والله لم نشعر بغربة إطلاقا.
0: بارك الله فيك.
1: وهذا مهم جدا. يعني المجتمع التونسي مجتمع مثقف، مجتمع يعني مؤدب جدا بأدب الثقافة العامة، ملم
0: أي فعلا
1: بكل مفاصل الحياة. وكما أشرت دكتور، يعني كثير جدا من الناس الذين اختلطت بهم إخواننا التونسيين نفس الانطباع. يعني أنتم أطيب شعب، وأنتم نحن طبعا يعني جزاكم الله خيرا بشر يمكن أن نخطي ويمكن أن نصيب.
0: وحتى دكتور عمر، حتى حتى إن المغنين والمطربين الذين يقبلون إلى تونس ربما يصدمون أن التونسيين يحفظون أغانيهم ويغنونها معهم على مدى الأغنية، يعني ويتفاعلون ويؤكد لهم أن تونس ينفذ إليها الفن ويؤثر في طباع الشعب، بحيث أن التنوع الثقافي والحضاري والإقبال على حب الحياة مهم في
1: ومصداقا لحديثك يا دكتور وليد، بارك الله فيك.
0: العفو.
1: أنت رجل القامة الأدبية.
0: استغفر الله يا دكتور.
1: مثقف حقيقة.
0: الله ينورك.
1: الغناء السوداني بالرغم من بعد المسافات ما بين تونس والسودان،
0: نعم،
1: لكن يعني الوجدان ما زال موصولا
0: فعلا
1: منذ مئة يعني عشرات السنوات. أنا حقيقة حينما أذهب في كثير من المناطق يعني في الأسواق وكذا ويعرفونني سوداني، أو حتى في المواصلات العامة يعني في التاكسي وغير ذلك،
0: نعم
1: يعني سوداني نعم، فيغنون المامبو السوداني.
0: الله الله.
1: وهي أغنية مشهورة
0: فعلا
1: غناها سيد خليفة رحمه
0: فعلا.
1: الله
0: فعلا
1: يعني منذ بداية السبعينات القرن الماضي. وأيضا إزيكم كيفنكم أيضا أغنية رائجة ومشهورة وسط المجتمع التونسي والمجتمعات العربية.
0: فعلا فعلا.
1: فالفنان هو حقيقة ينبغي أن يكون سفيرا للأغنية سفيرا
0: لبلده ثقافة وحضارة ومجتمعا. دكتور عمر، كي أنصفك حدثني عن المسؤوليات التي اضطلعت بها من جنوب شرق آسيا إلى المملكة العربية السعودية، إلى السودان، إلى الجمهورية التونسية. حدثني عن هذه المسؤوليات التي تقلبت بين ثناياها واضطلعت بها، وما ركمته من تجربة عميقة أثرت في مساراتك وكان لها أيضا تأثير في توجهاتك. حدثني عن هذه الأمانات التي شغلتها وأديتها من السودان إلى ماليزيا إلى الخليج العربي إلى تونس.
1: صحيح، والله هذا سؤال جيد يا دكتور وليد. هي رحلة أنا أعتقد يعني جمعت ما بين الجزر الملايو والنيلين الأبيض والأزرق في السودان، ثم رحلة امتدت إلى جزيرة العرب، ثم إلى البحر الأبيض المتوسط. يعني كانت حقيقة أنا أتشرف بهذه الرحلة العلمية الثقافية التي هي أكسبتني الكثير جدا.
0: نعم.
1: من مختلف الثقافات، مختلف العلوم، مختلف الأجناس واللغات والسحنات.
0: يا سلام.
1: أنا حينما ذهبت دكتور وليد إلى مجاهل جنوب شرق آسيا، هذا كان في بداية التسعينيات، وكما قلت في الحلقة الماضية
0: فعلا
1: تسمى بلاد الواغ الواغ نظرا بهذا الغربان التي تحدث صوتا مثل هذه الكلمة على الجرس هذه الكلمة. وذهبت إلى هناك
0: بين قوسين الغراب، هو من أذكى المخلوقات.
1: أي نعم، يعني سبحان الله،
0: ليس نذيرا للشؤم.
1: أي صحيح. نعم.
0: بل هو الذي علم البشر كيف يواري.
1: أي كما ذكر القرآن الكريم
0: فعلا. أيوة،
1: ذهبت إلى جنوب شرق آسيا.
0: أي؟
1: فكنت غريب الوجه واليد واللسان. يعني سبحان الله،
0: لكنك اندمجت.
1: نعم، ذهبت
0: وكونت الأجيال هنالك في العربية.
1: اللهم لك الحمد. صحيح. وذهبت إلى جنوب شرق آسيا وإلى شرق آسيا، وكنت يعني أقول ماذا يخبي لي المستقبل في تلك الأيام. كنت يعني في ريعان شبابي
0: فعلا،
1: وربما لا أقول أضعت، ولكنني عشت أكثر من 14 سنة في جنوب شرق آسيا متتالية. كنت أذهب. نعم.
0: يعني تجاوزت العقد ما شاء الله.
1: أي نعم نعم، أكثر من 3 عقود ويزيد. وكنت أذهب إلى السودان بعد حين آخر وأرجع مرة أخرى، رحلة طويلة وشاقة جدا.
0: ما هي المسؤولية الإدارية التي شغلتها آنذاك في
1: صحيح دكتور وليد؟ هي كانت مسؤولية
0: في ماليزيا
1: أكاديمية بحتة. يعني حينما ذهبت إلى الجامعة الإسلامية العالمية.
0: أيوة.
1: وبعض المعاهد التي عملت فيها أستاذا ومحاضرا في الجامعة، كان خاصة في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها أو لغير الناطقين بها. وهذه يا دكتور وليد يطول الحديث عنها. هذه الشريحة الضخمة جدا والمجموعات الآئلة من البشر الذين يريدون أن يتعلموا لغة القرآن الكريم والحديث، وكان على مستوى آسيا أو بعض القارات التي ذكرناها. ذهبت إلى ماليزيا وضمن مركز اللغات، وكان هذا المركز يحوي اللغة الإنجليزية والماليزية نفسها ثم اللغة العربية. وكان هناك شغف يا دكتور من الطلاب نحو هذه اللغة العربية، شغف كبير جدا، كأنما كانت هي مفروضة عليهم. وخاصة الكليات النظرية مثل الشريعة الإسلامية وأصول الدين، كلية اللغة العربية، هناك كلية تسمى كلية معارف الوحي IRKH، وهي طبعا تدرس أصول الدين والشريعة الإسلامية بصورة عامة. إقبال كبير جدا
0: تمام
1: من الطلاب نحو هذه اللغة. كذلك اختلطنا مع الأساتذة الماليزيين الذين درس بعضهم في السودان في معهد خرطوم الدولي، وهذا المعهد يتبع للمنظمة العربية تربية الثقافة والعلوم.
0: هذا المعهد عملت فيه دكتور عمر؟
1: نعم.
0: أيوة. ما هي المسؤولية وما هي الأمانة التي شغلتها؟ نعم.
1: أنا صحيح كنت خبيرا في العام 2013 حتى 2017.
0: كنت خبيرا بهذا المعهد.
1: نعم.
0: يعني هو المعهد جهاز مهم من أجهزة المنظمة.
1: نعم.
0: يعني هو يدرس ولا يصوغ الاستراتيجيات والبرامج؟
1: الاثنين يعني في كلا الحالتين هو يعمل دكتور وليد. هو يدر يعني فيه تدريس وهو يدرس الطلاب،
0: يقدم تكوين لل
1: نعم للطلاب. يدرسهم في تخصص اللغة العربية للناطقين بغيرها، ثم يتخرجون بعد ذلك أساتذة يدرسون هذا التخصص الدقيق.
0: ممتاز. هذا معهد الخرطوم.
1: نعم، معهد الخرطوم.
0: خلينا احنا اقعد معايا، امكث معي استاذ عمر، نقدم لك هذه التحية ثم نكمل حوارنا الشيق مع حضرتك في حديثنا طبعا عن المسؤوليات التي نهضت بها من السودان إلى ماليزيا إلى الخليج إلى حد هذه اللحظة. اسمع ما هي ثم نكمل حوارنا.

0: والله هي ممتعه هذه هذه الاغنيه.
1: انا صحيح استمتعت لي زمن طويل لما اسمع هذه الاغنيه.
0: والله يعني جميله جدا،
1: هي اغنيه رائجه وشعبيه.
0: اي نعم.
1: لدى الشعوب العربيه تقريبا خاصه في تونس، يعني حتى في جيراني هنا، انا اسكن في وسط تونس، يعني حينما يقابلونني يمزحون معي بهذه الاغنيه.
0: لا حلوة وإيقاعاتها ممتعة.
1: الخشب يا دكتور وليد، يعني المامبو هذا تقريبا على حسب ما ورد كثرت فيه الأقاويل يعني. لكنه مامبو ربما نوع من الخشب أو الأشجار المعينة التي يأخذون منها هذا الحطب أو الخشب.
0: يا سلام يا سلام. به دكتور عمر، حسب الرسول، المسؤولية التي شغلتها أيضا في بعض الجامعات السودانية، قلت لي كنت مديرا للعلاقات الخارجية أو للدراسات، أو ذكرني.
1: نعم.
0: مش نعرف إضاءات عن مسيرتك.
1: نعم. هو دكتور وليد، قبل أن نسترسل في هذا، لو سمحت لي
0: العفو.
1: نرجع قليلا إلى معهد الخرطوم الدولي.
0: نعم.
1: الذي بدأنا الحديث عنه أو فيه. المعهد فيه أكثر من 65 جنسية، تخيل يا دكتور.
0: يا سلام.
1: أكثر من 65 جنسية غير سودانية بالتأكيد يأتون ليدرسوا اللغة العربية وآدابها، وكذلك أفرع التربية من علم اللغة التطبيقي، المواد التربوية يعني، مسألة المناهج وكذا. هذا المعهد هو المعهد الأوحد أو الوحيد على مستوى العالم العربي الذي يخرج أساتذة يدرسون هذا التخصص النادر بواسطة يعني واسطة خبراء كبار من أساتذة الذين علموننا. دكتور يوسف الخليفة أبو بكر عليهم الله الرحمة والرضوان،
0: أمين.
1: بروفيسور عون الشريف قاسي، كثير من العلماء حتى على مستوى جامعة القاهرة التي درسنا فيها في السودان فرع الخرطوم.
0: نعم.
1: درست فيها اللغة العربية في كلية الآداب، الدكتور رشدي بعيمة، وكثير من القامات عليه الرحمة، كامل الناقة، كثير من القامات العربية من العلماء الذين درسنا على أيديهم. المعهد لماذا يا دكتور وليد؟ معهد الخرطوم الدولي حينما اجتمع مجلس وزراء العرب التعليم العرب في الخرطوم في عام 1972،
0: نعم،
1: ارتأوا بتوصية من جمهورية السودان أن يكون هناك معهدا في السودان وفي العاصمة الخرطوم، نظرا للتشابك والازدواجية اللغوية في السودان. السودان دكتور وليد عبارة عن قارة، أنا دائما أتحدث أن هذا السودان قارة كبيرة جدا،
0: فيها تعدد لساني ولهجي،
1: تعدد لهجي، تعدد إثني، عشائرية، قبائلية. نحن يحد السودان 8 دول. يعني السودان مترامي الأطراف، يعني قبل الانفصال 1 مليون مساحته 1 مليون ميل مربع، 1 مليون ميل مربع. ففيه تداخل إثني وعرقي.
0: ما هي الدول التي تحدكم؟ مصر؟
1: نعم، من الشمال.
0: أي؟
1: مصر.
0: أي؟
1: من الشمال الغربي ليبيا. ثم في الحدود الغربية تشاد، إفريقيا الوسطى للذين يستمعون الآن لمستمعيك الأعزاء. وإن كان الآن الحمد لله العالم أصبح قرية كما نقول، أو غرفة في فندق.
0: نعم يعني. مهم المعلومات.
1: نعم. وإفريقيا الوسطى هذه من جهة الغرب، ثم بعد ذلك من جهة الجنوب قبل الانفصال.
0: أيوة.
1: كانت يوغندا، ثم انفصل جنوب السودان أصبحت دولة جنوب السودان. يعني كثير من الناس الآن يخلطون في مسألة الحدود الجنوبية للسودان، أصبحت أيوة. هناك دولة انفصلت.
0: سمحني، أوغندا دكتور عمر هي اللي فيها البحيرة التي ينبع منها النيلة،
1: فيكتوريا. نعم.
0: فيكتوريا.
1: يا سلام، صحيح، بحيرة فيكتوريا وخط الاستواء يمر بالجنوب اليوغندي.
0: يا سلام.
1: ثم من ناحية الشرق هناك إريتريا وأثيوبيا في جهة الشرق. القبائل السودانية دكتور وليد.
0: سافرت إلى هذه الدول دكتور عمر؟
1: والله سافرت. نعم، سافرت إلى مصر طبعاً.
0: طبعاً طبعاً.
1: وسافرت إلى ليبيا. لأنه طبعاً السفر إلى مصر سهل جداً.
0: ما سافرتش إلى أوغندا ولا إلى؟
1: أوغندا سافرت.
0: إريتريا وإثيوبيا.
1: نعم. أوغندا سافرت ضمن المنظمة الإسلامية للتربية والعلم والثقافة الأيسيسكو.
0: منظمة العالم الإسلامي.
1: العالم.
0: التربية والثقافة والعلوم.
1: نعم. ونفذنا هناك دورة تدريبية لمعلمي وموجهي اللغة العربية.
0: الله الله.
1: هؤلاء الناس يا دكتور يعني يتوقون كما أشرت لك إلى يعني يشعرون بأننا نحمل ذهبا على ألسنتنا، يريدون أن يتكلموا مثل ما نحن نتكلم هكذا فطرة وسليقة. كثير من الشعوب يعني فقط يريدون أن يتكلموا مثل هؤلاء العرب.
0: نعم.
1: في لغتهم وحاكاتهم وكذا. بالنسبة أرجع مرة ثانية دكتور.
0: نعم.
1: إلى السودان. القبائل مثلا في شرق السودان قبائل ليست عربية الأصل. لهذا التنوع الثقافي وهذا الازدواج اللغوي أنشئ هذا المعهد، معهد الخرطوم الدولي. عندنا قبائل البجا في شرق السودان وهي قبائل كبيرة جدا ممتدة، قبائل الهدندة وقبائل البني عامر. ثم غرب السودان في إقليم دارفور هناك أيضا الزغاوة والفور وبعض القبائل التي لها علاقة بتشاد غرب السودان. وكذلك يعني جنوب السودان، الجنوب حينما انفصل دكتور وليد هو انفصل جغرافيا ولكنه ما زال وجدانيا موجود في وجدان كل شمالي من السودانيين. هؤلاء الناس الذين عاشوا معنا وتعلموا لغتنا العربية وعاشوا معنا يعني. ويتوقون الآن يعني الثقافة السودانية الشمالية وهكذا.
0: ممتاز. دكتور عمر سمحني نحب نعرف أن في الجامعة السودانية ما هي المواقع التي تبوأتها يعني بعد أن رجعت من ماليزيا إلى السودان؟ يعني ما هي المسؤوليات التي كلفت بها في الجامعة؟
1: بعد ما رجعت من ماليزيا التحقت بجامعة السودان.
0: نعم.
1: في السودان وهي جامعة تعمل بنظام التعليم المفتوح. وهذه الجامعة لها أفرع في 18 ولاية سودانية، تعمل في القانون، في الإدارة، في كلية اللغة العربية بالطبع، في كليات كثيرة يعني ومتعددة.
0: نعم.
1: كنت عميدا لمعهد اللغة، معهد اللغة العربية للناطق هنا بغيرها.
0: هذا مهم. ريت علاش نسأل فيك على المسؤولية. يعني كنت عميدا.
1: نعم.
0: لأحد المعاهد.
1: نعم.
0: جيد.
1: وهي نظير الكلية.
0: أيوه يعني طبعا. عميدا
1: لمعهد الخرطوم، عفوا معهد اللغة العربية التابع لجامعة السودان المفتوحة. عملت فيه مدة من الزمن. وطبعا يعني سبحان الله دكتور وليد كان العمل فيه مهم جدا يعني الذين سبقونا المعهد يعني فعلوا أشياء كثيرة جدا في مسألة نشر اللغة وتعزيزها. أنا حينما حضرت كثفت الاتصالات والتواصل مع البعثات الموجودة في السودان والسفارات وغير ذلك الغير ناطقين بالعربية كي يتعلموا العربية. ثم أيضا عملنا في محو الأمية التي البيوت التي تقع أو الأحياء التي تقع حول هذا المعهد أو حول هذه الجامعة.
0: ممتاز.
1: فكانوا يأتون ليتعلموا العربية. هم عرب طبعا سودانيين لكن نحن نمحو بيتهم وعلمناهم اللغة العربية بواسطة أساتذة كانوا يعملون معي. بعد المعهد
0: أي؟
1: ذهبت إلى جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية.
0: هذه تجربة مهمة.
1: أي نعم.
0: أيوة. ماذا درست هنالك وماذا شغلت في جامعة الملك؟
1: كنت مديرا لوحدة الجودة والاعتماد الأكاديمي في معهد اللغة العربية.
0: ممتاز. مديرا لوحدة الجودة
1: أي والاعتماد الأكاديمي.
0: يا سلام، والاعتماد الأكاديمي.
1: نعم. هذه وحدة يا دكتور وليد مهمة جدا تنبثق من كلية الجودة والاعتماد الأكاديمي.
0: ممتاز.
1: يعني نظام دقيق جدا في متابعة الطلاب والإرشاد الطلابي والتوجيه وضبطهم ومدى تفوقهم واكتسابهم للمهارات. وكانت تجربة كبيرة جدا، أنا أعتقد يعني أنها كانت كما يقولون باللغة الإنجليزية turning point، نقطة تحول كبيرة جدا، ربما بدأت من جنوب شرق آسيا. واستفدت أنا حقيقة يا دكتور من هذه الخبرات المتراكمة، ثم طبقت هذا في الخليج حينما عملت في جامعة الملك عبد العزيز بجدة. الطلاب كانوا أيضا من مختلف الجنسيات يأتون أيضا ليتعلموا هذه اللغة العربية، وإن كانت عند الجامعات الخليجية طبعا فيها إمكانات كبيرة جدا، إمكانات هائلة جدا وضخمة في الوسائل التعليمية، مسألة السبورة الذكية، مسألة التقنيات التكنولوجية الحديثة في اكتساب اللغة. فوجدت أيضا إقبالا ضخما جدا
0: تمام
1: من هذه المجموعات نحو اللغة العربية. كانت تجربة ثرثة حقيقة في المحل. بجانب إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي، كنت أيضا أستاذا في معهد اللغة العربية وحاضر، وشاركنا في تأليف كثير جدا من التلاسل التعليمية في اللغة العربية،
0: معهد اللغة العربية في المملكة العربية السعودية.
1: نعم أيوة. المملكة العربية تمام. المملكة العربية السعودية حقيقة دكتور وليد كما تعلم يعني هي نور يشع على العالم قاطبة في مسألة العلوم والثقافة. يعني كثير الآن من المعاهد في أقصى آسيا، أذربيجان وفي الصين وفي الجمهوريات الروسية، هي تتبع لي في اليابان أيضا هناك معهد
0: يتبع
1: في طوكيو يتبع جامعة الإمام محمد بن سعود، وفي أندونيسيا. أنا ذهبت أيضا أندونيسيا

0: السابق الذي أنت تقبلنا وتشرفنا بمشاركتك فيه.
1: الله يبارك لك.
0: وتحدثت عن فصحى
1: بلاغة الفصحى
0: طلاب غير ناطقين بالعربية. فأنت الذي كنت فصيحا حقيقة وسط هذا الجمع.
1: الله يبارك فيك دكتور.
0: والله بكل يعني ثقة يعني وأمانة.
1: ربي ينورك.
0: فسبحان الله يعني أثرت إعجاب كل الحاضرين طلابا أساتذة من الذين كانوا في داخل القاعة. وصفقوا لك بطريقة يعني تلقائية يعني سبحان الله.
1: عفو عفو. هذا وكنت أنت رئيسا للجلسة وحفزتهم وحمستهم.
0: الله فيك يا دكتور.
1: والله دكتور عمر الحديث معك مفيد وأنا ما زلت إن شاء الله سأدعوك بإلحاح لنكمل الحديث في أطوار مسيرتك العلمية ومسيرتك النضالية المشرفة من أجل التمكين للغتنا العربية. يعني دهمنا الوقت ولكن كما قلت أنت حديثك لا يدعو إلى الملال وإنما كله أنس وإمتاع.
0: أنتم والله دكتور أنتم يعني.
1: وفوائد مهمة والله شخصيا كل ما حاورتك أتزود منك بمعارف تزيدني والله أزداد بها تفاؤلا وثقة في ما يمكن أن نرثه عن من سبقنا وما يمكن أن نورثه للاحقين. دكتور عمر أنت من علماء وطننا العربي
0: دام
1: عزك.
0: العفو حبيبي.
1: الله يخليك. الحصة المقبلة نكمل حوارنا إن شاء الله في الحديث عن الإشراقات والمحطات المضيئة والمهمة في تجاربك التسييرية والثقافية لأنك فاعل ثقافي مهم في العالم العربي.
0: نعم نعم. والله أنا أشكرك أيضا سعادة الدكتور وليد يعني على هذه الاستضافة وهذا الاهتمام وهذه الحميمية. وأشكر مستمعيك يعني في إذاعة تونس الثقافية. وكثر خيرك كثير. العفو. إن شاء الله ونلتقي.
1: شكرا
0: الله.
1: حبيبي شكرا دكتور.
0: بارك الله فيك دكتور.
1: إلى هنا نكون قد بلغنا منتهى سفرنا. نرجو أن نلقاكم في أطيب حال وأسعد مقام. إلى ذلكم الحين لكم مني تحية وسلام.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين
1: في بلايص ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زوندة.

حضرات المستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في هالحلقة 46 من برنامج غني عصفور. برنامج هذا تعودت به من حلقة لحلقة نحاول باش نلقيو مزيد من الأضواء على الموسيقى التونسية ماضيا وحاضرا. الرجوع إلى تاريخ الموسيقى ليس من باب الوقوف على الأطلال، لكن نعرف الكلنا اللي الحاضر شديد الارتباط بالماضي، وما نجموش نتحدث على تطور الموسيقى التونسية إذا كان ما نشوفوش كيفاش كانت وشنية المراحل اللي مرت بها حتى لين ولات كما نسمعوها اليوم، سواء في مجال الموسيقى التراثية الحضارية يعني المالوف وغيره، وإلا في مجال الإنتاج الجديد بكل أصنافه. وإحنا كنا عدينا في حلقات من البرنامج هذايا تجارب موسيقية حديثة. اليوم نعود ونرجع لبداية القرن العشرين ونشوف محطات من الموسيقى التونسية التراثية كيفاش كانت قبل ما يتم تأسيس جمعية الرشيدية. الجمعية هذه نعرفوها هي عريقة، تأسست لأسباب عديدة، حبت باش تنهض بالموسيقى التونسية وتساهم في الحفاظ عليها. شنو اللي لزها هذايا؟ ربما الوضع اللي كانت عليه الموسيقى قبل عام 34 اللي هو تاريخ تأسيس الرشيدية. إذن احنا باش نشوفوا ما تم تسجيله على استوانات من نوع الموسيقى التراثية والشعبية الحضرية التونسية قبل عام 34. نبدأ بعروبي، المطلع متاعه الفم والزين والذات والسر زادك بنانا، أداء مطربة اسمها عايشة. والأغنية هذه العروبي هذا متبوع بأغنية سودة قتالة يا مولات الزين. شكون عايشة الصغيرة؟ المعلومات حولها مش متوفرة برشا، باستثناء ما كتبوا في شأنها علي جندوبي، هذا الصحفي اللي تولد عام 1906 وتوفى الله يرحمه عام 1966، وكنا تحدثنا عليه واستشهدنا بمقالاته المتعدة فيما كتبه، خاطر هو كان صحافي عصامي لكن كون نفسه وأصبح يكتب على تاريخ الموسيقى التونسية، وموجود معناها مقالاته في أرشيف الرشيدية، واللي كتب على عايشة هذه اللي سماها عايشة شك العصبان هكا، وعند بعض الناس يقولوا عايشة بنت شك العصبان، كتب عليها في مخطوط بعنوان نبذة عن حياة المطربات بتونس. كتب في شأنها هي السيدة عايشة شك العصبان، خدمة الفن والمسرح التونسي خدمات جليلة، ماتت في العقد الخامس من عمرها ولم تفارق المسرح في نوع من الروايات الفنية. إذا كانت تغني وتمثل كما برشا في جيلها هي في بداية القرن العشرين. ويذكر علي جندوبي من بين الروايات اللي مثلت فيهم عايشة هذه رواية عنوان عايدة وأنس الجليس، يقول عليها أنها من عائلة من متوسطي الحال، وهبها الله حنجرة نادرة، وهي أول امرأة على خشبة المسرح، وكان عندها تأثير على الجمهور التونسي وقت اللي كانت تغني، رزقها الله نبرات حادة ولكنها مؤثرة، قد توفرت لديها الشروط الفنية ولها إخلاص متناهي لفن بلادها يعني الفن التونسي، وعدت على المسرح على الأقل 10 سنوات أو أكثر، نجحت فيها أتم النجاح، أطربت الجمهور بصوتها في أداء الملوف والأغاني الشعبية الحضارية. الرشيدية يقول علي جنوبي أن دعتها للغناء بحضور خميس ترنان، إذن هي أدركته واعتذرت لأنها بلغت سن لم يعد يسمح لها بالغناء حسب علي جنوبي. إذن نسمعوا هذه عايشة اللي شكرها علي جندوبي، وفي أداء عروبي ما بين العرضاوي ورست الذيل، وبعده هو
سودة قتالة، الغناية هذه اللي اتغنت بعد عايشة من قبل عديد الفنانين، أنا أدركت واحد منهم في السبعينات اسمه محمد الطاهر النيال، كان يغني تونسي وسجل في إطار برنامج كان يشرف عليه الله يرحمه سي عبد المجيد بن جدو اسمه متحف الأغاني. إذن عايشة هذه اتغنينا العروبي وسودة قتالة.

مرحبا بكم مرة أخرى حضرات المستمعات، حضرات السادة المستمعين في هالحلقة جديدة من غني عصفور، اللي قلت في بدايتها أنها نخصصها للحديث عن المؤدين اللي كانوا يؤديوا المالوف والأغاني التراثية التونسية غير الشعبية قبل تأسيس الرشيدية. كيفاش كانوا يغنيوا؟ اخترنا باش نبداو يمكن واحدة أقدمهم هي عايشة، وتوا نسمعوا موشح من ألحان الفنان التونسي أحمد الوافي. معروف أحمد الوافي، يعتبر عالم من أعلام موسيقى تونسية في بداية القرن العشرين، توفى هو عام 1921، وأضاف للرصيد للموسيقى التونسي عديد الموشحات، منهم يا لقومي ضيعوني. باش نسمعوه بصوت واحد ما كانش معروف مغني، ولكن كان ضمن الفرقة اللي ساهمت في المؤتمر الأول للموسيقى العربية في القاهرة اللي تنظم عام 1932. علي بن عرفة، علي بن عرفة هو اللي باش يأدي لقومي ضيعوني من ألحان أحمد الوافي، ويزيد عليه من النواة اللي هو درج في نوبة الأصبعين. كلمة درج معناها راهو مش خمس دقائق، هي مصطلح تعني مقطوعة في النوبة، لكن الدرج هذايا ديما يخدموه سريع يولي برول. إذن علي بن عرفة كان قلت ضمن الفرقة اللي مشات للقاهرة وتركبت من خميس ترنان يعزف عود، هو قائد الفرقة، وخميس العاتي على النغارات، محمد غانم على الرباب، ومحمد بن حسين غناء، وعلي بن عرفة إذن كان زاد يغني ضمن هالمجموعة. وش نسمعه وحده في هالوصلة في طبع الأصبعين.

كان هذايا إذن موشح يلا قومي ضيعوني، اللي هو في طبع انقلاب الأصبعين، ولكن لاحظنا للسادة الموسيقيين اللي يسمعوا فينا أنه ما استعملش ما يسمى بالانقلاب الأصبعين، لأنه ما عملش درجة الدودياز، ربما لأنها مستعصية على العازفين كما محمد غانم اللي هو عازف رباب ممتاز، ما عملش الدرجة هذه اللي قلت عليها، إذن أصبح أصبعين مش انقلاب أصبعين. نتعداو إلى مثال آخر اخترناه في إطار الحديث على كيفاش كانت الموسيقى التونسية قبل ما تتأسس الرشيدية، يعني كيفاش كانوا يغنيوا. ساعة كانوا يعتمدوا على الغناء الفردي، الشيوخ اللي هما يعني امتازوا في أداء النوع هذايا. نسمعوا واحد منهم في تعليلة المطهر. تعليلة المطهر نعرفوها ناس كل في أفراحنا، في الطهورات، تم أداها من قبل عديد المغنين التوانسة في القرن العشرين، وخاصة منهم راول جورنو اللي كاد يتخصص في هالنوع من التعليلات كما تتسمى. نسمعوها بصوت محمد بن حسين، تعليلة المطهر، وخذيناها كذلك من تسجيل في الثلث الأول من القرن العشرين، ويرافقوا محمد غانم بالرباب وخميس ترنان بالعود التونسي، وإيقاع تعليلة المطهر بصوت محمد بن حسين.

0: كان هذايا إذن بن حسين يغني لنا تعليلة من التعليلات المشهورة في تونس. أكيد سادة الموسيقيين باش يقولوا الإيقاع ربما مش هو نعرفه، اللي المطربين في بداية القرن الماضي كانوا يحسنوا الغناء، لكن ربما تم ضبط قواعد الموسيقى التونسية لاحقا بعد تأسيس الرشيدية. وذاك علاش قلت احنا المحور متاعنا اليوم هو الفرق بين الموسيقى التونسية قبل الرشيدية وبعد الرشيدية، واحنا اليوم نتحدثوا على قبل. اللي غناه قبل الرشيدية كذلك محمد عبد العزيز العقربي، الممثل الكبير تحدثنا عليه في حلقات متعدة من برنامج غني عصفور، وسمعناه يغني في المصري في الموشحات، لكنه زاد غنى التونسي الأصيل واختار وصلة في طبع النوا اللي هو طبع خاص بالموسيقى التونسية، ما عندوش ما يقابله في حتى موسيقات لا في الشرق العربي ولا في المغرب العربي، عنده خصوصياته. إذا نبكي من هجران نسمعوها بصوت محمد العقربي معاه مجموعة من أبرز العازفين في الثلث الأول من القرن الماضي، العازف على الكمانجا ألبير أبو الطبول، اللي نسمعوه صوته في بداية التسجيل كما كانوا يسجلوا على استوانات. هذا استوانة من إنتاج شركة بيضافون اللبنانية اللي سجلت هذوم الناس اللي يعرفوا التراث، سجلتهم على استوانات في ثلث الأول من القرن العشرين، منهم محمد عبد العزيز العقربي اللي نلقاو الوصلة هذه وغيرها مسجلة على استوانة بيضافون. إذا نبكي من الهجران في طبع النواة.
1: محمد عبد العزيز، الله الله يا محمد يا كرب.

0: محمد عبد العزيز العقربي بصراحة يحسن الغناء سواء كان شرقي ولا تونسي، رغم اللي هو ما تعرفش أساسا كونه مغني، لكن في وقته كان ينافس أبرز الأصوات التونسية ويعتبر خزينة متنقلة للتراث شرقي أساسا وزاد شوية تونسي كما سمعناه. إذن احنا نتحدث في الحلقة هذه على أصوات برزت في الثلث الأول من القرن العشرين قبل الرشيدية، من الأصوات اللي ربما كانت سرعت في عزم الرشيدية على جمع التراث وصيانته وحفظه وتقديمه في أحسن صورة. امرأة كانت يعني عندها حظوة في الثلث الأول من القرن الماضي، تردد اسمها في عدة مقالات عند علي جندوبي، ذكرت منذ حين كي تحدثت على عايشة الصغيرة، تحدث عليها المطربة هذه كذلك عبد العزيز العروي، أثارت قضية تتعلق ببيع إحدى استيواناتها المتضمنة للملوف في منشور صادر عن الوزير الأكبر في تونس عام 1935، اللي يعني تصوروا انتوما منشور من الوزارة الكبرى يحث الجمعيات والمؤسسات على اقتناء استوانة بأداها. اشكوني هذه؟ هي زمردة العلجية اللي باش نتحدثوا عليها بأكثر تفصيل بعد ما نسمعوها تغني فوندو من فوندوات التونسية من فلك غزالي، أو العين تنحب من فلك غزالي اللي هو في رصة الذيل. نسمعوها ونخلي لكم تعليق. طبعا احنا كي نسمعوها مش معناها انها مثال، لكن هذه كانت حاضرة بقوة في المشهد الموسيقي التونسي في الثلاثينات قبل ما تتأسس الرشيدية وحتى بعد. تركت عدد من التسجيلات موش شوية على استيوانات، اذا شخصية مثلت مرحلة من مراحل الأداء موسيقى تونسية في بلادنا. نسمعوها ونعلق.
1: جراموفون المطربة لويزا التونسية.

من فرق غزالي هذه كانت بأداء زمردة العلجية. كيف كيف نلاحظ اللي ربما من ناحية الإيقاعية ما كانتش يعني تتبع، نحدش على اللحن خاصة الإيقاع، يعني بالطريقة اللي احنا اليوم في الرشيدية بعمل تأسست وكيفاش حفظنا هالفوندو هذايا واللي نحترموا الإيقاع متاعو. اشكون يزمردة العلجية؟ هي سيدة من أرفع العائلة التونسية وفنانة يقولوا عليها موهوبة، درست الموسيقى الشرقية وحبت تساهم في حركة الحفاظ على التراث الموسيقي التونسي. حسب ما جاء في جريدة لو بتي ماتان عام 1935، في الواقع هي كانت تتخفى وراء اسم زمردة العلجية، معناها اسمها الأصلي هي فريدة خياط. رجلها الدكتور دافيد خياط هو تونسي من ذوي المعتنقين للديانة اليهودية، كان عضو مجلس الأقلية اليهودية التونسية. عرفت المرأة هذه اللي سمت روحها زمردة العلجية خاطر كانت تحب زمردة أو فمشكون ينطقها زمردة العلجية، حبت تولي مطربة وتربط علاقات مع الأوساط في الحكومة العليا اللي خلاها تنجح في مسيرتها بدعم من زوجها. ونظرا لغرامها بالغناء الشرقي في صالونات الطبقة الميسورة التونسية بالعاصمة خاصة الجالية اليهودية، وكان عندها مجلس في دارها في جرع باريس العاصمة ومجلس آخر في مقر إقامتها الصيفي في حلق الواد اللي كانت تعدي فيه بطبيعة حال العطلة كما برشا يهود توانسة. وحسب ما قالوا علي جندوبي عن الصادق الرزقي، جلبت زمردة العلجية للصالون متاعها عدد من الشخصيات اللي كانت وراء بروزها من رواد مجلس البارون ديرلانجي. بارون ديرلانجي اللي نعرفوه توفى عام 32 وهو اللي ساهم في جمع الموسيقى التونسية وكون فرقة للغرض. إذا جابت جماعة من الأقل اللي هم متقربين من البارون ديرلانجي كيما حسن حسني عبد الوهاب، مصطفى صفر اللي ولا رئيس الرشيدية وكان مدير المعارف والفنون، إضافة إلى الشيخ محمد الأسرم. قبل ما نواصلوا الحديث على زمردة العلجية نسمعوا برول من نوبة الحسين نوار اللوز فتح.

الموسيقية اللي برزت قبل ما تتأسس الرشيدية، وربما قلت في الحديث عليها أنه تسجيلها للملوف بالطريقة اللي سمعناها والدعم اللي لقاته عام 1935 باش تصدر استوانة في باريس فيها الملوف، راه فيه عدد من الشيوخ المتخصصين في الفن هذايا أنها ربما ما وصلتش للدرجة الفنية المنشودة، وقالوا علاش هي تقوم بالعمل هذايا، وبين قوسين هي حبت تاخو الدور اللي قام به البارون ديرلانجي بعد ما توفى عام 32 بحكم علاقاتها، بحكم دعم زوجها الدكتور خياط، بحكم ربما ما لها من إمكانيات مادية، حبت هي تاخو بقعته وتواصل الجمع متاع التراث الموسيقي التونسي، وبين قوسين لقات الدعم حتى من المقيم العام الفرنسي بتونس السيد جو. فالرشيدية قالت عند احنا اولى بهذا، وقتها الرشيدية عام 35 عندها عام من اللي اتكونت ومازالت في طور التأسيس، فرأت انه من واجبها باش تاخذ الامور في يدها ومعناها تساهم هي في المحافظة على التراث التونسي، وجمعت نخبة الشيوخ وقتها كيما خميس ترنان، محمد غانم، وعدد كبير منهم ربما نذكرهم في حلقة قادمة من برنامج هذا، ويعني أرات أنه هي أولى بالحفاظ على التراث الموسيقي التونسي والملوف أساسا، وإيجاد إنتاج جديد معناه خير من الخواص اللي ربما قد ما يؤديوش المهمة على أحسن وجه. نختم الأمثلة اللي اخذيناهم من هالمطربة هذه زمردة أو زمردة العلجية بأغنية من التراث الشعبي المنتشرة في تونس وفي الساحل، مبروك العرس عليك.

0: كانت هذه إذن المردة العلجية في أغنية للأفراح موجودة تتغنى لليوم في عدد من المناطق التونسية. ونذكر حضرات السادة المستمعين والسيدات المستمعات اللي حلقتنا اليوم حبينا نعمل فيها وقفة عند الموسيقى التونسية في الثلاثينات قبل تأسيس الرشيدية. كيفاش كانت؟ طبعا مش الكل خايب، مش الكل باهي، هناك نقاط مضيئة تتمثل أساسا في أحمد الوافي اللي أضاف للرصيد الموسيقي التونسي عدد من المقطوعات، أبرزها يلا قومي ضيعوني اللي سمعناها في الحلقة هذه بصوت أحد الشيوخ، وبدري بداء، وغيرها من المقطوعات اللي لحنها. وكذلك هناك أصوات تميزت في الغناء، ولكن كذلك فما ربما من المطربين والمطربات والمؤديات اللي رغم ما عندهم من موهبة ما كانش في المستوى المرموق، وكان هذا من الأسباب اللي دعت إلى تأسيس الرشيدية اللي أخذت المشعل واجتهدت في الرفع من مستوى الموسيقى في بلادنا، وهو الدور الذي ما زالت تطلع به إلى يوم الناس هذا. إن شاء الله تكون الإفادة حصلت لكم حضرات السادة المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله نلقاكم بخير في حلقة قادمة من هذا البرنامج، وإلى اللقاء.
1: غني يا عصفور. غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
2: أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الدكتور زكي نجيب محمود.

0: لا يكاد وصف أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء يتحقق في أحد من المحدثين مثلما يتحقق في زكي نجيب محمود، الذي استطاع أن يجعل الفلسفة خبزا يوميا ولغة يفهمها البسطاء بقدر حاجتهم دوما إلى أن يظهر العمق الفلسفي لقضاياهم وأفكارهم وتصوراتهم عن الحياة. وكان معنيا على الدوام بأن يصوغ فكره أدبا وأدبه فلسفة في سبيكة فريدة. ومع هذا الصوت الذي تحتفظ به قلوبنا ومكتبة الإذاعة المصرية، نستعيد ذكرياتنا مع رؤية أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود.
1: الذي ينقصنا من الناحية الفكرية أهمه ضعف التحليل، أن نحن نقبل الأفكار مصمتة، إنما الذي ينقصنا هو العقل الناقد المحلل، الذي إذا قيلت له فكرة مثل الحرية الديمقراطية غير هذا من هذه الأفكار الضخمة التي توجه الإنسان في حياته، إذا قيل الفن، إذا قيل الأدب، إذا قيل الشعر، إذا قيل حكم النيابي، أي مفهوم من هذه المفاهيم الهامة جدا في توجيه حياة الإنسان، نحن بصفة عامة نأخذه بغير تحليل ونظن أنه معلوم، هو ليس معلوما. ومن هنا يأتي التخبط في حياتنا، نتبع أفكارا بالعنوان لا بمعرفة مضمون تلك الأفكار لنعيش عليها.
0: ولد زكي نجيب محمود في قرية ميت الخولي عبد الله بمحافظة دمياط في الأول من فبراير عام 1905. عاش فترة من طفولته مع عائلته في الخرطوم، والتحق بكتاب القرية، وعندما نقل والده إلى وظيفة بحكومة السودان أكمل تعليمه في المرحلة الابتدائية بمدرسة كلية جوردون، وبعد عودته إلى مصر أكمل المرحلة الثانوية وحصل على الليسانس في الآداب والتربية من مدرسة المعلمين العليا عام 1930.
1: الذين أثروا في تكويني بالطبع هم أولا الوالد والوالدة رحمهما الله، وكان لكل منهما تأثير مختلف نوعا عن تأثير الآخر. فمن الوالد أخذنا طموح الدراسة، ولكن من الوالدة أخذنا الأخلاق، وأقصد الأخلاق بالمعنى الواسع، يعني طريقة رد الفعل للمواقف. أما طموح الدراسة فبالفعل كنا مساقين إليه، يعني بدافع من والدي يمكن مبالغ فيه، لأنه لم يكن يرضى لأي منا بأقل من التفوق والتفوق الشديد. وأما من الوالدة فقد أخذنا منها أخلاقية التواضع الشديد والتواري عن الأضواء، ونوع من التضحية ونوع من الاكتفاء الذاتي أيضا إلى حد كبير يستطيع الواحد منا أن يعيش بمفرده.
0: اشتغل بالتدريس حتى عام 1943، وفي عام 1944 أرسل في بعثة إلى إنجلترا، حصل خلالها على البكالوريوس في الفلسفة ثم درجة الدكتوراه في الفلسفة عام 1947. اشتغل بالتدريس في عدة جامعات عربية وعالمية، من بينها جامعة القاهرة وكولومبيا وبوليمان وبيروت وعدة جامعات في الكويت. وثمة سؤال عن العلاقة بين التلميذ والأستاذ، يقول الدكتور إمام عبد الفتاح:
2: والله كانت علاقتي بأستاذنا المرحوم دكتور زكي نجيب محمود علاقة وطيدة جدا، بدأت حتى وأنا طالب في السنة الثانية في كلية الأداب بعد أن عاد من الولايات المتحدة الأمريكية وكان أستاذا زائرا بها لمدة عام. بحرني هذا الأستاذ أولا بهدوءه الشديد، بحرني بتواضعه الأشد، فعندما زرته في منزله وأنا طالب شعرت بشعور غريب أنه أستاذ بسيط ومتواضع يصر على أنه يصحبني وأنا طالب إلى باب الأسانسير مثلا وأنا خارج من عنده، لدرجة أن أنا أحيانا بقيت أشعر بالخجل الشديد أنه يقف لغاية الأسانسير ما يجي وأنزل. جانب آخر من صلتي الوثيقة بالدكتور زكي أنه مزاجه ساخر ويحب النكتة ويجيد الاستماع إليها ويرويها، ده جانب أنا ما عرفتوش خلال التلمذة. لكن أستاذ الدكتور زكي نجيب محمود أعطاني الكثير جدا من القيم العلمية والاجتماعية. من القيم العلمية هو أشرف علي في رسالة الماجستير بتاعتي وعنوانها المنهج الجدلي عند هيجل، ورسالة من الألف إلى الياء وهي رسالة كبيرة يمكن في 500 صفحة تعرض مذهبه في ذلك الوقت اللي هو الوضعية المنطقية، ولو أنه نظر إليها بمنظور الوضعية المنطقية لنسفها تماما، ومع ذلك لم يدخل مذهبه أبدا لا طول الرسالة ولا أثناء مناقشة الرسالة، وهو كان أحد الأعضاء طبعا الذين ناقشوني في هذا البحث، لم يدخل مذهبه أبدا في رسالة، لكن كان يهتم بالمنهج، هل أنا ماشي كويس في الرسالة، الفكرة مربوطة، مؤسسة تأسيس جيد، برجع إلى المراجع الأصلية بتاعت الفيلسوف نفسه.
0: انضم زكي نجيب محمود إلى لجنة التأليف والترجمة والنشر، واشترك مع أحمد أمين في إصدار سلسلة من الكتب الخاصة بالفلسفة وتاريخ الآداب، وتميزت بأسلوب واضح سهل يستهدف المثقف العام. وفي عام 1965 أنشأ مجلة الفكر المعاصر وترأسها حتى عام 1968.
1: أنا بدأت بالشغف الشديد نحو أن أحصل الفكرة ونحو أن أعبر عما أريد أن أعبر عنه، فهذا جعلني أشارك في حياتنا الثقافية العامة بما أحصله من ناحية وبما أبدعه لنفسي من ناحية أخرى، فأصبحت على صلة شديدة بالتعبير. ففي الثلاثينات هذا القرن يعني بعد تخرجي، المصادفة جعلتني أقابل المرحوم الأستاذ أحمد أمين، وذلك بعد أن كنت كتبت عدة مقالات في الفلسفة في مجلة الرسالة منذ نشأت، يعني كنت أوالي الكتابة فيها بانتظام، ولم أكن رأيت رئيس التحرير ولا ذهبت إلى المجلة، فلما عن لي بعد مرور 3 سنوات أو شيء من هذا القبيل أكتب بانتظام، عن لي أن أذهب إلى إدارة المجلة وأقابل رئيس تحريرها، وهناك قابلت الأستاذ أحمد أمين الله يرحمه، لأن مجلة الرسالة كانت عندئذ تشغل غرفة من المبنى الذي كان تحتله لجنة التأليف والترجمة والنشر، وأحمد أمين كان رئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر، رحب بي ترحيبا أفخر به. وأحمد أمين في تلك الزيارة الخاطفة ولأول لقاء بيننا اقترح علي أن نبسط الفلسفة للجمهور في سلسلة كتب، وقبلت الاقتراح مرحبا وسعيدا به، وفي الحال بدأت هذا المشروع، وكان هذا سنة 1934. لم تمض 3 سنوات بعد ذلك حتى كانت سلسلة الفلسفة المطلوبة في الأسواق تحت اسم قصة الفلسفة اليونانية وقصة الفلسفة الحديثة.

0: حصد العديد من الجوائز والأوسمة على أعماله، منها جائزة التفوق الأدبي من وزارة المعارف التربية والتعليم الآن عام 1939 عن كتابه أرض الأحلام، وجائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة عام 1960 عن كتابه نحو فلسفة علمية، ووسام الفنون والآداب من الطبقة الأولى عام 1960، وجائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1975، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1975، وجائزة الثقافة العربية من جامعة الدول العربية عام 1984، وجائزة سلطان العويس عام 1991، كما منحته الجامعة الأمريكية بالقاهرة درجة الدكتوراه الفخرية عام 1985. وعن الجانب الأدبي في كتابات الدكتور زكي نجيب محمود، يقول الدكتور عاطف العراقي:
1: اهتمام الدكتور زكي نجيب محمود
2: بالجوانب الأدبية هو الذي دفعنا إلى أن نقحم أنفسنا على قسم اللغة العربية، ونحضر بانتظام أبناء قسم الفلسفة كنا نحضر محاضرات طه حسين في قسم اللغة العربية تأثرا من جانبنا بمحاضرات زكي نجيب محمود، لأن زكي نجيب محمود من القلائل كما نعلم الذين استطاعوا أن يجمعوا بين الأدب من جهة والفلسفة من جهة أخرى، كفولتير مثلا، كول ديورن، وهكذا من المفكرين الكبار الذين قاموا بنوع من التزاوج.

0: له العديد من المؤلفات في الفلسفة، منها المنطق الوضعي وموقف من الميتافيزيقا ونافذة على فلسفة العصر، وله مؤلفات عدة تمس حياتنا الفكرية والثقافية، منها تجديد الفكر العربي وفي حياتنا العقلية وفي تحديث الثقافة العربية، ومن مؤلفاته الأدبية الكوميديا الأرضية وجنة العبيد. وقدم سيرته الذاتية الفكرية في 3 كتب: قصة نفس وقصة عقل وحصاد السنين، إضافة إلى عدد من الترجمات لأعمال فلسفية مؤسسة. قصة نفس. كتب زكي نجيب محمود الكتاب وهو في 60 من عمره، وأوضح في مقدمته أنه بناها على أسلوب أدبي سردي، وهو أن يروي قصة تلك النفس من خلال أحاديثها المستبطنة والدفينة، أي أن يكون محور التناول الرئيسي هو العناية بتفاصيل الخلجات والمشاعر الداخلية قبل الأحداث التاريخية.
1: الحقيقة قصة نفس أنا كتبته سنة 64 بدري شوية، وأردت بي أني أكتب سيرتي الذاتية بطريقة مختلفة، يعني في غيري كتب ولكن كتبوا معظمهم الحياة من الظاهر، الحوادث اللي كان يمكن تتحط في الدوسيه الخدمة بتاعتهم، تولد وراح وتعلم. لا، أنا حبيت أتتبع حياتي أنا من الداخل كما أشعر بها، فقسمت شخصيتي 3 أشخاص، لأن بالفعل مش أنا لوحدي، يمكن كل واحد بيصطرع بينه وبين نفسه، ما هوش رجل واحد أو امرأة واحدة، إنما عدة ميول متصارعة أحيانا متفقة أحيانا. فأنا بلورت 3 أشخاص دول في نفسي، أهم في نظري هو الجانب المنفعل، الجانب الوجداني، الجانب الذي لا يهتدي بعقله إنما يهتدي بدفعة لا يدري من أين أتت، وده حتى سميته أنا الأحدب بوصفه، لأني خليته معوج الظهر لأنه مش مستقيم ومش عارف لنفسه أول من آخر، إنما تجيله الدفعات فلا يستطيع ردها فيطيعها. بالطبع إلى جانب هذا الأحدب كان إنسان آخر يرى أين يكون الخطأ وأين يكون الصواب ويعدل فيه بقدر الإمكان، ويتصارعوا على هذا الأساس، أحيانا يسكنوا مع بعض، أحيانا يغضبوا من بعض ويطلعوا كل واحد في شقة، لأنه انعكاس، يعني لأنه بالفعل أحيانا الواحد يصارع نفسه فعلا، وأحيانا يقول أنا قلت لنفسي كذا لكن ما قدرتش على نفسي يعني. فخليت هذه الشخصية الثانية للشخصية الملجمة التي تريد أن تلجم السلوك ليسير في طريق منتظم مؤدي إلى الأهداف إلى آخره.
0: قصة عقل يتناول فيه قصة سفره إلى لندن للالتحاق بجامعتها في أواسط 40s حتى حصوله على الدكتوراه وعودته إلى مصر، ويعرض فيه لمسيرة تطوره الفكري بين أواخر 40s وأوائل 50s حتى سيطرت عليه فكرة التغريب والدعوة إلى الأخذ بالثقافة الغربية التي صنعت حضارتنا الحديثة، وعن تبنيه فلسفة الوضعية المنطقية. حصاد السنين هو الجزء 3 من سيرة زكي نجيب محمود قبل وفاته بعامين فقط، وهي بمثابة شهادة على الحياة الثقافية المصرية من أواخر 20s من القرن 20 حتى لحظة صدور الكتاب، واستوعبت بذلك 3/4 القرن الماضي بكل ما اشتمل عليه من أحداث وتغيرات على المستويين الداخلي والدولي، واستعرض خلالها مشاركاته في الحياة الثقافية والعلمية من خلال عضويته في العديد من اللجان الثقافية والفنية، بالإضافة إلى رئاسته تحرير مجلة الفكر المعاصر ودوره كأستاذ للفلسفة بكلية الآداب. تشكل مؤلفاته مرجعا لناشد الثقافة الفلسفية المتلمسين لمبادئها، وقد اهتم بالتراث فأدخله ضمن نطاق اهتماماته الفكرية ودراساته، فأغنى المكتبة العربية بمجموعة واسعة من الكتب التي تجمع بين الثقافة العربية والتأسيس على التراث وفهمه.
1: إذا نحن نظرنا إلى مثقفين اليوم كما هم قائمون وجدناهم ثلاثة أصناف في وقفتهم إزاء التراث، نجد جماعة تحفظ التراث وكان ذلك هو واجبهم أن يحفظوه، لا لكي يلهموا به إلهاما جديدا ولكن ليظلوا حافظيه وفقط، تلك جماعة. جماعة لا تريد أن تحفظ من التراث شيئا وتظن أنها تستطيع أن تبني حياة جديدة دون اللجوء لما تركه لنا السلف، وجماعة ثالثة تريد أن تقرأ التراث لتستلهمه، وأنا أظن أن الجماعة الثالثة هي التي نريد لها أن يكون لها الأولوية وأن يكون لها الأعلوية أعلى من سواها، لأنها هي التي فيها الأمل في مستقبل يبنى على الماضي ولكنه لا يأتي نظيرا له. لسنا ندري كيف يجيء الإلهام، فهذا سر إلهي يوجد في الإنسان، ولكن هكذا يأتي، وعادة يأتي الإلهام للإبداع الجديد من قراءة الموجود، من الاتصال بالماضي في كل الشعوب وفي كل أنواع الإبداع، هكذا يكون الحال. ومما يدل على ذلك أن لكل جوانب الإبداع تاريخ، ولو لم يكن كل حلقة حاضرة متصلة بالحلقات الماضية على وجه ما لما أمكننا أن نؤرخ للشعر أو أن نؤرخ للفن أو أن نؤرخ للرواية أو أن نؤرخ للمجتمع بصفة عامة، هذا أقوى دليل على أن الواجب الثقافي على حقيقته هو أن نقرأ التراث لنفسنا.

وفي عام 1965 عهدت إليه وزارة الثقافة في عهد محمد عبد القادر حاتم بإنشاء مجلة فكرية رصينة تعنى بالتيارات الفكرية والفلسفية المعاصرة، فأصدر مجلة الفكر المعاصر ورأس تحريرها، وشارك فيها بمقال شهري ثابت تحت عنوان تيارات فلسفية، وظل يرأس تحريرها حتى سافر إلى الكويت للعمل في جامعتها. وبعد عودته من الكويت انضم إلى كتاب جريدة الأهرام عام 1973، وشارك بمقال أسبوعي بلغ من اهتمام الصحافة به أن 5 صحف عربية كانت تنشره في نفس يوم صدوره بالقاهرة.

0: وعن المرأة ودورها في الحياة تقول زوجته الدكتورة منيرة حلمي:
1: هو كان يقدر المرأة ودورها إلى حد كبير جدا، ومن أكثر الأشياء اللي أثرت فيه وأنا أقرأ له قبل أن أعرفه مقالة اسمها الآدمية الصحيحة عن زميلة له في إنجلترا وكيف كانت تتصرف بكرامة وبحرية وباستقلالية، وكل هذا جعلني أحس أنه فعلا يقدر دور المرأة إلى حد كبير. أذكر أنه قبل أن تدهمه الغيبوبة بنصف ساعة كنت أنا في سبيلي للخروج للكلية، وقلت له أننا سأذهب إلى الكلية لأطلب أجازة لكي أتفرغ لرعايتك، فكانت رد: لا أرجوك تريشي. فحتى وهو في آخر لحظات حياتي لا يريدني أن أترك عملي من أجله، وهذا أكبر دليل على تقديره للمرأة ولعملها ورغبته في أنه لا يتدخل إطلاقا في عرقلة مسيرة المرأة.
0: يقول الدكتور حسن حامد:
2: الدكتور زكي نجيب محمود للأسف يعني رغم دعوته للعلم، وكان يرى أن خلاص المجتمع المصري سيتم من خلال ترويج الفكر العلمي والفكر الوضعي، إلا أن هذه الدعوة أو هذه الدعوة لم تلقى اهتماما كافيا. وكان واضحا أن الدكتور زكي نجيب محمود لم يكن يحب أن يدخل في صراعات مع رجال الأزهر ومع رجال الدين، وهذا الموقف اتضح عندما سخر الشيخ الشعراوي في أحد لقاءاته من الصعود على القمر وقال أنه اختراع المناديل الورقية أهم من اختراع مركبات الفضاء. وطبعا الدكتور زكي نجيب محمود رد عليه، لكن حدث نوع من الخلاف بينهم وبين بعض، ثم تحول إلى عتاب وانتهى الموقف بنوع من المصالحة نتيجة مرض الدكتور زكي نجيب محمود وزيارة الشيخ الشعراوي له في بيته. الدكتور زكي نجيب محمود في نهايات حياته انتهى إلى موقف توفيقي ما بين التراث والفلسفة أو بين التراث والعلم، وهذا اتضح من كتاباته الأخيرة مثل قيم من التراث، رؤية إسلامية، المعقول ولا معقول في تراثنا الفكري، إلى آخر هذه الكتابات. طبعا الدكتور زكي نجيب محمود مفكر كبير جدا وفيلسوف حقيقي، لكنه لم يكن براديكالية بعض المفكرين الذين عاصروه في هذه الفترة، خاصة مثلا فؤاد زكريا الذي كان واضحا جدا في موقفه من التراث الديني ومن نقد الأصوليات الدينية، وأيضا الأستاذ العالم الذي كان له أيضا موقف واضح. لكن الدكتور زكي نجيب محمود على أي حال كان مفكرا مسالما، ولم يحب أن يزج بنفسه في أي معارك فكرية أو ثقافية. رحمة الله على الدكتور زكي نجيب محمود، كان فيلسوفا عظيما وكان مفكرا حقيقيا، ولم يزل له تأثيره ربما في النخبة، لكن تأثيره في العالم اليومي أو تأثيره في الفضاء العام لا نستطيع أن نقول أن له هذا الأثر الذي كنا نرجوه وننتظره.
0: وأكد زكي نجيب محمود أن الإسلام يشدد على وجوب العلم بالكون وظواهره، حيث شجع البحث العلمي في ظاهر الكون من ظاهرة الضوء إلى الصوت إلى الكهرباء والمغناطيسية والذرة، باعتبار أن البحث العلمي فرض ديني. وحول القيم الإسلامية في حياة الدكتور زكي نجيب محمود تقول زوجته الدكتورة منيرة حلمي:
1: هو لم يألو جهدا في الحديث عن القيم الإسلامية وطريقة الأخذ بها والتمسك بها، كل في كتاب رؤية إسلامية واضح جدا هذا الحديث، كل كتاب من كتبه ابتداء من قصة عقل قصة نفس تكلم فيه كيف بدأ إعجابه باللغة القرآنية وبالثقافة القرآنية وبدين الإسلامي وكيف كان يمارسه. ده كان من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها في شبابه ويستمتع بها، إنه يؤذن للصلاة في بلده، وهذه مكتوبة في كتابة قصة نفس.
3: وما زلنا مع حديث أديبنا وفيلسوفنا الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود الذي يقطر أفكارا ورؤى.

0: يخطئ من يعمل مؤولا على صدى، لأنه هذا مضلل في معظم الأحيان. في تاريخ الإبداع كله أبناء العصر يحسدون أبناء العصر، ولا يمكن أن أعول عليه مقدار ذرة أن يرفع فلان أو يقفض فلان في عصره من معاصريه، لأن هنالك ألف عامل وعامل فوق وإلى جانب القدرة الحقيقية والقيمة الحقيقية. هل هو من نوع الذي يعرف أين يتحرك ويعرف كيف يتكلم ويعرف أين يجلس؟ أنا ليس لي من هذه الشطارة ولا مثقال نملة حقيقة. أنا قاعد لوحدي وأكتب ما أعتقده، وأنا أقول هو المسألة مسألة أني أشعر براحة، وما لا يقرأ في هذا الجيل قد يقرأ في جيل آخر، والزمن موصول الحلقات، لكن كيف أتناسى؟ هذه طبيعة بشرية، كيف أتناساها؟ لو كان كاتب أو فنان يريد أن يأتيه التقدير لابد أن يعمل له، أن يعمل، وأنا لا أعمل بذلك. يجي أهلا وسهلا، ما يجيش برضو أهلا وسهلا. أنا أرضيت نفسي وأرضيت ضميري.
1: لقد كان أعطاء الدكتور زكي نجيب محمود الفكري والفلسفي نتاجاً لبحث واستقصاء عميقين في جوهر المشكلة الفكرية والفلسفية، وربطاً بواقعها التاريخي والحضاري، واستشرافاً لأفق ينهض فيه الشرق من غفوته، إعلاءً من قيمة العقل وإعلاءً للجوهر الإنساني. وبعد هذه الرحلة الحافلة من البحث والدرس والتأليف، توفي بالقاهرة في 8 سبتمبر 1993 عن عمر 88 سنة، بعد أن ترك بصماته البارزة في حياتنا الفكرية ورؤيتنا الفلسفية. كنتم مع أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الدكتور زكي نجيب محمود. التعليق الدكتور حسن مدني. الإعداد والإخراج فاطمة حسن. هذه الحلقة من إنتاج إذاعة جمهورية مصر العربية.

ليلنا خبر وأشواق تغني حولنا وشيرا.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين. وثائق وحقائق.
1: إذاعة تونس الثقافية.
0: وثائق وحقائق. بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
2: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ عبد الرحمن الهذلي. مرحبا بك سي عبد الرحمن.
3: أهلا وسهلا سي عبد، شكرا جزيلا على الاستضافة.
2: وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول علاقات الوسطين المدرسي والزيتوني بتونس خلال ثلاثينات القرن العشرين، بين التقاطع والتنافر، معتمدين في ذلك على مقالة ستنشر قريبا،
3: نأمل
2: في كتاب جماعي. يبدو أنها في الأصل مقالة علمية بنفس العنوان تقريبا، مع قراءة سوسيو تاريخية من خلال النشاط الجمعوي. وسنفهم معك ما المقصود بالقراءة السوسيو تاريخية، وأيضا من هي الجمعيات المعنية بهذا النشاط الجمعوي، مع تذكير أن هذه أسهمت بها هذه المقالة أو هذه المداخلة في
3: مؤتمر الصدقي الذي نظمه مخبر التبادل
2: المغاربي والإفريقي
3: والتعاضد به.
2: طبعا أنت من أصدقاء البرنامج أستاذ عبد الرحمن هلي، سبق أن استضفناك أكثر من مرة، وأذكر أن ربما آخر لقاك معك حول الطرق الصوفية ومقاومة الاستعمار الفرنسي في بلاد المغرب العربي.
3: نعم.
2: وكان كتابا في الحقيقة بالاشتراك مع الأستاذ محمد تومي وفتح ولد بوهدة،
3: وكذلك
2: ونذكر هذا منشورات دار المنارة سنة 2024.
3: وكذلك
2: أيضا لديك كتاب آخر قبل ذلك، هو في الأصل أطروح الدكتوراه.
3: نعم.
2: بعنوان جمعية الشبان المسلمين بتونس والحركة الوطنية.
3: نعم.
2: 1936-1959، منشورات مركز سيريس سنة 2022. وسنعود إلى جمعية الشبان المسلمين لأنها تمثل أعتقد
3: جزء من مقال. نعم.
2: جزء من موضوعنا اليوم يعني.
3: وهو كذلك
2: طبعا أنت اعتمدت حسب عنوان المقالة مقاربة نقول سوسيو تاريخية.
3: نعم.
2: وسنسألك طبعا عن مقصود بها.
3: نعم.
2: وبحسب ما فهمت منك في كواليس هذا البرنامج، أنت لديك أيضا تعمقت البحث الأكاديمي، أصبحت يبدو لي أيضا مختص في هذه المسألة.
3: نعم.
2: يعني لديك بصدد أعداد ماجستير في السوسيولوجيا.
3: وهو كذلك
2: لجانب دكتوراه تاريخ.
3: نعم.
2: ومهم.
3: نعم.
2: هذا التقاطع أو تكامل الاختصاصات.
3: نعم.
2: لكن قبل أن أسألك على المقاربة السوسيو تاريخية، ما المقصود بالتقاطع والتنافر؟ سؤالنا التقليدي في هذا البرنامج قبل الخوض في محاور الموضوع هو حول المصادر. أنت بحثت في الوسط الجمعوي.
3: نعم.
2: ويبدو لي أنك ركزت في هذا الجانب من ناحية المصدرية على هذا النشاط.
3: نعم.
2: أهم المصادر اللي اعتمدتها في هذا البحث المتعلق بالعلاقات بين المدرسيين والزيتونيين. مدرسيين تقريبا بالأساس هم من الصادقين، ليس فقط من الصادقين ولكن بالأساس.
3: آه.
2: كأن نقول علاقات بين الصادقين والزيتونيين في ثلاثينات القرن الماضي من خلال النشاط الجمعياتي.
3: نعم نعم.
2: ما هي مصادرك في هذه الدراسة التاريخية أو السوسيو تاريخي؟
3: نعم. شكرا سعادة على الاستضافة مرة أخرى. وبالنسبة لهذا العمل سنعود ربما إلى سياق إنجازه لتوضيحه، ولكن استجابة طبعا لنظام البرنامج الذي حددته. إذن أقول بأن هناك مصدرين أساسيين لهذا العمل. المصدر الأول هو نشريات جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين بفرنسا، والمصدر الثاني هي محاضر جلسات جمعية شبان المسلمين، طبعا إضافة إلى مصادر أخرى أرشيفية مثل الصحف ومثل الوثائق للأرشيف الوطني إلى آخره. لكن أساس هذا العمل، هذا الجهد، هو نشرية الجمعيتين، جمعية شبان المسلمين وجمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين.
2: أين نعثر على عثرت على محاضر جلسات جمعية شبان المسلمين؟
3: محاضر جمعية شبان المسلمين هناك مجموعتان أساسيتان. المجموعة الأولى التي نشرها الأستاذ عبد الجليل التميمي، وهي منشورة منذ 2006 تقريبا. المجموعة الثانية التي لم تنشر بعد وأنا بصدد إعدادها للنشر هي مجموعة حصلنا عليها من المرحوم طاهر النيفر ابن الشيخ شادلي النيفر أثناء زيارته في إطار الإعداد لبحث الدكتوراه.
2: أرشيف عائلي،
3: وهو أرشيف خاص عائلي، نعم، من وثائق المرحوم كذلك الشيخ شادلي النيفر باعتباره كان رئيسا للجمعية في الثلاثينات،
2: جمعية شبه المسلمين.
3: جمعية شبه المسلمين، وهو احتفظ بجزء من محاضرها. وفي الحقيقة هي هذا الأرشيف الخاص يلقي أضواء جيدة على تاريخنا الوطني، ولذلك نشجع أصحاب هذه الأرشيفات على وضعها على ذمة المؤرخين والباحثين، ولما لا نقلها إلى الأرشيف الوطني
2: أو رقمنتها أو نسخة على الأقل
3: أو نشرها على الأقل. على الأقل نشرها.
2: بالنسبة للمصدر الثاني المتعلق بجمعية طلبة شمال أفريقيا
3: تقارير جمعية بفرنسا عفوا
2: هذه
3: هذه الجمعية طبعا تأسست في فرنسا
2: تأسست
3: في 1927 وبدأت في تنظيم مؤتمرات منذ بداية الثلاثينات. إذن هي نظمت قرابة 6 مؤتمرات، المؤتمر الأخير لم ينظم تماما ولكن تم السعي وتوقف.
2: كلها بتونس؟
3: لا، هي هنا في إطار التداول طبعا بين بلدان المغرب العربي. انتظم منها مؤتمران في تونس 1931 و1934 في جمعية الخلدونية، وهذا سنتحدث عنه، وبقية المؤتمرات في الجزائر وفي المغرب الأقصى كذلك. واعتمدنا، كانت تصدر نشرية، كل مؤتمر تصدر له نشرية. اعتمدنا 3 من هذه النشريات المتوفرة التي أمكننا الحصول عليها، اللي هي نشرية 31 32 34
2: 1930
3: نعم 1931.
2: أين تعثرت عليها؟
3: هي موجودة في المكتبة الوطنية وكذلك متاح على شبكة الانترنت
2: مرقمنا، يعني.
3: مرقمنا نعم، وهذا طبعا مما ساعد.
2: إذن هذان المصدران الأساسيين الذين اعتمدتهما أستاذ عبد الرحمن الهذلي، نعم، في هذه الدراسة متعلقة بالعلاقات بين الوسطين المدرسي وزيتوني خلال الثلاثينات القرن الماضي من خلال طبعا النشاط الجمعوي. نأتي الآن المقاربة التي اعتمدتها وهي لافتة وعميقة في الحقيقة،
3: نعم،
2: ما أسميته أنت قراءة سوسيو تاريخية أو مقاربة تاريخية. ما المقصود وما أهمية هذا الانفتاح للمؤرخين والباحثين في التاريخ على المفاهيم وعلى المقاربات وعلى المناهج المتعلقة بالعلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانية عموما؟
3: نعم أستاذ عادل، شكرا على هذا السؤال. طبعا منذ فترة تلجأ البحوث العلمية خاصة في العلوم الإنسانية إلى ما يسمى بالمقاربات متعددة الأبعاد، بمعنى أنه وصل الباحثون إلى قناعة بأن التفسير أحادي البعد ولا أحادي الأبعاد لم يعد مجديا في الإلمام بالظواهر. ولذلك فيقع أو اتجهت البحوث العلمية إلى تعديد أبعاد المقاربة من أجل هذا من أجل الوصول إلى نظرة أشمل وفهم أعمق للظواهر. طبعا علم الاجتماع نفسه التجأ إلى نقل أو توسيع رؤيته للظواهر الاجتماعية بمحاولة إدماج البعد التاريخي في قراءته للمجتمع. في المقابل البحث التاريخي كذلك عدد أبعاد دراسته للظواهر التاريخية بالاستفادة إما من العلوم الاجتماعية الأخرى في مستوى مناهجها ومقارباتها، أو كذلك في الاهتمام بالظواهر الاجتماعية. وطبعا هناك التاريخ الاجتماعي اللي هو اهتمام قديم. هنا إذن نجد أنفسنا نتحدث عن المقاربة السوسيو تاريخية كمقاربة جديدة تفيد البحث التاريخي، لكنها كما نلاحظ هي عمل مركب سوسيولوجي تاريخي في نفس الوقت. التاريخ في العادة يهتم ب إعادة بناء الوقائع ليفهم كيف حدث، ما حدث، لماذا حدث، وما هي نتائجه. تقريبا هذا اهتمام المنهج التاريخي. بينما البحث السوسيولوجي في الأصل لا يهتم بالواقعة لإعادة بناء الواقعة، وإنما كما يقال لفهم معنى الحدث. للبحث في القوى الخفية المحركة للحداثة لفهم البناء الاجتماعية وكيف علاقاتها وحركتها. لكن عندما ندمج المقاربتين يمكن للمؤرخ أن يستفيد من هذه المقاربات السوسيولوجية في فهم الحدث التاريخي وفهم أعماقه.
2: لاحظت أنك في هذه الدراسة وهذا البحث السوسيوتاريخي اعتمدت بالخصوص أو استفدت من جانب علم الاجتماع بما أسميته باراديغم، اثنين مفاهيم أو آلية التفسير، بعد أن طرحت إشكالية تبدو لي بهذه الصيغة. أعود إلى مشروع مقالك الذي نرجو أن ينشر مع مقالة أخرى في كتاب جامعي قريبا.
3: نعم.
2: كيف أدار أبناء الوسطين علاقة، يعني المدرسي وزيتوني، علاقاتهم الضمنية داخل كل وسط والبينية هكذا بين الوسطين؟
3: نعم.
2: في ظل وجود قوة استعمارية من ناحية وفي ظل ديناميات الداخلية الوسطين.
3: نعم.
2: وهنا أرى أنك استعملت باراديغم أول وباراديغم ثاني.
3: نعم.
2: استقيتهما من علم الاجتماع.
3: وهو كذلك.
2: وهما
3: الباراديغم الأول هو باراديغم المقاومة، والثاني هو باراديغم ما يسمى بنرجسية الفروق البسيطة.
2: نرجسية
3: الفروق البسيطة.
2: نبدأ بالأول.
3: نعم. الباراديغم الأول هو باراديغم المقاومة. هناك مبدأ تحدث فيه إما الفلاسفة أو علماء الاجتماع، وهو في الحقيقة امتداد لقانون طبيعي. القانون الطبيعي الذي أقره نيوتن في قواعده يقول بأن كل قوة لها قوة مضادة تساويها في القوة وتعاكسها في الاتجاه. يعني هذا قانون طبيعي. بنى على ذلك علماء الاجتماع والفلاسفة مثل فوكو وغيره من الباحثين مقولة تقول بأن كل سلطة تنتج بالضرورة مقاومتها
2: أو معارضتها.
3: إذن قوة مضادة.
2: وأنت هنا أمام واقعة استعمارية. قوة استعمارية.
3: أحسنت.
2: هي قوة استعمار فرنسي.
3: قوة الاستعمار الفرنسي بالضرورة إذن ستولد مقاومة. ما هي أشكال هذه المقاومة؟ هذا ما تكفلت به الحركة الوطنية في دراستها لمختلف أشكال المقاومة الحركة الوطنية. لكن كمبدأ لمعناه فهم الظواهر الاجتماعية وقراءة العلاقة أو موضوعنا، فالمقاومة هي مبدأ أساسي، وبالتالي إذن يمثل رد فعل على الحركة.
2: يعني أفهم من كلامك أن كلا الوسطين، المدرسي بمعنى الصادق خاصة،
3: نعم،
2: والزيتوني، كلاهما مارس نوع من أنواع المقاومة
3: بالتأكيد.
2: من خلال الوسط الهنا المدني، لنقول مقاومة مدنية
3: جمعوية.
2: أحسن
3: هكذا. صحيح. أحسن. وطبعا ما يهمنا في هذا هو تفسير تقاطع الطرفين، كيف التقاء الطرفين في المقاومة.
2: صار التقاؤ.
3: طبعا هذا ايش معناه التقاطع؟ هو تقاطعوا في مقاومة الاستعمار الفرنسي،
2: ولكن
3: وهذا باش يعطينا ظواهر في ندرسها. لكن في المقابل ايضا
2: ندخل باراديغم
3: الثاني. الباراديغم الثاني هو نرجسية الفروق البسيطة، والذي طوره فرويد. ما معناها
2: أساس
3: يعني هو بسيكوسوسيال، معناها النفس الاجتماعي. النفس الاجتماعي المبدأ ماذا يقول؟ يقول بأن كلما تشابه أو تقارب طرفين والتقى أو اشترك في جملة من الخصائص، إلا ونشأ عن ذلك نوع من التنافر بسبب بالضبط هذا الالتقاء. يمكن أن أبسط هذا المفهوم سعادة من خلال الحياة اليومية. علاش أقوى المقابلات هي مقابلات دربي؟ علاش
2: تقارب في القوة؟
3: مش فقط في القوة، الجيرة دربي. معليش المقابلات متاع الدربي خلوها في الوسط، ما يحطوهاش في اللؤلؤ في الاخر، التشويق غاد.
2: انت عدت حتى الى الفلاسفه.
3: نعم.
2: في هذه الباراديغم مهم، ربما يصلح حتى لتفسير الصراع بين زعيمين كبيرين،
3: صالح بن يوسف والحبيب بورقيب،
2: يبدو لي تطبق عليهم هذا. ولكن انت في مقالاتك طبعا لم تركز على الجانب السياسي
3: بالمعنى
2: هنا،
3: بالجانب يعني اهتمام بالجانب الجمعوي
2: في الثلاثينات.
3: نعم.
2: حتى قبل ربما ان
3: اي نعم قبل يبدا الصراع بين الرجلين،
2: قبل ان يتاسس ربما الحزب الدستوري الجديد.
3: بالضبط.
2: تقول انه دافيد هيوم يشرح، هيوم الانجليزي هذا، أن الحسد لا ينتج عن عدم التناسب الكبير بين الذات والآخرين، بل عن القرب.
3: عن القرب. أحسن.
2: يعني التقارب يولد هذا النوع من التنافس هذا.
3: الغيرة.
2: أي.
3: نعم.
2: وإحنا في ساعات عنا عندي صديق يقول البغض.
3: أي مثلاً. مثلاً.
2: طبعاً. في المجتمع موجود هذا.
3: نعم.
2: إذا نرجسية الفروق البسيطة أردت أن تستعمل هذا الباراديغم
3: في فهمي
2: فهم العلاقات بين الوسطين أو داخل الوسط الواحد.
3: بين الوسطين وداخلهما. بين الوسطين زيتوني المدرسي وكذلك داخل كل منهما. لأنه حتى عندما نعمق النظر داخل كل هناك طبعا تنافس بين أبناء الوسطين، وهذا ما حاولت أن أدلل عليه من خلال متابعة طبعا نماذج. أنت سعاد تعرف أنه البحث العلمي حتى يتمكن من الإحاطة بموضوع يعتمد ما يسمى دي منهج النموذج الحالة أو دراسة الحالة.
2: أنت بدأت بدراسة جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين بفرنسا، ويعني هذا التقاطع.
3: نعم.
2: قلت تقاطع أبناء الوسطين.
3: نعم.
2: وبدأت بهذه الجمعية.
3: نعم.
2: كيف ذلك يعني؟
3: طيب، جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين هي نشأت في فرنسا وجمعت طبعا أبناء المغرب العربي، الجزائر، تونس، للمغرب الأقصى، ولكن مؤتمراتها في إطار نزعة المقاومة هذه، باعتبار أنهم رغم أنهم في فرنسا ولكن في نفس الوقت أكل اللي حكينا عليه المقاومة، نزعة المقاومة التي تظهر عندما تكون هناك محاولة للهيمنة، دفعتهم إلى محاولة تأكيد انتمائهم للمغرب العربي بعقد مؤتمراتها في بلدان المغرب العربي. واضح؟ وهذا طبعا أعطانا جملة من المؤتمرات التي انعقدت بين 1931 و1936، 6 مؤتمرات. الأول انعقد في تونس في المدرسة الخلدونية، الثاني في الجزائر بنادي الترقي، الثالث انعقد في باريس
2: 1933
3: بباريس 33. كل سنة هو مؤتمر سنوي. والرابع في تونس كذلك مدرسة مرة أخرى المدرسة الخلدونية، والخامس في تلمسان، والسادس في تطوان في المغرب الأقصى
2: سنة 1936
3: وهو مؤتمر سنوي كما قلنا. إذن كما نلاحظ اثنين من هذه المؤتمرات انعقد بتونس. أين انعقد؟ في مقر الجمعية الخلدونية، وهذا في إطار إذا كان نحب نتحدث عن العمل الجمعوي. إذن أول مظهر للتقاطع الجمعية الخلدونية هي فرع من الزيتون،
2: فرع العلمي،
3: فرع العلمي للزيتونة
2: أو التحليلي،
3: فرع العصري،
2: العصري،
3: العصري، للجمع جمع الزيتونة،
2: قريب من جمع الزيتون،
3: قريب معنا على خطوتين. وإذن هذا في حقيقة هو التقاء بين المدرسين، جامعة اللي هما في فرنسا يقرأوا في فرنسا، والجمعية الخلدونية تمثل الزيتون.
2: كان يلقون محاضرات.
3: هذا في الحقيقة أنا قلت أنه هو نوع من الرد الجميل،
2: بشير صفر وغيره،
3: لأنه من أثث أنشطة الجمعية الزيتونية؟ أثثها طبعا صادقيون،
2: أنت هنا المدرسيون،
3: صادقيون مدرسيون،
2: مقصود بهم التعليم العصري،
3: التعليم العصري أحسن،
2: مقصود بالمدرسيون
3: مدرسي هو لأن هناك التعليم التونسي كان مقسوم على اثنين، التعليم الزيتوني، التعليم المدرسي اللي يسمى مدارس، كل ما ينتمي للمدارس، مش صادقية واحد، صادقية ونموذج صادقية،
2: وحتى عربي
3: احسن، الفرنكو عربي، وحتى الفرنسيه، حتى الاوروبيه تسمى مدرسيون، يقراوا في المدرسه
2: ذوك الناس اللي يقراوا ايضا في معاهد اخرى بخلاف الصدقيه،
3: اي كرنو وما شابه ذلك. نعم. اذا قلت اول طبعا مظهر لهذا الالتقاء هو ما سميته انا بمواقع الذاكره المشتركه اللي هي الخلدونيه بالاساس، ولكن حتى في الجزائر انعقد في نادي الترقي. نادي الترقي هو نادي تابع لجمعية العلماء المسلمين الجزائري،
2: عبد الحميد بن باديس
3: طبعا، اللي هو زيتوني،
2: عبد الحميد بن باديس
3: طبعا درس في الزيتون، درس في الزيتون في بداية القرن،
2: العديد من زعماء الجزائر درسوا
3: أكيد أكيد أكيد أكيد جمعية العلماء هما زيتونيون في الغالب. وهذا طبعا أول. الثاني هو
2: أعتقد كان هناك فرع زيتوني بالجزائر،
3: كان هناك في قسنطينة. في قسنطينة. المظهر الثاني داخل نفس الوحدة هو محتوى المؤتمرات. جزء كبير من مؤتمرات جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين اهتم بالتعليم العربي الإسلامي في إطار نزعة المقاومة. هنا يشتغل باراديغم المقاومة، يعني جزء كبير النسبة الطاغية من اهتمامات جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين كان بالتعليم العربي الإسلامي، وجزء منه زيتون طبعا مطالبة بإصلاحه وتطويره ونشرة العربية وإلى آخره، اللي سميتها أنا رموز الهوية. بينما التعليم اللي نسموه احنا التعليم العصري كان أقل نسبة من حيث الحضور في اهتمامات الجمعية. وهذا شنو يبين لنا؟ أن جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين كان اهتمامهم هو بمحاولة تطوير التعليم اللي نسموه احنا التقليدي اللي هو العربي الإسلامي من أجل عصرنته وأن يلتحق أن ينتج نخبا عصرية. وهذا طبعا يورينا كما قلنا هذا التقاطع اللي هو يتقاطع مع مطلب طلبة الجامع الأعظم في تطوير التعليم.
2: أنت أشرت إلى ذلك في مقالتك عندما تقول تقاطع الاهتمامات من خلال محاضر جلسات.
3: نعم.
2: قلت أنت جزء منها أخذته من أرشيف خاص عائلي عائلة النيفر.
3: أي نعم.
2: كذا حسب ما فهمت منك في المصادر.
3: نعم نعم.
2: طبعا رموز الهوية وقضايا الجامع الأعظم مقصود به جامع الزيتونة.
3: أي نعم.
2: إذن رموز الهوية هي قضايا طاغية. قلت
3: قضايا طاغية على المؤتمرات ومن خلال جدول 2 سي عادل. كانت لاحظ مثلا في مؤتمر 31 شنو لاحظ؟
2: 1930.
3: أي نعم. التعليم العالي، التعليم العربي، التعليم الصناعي، تعليم المرأة. 32 تعليم اللغة العربية، دراسة التاريخ العربي، التعليم العربي
2: بالمكاتب الابتدائية.
3: صحيح.
2: مقصود بالمكاتب هم المدارس.
3: المدارس
2: حسنا. ولتو نقوله مكتب مع مدرسة.
3: طبعا طبعا طبعا. المؤتمر 34 التعليم الإسلامي الحر، تحسين الحالة المادية لطلب التعليم الإسلامي، التعليم الثانوي الحديث.
2: هذه محاور اهتمام
3: المؤتمرات،
2: مؤتمر جمعيات
3: طلب شمال أفريقيا المسلمين
2: بفرنسا.
3: مش نفهم جيدا كيف أن رموز الهوية من حيث اللغة والتعليم وكذا إلى آخره كلها كانت طاغية على مؤتمرات طلبة شمال أفريقيا المسلمين اللي هما مدرسيون، ما تنسيش مدرسيون، ولكن نخزر اهتماماتهم شنو.
2: أنت أشرت إن إلى تمسك ما أنقل عنك أبناء الوسط المدرسي بانتمائهم الفضاء الحضاري العربي الإسلامي.
3: نعم.
2: يعني هم رغم أنهم يدرسون في كليات فرنسية.
3: صحيح.
2: نتحدث عن طلبة هنا تونسيين طبعا وجزائريين.
3: وجزائريين ومغاربة.
2: ولكن في الحقيقة التونسيين هم الأكثر حضورا في هذه الجمعية على عكس مثلا نجم شمال أفريقيا.
3: نعم.
2: فيها وجود جزائري.
3: أحسنت.
2: ولكن تلاحظ أنه رغم وجودهم في باريس، خاصة في باريس وغير ذلك، ولكن بقوا متعلقين بمسألة الهوية.
3: هذا في إطار نزعة المقاومة سعد. براديم المقاومة تحدثنا عليه.
2: إذن فما التقاء.
3: هناك التقاء بالتأكيد. والالتقاء الآخر هو رصيد البشري للمؤتمرات. عندما ننظر في النشرية نجد أن هناك اختلاط بين أبناء الوسطين.
2: معنى
3: أو المؤتمر نظمته جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين اللي هم مدرسيون، لكن كي تأخر اللجان وتركيبتها والمقررون إلى آخره هناك اختلاط كبير جدا. هناك اشتراك بين العنصرين المدرسي والزيتوني. مثلا مقرر التعليم في مؤتمر 31 في تونس هو الشيخ الفاضل بن عاشور. مثلا اللجان مثلا سعاد كتاخو مثلا صفحة نعم في مثلا الجدول نعم في الجدول عدد مثلا 3 موقع أبناء الجامع الأعظم في هياكل المؤتمرات الجمعية. في المؤتمر الأول مثلا 31 العضو هو الفاضل بن عاشور والهيكل لجنة التأذية في اللجان. ما نحكيش على الحضور الجمهور، ليس الجمهور، اللجان. الفاضل بن عاشور هو في لجنة التعليم العربي وكانت مهمته مقررا. محمود شمام اهتم باللجنة في لجنة تعليم المرأة وكان معاون مقرر.
2: هذا زيتوني محمود شمام.
3: زيتوني نعم.
2: هذا لديه كتاب عبدالله على تاريخ القضاء وشيء القضاء. كان قاضيا أيضا.
3: لست متأكدا من ذلك. نعم. الهادي
2: تحقيق ايضا.
3: نعم. الهادي بلهوان اللي هو شقيق علي البلهوان والزيتوني كان
2: زيتوني
3: الهادي بلهوان. نعم. الهادي بلهوان زيتوني.
2: شنو الهيكل؟
3: الهيكل هو لجنه التعليم الثانوي الحديث اللي هو زيتوني اهتم بالتعليم الحديث، ريتو متراس لجنه التعليم الحديث على شغل الاختلاط. وكان رئيس الجلسه حسن بالاخضر اللي هو خذا كذلك لجنة التعليم الثانوي وكان مقررا.
2: هذه سنة 1934.
3: هذه في مؤتمر 34.
2: طبعا هنا للمستمعين نتحدث عن مؤتمرات جمعية طلبة شمال أفريقيا
3: المسلمين بفرنسا.
2: وأنت أردت أن تلاحظ أن هناك تقاطع، هناك التقاء.
3: أحسنت.
2: في ضمن براديغم المقاومة.
3: المقاومة.
2: من أجل مقاومة الاستعمار لابد من إصلاح التعليم.
3: إذن هذه مقاومة ثقافية.
2: مقاومة ثقافية.
3: أحسنت.
2: وقد تكون أعمق وأهم حتى من المقاومة المباشرة المسلحة.
3: أخطر. هي أخطر.
2: أخطر.
3: هي أخطر لأنها أعمق. في نفس الشيء سعاد كي تاخذ جدول عدد 4 الوفد التونسي لمؤتمر جمعيه طلبه شمال افريقيا المنعقد بالجزائر سنه 32 عندما تلاحظ التركيبه
2: اعضاء
3: الاعضاء اللي هم 8 اذا تجد ثلاثه زويتنا وخمسه مدرسيين
2: نسميهم مثلا
3: نسموه الشيخ محمد صالح النيفر
2: سنعود هو اليه وخلافهم مع
3: علي البلهوان.
2: علي البلهوان
3: في هذا المؤتمر بالذات
2: في الجزء الثاني من هذا اللقاء.
3: نعم.
2: لأنه في الجزء الثاني سنركز على الصراعات أو التنافس.
3: أحسنت.
2: بين الشاذلي النيفر وفضل بن عاشور. نعم. زيتونيين وبين صالح النيفر
3: وعلي البلهوين اللي هو
2: بين الوسطين.
3: بين الوسطين أحسن. إذا شيخ محمد
2: حتى رشيد إدريس نعود إليه في جمعية
3: شباب، في جمعية شباب المسلمين كذلك،
2: ولكن
3: داخل الوسط المدرسي
2: هذا الجزء بأعضاء تركيبة الوفد التونسي. إنه مؤتمر،
3: لا مؤتمر جزائر،
2: جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين بفرنسا معلقات بالجزائر سنة 32.
3: نعم، قلنا الشيخ محمد صالح النيفر اللي هو مدرس بالجامعة الأعظم ونائب جريدة النهضة، هذا زيتوني. نمرو رقم 6
2: أحمد بن ميلاد،
3: لا لا قبل الساعة رقم 6 التهامي البناني اللي هو معلم بالمدارس المتتيز وهو زيتوني. صالح المهيدي كذلك اللي هو متطوع بالجامعة الأعظم زيتوني. هذوما ثلاثة زيتونيين. نجيو المدرسيين، أحمد بن ميلاد اللي هو الدكتور مشهور طبعا،
2: طالب بكلية طب،
3: طالب بكلية طب بباريس. لحبيب ثامر اللي هو طالب
2: بكلية مدرسي هنا،
3: مدرسي طبعا وطالب بكلية الطب، طالب بكلية الطب كذلك، صادق بفرنسا كذلك بباريس،
2: وهو الكاتب العام للجمعية.
3: ايه طبعا الشهيد الحبيب ثامر طبعا. صادق الملولي هو طالب بكلية الطب بباريس وأمين مال جمعية الطلبة. علي البلهوين طالب بكلية الأداب بباريس وأحد أعضاء مجلس كذلك طلبة شمال أفريقيا. رأيت؟ إذن وأخيرا حسن داود اللي هو طالب أيوة طالب في الصيدلة بباريس، وهم هذم كل مدرسيون. إذن هناك اختلاط الوفد بين زويتنا
2: وهذا محمود الملولي طالب في الصيدلة،
3: وأخيرا كذلك نعم اللي هو محمود العضو التاسع،
2: تسع أعضاء. نرى أنه ثلاثة منهم زيتونيين،
3: ثلاثة منهم زويت،
2: لأن الجمعية كان محسوبة على المدرسية.
3: أحسن،
2: لأن بالضبط. جمعية طلبة بالضبط. في باريس
3: أحسن،
2: في فرنسا يعني
3: بالضبط، ورغم أنه المؤتمر في الجزائر لكن استحبوا معهم أعضاء زيتونيين.
2: أدخلت هذا ضمن باراديغم المقاومة لمقاومة الاستعمار، لابد من التوحد.
3: أحسن،
2: في بعض الأحيان وهذا في الحقيقة نعرفه في الحركة الوطنية مثلا.
3: نعم،
2: أن هناك خلاف بين ما أسميه، من أسميه زعيم المؤسس الحركة الوطنية علي بشحامبة،
3: نعم،
2: والزيتونيين.
3: أي نعم،
2: وكانوا يتهم اتهامات بأنه فرنكفوني ولائكي وغير ذلك.
3: نعم،
2: ولكن عندما احتد النزاعات مع الآخر وخاصة مع إرهاصات الحرب العالمية الأولى، لاحظنا توحد بين علي بشحامبة وصالح الشريف
3: مثلا،
2: صالح الشريف وصفيحي أيضا الشيخين، معناها علي بشحامبة وشقيقه محمد في الخارج.
3: نعم،
2: اتحد مع صالح الشريف يعني ضد الاستعمار الفرنسي،
3: هذه المقاومة،
2: استغلوا طبعا الحرب العالمية الأولى لإثارة كذا. إذن في بعض المواقف نجد هذا الالتقاء بين الطرفين،
3: هذه باراديغم المقاومة.
2: ولكن بعد ذلك في الحقيقة في تصور المجتمع
3: طبعا
2: هناك اختلاف طبيعي
3: طبعا.
2: سنعود إلى هذه الخلافات أستاذ عبد الرحمن الهدلي في الجزء الثاني من هذا اللقاء معك، ولكن قبل ذلك لو سمحت ستوقف مع هذا النغم ثم لنعود.
3: وهو كذلك.

0: وثائق وحقائق.
1: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة ثقافية، وضيفنا اليوم الأستاذ عبد الرحمن الهذلي، وموضوعنا اليوم حول علاقات الوسطين المدرسي والزيتوني خلال ثلاثينات القرن العشرين في تونس بين التقاطع والتنافر، ومن خلال قراءة يعني أو مقاربة سوسيو تاريخية تتعلق بالنشاط الجمعوي. وفهمنا منك أنك في بحثك الذي نرجو أن ينشر قريبا أستاذ عبد الرحمن الهذلي، ركزت على جمعيتين بالأساس، جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين في فرنسا وجمعية الشبان المسلمين.
2: نعم.
1: فهمنا أن مصدرين أساسيين لديك هما مرتبطين بهاتين الجمعيتين.
2: نعم.
1: نشرية جمعية طلبة شمال أفريقيا وهي متوفرة حتى في الانترنت المسلمين بفرنسا.
2: نعم.
1: ومحاضر جلسات جمعية شبان المسلمين، الأولى تأسست سنة 1927، وبالنسبة لجمعية شبان المسلمين متى تأسست؟
2: 1934.
1: ومؤسسها؟
2: هو رشيد إدريس.
1: رشيد إدريس اللي هو أسطوري معروف
2: طبعا
1: ومن الذين ساندوا كثيرا إبراهيم بورقيبة، وربما هو الذي أطلق عليه المجاهد الأكبر ربما،
2: وهو مناضل شرس.
1: هناك خلاف من أطلق أول من هو قبل الاستقلال.
2: نعم طبعا طبعا،
1: هذه الوصف هذا المجاهد الأكبر
2: أي من قبل الاستقلال
1: منذ نهاية الثلاثينات.
2: هذا ربما نتحدث فيه في فرصة أخرى سي عادل، ولكن الحركة الوطنية كان عندها من جو معناها في إطار العمل الوطني كان عندهم صيغة متاع إطلاق الألقاب.
1: أي المجاهد المزعيم الكبير وزعيم الشباب علي بلهوان،
2: كل واحد عنده اسم،
1: وانتشرت علي بلهوان
2: وزعيم الشباب علي بلهوان
1: في الجزء الأول. وسنعود إلى خلافه مع من؟
2: سي علي بلهوان مع الشيخ صالح النيفر.
1: صالح النيفر. ولكن قبل ذلك أنت اهتممت هنا بالداخل الوسط الزيتوني في مؤتمر، ثم قلت خلاف وقع.
2: أي نعم.
1: سنة 31 واخترت نموذج، وهنا استعملت باراديغم.
2: هنا ندخل في نرجسية الفروق البسيطة.
1: نرجسية الفروق البسيطة، ونذكر أنك اعتمدت بعض المفاهيم موجودة في علم النفس الاجتماعي.
2: أي نعم.
1: وفرويد وبعض العلماء الاجتماع وغير ذلك.
2: أي نعم.
1: استعملوا هذا الباراديغم المتعلق بالخلافات لتفسير الخلافات بين الأشخاص داخل ساعات الوسط الواحد أو بين أوساط مختلفة.
2: بين متقاربين
1: داخل الوسط. أنت هنا أشرت إلى الخلاف في 31 مؤتمر 1930 منعقد بالقلدون، ماذا وقع ومن اخترت لإبراز هذا هذا
2: أي نعم. لو سمحت لي سعاد إشارة سريعة إلى توظيف هذا المفهوم وهذا البراديغم اللي هو نرجسية الفروق البسيطة. هذا ولا مستعمل حتى في الجيوبوليتيك، يعني باش يفسروا به النزاعات مثلا حرب يوغوسلافيا في التسعينات، اعتمد هذا المبدأ لفهم الصراع بين الصرب والمسلمين مثلا والكروات.
1: المجموعات يعني.
2: نعم،
1: ليس بين الأفراد،
2: لا بين المجموعات. أحسنت. لأنه هو في الأساس هو اللي فهم الصراعات بين الجماعات، نرجسية الفروق بين الجماعات، ولكن أنا وظفته لفهم الصراعات بين الأفراد
1: داخل المجموعة الواحدة. نعود إلى مؤتمر 31.
2: نعم. كذلك توضيح سريع، أنا معناها قلت أن هناك فكرة سائدة حول أن هناك انقسام زيتوني مدرسي، وهو أنا اعتبرت أن هذا الانقسام هو في الحقيقة متخيل ومبني، أو هو ما بعدي بعد الاستقلال نتيجة سياسة الدولة الوطنية،
1: تم إسقاطه على ما قبل الاستقلال. أحسن. بعد ذلك
2: أحسن، هو تأثير ما بعدي وليس واقع، لأنه عندما ندرس الفترة الوطنية هناك صحيح تنافس وخلافات كما داخل الوسط
1: الواحد، الفترة الاستعمارية،
2: فترة الاستعمارية ما قبل الاستقلال، لكن لم يكن بالدرجة التي أصبح الحديث عنها بعد الاستقلال.
1: الحدة
2: لم يكن بالحدة، فكنقروا الوثائق لم يكن بالحدة التي يتحدث عنها. ولذلك دراستي لهذه المسألة خذت ثلاثة محاور. أولا داخل بين نفس الوسط الزيتوني، داخل الوسط المدرسي، ثم بين الوسطين.
1: نبدأ بالوسط الزيتوني ومؤتمر 31.
2: نعم، مؤتمر 31
1: بين شخصيتين،
2: بين شخصيتين
1: في المجال الديني
2: طبعا،
1: بين
2: طبعا
1: المجال الزيتوني، ولكن هما اسمين كبيرين جدا في القرن العشرين، من ابرز اسماء تونسيه في مجال العلوم الدينيه
2: بالضبط اللي هما الشيخ محمد فاضل بن عاشور والشيخ محمد شيل النفر. طبعا سليلي أو سليلة عائلتين معروفتين
1: علميتين
2: طبعا، عائلة بن عاشور وعائلة النفر. طبعا الخلاف كان حول تقرير التعليم، لأن الشيخ فاضل بن عاشور كان هو المقرر، والخلاف في أنه الشيخ فاضل بن عاشور كان وجه نقدا نوعا ما صارما وطالب بالإصلاح بإصلاح التعليم. إذن هو تبنى أفكار الطلبة المطالب بإصلاح التعليم.
1: تعليم زيتوني
2: تقصد. طبعا التعليم الزيتوني. وطبعا هذا وجد مساندة من ولكن الشيخ شادلينيفر نقده بطريقة استفزت الشيخ الفاضل بن عاشور.
1: لماذا؟
2: لأنه انتصب أو كأنه يدافع عن التعليم الزيتوني واعتبر أنه تقرير متحامل على التعليم الزيتوني. هنا طبعا الشيخ الفاضل بن عاشور استفزه التقرير. لماذا؟ لأنه زيتوني. والشيخ شادلينيفر في نقده الواحد اعتبر أن هناك تحامل على التعليم الزيتوني فظهر وكأنه هو المدافع وكأنه يمثل الاستابليشمنت.
1: ولكن قلت فما نقد زي ده شخصي فما دخل.
2: لا هذاك الخلفية عندما نحاول فهم هنا تدخل نرجس الفروق. وأنا بحثت في النقاط التي يمكن أن تفسر ذلك الخلاف الحاد بين الطرفين. لأنه رد الشيخ طاهر بن الفاضل بن عاشور عفوا كذلك كان حادا على الشيخ شادلينيفر. بحثت أولا في الجانب الأسري عائلتين متنافستين. والشيخ أو عائلة النيفر كانت ممثلة في لجنة إصلاح التعليم الزيتوني. لذلك الشيخ شادلينيفر اعتبره كان التقرير متحامل على النيفرة. الجانب الثاني هناك تنافس أسري على الأمجاد بين العائلتين الشيخ الفاضل معاشور والشخصية البارزة في المؤتمر. والحاجة وبعد نمر الجانب الشخصي. الزوز متقاربين في العمر ولكن الشيخ الفاضل الزوز متقاربين في السن. ولكن عندما نأخذ المسار العلمي كورسوس
1: والمهني
2: الكورسوس
1: كمدرسين في التعليم
2: لقبل الحد قبل الحد جانب التعليمي الشيخ الفاضل بن عاشور الكورسوس متاعه سريع جدا
1: ربما بفضل والده.
2: لا بفضل كفاءته.
1: الشيخ طاهر بن عاشور
2: لا
1: كان ابن طاهر بن عاشور
2: هو
1: اللي ترأس كان مترأس حتى شيخ يعني شيخ الجامع العظم
2: شيخ الجامع العظم في 32. ولكن هذا معناها الشيخ فاضل بن عاشور استكمل دراسته في 28-29 انتدب في الزيتونة مباشرة عام 30. الشيخ شادلينيفر أكمل بعده تقريبا بسنة ولكن لن يدخل الزيتونة إلا في حوالي 34. ثم الشيخ شادلينيفر الفاضل بن عاشور استكمل مساره المهني تعرفش معناه كيما نقولوا تو بروفيسور في 4-5 سنين. بينما الشيخ محمد شادلينيفر استكمل مساره عام 53.
1: أيوه هذا في المناسبة المؤرخ
2: ماذا يخلق هذا؟
1: لا كأنه نوع من المحاباة المهنية.
2: لا إذا كان مش
1: الشيخ النخلي زاد قبل ذلك 20 سنة في بداية القرن العشرين وفما بعض الناس عرضوا في التعليم الزيتوني فنحكي على المدرسين.
2: أي نعم.
1: إلى أشاروا إلى هذه المحابات لبعض العائلات
2: البلدية موجود
1: في حين الدواخل حتى اللي يجيوا من نفطة وتوزر ومن كذا
2: سموهم الأفقيون.
1: أفقيون ما كانوش يترقوا فيسع من الدرجة هم ثلاثة درجات أو ثلاثة رتب.
2: نعم نعم
1: في تعليم الزيتوني في مدرسين.
2: اي نعم.
1: وكانوا مساكن يقعدوا سنوات وهم متفوقين. ليست طيب. اردت ان اقول ليست مساله كفاءه طبعا لا احد يشكك في كفاءه العاليه للشيخ الفضل بن عاشور وبلاغته الخطبيه وغير ذلك. ولكن هناك أمثلة أخرى تبين أن هناك أيضا نوع من المحاباة العائلية
2: موجود.
1: ولكن أنت أشرت أنه فما ناحية شخصية أيضا في نرجسية فرق بسيطة
2: طبعا.
1: تقول كانوا بلغة ساخر رشيد لنيفر يكلم في الفضل توا احنا الكل في مؤتمر جمعية شبان مسلمين
2: طلبت شمال أفريقيا
1: سنة 31 منعقد بزي
2: 31 جمع خالد
1: وصفه تقول أنت بالمقرر كانوا بلغة ساخرة هنا. المقرر النبيه العصامي.
2: نعم.
1: والعصامي كانوا قاري في دارهم يعني.
2: نعم نعم نعم.
1: يعني يشير أنه أبوه قاري فيه.
2: نعم. وذي في طار العركة.
1: ويقول أنقل عنك لا نرى في تقريره ما نسميه آراء في الإصلاح معاذ الله غير تشكيات بلغت عنان السماء وتهويلات وتعريج على سخافات لقليل مؤلفين
2: كتبهم مهجورة.
1: كتبهم مهجورة. كما أن عين السخط تبدي المساوية. يعني هنا لغة.
2: أي شغلنا.
1: نقدية حادة نوعا ما
2: أكثر من نقدية ماشي ليست نقدية
1: وأجاب عنها
2: أنا شو قلت لك مستفز
1: أنت فسرتها بأنه هناك جانب محافظ وجانب إصلاحي كأنه شادي بن نيفر هو يمثل جانب المحافظ التعليم
2: الإستابليشمنت
1: وهناك أيضا جانب عائلي وشخصي
2: بالضبط
1: التنافس في الارتقاء المهني والوجاهة العلمية. الشيء اللي نيفر حس انه مظلوم قدام هالشاب النابغة هذية، ولكن ايضا
2: يقول لك هو شنو زايد عليه
1: يعني مدفوع شوي
2: نوعا ما.
1: ندخل الان الى مثال اخر اخذته لكي نقطع لانه الوقت لا يسمح طبعا بالتفصيل هنا،
2: يعني هو داخل وسط
1: طبعا المدرسي. الزوز يلتقيون له من ضرورة الاصلاح، ولكن كيفية الاصلاح او نسق اصلاح التعليم زي ما تروح منذ القرن 19 منذ عهد المشير أحمد بيه،
2: نعم
1: يعني قديم المسألة.
2: أيه.
1: داخل وسط المدرسة انتقلت إلى جمعية شبان المسلمين،
2: نموذج جمعية شبان المسلمين.
1: نعم. قصة هذا النموذج.
2: أي نعم. هي الجمعية نفسها تأسست في إطار عرك بين أبناء الوسط المدرسي نفسه. كانت هناك جمعية الشبيبة المدرسية اللي هي فرع من جمعية قدماء الصادقية، وكانت طبعا هي نفسها تعقد مؤتمرات سنوية. تأسست سنة 1932. في مؤتمر 1934 اختار خلاف بين رشيد إدريس وأصدقائه. لماذا؟ لأنه هو كان مغرم بالشعر وألقى قصيدا، لكن أصدقائه قدروا أن القصيدة ضعيفة ولم ينشروها بالمجلة،
1: فهو احتج المدرسي.
2: نعم احتج، لكن ماذا كتبوا هم؟ إذا ننشر هذا القصيد رغم ضعفه.
1: دي عزيز الرباعي.
2: لا مش عزيز الرباعي، المشرفين على المجلة قال رغم ضعفه. فهو استفزته هذه العبارة وهجر الجماعة وذهب ليؤسس جمعية أخرى باسم جمعية شبان المسلمين. طبعا أنا في الدكتوراه
1: التوسع. هل هو مدرسي أم زيتون؟
2: لا هو مدرسي معروف.
1: أنا تغلط خاطر كنقولوا جماعة شلم جمعية الشبان المسلمين، رأوا كلمة المسلمين وقتها والإسلامي ومستقبل الإسلامي
2: بالمرسى، طلبة شمال أفريقيا المسلمين.
1: عندما نقول مستقبل الإسلامي بالمرسى في الرياضة وغير ذلك، رأوا كلمة إسلامي ومسلم في الفترة الاستعمارية كانت فيها بعد قومي
2: طبعا،
1: لأنه يعني حتى تلام ذاك يقسمهم الاستعمار الفرنسي يقول فرنسي
2: أحسن
1: مثلا مسلم
2: إسرائيليت إسرائيلي إسرائيلي يقول
1: معنى إسرائيليت مش إسرائيلي يعني يهودي
2: يهودي ديانة
1: ومالتي وكذا
2: وكذا.
1: كلمة مسلم تعني فيها بعد قومي يعني جنسية،
2: تعني تونسي
1: أي يعني مسلم تونسي معنى هذا أكثر منها بالمعنى اللي بش
2: مش ديني، مش المعنى الديني
1: برشا يتفاجئوا. حتى جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين
2: هي
1: فيها بعد قومي
2: بالضبط.
1: إذن كلمة جمعية شبان المسلمين مش زويتنا أسوها،
2: لا لا تأسيس كان مدرسي،
1: مدرسي صادقين رشيد إدريس صادقين
2: طبعا. وقلت لك هو خرج مغاضبا لأصدقائه فأسس جمعية، ولكنه لأنه احتمى كما كانت الشبيبة المدرسية فرع لقدماء الصادقية، مش هو الجمعية الخلدونية الجمعية الخلدونية مرة أخرى سي عادل اللي هي زيتونية، واحتمى بها بعبد الرحمن الكعاك اللي هو كان يرأس هذه الجمعية، وكانت له مصلحة في ذلك لأنه كان يتنافس مع أخوه اللي هو رئيس جمعية قدماء الصادقية. هنا نرجع لشنو؟ نرجع سيد الفروق البسيطة بين الإخوة.
1: صحيح. ولكن انتقلت بعد ذلك إلى هذه استعملت هذه هذا الباراديغم من رجسية الفروق البسيطة والخلافات حول بين الساحات بين الزعماء أيضا، ونلاحظها حتى في الوسط السياسي خاصة في بعض الأحزاب وإلى اليوم نلاحظها
2: أكيد.
1: يقول لك خلافات شخصية أكثر منها مبدئية وحول البرامج
2: نعم
1: تتقال
2: نعم نعم
1: بين الوسطين الزيتوني والمدرسي. مؤتمر خذيت مثال جمعية طلبة شمال أفريقيا سنة 32
2: أي نعم.
1: إذن هنا خلافات أيضا بين الوسطين
2: نعم
1: الزيتوني والمدرسي
2: نعم.
1: عندما نقول مدرسي كأن نحيل إلى الصادقي
2: غالبا ولكن مثلا في الحاضرون في المؤتمرات لم يكونوا صادقين
1: طبعا
2: فقط.
1: أشرنا لذلك
2: من أليس كارنو وغيره. المهم هو أنه في 1932 عقد هذا المؤتمر في الجزائر، وكان مقرر التعليم هذه المرة هو علي البلهوان. علي البلهوان في تقريره كان شديدا على التعليم الزيتوني، وصفه بأوصاف قاسية. من انبرى مرة أخرى لمواجهته؟ ابن عم شيخ شاذلي النيفر اللي هو الشيخ محمد صالح النيفر، وكان ممثلا لجريدة النهضة، لم يكن حقيقة في عضوا في المؤتمر، لكن أرسلته جريدة النهضة لأنه كان يراسله
1: إعلامي
2: كإعلامي أحسنت.
1: ولكن هذا الشهير بالرد على طه الحداد
2: لا لا لا لا لا بن مراد هو الشهير عليه
1: بن
2: مراد نعم محمد صالح بن مراد
1: الشيخ صالح النيفر
2: هذا محمد صالح النيفر اللي هو سيكون رئيس جمعية شبان المسلمين لمدة 16 سنة من 1940-1956
1: وهو يحسب على التيار المحافظ
2: ولكنه كان متطورا في تفكيره وكان قدم إنجازات كبيرة.
1: المهم رد على تقرير علي بلهوان
2: مش رد فقط لا هو اتهمه بأنه هذا يخدم في الاستعمار. أن هذا التقرير هو الشيخ صالح النيفر
1: اتهم علي بلهوان
2: اتهم التقرير وعلي البلهوان أنه التقرير هذا تقرير استعماري.
1: لماذا؟
2: لأنه انتقد التعليم الزيتوني بحدة. وهذا طبعا ولد رد فعل داخل المؤتمر، لأنه أكثر الحاضرين يتكلموا باللغة الفرنسية.
1: طبعا أنت أشرت أستاذ عبد الرحمن الهذلي في هذا النزاع بين علي بلهوان ومحمد صالح النيفر الذي رد عليه في الجزائر، هنا
2: في الجزائر
1: في مؤتمر جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين
2: بنادي الترقي.
1: تقول أنه نزع المصداقية، نزع المصداقية على المقرر والمس من شخصه.
2: نعم.
1: مش فقط نقد منهج المقرر.
2: نعم.
1: وتقول نزع عنه شرعية التحدث عن زيتونة باعتباره لا ينتمي إليها.
2: أي.
1: وأنه جاهل بواقعها.
2: نعم.
1: فكأنما ينفي عنه التوازن ويتهمه بالطفولية، وأسقط قيمة التقرير بالطعن في المشرف على الصياغات. يعني صالح النيفر قال ايش دخلك انت في تعليم زيتون، انت
2: نوعا ما
1: انت مك زيتون
2: نوعا ما
1: تحكيش علينا
2: بالضبط نوعا ما.
1: في حين فهمنا منك استاذ عبد الرحمن هذه انه موضوع اصلاح تعليم زيتون كان محور اساسي في محاور جمعية الطلبة شباب المسلمين افريقيا المحسوبين على المدرسيين.
2: بالضبط.
1: يعني المدرسين كانوا يشعرون بالغيرة على إصلاح تعليم زيتون.
2: بالضبط.
1: يعني هالفصل
2: اللي هو مطلب طلبة الجامعة الأعظم نفسه.
1: كيف رد عليها علي البلهوان؟
2: هنا طبعا الرد كذلك كان حادا من علي البلهوان،
1: واللي هو هو الخطيب.
2: خطيب طبعا. الإشكال وين هنا هو أنه لأن الحوار كان بالعربية، والحاضرون في جملة منهم كانوا جزائريين، والجزائريون لم يفهموا النقاش الدائر بين الطرفين، لكن لاحظوا حدة النقاش فاستفهموا حول الأمر فترجم لهم الأمر، فانحازوا إلى الشيخ محمد صالح النيفر ضد علي البلهوان
1: الجزائريون.
2: أي. وهذا طبعا هدد المؤتمر بالفشل، وانتشر الخبر في الإعلام، والجزائريون هددوا بعدم استقبال الوفود، لأنه كانوا يعملوا جولة هم في المدن الجزائرية بعد ذلك. الجزائريون هددوا بعدم استقبال الوفد إلى آخره. وهنا طبعا صار تدخلات للمصالحة بين الطرفين. وكان موقول ما صحبه كان بعد العارك، ما احنا عندنا مثل أصبح الرجلين صديقين حميمين.
1: من؟
2: علي البلهوان وصالح النيفر.
1: دي مع الصديق القوية تنشأ بعد عداوة قوية،
2: لأنهم عارفوا معهم زوز أقوياء. زوز أقوياء. بعدها مباشرة علي البلهوان قالوا هنا عرفنا بعضنا الآن، نعود نخدم مع بعضنا.
1: ولكن في المضمون تقول تمسك علي البلهوان بكل قوة ما ذكره في نقده لغياب
2: التفريق
1: والاكتفاء بالحفظ في التعليم يعني زيتوني.
2: نعم.
1: وعمد إلى الحط العمد مقاييس مخاطبه مع صالح النيفر وغير ذلك. طبعا أنت دققت هنا حتى في شجرة العائلة.
2: نعم.
1: بالنسبة علي البلهوان
2: هذا في التفسير.
1: علي.
2: علش العركة.
1: أنت قلت غياب هذه

0: نعم، تزوج من عائد بالقاضي. إذا بالتالي التزاوج، تعرف سعادة، اللي هو التزاوج أيضا هو مصدر من مصادر المكانة، ما يسميه بورديو بالرأسمال، الرأسمال الاجتماعي.
1: جنينة بالقاضي، يعني
0: نعم،
1: أمه سي علي بلهوين هو جنينة بالقاضي، وعنده عديد الأخوة والأخوات.
0: عديد الإخوة. نعم، واللي هو عبر المصاهرات إذا توسعت شبكة العائلة داخل المجتمع البلدي. ها، لكن عائلة النيفر أيضا معروفة، عائلة علمية وعائلة بلدية وعائلة ذات رأس مال اقتصادي
1: كانوا
0: أيضا.
1: تنافس عائلي أيضا.
0: هناك البعد الأسري، طبعا هناك البعد الأسري، ولكن علي البلهوان أقل ظهور وبروز من عائلة النيفر، شيء طبيعي. ما ننساوش اللي عائلة النيفر تتمتع برمزية أخرى، اللي هي رمزية الجامع الأعظم، هي عائلة نافذة في الجامع، والنقد الموجه الأكثر مش لابن عاشور في الجامع، من حيث الانتدابات هي عائلة النيفر، لأنهم هم ديموغرافيا هم الأوزن.
1: أنت أشرت أنه علي بلهوين مواليد 1909 بالنسبة لعلي بلهوين، في حين صالح النايفر مواليد 1902، يعني أكبر منه ب7 سنين.
0: هو مش فارقة كبيرة.
1: ولكن أنت اللي عجبني أنا في البحث هذا، أنك خذيت في المثال الثالث هو الصراع بين أو الخلاف بين الزيتونيين والمدرسيين،
0: نعم
1: يمثلهم علي بلهوين
0: نعم
1: المدرسيين،
0: نعم
1: والزيتونيين يمثلهم
0: مثلا
1: صالح النايفر،
0: هو
1: حول محور من محاور اهتمام جمعية طلب الشمال، وهو إصلاح التعليم الزيتوني
0: وهو كذلك
1: الذي لا خلاف عنه، لكن ثم
0: في المبدأ،
1: في المبدأ، ولكن الحدة
0: في
1: والعمق
0: المبدأ لا
1: وكذا.
0: خلاف،
1: أي.
0: ها،
1: ولكن
0: ولكن كي ندخل في التفاصيل هنا تظهر الخلاف.
1: ولكن مهم ايضا في الجانب السوسيو، المقاربه السوسيو تاريخيه، وحتى في البروسوبوجرافيا اللي
0: نعم
1: نستعملوها ياسر في التاريخ، يعني عن
0: نعم
1: طلبه او اساتذه يوجهوا طلبتهم للاعتماد المقاربه السوسيو البروسوبوجرافيه. ولكن الجانب العائلي مهم لتفسير احيانا
0: أكيد
1: مواقف الافراد،
0: أكيد
1: ساعات باش تفهم موقف فرد لازم تشوف زاد انتسابه العائلي،
0: بالضبط،
1: باش تفهم الخلافات
0: الموقع الاجتماعي له
1: او
0: أهمية في
1: التنافس
0: التفسير.
1: العائلي، وهذا مهم جدا.
0: نعم،
1: في الحقيقة نرجو أن ينشر هذا البحث، طبعا بعديد التفاصيل يرجى العودة إليها عند نشر الكتاب الجماعي
0: أي نأمل ذلك.
1: الذي قد يصدره ربما المخبر،
0: مخبر
1: مخبر التبادل المغاربي والإفريقي والأوروبي بكلية الآداب والفنون الإنسانية المنوبة،
0: وهو
1: هو
0: كذلك
1: تعطل أعتقد لفترة معينة لأسباب
0: هي مشاكل
1: يطول
0: النشر.
1: شرحها.
0: أي.
1: نشر هذا الكتاب اللي كان حول الصديقية،
0: حول في مؤتمر الصديق
1: مؤتمر
0: مناسبة
1: 150 سنة لتأسيس
0: ذكرى
1: بها
0: 150
1: سنة
0: سنة.
1: الفارطة تم تنظيم هذا
0: نعم،
1: المؤتمر،
0: 2015 في 2025.
1: وبحثك هذا مهم وعميق، أكثر
0: نعم
1: من 30 صفحة.
0: نعم
1: أستاذ عبد الرحمن الهذني، نرجو لك التوفيق في بحوثك القادمة، ونشكرك مجددا، ونشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
0: شكرا سعادة.
2: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: المواعيد.
1: المواعيد
0: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
1: المواعيد.
0: المواعيد
2: الأحد 2 أوت. تتواصل اليوم العروض الفنية بالمهرجانات الصيفية بمختلف الجهات التي يسعى فيها الجمهور إلى مواكبة فعاليات العروض الفنية والطربية. يفتح اليوم الموقع الأثري بأوذنا أبوابه لجمهور الفن الشعبي والتونسي الأصيل من خلال عرض فني يحييه الفنان التونسي الهادي حبوبة، وذلك في إطار اختتام الدورة الثانية لمهرجان أوذنا الدولي. الموعد سيكون انطلاقاً من الساعة 10 ليلاً. يفتح اليوم مسرح الهواء الطلق بالحمامات أبوابه لأحباء الموسيقى والفن، وذلك من خلال عرض موسيقي يقدمه الفنان الإيطالي ماريو بيوندي، وذلك في إطار الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. الموعد سيكون في حدود الساعة 10 ليلاً. في إطار الدورة 42 لمهرجان بوغارنين الدولي يستضيف مسرح الهواء الطلق بوغارنين جمهور الفن المسرحي، وذلك من خلال عرض مسرحي يقدمه الفنان التونسي بسام الحمراوي. الموعد سيكون بداية من الساعة 10 ليلا.
0: المواعيد.
1: المواعيد
0: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
1: المواعيد.
0: المواعيد.
3: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
4: الفنون الوجيزة
3: في السياحة الثقافية. أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
5: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
4: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
6: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الفنون الوجيزة، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نمر على الأثر الإنساني في أبعاده الجمالية والإنسانية المتعددة. نافذة وجيزة نحاول من خلالها أن نبحث في كل ممارسة جمالية تشكيلية لها أبعاد فينومينولوجية استيتيقية، ولكن كذلك لها أبعاد حضارية. ذلك علاش احنا اليوم باش نحكوا على الإنساني في المعمار بصفة عامة، انطلاقا من مفهومي العمارة والذاكرة. حكاية كبيرة على كل حال، مش نحاولوا من خلالها نبينوا أنه حين نمشي في شارع قديم وحين نسمع صدى الأصوات من وراء الجدران، فإن العمارة تكشف لنا عن أبعاد جمالية وتحفظ ذاكرة ملامح الناس وحكايات المدن بصفة عامة، وأنه الساحات والبيوت القديمة والأقواس الحجرية والنوافذ الخشبية وكل العناصر المعمارية بصفة عامة يمكن أن تكون شاهدة على المعيش، على تجربة الوجود الإنساني كاملة. لذلك مش نحاول نحكي على المسألة هذه، مسألة علاقة العمارة بالذاكرة، ونؤكد بأن العمارة لا تبني المكان فقط بل تبني الذاكرة أيضا. السياق هذا الكبير ما ينجم يحكي فيه كان أصحاب الاختصاص، من فكر في المسألة ومن درس اللي هما كثر، ولكن اليوم معنا أستاذة الجامعية، أستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، الدكتورة نجوى تبجي، وهي مهندسة معمارية متحصلة على دكتوراه في علوم التراث اختصاص أثر إسلامية، وعضو في اللجنة العلمية التي قامت بإعداد ملف تسجيل جربة على التراث العالمي. مرحبا بك أستاذ.
7: مرحبا يا سي كريم. مرحبا. شكرا على الاستضافة.
6: شكرا على كل حال. اليوم باش نحكوا على العمارة وعلاقتها بالذاكرة في سياقات مختلفة، باش نحاولوا نمر على المسائل الجمالية والمسائل الإنسانية والفنية كذلك بصفة عامة، انطلاقا من جملة من الفقرات. خلينا نبدأ بفقرة على حافة الإبداع.
8: على حافة الإبداع.
6: في فقرة على حافة الإبداع وإحنا نحضروا دكتورة للمسألة، المسألة المهمة اللي باش نجمعوا بين العمارة والذاكرة ونغوص في الأبعاد المتعددة التي ذكرناها. قل قائل، شنو هي فن العمارة أو العمارة؟ يعني هنا الفرق بين العمارة كحرفة والعمارة كفن. تفضلي دكتورة.
7: عايشك سي كريم، سؤال كبير وجودي نجم أقول، لأنه سؤال عن ماهية العمارة واللي ذكرته كمهنة، العمارة كمهنة والعمارة كفن، هي نجم نتحدث على تعريف المتداول والبسيط للعمارة، إنها فن خلق الفضاءات اللي تلبي حاجيات الإنسان الأساسية من الملجأ والمسكن الأمان لتأدية وظائفه اليومية. لكن أنا من رأيي أنه هي العمارة بمعناها العميق لازم تكون مربوطة بمفهوم المعنى. العمارة تؤدي اللي حكينا عليه الكل، ولكن من رأيي أنها لازم تكون حاملة المعنى ورؤية وتلبي حاجات الإنسان اللي اللامادية، مش بضرورة تكون مادية.
6: يعطيك الصحة. لهنا كأنه نحب نقوله أنه ثم زوج جوانب، الجوانب الوظيفية والجوانب الجمالية. كي نحكوا على المعنى، يعني رؤية الإنسان لذاته، للفضاء، للطبيعة، للعالم، الرؤية هذه اللي هي في أبعاد جمالية ينزلها في سياق زادة تلبية حاجياته المادية المرتبطة بالفضاء بالمكان. أعطينا تفصيلة في المسألة هذه، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياق الثقافي والمناخي. وقتها كي نحكي على فن العمارة، كيفاش هو رؤية وفي نفس الوقت عندها مشحونة بالمعاني، وفي نفس الوقت هو آلية من آليات التي يعتمدها الإنسان لتحقيق حاجياته الأساسية. تفضلي.
7: هنا يمكن قبل ما نجاوب على السؤال تاعك نحب نفرق بين كلمة مهندس معماري ومعماري، وهي اللي باش تهزنا للإجابة على السؤال. لأنه المهندس المعماري هو اللي يتعامل مع الفضاءات ويخلق الإجابة للاستجابة اللي حكينا عليها. عنده المؤهلات أنه باش يستجيب للسلامة، الحاجيات الأساسية في البناءات الاقتصادية أيضا. لكن المعماري هو اللي يكون رؤيته أشمل، اللي هو اللي يعطي للفضاء معنى، اللي هو يخمم في علاقة الإنسان بالكون أصلا، بالمجال، بالمجتمع، بالتاريخ، بالتراث، ومن كأنه يتحاور مع المكان ومع الإنسان في هالمكان، ومن بعد يعطي الإجابة. المعماري عنده رؤية، وعنده رؤية فلسفية، ونجم يكون حتى ثقافية شاملة. المعماري المهندس المعماري مش بالضرورة معماري، أما المعماري هو بالضرورة مهندس معماري أشمل.
6: يعني نقطة
7: المعماري هو عنده التأهيل وعنده العلم، ما عنده الجانب
6: الرؤية
7: بالضبط الرؤية الفلسفية الشاملة، وهو وهذا المطلوب. هنا نفرق بين البناء والعمارة. البناء نجم يكون يلبي الحاجيات الكل، أما ما فيهش معنى، ما يحملش معنى. المعنى هنا نربطه بالقيمة اللي هي قيمة نجم يكون حامل عدة قيم.
6: صحيح.
7: القيمة الثقافية، القيمة الجمالية، القيمة نلقاو التسلسل هذايا بين القيمة والمعنى ومعنى العمارة.
6: هي برشا يعني لهنا المعماري لهنا وكأنه من خلاله نكتشف أن الإنسان عنده تحكمه جملة من التشريطات المادية، صحيح، ولكن مع المعماري أصبح الإنسان كائن مشحون بالرموز والمعاني
7: بالضبط.
6: فيعبر عن تلك الكثافة في تصميمات، في إنشاءات معمارية، وتلك أن المعماري يتعالى عن البعد الوظيفي، يخرج من الوظيفي ولكن يحرر الوظيفي نحو الجمالي. هذه قوة المعماري.
7: هو هنا حتى إذا نمشي للتعريف قديم للعمارة، قدمه فيتروف اللي هو معماري روماني، أعطاه من أقدم الكتب على اللي وصلونا على العمارة، وعرف العمارة على أنها لازمها تحتوي على ثلاث أركان اللي هو المتانة والنفع والجمالية. ولكن أنا نقول أنه صحيح هذا ما أساسيات، يعني هو المعماري لا يتعالى على الأساسيات هذه ولكن يضيف لها المعنى. المعماري كأنه يتحاور مع المكان، مع الذاكرة اللي في المكان، مع الإنسان وحاجياته، وفي الأخر يعطي توليفة كأنه يسمع المكان ويحول الفضاء هذية، كأنه يعطي كأنه المكان عنده نفس وهو يعطي للنفس هذية جسد، اللي هو أنا الجدران شوفها كأنها اللغة اللي تعبر على اللامادي، كأنه حامل وألا تجلي اللامادي بالمادي.
6: يعني هنا كأنه المعماري هو القادر على الجمع بين المادي واللامادي
7: بالضبط،
6: والمعماري هو الفنان بالمعنى الحرفي للكلمة، بمعنى الفنان الذي لديه رؤية جمالية وإبداعية تتجسد في الإنشاءات المادية.
7: المادية نشوفوها معنا وتتجلى قدامنا، وهي بيدها تكون حاملة القيمة لأنها حاملة المعنى.
6: يعطيك الصحة. ولهنا باش ننزلوا باش نحكوا على الذاكرة، كيفاش أنه العمارة تحفظ الذاكرة بمنطق أنه راو تجمع ما بين أبعادها الجمالية صحيح، ولكن تحفظ ذاكرة الإنسان، يعني بالذاكرة اللامادية تحفظها في المعنى في البعد المادي. وهذا يخلينا نشوفه باش نمروا باش نحكوا فيه المسألة ذيك في الفقرة الثانية. ولكن قبل ذلك أعطيني ثمي شخصية معمارية، أنت المعماري كنت نحكوا على المعماري شخص وعلمية في نفس الوقت، كان عندها أثر ومازالت كانت نجم تكون معاصرة لنا اليوم، عندها إنجازات وأعمال عندها لها أبعاد إنسانية جمالية.
7: أنا بما أني باش نحكي على الشخصية حبيت نعطي تعريف للعمارة المحلية الأركتيكتور فيرناكولير، اللي هي نقولوا احنا عمارة بدون معماري، أما هي في الأخر حاملة القيمة المجتمع، لأنه التعريف العمارة المحلية أنه المجموعة هي اللي تخلقها بمجهود جماعي باستعمال المواد المتوفرة والتقنيات المتوفرة في المكان، واللي تصوخها وحاملة للمبادئ والذكر الجماعية للمجموعة. معناها حتى مفهوم المعماري يختلف عبر الأزمنة. علاش حكيت على العمارة المحلية؟ على خاطر المعماري باش نحكي لك عليه اللي هو معماري مصري حسن فتحي، ونصور شخصية مشهورة، معناها شهرته فاتت انه معماري لانه اعطى تصور للعمارة المحلية هذية في مصر، وتعامل مع المكان ومع الإنسان في المكان، ما تعاملش مع المكان كمكان معزول وأنه حامل لقيمة بغض النظر عن اللي خلق المكان قبل واللي يستعمل فيه اليوم. خاطر فما في عمر العمارة والعمران، واللي نشوف أنه هما ما نجموش نفصلوا بيناتهم، فما لحظات كأنه الإنسان يتولد ويعيش ويكبر ويبدل المهنة مثال ويشيخ. العمارة كيف تتولد في لحظة ما، أما هي تتواصل في الزمان وتعيش. احنا كمعماريين من معناها نستحقوا باش انه نشوفوها العماره في لحظتها كل ونعرفوا نركزوا على القيمه ونحافظوا عليها. اللي نقولك هو انك توصلها للاجيال القادمه لا ترانسميسيون. حسن فتحي هنا هو معماري مصري عنده الرؤيه هذه وصاخه في كتاب هو حامل. انا يعجبني المعماري اللي يكون يمارس ترسيتام خاتيسي يمارس ويصيغ فكره في كتاب. هو هذاك شنو عمل حسن فتحي؟
6: يمارس ويفكر
7: يفكر يتسائل. خاطر السؤال هو باب كانك تسال تجيك الاجابه خاطر تولي تلوج على الاجابه بفكر نقدي. حسن فتحي كتب لاركتيكتور دو بوب دونك هو ويسميه هو معماري الفقراء. مع انه انا نشوفها محصوره كي نقولوا الفقراء هو معماري الانسان الانسان اللي مازال محلي. عمل وعمل الفكر هذا نتاعو صاغو في تجربه في مصر عدة تجارب ما خاصة التجربة المشهورة تجربة الجورنة اللي عاد بناء بلدة كاملة كانت حولوها السلطات المصرية لأسباب عديدة خاطر هي كانت معناها بلدة كاملة كانت فوق مقابر فرعونية والبوبولاسيون والعنية المتساكنين غاديك كانوا يبيعوا الأثر. هي مشكلة إشكالية كبيرة. قررت الدولة باش تحولهم البلدة أخرى تبنيها من أول وجديد. وحسن فتحي هو اللي قام بالتصور هذية. قبل ما يبدأ قالك أنا لازمني أنا نفهم من اللي أنا باش نتعامل معهم مانيش أنا باش نعطيهم حل مسقط ونجي نقولهم باش نستعملوا الخرسانة لا لازمني نفهم أنا البلاصة هذيك كيفاش يتعاملوا مع العمارة شنو رؤيتهم للعمارة المواد المستعملة. ورجع وعمل بحث كبير في الجنوب المصري استرجع تقنيات كادت تتلاشى على مثال بناء القباب النوبية. مشى لقى الحرفيين اللي عندهم مازال يستحفظوا في الذاكرة خاطر هي العمارة المحلية ولا الاركتيكتور فيرناكولير هي العلم يتواصل بطريقة كما في الجينات معناها مش بالضرورة ما نجمش يفسر هو البناء كيفاش تتبني القبة ما يعرف يبنيها.
6: فيها العفوية
7: وفيها المهارة. هي العمارة المحلية هي عمارة تم معناها البرفكسيونمون تاعها تحسينها عبر الأجيال بالتراكمات وفيها مهارة تقنية كبيرة اللي بالتجريبية بالأمبيريك معناها مش بالضرورة معناها اللي يتمكن من العمارة كحرفي مش ما نجمش يفسرها أما يعرف يعملها. وهو حاول حسن فتحي عمل كيما السونس انفيرس الطريق بالعكس ومشي وحاول يفهمهم ويطور حاول شي يطور واعطى الإجابة هذه صاخة في الجورنة. بيان سور هنا الجورنة عليها تحفظات من بعد معناها المشروع كمشروع مش بالضرورة نجح 100% أما هو التساؤلات اللي يطرحها هو بيدو حسن فتحي خزر لها بطريقة نقدية في آخر الكارير نتاعو في آخر المسيرة نتاعو وراجع روحه. أما هي كتجربة واللي صاخة في كتاب هي كلها أعطت رؤية للعمارة المحلية. وهو عنده موقف وقتها خاطر التجربة نتاعه كانت في نفس الوقت نتاع باي اكزومبل كوربوزيي اللي هو معماري فرنسي معروف والعمارة الحديثة والستيل مودرن اللي هي تقول انه العمارة النجم تكون ستاندار والنجم نحطوها في برشا اماكن اللي هي معناها جات بعد الحرب العالمية الثانية لوم مودرن ولا انترناسيونال. هو قال لك حسن فتحي لا لازم نحافظ على الخصوصيات كل منطقة عندها خصوصياتها مانيش باش نستوردوا أمثلة حاضرة ونجي ونطبقوها في مصر ولا تونس وإلا بطريقة ما فيهاش فكر نقدي العمارة لازمها تخرج من المجال اللي هي فيه لازمها تخرج من التاريخ اللي هي فيه من التراث اللي هي فيه.
6: يعني لأنه كان حوصلوا فن العمارة أو المعماري ما هي الأسئلة الأساسية التي يطرحها وهو يتعامل مع المكان ومع الإنسان؟
7: من أهم الأسئلة اللي لازم المعماري يتسأل عليها هو المجال هذية لشنو هو القيم اللي يحملها. أنا نعطي قيمة كبيرة المفهوم القيمة الفالور لأنه هو في الأخر باش يظهر قيمة نحن يعني ميزون فالور هذية كأنه يتعامل مع التراث ولا مش مع التراث راه بغض المجال حتى كان أنت تتعامل مع فضاء معناها غير مبني ما هو حامل لذاكرة اللي هي نوربرت شولز معماري أوروبي يعبر عليها بروح المكان لأنه المكان عنده روح عنده ذاكرة عنده تاريخ عنده لحظات مر بها. المعماري عمره ما لازم يجي يبني ببروغرام مثل معناها جامد بارد لا قبل هذيك لازم يعمل نسموه احنا ليكسبلوراسيون ليميرسيون في الفضاء، انه يعيش الفضاء بطريقه او باخرى، يفهم الفضاء كحامل لتراكمات، حتى كيما قلت لك كان يكون تيران فيرش ما فيهش بني، اما هو حامل لتاريخ في مجال محيط به عماره سابقه. الانسان اللي بنى هذا كل اللي هو هو التثمين لهذا الانسان، علاقة الإنسان بالمجال، علاقة الإنسان بالعمارة. المعمار لازم يتسأل على هذا كل، يلقى روحه لازم يعمل بحث تاريخي حتى كي باش يبدا بنية جديدة، راه مش بالضرورة باش يتعامل مع التراث.
6: هي برشا هذي كاين، وإحنا تويكا مرينا إلى الفقرة الموالية، فقرة صدى الروح.
8: صدى الروح.
6: في فقرة صدى الروح اللي هو باش نرجعوا للموضوع المركزي نتاعنا، هو العمارة والذاكرة. يعني لهنا العمارة لا تحفظ الشكل فقط ولا تحفظ كذلك المسائل العامة بقدر ما تحفظ الأثر الذي يتركه الزمان في الإنسان، الانتماء، تعبر على الآلام، تعبر على سعادة الإنسان، وكانه العمارة هي ذاكرة حية للمجتمع. من خلال العمارة نعلم طبيعة ذلك المجتمع في ماضي في زمن معين، وإن العمارة لهنا تحفظ القصص والحكايات. في نفس الوقت العمارة مرتبطة بالهوية، ذاكرة ماهيش منفصلة على الهوية، وبالتالي كاين نحكي إنه راهو الشكل المعماري اللي يعبر على الانتماء للمكان الثقافي والحضاري يخلي فن العمارة فن منفتح على نظام الهويات. نحن تو نحكو على الثقافة المحلية ونحكو على معنى أن نحفظ تلك الثقافة، تلك الهوية المحلية، وأن نحفظ تلك الهوية المحلية فذلك يفترض أنه لدينا رؤية معينة للأشكال والألوان، لدينا رؤية معينة للزمان في حد ذاته. هذيك أنت علاش قلت المعماري راو يتعالى عن كونه مجرد متمكن من آليات الفن أو الهندسة المعمارية العادية، وإنما هو يضيف لتلك المسائل المرتبطة بعلاقة الإنسان بالفضاء. يعني احنا مش ننزلوا شوي مش نحكوا على الذاكرة. يعني احنا الذاكرة هي متعددة، ثم المجتمعية وثم الفردية. كيفاش لهنا الفن العمارة والمعماري بصفة عامة تكون لديه القدرة على أنه يعمل توليفة بين ذاكرة الفردية، قطر الذاكرة الفردية كل واحد فينا وهو يبني عنده تصور لذاته وعنده تصور للآخر وعنده تصور للداخل والخارج بشكل عفوي، ولكن المعماري يحول ذلك التصور إلى تصميم ويحوله إلى إنشاء معماري قائم الذات. في نفس الوقت المعماري يجمع ما بين ذاكرة الفرد وذاكرة المجتمعية. يعني كيفاش نجمع ما بين فن العمارة وأنه فن العمارة يقوم بالمراوحة بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية، وفيها نجم ناخذ أمثلة حول الأثار العربية الإسلامية. وأنت دكتورة كنا نقدم فيك قبيلك يعني الدكتوراه نتاعك حول علوم التراث واختصاص اثار اسلاميه، نعمل وقت توليفه بين اللي قدمتيه في ابحاثك العلميه وبين السؤال حول علاقه العماره بالذاكره الفرديه والذاكره الجماعيه.
7: شكرا سي كريم. هنا يمكن جست قبل ما نقدم في الإجابة يمكن ما نستعملش كلمة يتعالى المعماري على الجانب التقني، ولازم يكون متمكن منه ويتجاوزه المعلومة الرؤية أشمل. هذا هو اللي حبيت نوضحه، وأنه زاد في معناها فكرتي لأنه لازم الليميرسيون، وأنه معناها تكون معرفته بالمجال بمختلف تجلياته وعلاقة الإنسان بالمجال لازمها تمر برشا مراحل، اللي هي الدراسة الاجتماعية للمتطلبات، دراسة تقنية حتى للمتطلبات الأرض، المعطيات الفيزيائية ويشملها للمعنى. هنا توا هذه ينقلني اني باش نجاوب على السؤال تاعك. انا ديما نشوف العماره وكي نحكي مع طلبه نتاعي نقول لهم العماره كانها كل جمله، العماره في العمران كانه هنا في علاقه العماره بالعمران نشوفهم ما نجمش نفصلوهم. انا قطر حكيت العماره بالنسبه للانسان والعمران بالنسبه للمجتمع، كانه العماره كلمه في جملة اللي هي العمران. هنا إذا معناها تلقى أنت الجملة ما هيش مفهومة، اللي هي اليوم نشوفوه في مدن تاعنا ساعات الجملة ما هيش مفهومة. علاش؟ خاطر هي تجلي لعلاقة الإنسان بالمجال، هي العمارة والعمران كأنه امتداد الفكر الإنسان وكيفاش يشوف روحه. كي تشوف انت، هو فما مقوله تقول لك انك تشوف فما انه اختلال في العمران وفي العماره، افهم انه المجتمع عنده مشكله في الهويه نتاعه وفي رؤيته لنفسه، واللي هو للاسف ساعات نشوفوه في المدن نتاعنا انه فما كانها جمله ماهيش مفهومه، فيها كلمات مهمه وعندها معنى، ما فما كلمات اللي ما نفهموهمش وما ما عندهمش معنى ويشوشوا على المجموعه. هذيك عليه المعماري هنا نقول لك نرجع اللي هو لازم يكون عنده رؤيه ويشوف الأمور بطريقة شمولية أوليستيك، ماهوش باش يبني بنية معزولة هو. حتى كان تكون حاملة المعنى لازمها تكون حاملة المعنى في جملة. الجملة هذيك عليه في اليونسكو يستعملوا البيزاج أوربان هيستوريك، المشهد الحضري. المشهد الحضري يشمل الطبقات الكل، يشمل القديم، يشمل المجال كفضاء فيزيائي بالسهول والجبال والأنهار، ولكن يشمل البني القديم التراثي ويشمل البني الجديد والنسيج العمراني اللي يحمله تكوينة كاملة. المعماري لازم يفهم هذا كل باش ينجم يعبر على ذكرة الشخص. هنا نحن نشوفه حتى مع روحنا، معناه الإنسان ينجم يكون يتعلق بدار مثل الجد نتاعه، باب يذكروا يعطي حنين.
6: صحيح.
7: وتنجم في الحومة كيف كيف زنقة دورة هي مش بضرورة حاملة القيمة جمالية كبيرة، أما حاملة القيمة رمزية. والبلاصة ذيك احنا نسميهم لي روبير، معناها البنايات المهمة ولا المواقع المهمة اللي تكون هي حاملة مثال القيمة جماعية. هنا الموازنة بين قيمة الفرد، القيمة والذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية، والذاكرة الجماعية تشمل الذاكرة الفردية. والموازنة هنا عند المعماري انه باش يعطي الإجابة اللي تنجم ترضي المعاني هذية. هذيك عليه نرجعوا ديما انه المعماري لازم يكون عنده نظرة شاملة مش ضيقة، وانه باش يعمل بناء في لحظة معينة باش يستجيب الحاجيات المادية فقط، لازم يفهم هذا كل باش ينجم هو يعطي تصور.
6: المعماري يجيب عن أسئلة الفرد وأسألت المجموعة، يجيب عن الجزئي وعن الكلي. هذه القوة المعادلة الكبيرة والخطيرة الحقيقة، واللي تخلي التاريخ الجماعي معنيت فيه كثير من المنعرجات وفيه كثير من التحولات. الحكاية هذوما باش نحكوهم الحقيقة كأنه احنا بدينا نحكو في الفلسفي والفني والجمالي.
7: وسي كريم على ذكر الفلسفي، المعدل في الفلسفة مطلوب في التوجه للدراسات المعمارية.
6: صحيح.
7: اللي هو باش يونيك انه راهو في التكوين مهم انك انسان يكون عنده الفكر النقدي اول حاجة، والفكر الشمولي انه يجمع وما ياخذش معلومات ويخليها لا يجمع ويربط بيناتها ويتسائل باش يلقى الإجابة، خاطر هو مطالب إجابة في الأخر اللي هي إجابة معمارية يكتب جملته. صحيح. اللي تنخرط في كتاب اللي هو. صحيح. كتاب العمارة الكونية في الأخر، مش كان العمارة المحلية.
6: فهمتك. أوكي، يعطيك الصحة. المعماري هو فنان، هو مهندس معماري، ولكن زادة يلزم تكون مشحون بأسئلة فلسفية. بالضبط. كأنه بوجه آخر هو فيلسوف، فنان فيلسوف.
7: بالضبط.
6: يجمع بين
7: حامل لرؤية
6: رؤية
7: ومستعد باش يعطي الرؤية ذي باش يجليها في مادة هنا وباش يأثر في حياة العباد.
6: ليست في متناول كل الناس، إذن العمارة سردية كبيرة لا يعيشها إلا المبدع. باش نرجع لحكاية ذي، حكاية العمارة والذاكرة، ولكن مع الفاصل الموسيقي، مقطع موسيقي لرضا القلعي.

0: نعود أصدقائي من جديد بعد مقطع لموسيقى رضا القرعي مع الدكتورة والجامعية نجوى الطبجي، وهي مهندسة معمارية متحصلة على دكتوراه في علوم التراث اختصاص أثار إسلامية، أستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس، وعضو في اللجنة العلمية التي قامت بإعداد ملف تسجيل جربة على التراث العالمي. إذن الشخصية العلمية التي تحضر اليوم معنا في سياق الحديث عن مسألة هامة اللي هي العمارة والذاكرة، وإحنا نحكي في تراثنا والتراث الإسلامي كل شيء، نرجع ديما عندنا نظرة معينة جزئية، مثلا الشرفة، تصميم الشرفة بالأثار العربية الإسلامية. الشرفة ليست مجرد عنصر بارز في الواجهة وإحنا في العمارة الإسلامية، وإنما هي امتداد لفكرة تجمع ما بين ثلاثة حاجات مهمة برشا الحقيقة، اللي هي البعد الوظيفي والجمالي وإنها البعد الرمزي كذلك. يعني كأنها الشرفة تعبر على فلسفة كبيرة، فلسفة المعماري، وتعبر على رؤية الفرد ورؤية المجموعة للآخر، للمكان، للخصوصية كذلك، كيف نحافظ على خصوصيتنا في نفس الوقت نكون منفتحين على الآخرين. في تراثنا بطبيعة الحال عندنا تصور معين للشرفة، كنت تفصلي هنا في سياق الحديث عن العمارة والذاكرة. أستاذ تفضل.
1: هنا الشرفة، إذا باش نحكيو على الشرفة، هنا كيما قلت لك نرجع للتعبير والحاجة، معناها التمثل المعماري، الشرفة اللي هي مادية، هي تجسد الفكرة والحاجة، الحاجة الإنسان باش يتفاعل مع الفضاء الخارجي. العمارة المحلية في مثال في تونس عندنا في المدن العتيقة مختلفة، مثال على جربة، ناخذ مثال اللي خدمت عليه برشا. نبداو بالمدن العتيقه اللي هو العلاقه بين نرجعوا للدواليتي هذيا الثنائيه بين العماره والعمران. ما نجموش نفهموا العماره من غير العمران، خاصه في المدن العتيقه. العماره في المدن العتيقه مثال الديار، المنازل، هي منغلقه على نفسها، تنفتح على الفضاء الداخلي على وسط الدار، الصحن، الفناء اللي هو مفهوم اساسي في العماره والعمران في المدن الاسلاميه والمدن حتى المتوسطيه. عماره من برا من الفتوحات قليلة وتقاها عالية، هنا باش تظهر الشرفة. الشرفة اللي هي كأنها تدرج من الخاص للعام، خاطر فما المفهوم الخاص والعام جدا معناها موجود، وهو مكون أساسي للعمران بالمدن العتيقة، نلقاوه في التدرج من العام للخاص حتى نوصلوا للزنقة الغير نافذة للإمباس باش نوصلوا للديار. هنا الشرفة هي تعطينا البوسيبيليتي هذه، الإمكانية باش أنه ننفتحوا على الخارج بحسبة معينة، معناها
0: بمقاييس
1: معينة. هذاك عليه باش نقاو البرمقلي، هذاك عليه باش نقاو اللي يسموه شرابية، انه صحيح وخاطر هنا هي باش يستعملها خاصة العنصر النسائي في الدار اللي هو عنده أحكام وعنده هنا نستحفظ على الخصوصية. هذاك عليه باش تلقاه يمكنك باش تشوف تشرف على الشرفة، علاش نشرف على الفضاء الخارجي أما بمعيار وبمقدار ونستحفظوا فيها على الخصوصيه. هذيك اللي باش نقول المشربيه، باش يدخل الضوء، باش يدخل النور، باش يدخل الهواء ويستحفظ على الخصوصيه يعني في نفس الوقت.
0: الشرفه هي تعكس رؤيه الفرد، خط الفاصل بين ما هو خصوصي ذاتي بالضبط، وبين ما هو خارجي،
1: كانه علاقه المجتمع بالفضاء نشوفه فيها عينيا بالعماره، متجليه في العماره. الشرفة في مجال آخر في المنارات مختلفة. الشرفة اللي هي واسمها شرفة حتى تقنيا تستعمل كلمة شرفة، لأنها هي عنصر تزيد في المنارات الإسلامية في المدن الإسلامية باش يتمكن المؤذن باش أنه يأذن فيها وصوته يوصل للمتساكنين، وتمكنوا باش ما معناها في مستوى أقل منخفض، على مش باش يطلع أعلى المنارة اللي يكون عادة عالية. ومن بعد وليت الشرفة قامت بالدور هذا، ومن بعدك وليت حتى للمعايير الجمالية، تلقى أكثر من شرفة في المنارات اللي هي وقتها وليت للمعطى الجمالي. في مدن إسلامية أخرى الشرفة مثال في مصر الشرفات متعدة، وليت عنصر معماري مثال خاص بالعمارة المملوكية. في تركيا الشرفات وتسمى شرفة أو حتى بالله تركيا وليت عندها رمزية في العمارة السلطانية، تعطينا في معناها في الرواية المدولة في اسطنبول مثال، انها تعطينا معلومة كوديفي مشفرة عن اللي بناء الجامعة. شرفة متنوعة في جربة مثل حاجة للحماية تخلي أنه ما نلقاوش فتوحات في الحوش الجربي. وين نلقاوها؟ نلقاوها في الغرفة اللي هو غرفة معناها فضاء مبني نطلع له بالدروج اللي هي فيها فتحة واحدة عالية تمكن الجربي باش يراقب محيط نتاعه وخاطر ديما كان خايف من الغزوات. تكون تبدل وظيفتها هنا حسب المجال اللي هي فيه.
0: يعطيك الصحة. إذا هنا كانوا الشرفة عندها عندها وظيفة معينة. وكي نحكوا ساعات الشرفة فيها الزخرفة بأشكال مختلفة، ثم حتى الخشبية أك الزخرفة الخشبية. أي أي أي أي. يعني ثم فرق احنا باش نفتحوا الزاوية ذي بين الزخرفة الخشبية في تونس مثلا وفي في الشرق. ثم اختلاف.
1: فما اختلاف. انا ديما نشوف انه الفن خاطر العماره فن. يعني انا ندرس تاريخ العماره بالمدرسه الوطنيه للطلبه. واول ما نبدا كلهم راهو باش نتبعوا الجناز ميلاد وتطور العماره مشكل العماره والفن. وكلهم نشوفوا بالتجربه وبالتحليل نجم نفصلهم ولا وبالتحليل والتجربة آخر العام نكتشف نجموش نفصلوا بيناتهم. العمارة هي فن وحاملة للفن. ثانيا ناخذ المقرنصات في العمارة الإسلامية اللي هي تقوم بدور جمالي أما دور زادة وظيفي ستركتوريال إنشائي. وفي الأخر هي تقوم بالدورين في نفس الوقت. نجمش تفصل بيناتهم. مش تقول المقرنصات هي عمارة ولا فن. هي فن وعمارة في نفس الوقت. بالنسبة للرموز الرموز أنا أقول أنه فما تأثير المجال والتاريخ. فماش حتى رمز بريء كله حامل الرموز كله فما حتى تشكيل مقاصد وحامل الرمزية اللي هي تنجم تقراها في مساويات عدة مش كيما العمارة السلطانية الرسمية كيما العمارة المحلية هنا حتى تختلف. هي. اللي تنجم مثل الرموز تلقاها انت في النسيج وتلقاها هي بيدها في العماره وتلقاها حتى في الوشم في الوجه اللي هي حامله الرمزيه في شمال افريقيا. الموروث الامازيغي عنده تاثير كبير برشا في الرمزيه في الاشكال الهندسيه حتى المعماريه. في الشرق فما مخزون اخر فما معناها التاريخ ضارب في القدم اللي قبل الاسلامي معناها حتى في دراساتنا للفن الاسلامي ديما نتسائلوا على الماء قبل الاسلام كفن وتفاعلوا مع الزخم الاسلامي اللي جاي من بعد وشنو اعطى اللي اعطى تشكيله جديده وتوليفه جديده. الرموز في الخشب ولا اي حامل من الحوامل الاخرى ديما عنده رمزيه متنوعه مختلفه حسب اللي أنجو حسب اللي يقراهم بعد
0: يفكك الشفرة نتاعه
1: هذيك عليهم يفك بالضبط كي الشفرة كي اللغة نرجع للمفهوم اللغة انه ما نحبوش انه توقف هالترانسميسيون والفهم للرموز هذية لازمها تتواصل بطريقة واعية او غير واعية.
0: يعطيك صح. يعني كاينو اذا كان الجسد هو منظومة رمزية للعالم بمنطقة نتاع مير البوينتي فانه العمارة كذلك هي منظومة رمزية للعالم تعبر عن رؤية الانسان في حد ذاته. الانسان يرسم على جسده رؤيته للحياة والموت ورؤية للسعادة وللألم وللحزن. كذلك في فن العمارة نرسم رؤيتنا نحن لكل الثنائيات الخير والشر السعادة التعاسة الحب الكره هل الثنائية التي يعيش الانسان وبعد تصبح تتحول إلى ذاكرة ويمكن أن نفك رموزها من خلال نظام علائقي علاقتنا بذواتنا بالسياسي بالاقتصادي بالدين بالأسطورة كل تلك العلاقات تتحول إلى آليات لفك شفرة الرموز التي يجسدها فن العمارة.
1: صحة كريمة. هنا أنا جوست حبيت نأكد على فكرتك أنه العمارة كأنه هو المثال الجلد هو يحيط بجسم الإنسان. العمارة هي جلد آخر كأنها امتداد للفكر الإنسان كأنها بطريقة أخرى تجلي مادي لفكر الإنسان المجال واللي هي ينعكس فيه رؤيته لنفسه للكون للمجال للمجتمع.
0: يعطيك صحة. لكل حال هنا باش ناخذوا احنا في الفقرة الأخيرة فقرة أيقونات زاوية معينة حول علاقة فن العمارة بالذاكرة وحول تصور مجموعة إنسانية تعيش على رقعة جغرافية ما ورؤيتها لذواتها ورؤيتها للعالم بصفة عامة في فقرة أيقونات.
2: أيقونات
0: في فقرة أيقونات دكتورة وأنت أستاذة جامعية تبحث في التراث الإسلامي، ولكن كذلك أنت كنت من عضوة في اللجنة العلمية اللي قامت بإعداد تسجيل جربة على التراث العالمي. إذن الحياة في جربة حياة مختلفة، الزمن مختلف، رؤيتنا للمكان مختلف، يعني باش نحاولوا لهنا ومن زاوية مختلفة مرتبطة بالفنون الوجيزة ناخذ عينة من رؤية الإنسان الجربي في تلك الفضاءات المحلية للعالم، وتاخذ تعطينا نموذج ومنه نبحث في علاقة العبارة بالذاكرة. تفضل أستاذ.
1: صح، سؤال خليني نحكي على موضوع نحبه برشا وخذا جزء كبير من البحوث نتاعي، اللي هو باش نحكي لك على مجال الجزري في جربة، اللي هو معطى رئيسي في تكون المعمار اللي نشوفه فيه اليوم، اللي هو شاهد على لحظة معينة، هو اللي تم تسجيله، هو الاكتيمونياج دا مود دوكيباسيون انسولير. دونك فما كلمات مفاتيح تحيلنا على نوعية التراث اللي تم تسجيله هذية. في التراث هذية فما هو مكون متسلسل يتسمى انبيان ان سيري، مش مكون من حاجة بركة، خاطر في التراث العالمي بصفة عامة يكون انبيان معناها تكون بنية وإلا أنسيت. في جربة هو متسلسل، يعني مجموعة من
0: المنشآت
1: المعمارية 22 جامعة. هنا مؤشر كبير لأهمية المساجد في جربة. هذيك عليه باش نحكي على المساجد، وهو جزء اللي اهتميت به في الملف. مساجد جربة حاملة الجملة من القيم والمعاني اللي حكينا عليهم بكري. المعنى هذيك عليه ما تنجمش تحكي على مساجد جربة المتجلية اليوم اللي تشوفها من غير ما تفهم هي شكون أنشأها، شكون كيفاش تم تصورها. التأثير الجزرية هنا معطى مهم، أكبر جزر المتوسط جنوب المتوسط جربة، الموقع نتاعها في جنوب المتوسط بين الجزء الشرقي والغربي المتوسط، موقع استراتيجي خليها طول تاريخها محل أطماع على القوى الكبيرة نتاع المتوسط. دونك تعيش
0: مرت عليه كل الحضارات
1: أي قوة في المتوسط في وقت قوتها أو قوتها تحب تسيطر على جربة، خاطر محطة مهمة بين في طريق القوافل، في طريق التجارة بين الشرق والغرب، بين
0: الجنوب والجنوب.
1: بالضبط محطة وكما الكارفور معناها، كما تقاطع المهم، نقطة تقاطع كبيرة، وتزيدها خصوصية أخرى حضرية كبيرة على الأخر من بعد دخول الإسلام للجزيرة، اللي هو الخصوصية المذهبية، المذهب الأباضي اللي أعطاها خصوصية إضافية. علاش؟ خاطر هي بكونها جزيرة دونك لعبت على طول تاريخها موقع الملجأ. دونك هنا الأباضية هم أقلية مذهبية في بلاد اللي هو وقتها إفريقية، اللي الأغلبية تكون معناها المذهب المالكي، جزئية المذهب الفاطمي، المذهب الفاطمي الشيعي مع الفاطميين. أما في هذا كل ديما هما أقلية مذهبية وأمازيغ اللي حكموا تونس الأغلبية من العرب. أي حتى نوصلوا حتى للدولة الزيرية وين وقتها ولاو الأمازيغ حكموا كدولة معناها كعنصر محلي. اللي خليها ديما أنها في موقع معناها تحت السلطة وفي صدام على السلطة، مع الموقع اللي في الاستراتيجي اللي هي كانت محل زاد أطماع المتوسط. دونك كانت ديما فما الحاجة للاحتماء.
0: هي كان نمشي توا نغوصوا في الإنشاء معماري
1: يعكس هذه،
0: يعكس الحاجة هذه الوظيفية، ونكتشف زاد أبعاده الجمالية والرمزية. تفضل.
1: هنا الحاجة الاحتماء شنو خليت الجربي؟ الجربي حاجته
0: بملجأ
1: يعني. هو مدرك انه في جزيرة ما عندوش، ما نجمش يعمل ميغاي معناها أسوار. صحيح. عمل نظام متكامل دفاعي. صحيح. على باش بالمساجد هنا الخصوصية، ما عملش دي فورتوغيس ولا أبراج ولا لا، عمل بالمساجد خاطر هي مذهبية دينية الحركة، خاطر وكانت تدعمها نظام اسمه نظام العزابة. نظام العزابة يتحكم في مجال الجزيرة، كلمة مجال مهمة على الأخر، اقتصاديا دينيا سياسيا. ما ينجمش يبني دار حكم وإلا قصر، لا، كان خاطر هو في التقية معناها، يعني ما همش علنا حكمه عن طريق المساجد. هذاك المساجد في جربة كأنه كل جسم، كل جسم عنده وظيفة. شنو لقينا؟ لقينا سلسلة أولى على السواحل، مساجد الشط مهمتها نقل المعلومة. سلسلة ثانية تبعث المعلومة للمساجد، خط دفاعي ثاني فيه منارات معناها مجهزة بتقنية معمارية دفاعية، والداخل نلقاو المساجد الملاجئ، مسجد عادي في لحظة يولي ملجأ. هنا باش نعطيك الخصوصية اللي نحب نحكي عليها، حبيت نحكي على التسلسل خاطر مهم. الداخل نلقاو كيما مسجد ولحي اللي فما خصوصية كبيرة، انه فما هو مسجد فيه جزء مبني وفيه جزء محفور منقور نسميوه لي موسكيت خوغلوديتيك، اللي
0: في
1: الحفر في الحفر في المنقور محفور اللوطه. معناه شنو نلقاو؟ نلقاو فيه كل شيء، نلقاو فيه محراب يصليوا فيه، نلقاو فيه مدرسة كأنه انعكاس في النيجاتيف في تحت الأرض،
0: أي تحت الأرض
1: للوظائف اللي يقوم بها المسجد المبني. والمسجد اللي تحت هذه فما شكون يقول هو المرجح انه استعملوه، على خاطر محليا فما تقنية الحفر في الجنوب التونسي، فما الحفر
0: صحيح.
1: في جربة المعاصر كلها محفورة من قبل الإسلام. معناها احنا هنا نحكيو على التقنية المعمارية، خاطر انت باش تحفر لازمها معرفة تقنية باش تعرف انت البلاصة هذيك تنجم تحفر فيها ولا لازم الأرض تنجم تحفر منها، المادة الفيزيائية الأرض. معناها عندهم العلم هذايا انه في البلاصة هذيك يعرف ينجم يحفر ولا، اللي هو متوارثة من قبل الإسلام. نقاهم في شنني في تطاوي في الجنوب التونسي كله، نوصلوا حتى ليبيا هذيك عليه هو معناها سلسل. وفما قبيلة كاملة يسميها يفرن من يفري، يفري حفر بالأمازيغية اللي هي متمكنة، وهي ثقافة الجنوب إفريقية مش تونس كهو، معناها امتداد جغرافي فيه تمكن من التقنية. في جربة موجود نقاه في المعاصر في اللي كتكوم معناها في قبل الإسلام، نقاه في ما في حوانة نسيزة اللي احنا سموه نسيزة في جربة تهبط الدرجات معناها باش تدخل دوك التقنية متمكنين منها. التقنية التقات مع أمبوزوان اللي هو الحاجة للاحتماء كملجأ.
0: توك نحكي
1: عطاو الاجابه هذه،
0: يعطيك صح. الخصوصيه نتاع الفضاء للحفر في في المناطق ما تحت الارض جماليا، يعني كيفاش احنا صحيح هو عنده وظيفه الحمايه وكل شيء، وعنده نفس الابعاد الوظيفيه الموجوده ما فوق الارض ما تحت الارض. تو نحكي على الجمالي الاشكال، ثم الدواء دائرية منعرجات حراف، ثم أشكال هندسية مربعات مثلثات دوائر.
1: هي بشتقها متكيفة مع الفضاء تحت أرضي مع طبيعة التربة في جربة، خطة فما الطبقات الطينية أما فما الحجارة الشخش اللي هي المادة اللي يستعملوا فيها الجرابة وبش يعمل بها الجير من بعد. هنا شيء كاملة حتى في البناء شيء كاملة، معنى يستعملوا المواد اللي موجودة غادي ويستحفظوا عليها، خاطر كل ديجا اول حاجه يبداها الجربي كي باش يبني الحوش نتاعو هو يحفر الفسقيه. علاش؟ خاطر الماء اساسي فيتال معناها حياتي، وفي نفس الوقت باش يستعمل التراب اللي باش يخرج باش يبني به، معناها كل حركه في بلاصتها. نرجع للمساجد، هذه المساجد كي تدخل لها تلقاها انحناءات بالطبيعه تستجيب الوظيفه، خاطر شنو كيما قلت لك هي باش تلقى فيها المحراب انحلاء المحراب طريقة رمزية، باش تلقى فيها الغرف اللي يقراو فيهم الطلبة مثل فما غار مقماق هذايا في تم تسجيله، عنده أهمية تاريخية وقيمة كبيرة عليه، خاطر شيوخ العزابة ألفوا فيه مجلد ديوان العزابة، مجلد مهم جدا للتاريخ المجموعة وللفكرة. الفضاء شنو باش يكون؟ نقص الإضاءة يعطي خصوصية معينة في الأمبيونس الداخل في الفضاء وفي نوعية الفضاء الداخل، اللون التراب، الإحساس بالفريشور معناها الانتعاش، هذا كل يوفره. أما فما نقص الأكسجين زاد يعطي علاش قلت لك هي في المطلب هو الالتجاء، فما أولويات تكون وعطات نوع من الفضاء عنده خصوصية فيه نقص الإضاءة، أما زاد فيه مزايا أخرى اللي اليوم نجمو نستلهم منها حلول حتى للاستدامة.
0: يعني هنا كيف يكون فضاء حيوي، فضاء في نفس الوقت قابل انه للعيش،
1: قابل اي للعيش يعيشوا فيه حتى معناها الطلبه يباتوا غادي هما والمدرسين تاعهم.
0: تمام. يعني لهنا قبيلك كنا في نحكوا على الضوء ونحكوا على كيفاش يتعاملوا مع الضوء. تو انت قلتي ماهوش مهم برشا، ولكن المهم انه حركه الهواء داخل ذلك الفضاء، يعني نقطة المخرج الوحيد ثم مخرج واحد داخل
1: الباب. الباب. خاطر هما كيما قلت لك هنا الأولوية يعني هو الاحتماء. تبدأ فما أولويات. هنا نرجع كأنه للمفهوم العمارة الأول الملجأ.
0: كأنه كهف ولا
1: كل كهف. كل كهف. هما هنا يتسموا

0: عامل الفكر
1: نوع من الجدلية،
0: نوع من الجدلية نلقاها في المعمار، نلقاها في المعمار. وهذه اللي خلق الخصوصية، من أكبر الخصوصيات في المجال الجربي ومساجد جربة. لحد الآن تم تعداد 10 مساجد منقورة، أما الأثريين يرشحوا باش يكون العدد أكبر إذا كم إذا تعملوا تنقيبات في فضاء الجزيرة مستقبلا إن شاء الله.
1: يعني لهنا الفضاء هذايا اللي ما تحت الأرض، اللي يحب يحكي على ما خفي يا سيدي، في ما خفي، هل يترك تترك العمارة أثر تعبر على أساطير معينة، على ما هو على المقدس، تعبر على على الحياة بصفة عامة؟ ثم
0: هنا الرمزية اللي نستحضرها إنه فما شكون عمل إحارة الغار حراء، إنه قالك إنه هي إحالة رمزية الغار حراء، خاطر ديما الأباضية هم يشوفوا أرواحهم إنهم هما كأنه امتداد للإسلام الأول، امتداد. حتى أنت تشوف في مساجد جربة تشوف المنبر، المنبر اللي في جربة ما هوش باللوح، لا علاش قلت لك العمارة المحلية هنا تشمل عمارة المحلية في جربة تلقى منبر مبني ثلاثة درجات كيما المنبر النبوي أول ما تبناه في جامع الرسول. أول ما تبناه كان ثلاثة درجات مبنيين، المنبر في جربة نفس الشكل ومازال موجود لليوم، كأنه شاهد العمارة الإسلام المبكر، كأنه في الوقت عمارة، كأنه نشوفه في العمارة
1: تسيد لماضي بعيد.
0: بالضبط، هما يقولك احنا نختصروا الزمن كل ونرجع نطوي الزمن ونرجع للزمن النبوي بعمارتنا برؤيتنا بفكرنا. هو اذا يتصورهم للدين وللمجال، بيان سور هنا الدين كفهم حضاري للكون، فهم تساؤلات للكون والعلاقة الانسان بالمجال وبالاخر تتجلى في العمارة. وهنا زاد مفهوم اخر في جربة اللي هو مفهوم التكاتف، خاطر هي مجموعة، وهذه لاتيتود مينوريتي معناها الأقليات، هو أنهم يلتحموا ببعضهم وتكون كل جزء عنده دور ويذوب في المجموعة. داير غار مجمج شو معناها بالأمازيغية؟ معناها الرجل الواحد، دونك عندها رمزية كبيرة. كأنهم جوا مع جربة، كأن نشوفها في الفضاء، أنا كأنهم المجتمع الجربي الأباضي، كل حد عنده دور، كل جامعة عنده دور،
1: يعني
0: يذوبوا في المجموعة
1: من وحدة حاملة للكثرة.
0: بالضبط،
1: لا يمكن أن تتفكك، تعبر على وحدة معينة، وحدة رمزية جمالية إنسانية ومشحونة بداخلها بكثرة
0: بكثرة اللي هما كيما الأعضاء الجسم كيما. وفي جربة هذيك عليه دايوغ هي احنا معناها بيان أون سيري، ممتلك متسلسل، دعم الفكرة هذه اللي تم تسجيله هي العلاقات أكثر من أنه المباني متجزئة. تجوش تفهم المبنى وحده، تجوش تفهم جامعة وحده، لازم تفهم كل ما بعضهم وتفهمهم مع المناطق اللي تم تسجيلها، وبيان سور هنا الجزيرة ككل كمجال.
1: يعني لهنا التوا احنا حكينا على الاشكال والرمو والالوان، يعني خصوصيه الفضاء هذه ثم الوان اكيد.
0: شنو
1: هي اللون الذي يميز ذلك الفضاء؟
0: اللون اللي هو لون اللي يستخرج الانسان من الارض الجربي، من الشخش، من الارض هي في حد ذاتها، اللي هو الاول اللون اللي هو الابيض. علاش؟ خاطر من الجير الانسان كشاطك، هو عنده في مجاله مواد، اولها الحجارة الكلسية اللي مرتبطة بالطبقات الجيولوجية الجربة. نلقاو طبقات الحجارة الكلسية اللي هي يا التافزة يا الحجر الأكثر اللي تسمى الصم الترافيرتان غوز، اللي هو استعملهم شو هو حرق الحجارة هذه وحولها الجير اللي استعملوا بعد كاميلات ليون يربط به يبيض به يبيض لهنا، هذه اللي أعطانا التكستور الملمس نتاع العمارة الجربية، الهيئة نتاعها، الإضاءة اللون الأبيض اللي هو معناه ما تنجم تفضلوا مثال على نظام تصريف المياه، خاطر حاجته بمساحات نقية بيضة معقمة جيري عقم باش يحول كل نقطة مياه تهبط يحولها للماجل اللي حاجته بكل نقطة، خاطر جربة معروفة تاريخية بنقص المياه. فما جهات كما مليتها يحدث ثلاثة أيام ما غير ما في التاريخ. دونك هنا الحاجة وما فماش دي سوق دون فماش منابع مياه، لازم يستحفظ على كل نقطة مياه تهبط من السماء ويهزها لبلاصتها. دونك هو نظام حتى في المساجد قليل وين تلقى جامع فيه ماجل البركة، مثل كيما سيدي جمور فيه ستة مواجل. هنا باش تفهم انه كأنه السوناد تاع جربة قبل معناها الجامع باش تفهم الدور نتاعو، دور محوري في حياة المجموعة وفي تنظيم المجال،
1: دور حيوي
0: حيوي حيوي، ماهوش دور ديني. علاش قلت لك نرجع لنظام العزاء؟ شنو الادوار تاعو؟ اجتماعيه، سياسيه، تنظيم المجال، تنظيم المجتمع. وهذاك دور المساجد في جربة كيما الصوره نتاع الدور اللي قامت به العزاء، مع انه ما ننفيش انه فما تنوره، فما المذهب حتى المذهب الاباضي فيه فرقتين،

0: وفما الملكية اللي دخلت من بعد، وفما الأقلية اليهودية اللي في وسط الجزيرة، هذا كله هو اللي تم تسجيله. أما العنصر الفاصل هو المذهب الأباضي في التفاعل مع الجزورية ومع موقع الجزيرة. دونك برشا معطيات أعطت التوليفة اللي نشوفه فيها هي شاهد اليوم على المعمار هذه والخصوصية.
1: يعني هنا إذا ما أردنا معرفة خصوصية العمارة في جربة علينا أن نمر على كل هذه العناصر، نزور كل تلك
0: حتى
1: المناطق
0: نفهم.
1: حتى تتشكل
0: حتى نفهم.
1: لدينا
0: بالضبط.
1: فكرة واضحة حول تجربة الوجود داخل هذه على أرض جزيرة جربة، ومنها نفك الرموز ونفهم نظام العلاقات، العلاقات السياسية والاقتصادية ورؤية الإنسان الجربي للحياة وللكون بصفة عامة. فميشي تعبر على الأساطير الأفراد والجماعات داخل هذه الأنشاءات المعمارية الفريدة من نوعها.
0: الأسطورة هنا لعبت دور كبير برشا برشا على طول تاريخ الجزيرة. ونرجع هنا لروح المكان، نرجع لروح المكان، معناها المكان حتى كين يكون معناها تقول تشوف أنت أرض فارغة، ما هيش فارغة، هي حاملة الرمزية وحاملة الذاكرة وحاملة المعاني اللي هو. وهنا في جربة السكن مشتت، تشوف فضاءات، من الفضاءات هذيك حاملة المعنى، معناها بالنسبة للمبني. دونك هي اكيد توازن بين هنا نجم نتحدث على المشهد الثقافي في اليونسكو، معناها لو بيزاج كولتوريل اللي هو شنو يقول لك بيزاج كولتوريل، معناها اللي هي توليفه بين الطبيعه والانسان، يخلقوا حاجه اسمها الفضاء، المشهد الثقافي. المشهد الثقافي دونك نحكيوا على الثقافه، على المخيل، على التصور للمجال. الرؤيه الاباضيه عندها خصوصيه اللي هي تقول لك ما فماش وسيط بين الانسان والله، العلاقة مباشرة. كنت الوقت اللي دخل الفكر المالكي، دخل الرؤية هذية، وولت حتى مساجة تحولت من المذهب الأباضي للمذهب المالكي. والتمثل الفضاء تبدل، عش حكيت لك أنا بكري على لحظات في تاريخ المعالم. وعنا طلبة خدموا على البعد هذية الرمزي والأسطوري في العمارة، كما خدموا عجير، عندي طالب مازال كي خدم عجير في جربة. نرجع هنا للأسطورة، انه فما مساجد وليت عندها رمزيه اسطوريه تربطوا بالشفاء. مثال كلك تمشي للجامع الفلاني، والا المغارات الدواميس تربطت بالشفاء، خاطر هي الفضاء كي تدخلوا فيه معناها نوعيه معينه
1: من الانسان الصحه وكذا، فتحولت الى اسطوره
0: بريتويل كامل بطقوس اللي فيها رمزيه كبيره. هذيك عليه تلقى المعموره في جربة اللي هي مفهوم اخر لا مادي اللي نشوفوه بالمادي، هذه كل يعطي توليفه جديده في اللحظه الحاليه ولا التاريخ المعاصر في تاريخ جربة.
1: يعطيك صحة دكتور. على كل حال، كان هذا الفضاء هنا والفن العماره في جربة هي خزان كبير للذكريات وللذاكرة، وخزان كبير لما هو أسطوري وما هو رمزي وجمالي وفني، ولكن له خزان محكوم بنظام وظيفي أساسي. فن العمارة إذن له أبعاد جمالية، ولكن كذلك له أبعاد إنسانية محفورة في الذاكرة. يجب علينا أن نستعيد أهمية قيمة فن العمارة، ونؤكد على أن الذاكرة لها تجليات مختلفة، وفن العمارة يمكن من يعني يكون من أهم التجليات التي تعبر عن ذاكرة الإنسانية المحلية والكونية. شكرا أستاذة نجوى، وأنت مهندسة معمارية متحصلة على دكتوراه في علوم التراث واختصاص أثار إسلامية، وأستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، وعضو في اللجنة العلمية التي قامت بإعداد تسجيل جربة على التراث العالمي. شكرا أصدقائي على المتابعة، إلى اللقاء في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.
2: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين. سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني
3: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الترحال، وهي كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو. أما الإخراج الإذاعي فهو اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. ترحال فيه يوميات، وفيه أيضا رهانات التنمية من أجل استدامة الحياة. أما ترحال اليوم فهو إلى مجال فيه الخير والنماء، ومجالاته حبلى بالنبات والحيوان، وماؤه أزرق يتوسط ثلاث قارات، منه تبعث الحياة، وبه يستمر الرخاء والنماء، إنه البحر المتوسط. ومن أجل المتوسط ومياهه الإزوردية، ومن أجل عيونكم أوفياء الثقافية، دعونا إليكم اليوم من قضى السنوات في البحث والتجارب والكتابة حول البحر المتوسط، إنهن من حراير تونس. نفتخر بهن وبالخطوات التي قطعوها في مجال البحث بمعناه الواسع. الضيفة المبجلة الأولى السيدة منيا البور. لالا منيا، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة.
3: بارك الله فيك، احنا نشكروك وعلى تلبيتك للدعوة، ما شاء الله عليك، وفرحانين بك كثيرة الفرحة. والضيفة الثانية الباحثة لالا سناء، سناء بن اسماعيل. لالا سناء، مرحبا، أهلا وسهلا.
5: شكرا، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
3: بارك الله فيك. إذن اكتمل النصاب، فمرحبا بالجميع ونشرع في الترحال.
0: ترحال في المجال.
3: إذن بادئ ذي بدأ نتجه صوب الأستاذة منيا البور ونسأل لأوفياء الثقافية في كل مكان، لو قدمتم نفسكم لأوفياء الثقافية والمخبر ربما الذي تنتمون إليه، والاختصاص ربما من الأنشطة البحثية التي تقومون بها. تفضل منيا.
4: شكرا مرة أخرى. أنا منيا البور، أستاذة جامعية، أعمل بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، وأنتمي إلى عدة مخابر في الحقيقة. يعني في حياتي البحثية المخابر اللي تعديت بها هي مخابر اللي تم البحث،
3: نعم،
4: العلمي البحري.
3: أيوة.
4: والاختصاص متاعي هو البيوتكنولوجيا البحرية وعلم بيولوجيا الجزيئية.
3: نعم.
4: للجراثيم البحرية.
3: الجراثيم.
4: أيوة. وكل نجم نقوله خير من الجراثيم نقول الكائنات الحية.
3: أوه.
4: الدقيقة.
3: جميل، يعني جميل.
4: وعلى المستوى هذا، على المستوى الوطني بالطبع أنشط في عدة، يعني في عدة مجالات بالنسبة للجمعيات.
3: نعم.
4: كجمعية لعلوم البحار، وجمعية جمعية تونسية لعلوم الطبيعية.
3: أه.
4: وجمعية المؤسسة جمعية لجمعية آفاق العلوم.
3: نعم.
4: وعلى المستوى الدولي أنا أمثل يعني اللجنة الدولية للاستكشاف العلمي للمتوسط.
3: أيوة.
4: وأنا منذ 2019 من فضل. نعم. ربي أنني يعني شرفت بأن أكون رئيسة اللجنة العلمية للبيوتكنولوجيا البحرية.
3: أيوة.
4: والكائنات الدقيقة البحرية. ثم أنا أنتمي إلى كعضوة في لجنة القيادة.
3: نعم.
4: للخبراء، خبراء التغيرات المناخية.
3: أيوة.
4: والبيئية بالمتوسط.
3: بارك الله فيك وما شاء الله عليك. تسمح لي للمونيا، أنت قلت لي في منطقة سلامبو، زعم هذه نسمو فيها نحن بصفة عامة قلوا دار الحوت ولا لا؟
4: هذه هي نفسها دار الحوت. هي يعني عبارة عن جزء جناح اللي هو يعرض للزوار التوانسة والغير التوانسة، يعرض لهم كل ما عنا من منتجات وتزخر به البحار التونسية.
3: ما شاء الله عليك. لكن بالإضافة إلى هذا السيدة منية البور، أنت أستاذة جامعية يعني
4: بالطبع،
3: أليس كذلك؟ أليس كذلك؟
4: نعم.
3: تدرسين في أي مؤسسة؟
4: والله درست وأقوم بالإحاطة بالطلبة الماجستير والدكتوراه.
3: أيوة.
4: اللي هو
3: في مجال البحث،
4: في مجال البحث اللي يعني تابعين الجامعة، الجامعة التونسية، جامعة تونس المنار وجامعة قرطاج.
3: أيوة. ما شاء الله عليك، تبارك الله عليك، بارك الله فيك. نحب نتجه صوب اللالة سناء، سناء بن اسماعيل، ونسأل نفس السؤال. لو سمحتي تقدمين نفسك للسيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان، تفضل اللالة سناء.
5: يعيشك. أنا باحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار،
3: اللي هي قلنا دار الحوت،
5: اللي هي دار الحوت. أيوة. اللي مع زميلتي وأستاذة منيا معناها قبلي.
3: نعم. الزمالة يا أخي.
5: أي. أنا تكويني الأكاديمي عملت هندسة، هندسة جيولوجية وبيولوجية بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس،
3: لينات. أيوة. أيوة.
5: وخذيت شهادة الهندسة في العلوم والبيئة البحرية.
3: أما عندك ما تقول في الجيولوجيا إذن.
5: أيوة. نحب برشا الجيولوجيا.
3: أيوة.
5: أنا كنت حابة إذا جست بارانتيز وقت اللي خذيت الكونكور ما ونعملوا عامين.
3: نعم.
5: وبعد نختاروا لسبيسياليتي.
3: نعم.
5: حطيت باليو جيولوجيا اللي هي في صفاقس وقتها.
3: أيوة.
5: الجيولوجيا ما قبل.
3: أيوة.
5: العميقة
3: السالفة.
5: السالفة.
3: السالفة القديمة
5: اللي هي كانت تستهويني برشا الحقيقة.
3: أيوة.
5: وكانت أحسن نوت عندي في الجيولوجيا.
3: أيوة.
5: في الكونكور.
3: أيوة.
5: جبت فيها يظهر لي 19 وقتها. أنا نحب الجيولوجيا، لكن أول ما شفت اللي فما تخصص في علوم البحار.
3: نعم.
5: لقيت روحي هذيك هويتي.
3: نعم.
5: البحر، خاطر.
3: نعم.
5: علاقتي بالبحر.
3: نعم.
5: علاقة مصغرة معناها.
3: نعم.
5: دونك عملت مهندس.
3: شو علاقة بالصغرية؟ خلتي من منطقة، منطقة بحرية أو لا؟
5: أي أنا من منطقة ساحلية تونس الكلها.
3: نعم. هي بقعة.
5: أنا من جزيرة جربة.
3: جربية جميلة جدا. يعطيك الصحة. دونك متربية في البحر إذا.
5: متربية في البحر. إيه؟ ونحب البحر. وجون جاك كوستو سيتي معناها. هو بالنسبة لي كان لي دوكيومونتير نحطهم في التلفزة قبل.
3: نعم.
5: وبابا يجيب لي حتى دي فيديو، خاطر بابا يخدم في تونيسيغ عنده علاقات.
3: تحاول مشاهدتهم ومتابعتهم والعيش معاهم.
5: هذاك حلمي. والحمد لله بشوية بشوية قاعدة نوصل.
3: أنت قاعدة تقول لنا في حاجة هامة برشا للسيدات والسادة المستمعين في كل مكان، بأن الإنسان لما تكون عنده أحلام صادقة يحققها، يعني
5: هيك للمنية ولا؟ بإذن الله. طبعا. وديما بالإصرار والعزيمة، سورتو احنا النساء لازمنا نتشبثوا بها الأحلام هذيك.
3: نعم.
5: وعمرنا ما نشكوا اللي هي شوية ولا ناقصة ولا.
3: نعم.
5: يمكن غير مهمة، لا.
3: نعم.
5: لازم نتبعوه الإحساس هذا.
3: آه.
5: اللي موجود فينا من الصغرى، وكي نكبروا يولي أعمق.
3: نعم.
5: ويولي يعطي صدى أكبر كي نقعدوا شاهدين فيه.
3: لابد من المثابرة،
5: المثابرة والعمل والجدية، هذوما لازمين. لكن شوية زادة تحرر في الأفكار.
3: إيه؟
5: إنه الإنسان يطلع على الثقافات.
3: نعم.
5: الأخرى.
3: نعم.
5: إحنا أنت حكيت على البحر الأبيض المتوسط.
3: إيه؟
5: هو سيتو نارف استوريك، معناه.
3: إيه؟
5: هو مكان تاريخي بامتياز.
3: صحيح.
5: البحر الأبيض المتوسط.
3: صحيح.
5: يجمعنا كثقافة، كسكان، كجوار، كتعامل. معناه بالنسبة لي البحر
3: يحمل، يحمل نبض الزمان،
5: ويحمل تاريخ كبير، تاريخ عليسة، تاريخ حنبال.
3: صحيح.
5: تاريخ قامات كبار عاشوا معنا في.
3: صحيح.
5: وسطنا وسبقونا واعطاونا شعلة كبيرة.
3: ها باش نجيهم للسنة بالتفاصيل، لكن لو تسمح لو تسمح سمحني. قولنا الاختصاص الضيق، يعني الدقيق.
5: الدقيق. واصلت دراستي بعد شهادة الهندسة في تخصص في الإقيانوس البحري اللي هو الأوسيانوغرافي مارين والتخصص أوقيانوس البحري الفيزيائي اللي هي التيارات المائية وتكونها والتغيرات المناخية في الأعماق البحر الأبيض المتوسط.
3: هي سمحني لماذا تحدث التيارات المائية؟
5: هي عندها برشا عوامل عوامل مناخية بحتة اللي هي موجود وجود الرياح اللي هي تعمل كيما تنقل التيارات المائية السطحية تتسبب في صعود تيارات مائية قاعية ويتكون تيارات أخرى تحمل مياه تحمل معها الجراثيم والمكونات الطبيعية تحمل معها tout ce qu'il y a dans l'eau.
3: ايوه ولكن بالاضافه الى ذلك للا سناء الباحثه في المجال البحار التيارات المائيه ايضا البحريه ربما تتكون ايضا بفعل تعكر المياه ايضا لا توربيديتي التي تساهم ايضا في
5: هي تعكر المياه
3: واختلاف أيضا اختلاف الملوحة
5: هذيك هو اختلاف الملوحة والحرارة يعطي تغيرات معناها تيارات بحرية لا تخضع للتغيرات الجوية يعني تيارات بحرية نسميها تيرمو ألين
3: اللي الحرارية يعني
5: الحرارية بالحرارة والملوحة يعني هي التغير في الدنس في الكثافة المادة اللي هي تعطيك تيار خفيف سطحي وتيار
3: فينزلق الواحد تحت الآخر
5: تحت تيار أعمق يكون أرزن ويكون معبي أكثر بالملوحة ويكون أبرد
3: جميل جدا طيب
5: والتغيرات في المياه العميقة نورمال ما تصيرش في وقت وجيز تصير في
3: على مدى معين
5: على مدى تغيرات كبيرة لذلك علاش كي نعملوا العلوم الاستكشافية البحرية كي نستكشفوا العمق الماء ونلقاو تغيرات وقتها
3: نسألوا لماذا بارك الله فيك وباش نستنجو احنا وباش نسألوا بحول الله ونحب نزيد نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية بأن موضوع اليوم هو البحر المتوسط للمنية الأستاذة الجامعية والباحثة منية البور لو نسأل سؤال بسيط هو نسميه البحر وساعات قلنا لما كنا صغار يقولون البحر الأبيض المتوسط البحر الأبيض من أو البحر المتوسط من أنت ماذا تجيبين للمنية تفضل
4: البحر المتوسط هو أعرق و أكثر معرفة من جل البحار في العالم لماذا؟ لأنه البحر المتوسط كما كانت تقول زميلتي سناء اللي هو يعني يتوسط المتوسط بين ثلاثة قارات بين أفريقيا أوروبا وآسيا وهو يعني
3: عمل هذاك علاش سموه المتوسط
4: أي والامتداد البحر الأبيض المتوسط لأنه أبيض اللي كانوا يعني ثم حكاية التيارات اللي هي تدخل في التسمية متاعه
3: وليس له علاقة مع القاح أيضا مع لأنه ليس عميق جدا
4: مع القاع ربما يعني ما هوش العمق الكبير في المحيطات لكن المعروف اللي كونه يعني عنده ملوحة متوسطة وعنده الأكثر يعني كل الثقافات تعديت في البحر المتوسط
3: الثقافات الكبرى التي نعرفها يعني عبر التاريخ
4: وإحنا كتونسيين وكتونسيات يعني ننعم بأن نكون احنا انف المتوسط تونس يعني عندها مكان استراتيجي في المتوسط
3: صحيح
4: لانها يعني هي يعني كما نقولوا كارفور
3: الملتقى
4: الجنوب والشمال والشرق والوسط
3: خصوصا للمونيا بأنه هذا ما المنطقة بين سيسيليا وتونس هي التي تفصل بين ما يسمى بالمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية للمتوسط
4: صحيح لكن حتى على مستوى كل السواحل التونسية تونس تونس من تبرقة
3: بارك الله فيك
4: إلى بنقردين كلها يعني خرجت من البحر بنت تونس بنت البحر، وهي يعني في الخريطة أنا تعجبني خريطة تونس لأنها يعني عروس البحر بالذيل متاحة وعندها يد ممتدة في البحر اللي هي الوطن القبلي.
3: صحيح.
4: يعني تونس
3: وبكرش منتفخة حبلة حبلة بما تحتوي من ثقافات
4: حبلة بالثروات اللي لم ولن يعني وفيها الاستكشاف الذي يعني يليق بها إلى الآن، وإن شاء الله نكون يعني حلقة من حلقات الاستكشاف.
3: أعيشك بارك الله فيك. للا سنة الباحثة سنة بن إسماعيل، الآن أفادتنا الأستاذة منية البور بأن البحر المتوسط فهو يتوسط القارات، هل ينفذ إلى بقية البحار الأخرى أم لا؟
5: نعم بالطبع هو عنده منفذين نجم نقوله. المنفذ الأول هو ما بين مضيق طارق. مضيق جبل طارق ما بين المغرب وإسبانيا.
3: من الغرب هذا.
5: من الغرب. هذيك الأول دفعة مياه جينا من البحر المحيط الأطلسي للبحر الأبيض المتوسط هي أكبر كمية من غادي. وفما مضيق سيناء في مصر مع البحر الأحمر.
3: ايوه في قناة السويس.
5: قناة السويس هذيك. وفما مضيق الدردنيل مع تركيا.
3: بحر المرمر. هذاك
5: هذوما الموجودين كنقطة امداد للبحر الابيض المتوسط اللي نجم ناخذوا منها المياه.
3: بارك الله فيك. وهو طوله اكثر من عرضه البحر المتوسط.
4: طوله اكثر من عرضه.
3: طوله عندي تقريبا 3860 كيلومتر، وعرض متاعه 1321 كيلومتر، أما المحيط متاعه كامل تقريبا 2.5 مليون كيلومتر مربع. أنت منضحين وبزوز في الحقيقة، كنتما تعبران وتقولان بأن البحر المتوسط هو ملتقى الحضارات. وفعلا هو كذلك،
5: هو ملتقى الحضارات.
3: هو كذلك
5: أي هو ملتقى الحضارات، فيه الحضارات القديمة.
3: نشأت أكبر الحضارات سواء كان اليونانية أو المصرية أو الرومانية وطبعا القرطاجينية
5: بونية.
3: صحيح.
5: هي الحقيقة في التاريخ النجم نغوص في البحر الأبيض المتوسط يولي أعمق من أكبر المحيطات. على خاطر الحكايات ما توفاش. الحكايات ما توفاش.
3: حلوية الحكايات ما توفاش.
5: متواصلة.
3: سمعني نحب للسنة نحب نستغل فرصة لأنك أنت قلتي لي عندك تكوين جيولوجي، ونسأل ولو بطريقة مبسطة جدا جدا، تقول لنا يا أخي كيف تكون هذا البحر؟ هو اسمه قبيلة قديما كان يسمى ببحر التيتيس، ولكن ذاك البحر التيتيس تناقص إلى أن أصبح ما هو عليه
5: بتليق البلاك تكتوني اللي هو صار تقارب.
3: نعم هو بنية الصفائح، هنالك الصفيحة الأورازية وهنالك الصفيحة الإفريقية، وما يفتئان يتقاربان ويتلاصقان. وفي حتى الفكرة حول 60 مليون سنة قد ينتهي المتوسط إن الحركة تواصلت كذلك في التصادم بين القارة الإفريقية والقارة الأروسيوية. ثم بالإضافة إلى ذلك، أنت ذكرت بأن البحر المتوسط هو مهد الحضارات الكبيرة، ولكن أستاذة منية في البحر المتوسط حدثت أيضا أحداث هامة، مثلا الحروب الصليبية انطلقت من مكان إلى أماكن أخرى، مثلا حركة الاستعمار الأوروبي بالنسبة لبقية القارة الإفريقية، مثلا الحرب العالمية الأولى والحرب الثانية، بحيث البحر المتوسط هو يلخص بصفة موجزة جدا لسيرورة الحياة عبر التاريخ.
5: وعنده تعريف بالإيطالية هو اسمه ماري نوستروم. ماري نوستروم نوتر مير. سي لا مير دو توس. اللي هي بحر الناس الكل، واللي الناس الكل تقاسمته وتعاركت عليه ولا صارت لها فيه، لكن هو حكايتهم والتعريف متاعهم. كيف تقول انا من تونس،
3: نعم.
5: أنا من ليبيا،
3: نعم.
5: أنا من مصر،
3: أيوة.
5: أنا من لبنان،
3: نعم.
5: أنا من سردينيا،
3: نعم.
5: أنا من كورسيكا،
3: أيوة.
5: هي كلنا
3: توحد بينكم كلمة البحر المتوسط،
5: البحر الأبيض المتوسط.
3: ورغم كل هذه الأهمية للسنة، فهو تقريب مساحته لا تساوي إلا 1% من جملة المياه البحرية. للمون يتفضل.
4: لكن على أنه يعني المساحة متاعه ربما تكون مساحة صغيرة
3: نسبيا،
4: لأنه كبير
3: طبعاً.
4: كما عرفته سنة لكونه ملتقى الحضارات،
3: نعم.
4: وربما كما قلت سيادتك اصطدام يعني بالحضارات في، في حكاية الاحتلال واحد،
3: صحيح.
4: لكن زاد فيه حاجة اللي لما
3: تلاقح الحضارات،
4: تلاقح الحضارات،
3: نعم.
4: لكن على المستوى الطبيعي والمستوى البيئي،
3: نعم.
4: يمثل أكثر من 20 أو 30، يقارب 30 من التنوع البيولوجي،
3: أيوة.
4: هي موجودة في البحر المتوسط من الكائنات البحرية،
3: نعم.
4: وزيد على هذا يعني على المستوى يعني الاطلاع والاستكشاف،
3: أيوة.
4: الاستكشاف الإنساني يعني عبر ما نقوله السياحة،
3: نعم.
4: هو أكثر الأحواض يعني أكثر اللي هي مزارع.
3: أها.
4: زيارة السياحة يعني أكثر من 200 مليون سائح،
3: نعم.
4: يعبروا على المتوسط
3: على ضفاف
4: يعني
3: البحر المتوسط
4: سنويا.
3: هذه للمونيا تو باش نجاوب بالتفاصيل بحول الله في فيما بعد. شوف للمونيا، أنت تو جيتنا من بعيد ولبيت الدعوة، بارك الله فيك. أنا نحب نهدي لك هدية، نحب نهدي لك أغنية أخذ، لكن أغنية دائما في علاقة البحر. خلينا نبدأ نقعد في علاقة البحر وأمواجه. أغنية لأم كلثوم، فاكر لما كنت جنبي، اللي هي كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباتي. نستمع ثم الترحال يستمر.

0: إذن بعد هذا اللحن الجميل نواصل الحديث، ونحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو. أما الإخراج الإذاعي فهو اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني، وأن حصة اليوم هي البحر الأبيض المتوسط، ونسعد بالرفقة الطيبة للباحثة الأستاذة الجامعية للا منيا البور والباحثة سناء بن اسماعيل. إذن نعود إليكما، وأنا سعيد كل السعادة بالمرافقة الطيبة لنتحدث بعد أن قدمنا المتوسط، لنتحدث ربما عن، باعتبار أن للا منيا كنت تتحدثين منذ حين تقولين بالإضافة إلى كل المعطيات، فإن المتوسط يزخر أيضا بما يسمى التنوع البيولوجي، أو بما نسميه أيضا البيوديفيرسيتي بالفرنساوية. ثم أنه للا أيضا سناء قالت بأنه فيه كالتبادل التجاري والتبادل الثقافي. ماذا يمكن أن تفيديننا في هذا المجال؟
1: في المجال السياحي كما قلنا يعني المتوسط هو أكثر بقاع العالم زيارة بالنسبة للسياح، وهذا يعني سلاح ذو حدين. علاش سلاح ذو حدين؟ خاطر فيه بالطبع ملتقى الثقافات،
0: نعم،
1: والملتقى يعني الشعوب،
0: أيوة،
1: والتحاور،
0: أيوة.
1: وخاصة أنا نحب نذكر اللي تونس يعني رب يعطاها مكان مرموق في المتوسط.
0: أيوة.
1: هي يعني كما قلنا قبيلة
2: قلب المتوسط،
1: الكارفور، قلب الكارفور. أيوة. يعني بالعربية.
2: أيوة. ملتقى
0: المنطقة،
2: المحور.
1: هذا المحور أنا بطبيعة اختصاصي.
0: أيوة.
1: يعني الجين يعني البيولوجيا الجزيئية.
0: نعم. نعم.
1: يعني يعطينا أنه أكثر التقاء وأكثر ثروة.
0: نعم.
1: جينية هي عند التوينس. علاش؟ على خاطر غادي فين نعبروا عليه الملتقى بالفرنسية أو بالإنجليزية كما درسناه.
0: نعم.
1: كروسينغ أوفير، يعني الكروسينغ أوفير اللي هو تقاطع الجين يكون أكبر ما يكون يعني في منطقة في المنطقة هذيك اللي هي تعبر الأنف.
0: جميل، جميل جدا. ليلى مولي سامحني قطعتك وتبارك الله عليك، أنت ما أعرف مني في المجال هذا. نحب نقول للسيدات والسادة بأن السياحة نشأت في المتوسط. أول سياح تعرف منهم هم الإنجليز. الإنجليز الذين أتوا إلى جنوب فرنسا وهم من السن الثالث في الغالب في فترة تقاعد. دونك في الشتاء عندما تبرد جهة بريطانيا وتلك الحدود يأتون إلى منطقة المتوسط، وعندما تسخن شوية في شهر جوان يعودون إلى مكانهم. لذلك في البداية كانوا يسمون بخطاف الربيع، لزيغوندال دو برينتان. ولكن برا ومشي برا ومشي ظهر الساحل الإزوردي لكوت دازور وتطور، فظهرت دونك أول السياح هم ما يسمون بخطاف الربيع والذي منه انطلقت. حبيت نقول هذايا وهذايا باش نزيد نأكد الشيء اللي قلتوه انتوما تبارك الله عليكم، بأن المتوسط هو منبع الحياة في كل شيء. وانت كنت تذكرين بالنسبة لنا بأنه هو منطلق السياحة، ولكن سنعود بأكثر دقة لهذا. نحب نستغل وجودكم وتبارك الله عليكم انتوما مختصين، كيف يمكن أن نقول أن المتوسط يتميز بالتنوع البيولوجي؟
1: التنوع البيولوجي هو يعني عبارة على انطلقنا به من تصنيف الكائنات.
0: ايه؟
1: تصنيف الكائنات النباتية وتصنيف الكائنات الحيوانية.
0: حيوانية.
1: والدقيقة والغير دقيقة. وأحنا اليوم يعني إذا التنوع البيولوجي اللي يعني نرقموه بالتصنيف يعني هو درجة التصنيف للكائنات، هذه الكائنات الحية، فإن في المتوسط يعتبر أغنى المناطق. وعليش؟ خاطر يعني فيه نوجد على الأقل 20% من التنوع البيولوجي للكائنات الحياة في العالم.
0: لكن تو المستمعين يقولون أعلاش التنوع هذا؟ لابد ثم مقومات طبيعية مثلا تساهم في هذا. لا سنة، ما هي المقومات التي تؤثر في هذا التنوع يقول القائل؟
2: هو المقاومات الملوحة والحرارة، المقاومات اللي يختص بها البحر الأبيض المتوسط، وزيادة
0: الذي يساهم في نمو وتطور هذه الحيوانات والنباتات
2: بالطبع. وهو كما قالت زميلتي للامونيا اللي احنا نعتبروه محيط صغير، اوسيون مينياتور، البحر
0: يعني
2: الابيض المصغر، وين يصير فيه كل التفاعلات البيولوجيه والفيزيائيه والفيزيكو انتراكسيون اللي تخليه مخبر بحثي بامتياز للعلماء في العالم الكل.
0: طيب جميل جدا. أستاذة مونيا البور، الأستاذة الجامعية المختصة في من جملة الاختصاص بالنسبة للبحر المتوسط، وقت نقول التنوع بيولوجي على مستوى الحيوان والنبات، لابد أن المعطيات الطبيعية لهذا البحر هي معطيات مواتية لنمو هذا التنوع
1: طبع.
0: هيك ولا كيفاش؟
1: على خاطر إذا نشوفوا احنا المتوسط يعني يلتقيوا فيه مياه مختلفة من الشرق، تدخل يعني من الشرق ومن الغرب، يعني هذا يعطيه أكثر
2: غنى
1: إثراء في المواد الغذائية. المواد الغذائية السطحية،
0: التبادل بين المياه،
1: في التبادل بين المياه، وفي التبادل زادة بين يعني لأنه يعتبر على مستوى السواحل متاعه والمياه الغير عميقة ملتقى للتفريخ وللكثير بالطبع من
0: فهو بمثابة المحضنة مثلا لعديد الأسماك.
1: ونحب في المجال هذا نذكر أنه البحر المتوسط يمتاز بعشبة البوزيدونيا اللي هي العشبة الوحيدة الموجودة. البوزيدونيا موجودة كان في المتوسط، تعتبر رئة المتوسط.
0: للمونيا قبل البوزيدونيا اللي تحكي عليه، مش هي الضريع زي ما نسموه فيه نحن، ولا التالقة ونسموه حتى التالقة أحيانا.
1: أنا نحكي
0: هنا بالنسبة للبلاد التونسية نحكي.
1: بالنسبة هو الذريع
0: باش يفهمونا السيدات والسادة،
1: وهي البوزيدونيا اللي اليوم هي راهي نبتة البوزيدونيا اللي هي رئة المتوسط.
0: رئة كيفاش؟
1: رئة المتوسط خاطر أعشاب البوزيدونيا هي اللي تعطي الأكسجين وتخلي يعني تعطي البيئة الطيبة الملائمة لتكاثر الحيوانات وتكاثر زادة النباتات الأخرى. وهذا تعتبر يعني محاضن، مش محضنة، محاضن. واللي هي يعني ملزومين احنا اليوم باش نحافظوا عليها وباش ننميوها وباش نثريوها وباش نحافظوا عليها. علاش؟ على خاطر انها مهددة. مهددة يعني بالطبيعة.
0: خلينا تو نشوفوها في الحصة القادمة. أما أنت قلت لي رئة، هل صحيح؟ أنا سمحني، معلوماتي راهي بسيطة في الموضوع هذا. هل صحيح أنه يقال بأن هذا النوع من الحشائش ربما تعطي من الأكسجين ما يمكن أن تعطيه غابة الأمازون مثلا؟
1: هذا صحيح. وهذا يعني وهذا علاش اللي اليوم نبتت يعني الذريع او نبتت البوزيدونيا هي نبتة محافظة، يعني اللي ممنوع قطعها وممنوع يعني الكون يعني احنا نهلكوها ولا
0: تعدي عليها
1: أو لكن الاكثر اللي نحب نشير له اللي كونه نبتة البوزيدونيا وقت اللي هي في البحر هي نبتة يعني ما نبتة
0: حشائش من الحشائش
1: وهي يعني
0: عشبية
1: وتعطينا، لكن وقت اللي ككل عشب يعني وقت اللي تموت
0: لا سيما في الخريف
1: تموت والأوراق متاعها يلفظهم التيارات البحرية تلفظهم على السواحل
0: نحو الشاطئ.
1: نحو على السواحل هي يعني
0: أكل
1: الأوراق هذيك. الأوراق هذيك هي راهي مكون أساسي من مكونات الشواطئ.
0: حب يقول الهرمونية يعني لا يمكن أن نعتبرها من الأوساخ.
1: لا بالنسبة للكلمة هذه ما نجموش أي حاجة تخرج من البحر راهو ما نجموش نقول عليها أوساخ. الأوساخ تجي من البر إلى البحر، لكن ما يخرج
2: طبيعيا
1: كل ما
2: طبيعية.
1: يخرج من البحر راهو ثروة وثروة هائلة ويجب علينا المحافظة عليها.
0: لكن الأمونيا مع الأسف مع الواقع الموجود على شواطئ البلاد، مثلا البلاد التونسية، نلاحظ بأن لسيما في شهر جوان أول شيء يقومون به لتهيئة الشواطئ بأنهم يحاولون التخلص مما يرونه ويظنون بأنه أوساخ. والحال أنه ذكرت لنا بأن تلك الأوراق هي بمثابة المخمدات، تعرف مخمدات، مخمدات السيارة للزامورتيسور كامورتيس، هي مثابة المخمدات للأمواج، وهي التي تتولى حماية الكثيب الرملي من الانجراف البحري.
2: صحيح.
0: بحيث عندها أهمية كبيرة في البحر كمحضنة،
1: كمحضنة وعلى البر زاد كمحضنة، لأنها يعني من نسميه تحمي إيكوسيستم، يعني
0: نظام بيئي،
2: نظام بيئي
1: شاطئي. هي مكون من مكونات الشواطئ. وأحنا اليوم يعني على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي التونسي عندنا برامج، يعني نحب نحيي بالمناسبة يعني الآخر ما قامت به الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتفاف حول منافع الأوراق البوزيدونية، ما نسميه بالفرنسية البنكات.
0: لا لا تلعب حتى دور الآن ربما بعض
1: المحضن.
0: لا لا بقطع نظر على المحضن، الآن تم استغلالها تستعمل كسمادة أيضا.
1: بالنسبة للاستغلال هذه يعني البيوتكنولوجيا يعني عندنا مجال واسع في الاستغلال، لكن يكون استغلال أمثل، خاطر يلزم يكون فما توازن بين البيوماس يعني الكثبة وبين ما نعبر عنه الجزء اللي نجم نثمنه.
0: جميل جميل جدا. أستاذة سناء، سناء بن اسماعيل، هل اليوم يمكن أن نقول بأن العشبة هذه عشبة البوسيدونيا أو السباسبية، هي لأنها كأنها أعشاب سباسبية، هي اليوم في خطر؟
2: أي هي في خطر في البحر الأبيض المتوسط، وفما خطر فما طرق صيد لا تحميها، طرق صيد لا تطبق القواعد الدولية والوطنية والمتوسطية والمتعارف عليها توا بعد سنوات.
0: ما هي هذه القواعد؟
2: القواعد
0: تقصد فيها الكركرات لشانتيه التي تجري فقاع البحر
2: كبير،
0: وبالتالي ستجرف معها ايضا تلك الاعشاب،
2: دمروهم دمروا المحاضن الموجوده في السواحل التونسيه. وللاسف كان مضيق، كان خليج قابس أكبر منطقة غنية في البحر الأبيض
0: صحيح.
2: المتوسط
0: صحيح.
2: من ناحية التنوع البيولوجي اللي حكيت عليه مدام منيا، لكن من ناحية أنه استقطاب مكان يستقطب كل أنواع السمك اللي تجي
0: تعشش
2: وتستغل وجود البوزيج نورسوري محضنة.
0: لكن هذا ربما زاد يكون حتى من تأثير ربما معامل الفوسفوجيبس أيضا الموجودة في منطقة هانوش.
2: هو التلوث عنده دوره، لكن تقليع الأعشاب هذيك ولا تدميرها بالطرق الصيد هو اللي خلينا تاو نخمو في طرق استزراع وطرق كيفاش نحافظه، خاطر كي تدمر سيء. يمكن التلوث ينجم يكون مؤقت ونحاولوا نحيوه، لكن كيف يتراكم بيانسور عبر سنوات توا يولي النتيجة كارثية. لكن
0: والتدمير يعني معنى ذلك أن خسرناها مدى الحياة.
2: صحيح. تقليحها
0: لا تتجدد،
2: هي فيها
0: بصعوبة، تجدد بصعوبة.
2: بصعوبة هي كان ما جاتش تتجدد رانا ولينا صحراء قاحلة حتى في البحر
0: الأبيض. لا هو نتحدث عن التصحر في قاع البحر،
2: التصحر
0: لأن هناك بقع
2: اللي ما عادش تنجم تلقى فيها بكل النبتة هذه اللي هي ليزي قلنا أنديميك وممثلة للبحر الأبيض المتوسط ليز يكتشفوا أهميتها في التصدي للتغيرات المناخية. خاطر كي نقولوا
0: المناخية
2: أي المناخية كي نقولوا هي رئة شو معنى هي تعمل تحصيل الزائد من ثاني أكسيد الكربون
0: وتعطي الأكسجين منذ سنوات قرأت وانت صلحني للمونيا أعرف مني تبارك الله عليك أنه بين هنالك نبتة في المتوسط دخلت إلى المتوسط الكوليربا التي من جملة ما قامت به أنها قامت بعديد المخاطر التي أضرت بالبوزيدونية أليس كذلك؟
1: هذا الخبر هو يعني خبر
0: مش غير صحيح؟
1: افتعلوه يعني
0: هك البقاع هذك ليست
1: افتعلوه على المستوى يعني محدود وعالم يعني معروف ما نحبش اللي يعني الاستقطاب المعلوماتية ولا لا لكن
0: يعني ذلك أنه
1: احنا اليوم
0: ليس في الحقيقة بمكان يعني
1: ليس في الحقيقة بمكان لأنه الكوليربا
2: موجودة
1: والبوزيدونيا موجودة
0: أخت الكوليربا هي من النباتات التي تقتل من حولها
1: التي يعني هما في هذه أخذ
0: ليس
1: يعني
0: ثابت يعني
1: ليس ثابت لأنه يعني هوني اليوم يعني في مجال الأبحاث التي نشرت أثبتت أنه غير صحيح لأنه يعني الكوليربا راسموزا ولا أنا ما هيش اختصاصي النباتات لكن باطلاعي على الأبحاث نعرف اللي هو يعني هذايا الخبر ولا المعلومة مغلوطة واليوم عنا الكوليربا راسموزا وعنا العديد من الأنواع الكوليربا لكن موجود بوجود البوزيدونيا يعني لكن الخطر على البوزيدونيا وعلى كل النباتات هو كما قلنا كما قالت زميلتي سناء هو التلوث والصيد العشوائي يعني الصيد اللي غير مرخص به
0: صحيح وغير معقلا أيضا وغير معقلا
1: واللي صار واللي هو كان سبب في تصحر أهم منطقة في المتوسط اللي هي خليج جابس. خليج جابس يعني تنجم أنت تقول أنواع السمك اللي في خليج جابس حتى على النوعية حتى على الطعم حتى الواحد يعني تمتاز بنوع وطعم غير اللي هو في المناطق.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك. ليلى سناء توحت انت جيتنا بارك الله فيك ويعطيك الصحه وانا احترت شنو هديلك لكن تفكر انت قلتي لي من جربه قلت انا نهديلك اغنيه جربيه تعرفك الفنانه الله يرحمها فايزه المحرسي ولا
2: نعرفها
0: باش نهديلك هاك الغنيه المتداوله الغنيه الجربيه الجميله عزيز على امه وهي الابن كيف تتحدث عنه الام والاخت عزيز على امه يا نور عيني حبي في القلب وشي لما عزيز اخواتي يا نور عيني يرحم الأم اللي جابتها نستمع ثم الترحال يستمر.

0: نشوف فيك بعد سمعت اللحن هذا نشوف فيك كأنك منتعشة ومتفاعلة معها.
1: بالطبع هي كما قلنا احنا كل كي نحكي وثقافة نحكي على عاداتنا على تقاليدنا على الحب الأسري اللي موجود الحمد لله لتوا في أماكن البحر الأبيض المتوسط حتى في اليونان يظهر لي العائلات متشابثين ما نقولوش جربة يمكن جزيرة حافظت على برشا
0: الجزيرية تحكم بذلك
1: الجزيرية لكن برشا جزر في البحر الأبيض المتوسط حافظوا على العلاقات هذه وما كانت الأم وحدها وإن شاء الله ربي يحفظ كل الأمهات
0: عايشك بارك الله فيك. شوف الوقت قاعد يداهم فينا أستاذة منيا نجموش نمشوا الآن إلى ربما الجزء الأخير من البرنامج لنتحدث عن التلوث البحري وعن مقاساته كيف نقيسه إن كان بالإمكان يعني خاطر لأنكم كلكم توا أن أجمعتما بأن البحر الأبيض المتوسط نسبيا هو بحر الآن أصبح من ربما البحار الأكثر تلوث بحكم وجود تلك المصانع وحكم وجود تلك القارات الثلاث بما تقذف به من مقذوفات في البحر أليس كذلك؟
2: صحيح بالطبع وللأسف يعني البحر المتوسط يعيش اليوم يعني نسبة تلوث كبيرة خاصة على السواحل علاش على ثلاثة أسباب لأنه نعرفوا اللي على مستوى المتوسط مش كان في تونس يعني نسبة السكان موجودة الأكثر على السواحل يعني كيف نقول موجودة على السواحل يعني نقول البنايات نقول الصناعات المصانع والصناعات يعني التحويلية نقول زادة المواني نعم. نقول زادة الصيد يعني الصيد العشوائي والواحد ولكن نقول زادة السياحة
0: المركبات السياحية الكبيرة

0: اليوم الأكثر يعني
1: شدة ربما وتأثيرا،
0: شدة تأثير يعني سلبي جدا جدا، وهذا بمحض
1: المشاهدة والمعاينة،
0: المنشورات العلمية التونسية اللي نحييها يعني الزملاء والمنشورات زي العلمية اللي من خارج تونس اللي تشير بالإصبع للبلاستيك.
1: هذا كباش نخصوا له الحصه الثانيه تو نزيدوا نخصوا له يعني، وبحذانا واحده مختصه في الشيء هذا
0: يعني. البلاستيك يعني بانواعه، البلاستيك يعني بالحجم الكبير، والبلاستيك بالحجم الدقيق، النانو والميكرو والاقل منه. وهذا يعني الابحاث الطبيه والعلميه في البيولوجيه وفي كل المجالات تشير الى هذا الملوث الكبير الذي وجب اليوم القطع معه نهائيا.
1: شفت كيفاش هذايا لالامونيا كانه هذايا العدو المخفي، على خاطر احنا يظهر لنا ديما المقذوفات المائيه المتعفنه او مقذوفات المصانع، وننسوا ان البلاستيك وبحذانا سناء بن اسماعيل نعرفها اللي هي مختصه في المجال هذا، وهذا خلينا نخليوه للحصه القادمه. عندك كلمه الختام بالنسبه للحصه هذه؟
2: يعطيك الصحة. احنا الحقيقة حكينا على، انت قلت السؤال الأخير كيفاش نجمو نقيمو هالتلوث هذا، توا كما قالت مدام مونيا توا البحر الأبيض المتوسط أصبح نقطة خطر، هوت سبوت نسميه بالانجلي، هوت سبوت للتلوث وللتغيرات المناخية، وهذو ما زوز يمشيو مع بعض. يعني التلوث البلاستيكي اللي حكيت عليه يزيد يعمق في التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، واللي قاعدين نشوفوا فيه توا من مشاكل بيئية كسوسوا لي مورتاليتي الوفيات نتاع
1: الحيوان
2: السمك والجيلي ذوكم جيلي فيش اللي هما لي انفيرتيبري الفقريات والاسيديتي اللي تغيرت في البحر الابيض المتوسط الكل هي اللي قاعد تراكم التلوث مع التغيرات المناخية، مع وجود اكثر من 70% من السكان على المحيط. يعني الكثافة السكانية والتصرف في النفايات هو اللي قاعد يوصلنا لطريق صعيب الحقيقة في البحر الأبيض المتوسط، الناس الكل يزمها تقف عليه.
1: صحيح، بارك الله في أستاذة مونيا البور، كلمة الختام بالنسبة لهذه الحصة.
0: كلمة الختام، شكرا مرة أخرى على هذا يعني البرنامج اللي هو الإحاطة بالبحر المتوسط. البحر المتوسط رغم على يعني اللي كونه هو كما قال زميلتي هوت سبوت، وبالنسبة يعني نقطة التلوث اللي وصل لها اليوم، لكن الحل بيدينا. الحل اليوم الحل يعني هو متعدد، لكن الحل الأكثر اللي هي الوعي. الوعي، وعي المواطن، وعي السكان المتوسط. وإذا
1: مش هذا يتطلب للنمونية لابد من الإرشاد، لابد من القيام بالاتصال أيضا.
0: هذا اللي باش نقوله، فما مجالات ربما نتحدث عليها توا يعني بصفة استعجالية، لكن إذا كان أمكن إن شاء الله في مجال آخر نطرقولها يعني
1: بالتفصيل.
0: اللي كونوا الحل اليوم بيدينا، كما تقول الحل بيدينا، والحل الأمثل يعني هو الوعي
1: وحسن التصرف.
0: وحسن التصرف، الوعي. إذا كان ثم وعي اليوم
2: في خطورة الوضع،
0: أنا اليوم مثلا أنا اليوم ما نجمش اليوم عنا، احنا نحيي وزارة الصحة اللي هي تهتم يعني بوضع خارطة نقاط اللي هي اللي نجموا نكون فيها السباحة يعني سليمة. وكل عام تخرج لنا هالجدول هذايا متاع الواحد، لكن أنا وقت اللي أنا كم يعني سائح تونسي نمشي للشاطئ وندخل على كرمل هذاك الذهبي، على كرمل ما نحترمش الكائنات اللي موجودين فيها، ما نحترمش أنا جاري وجارتي.
1: طيب.
0: بي بي بي حاجة صغيرة برشا نجم نقولها اللي هما ما يتفطنوا ليش. اللي كونك أنت كيف تهز معاك بيبي وتلقي بالحفاظات، الحفاظات هذه راهي
1: مش تقعد سنوات،
0: هذه الحفاظات هي نفسها هي من نسميه انكوباتور. هي يعني

0: للجراثيم.
1: ايوا
0: احنا ما نقولوش الكائنات الدقيقه كلها جراثيم، لا لا، هي كائنات دقيقه راهي صالحه وصالحه جدا جدا.
2: فما جراثيم نافعه،
0: فما ولادي وولادك ولاد غيرك اللي هما يجيو للسباح، وانت يعني اقل ما يمكن انك كيما تحفظ انت السياره نتاعك من الفضلات وتحفظ دارك من الفضلات، لازم تحفظ الشاطئ من الفضلات.
1: يوفى الحديث، السيدات والساده، اوفياء الترحال واحباء الثقافه والمعرفه والابداع، هكذا نصل الى نهايه الحلقه الاولى الخاصه بالترحال في رحاب البحر المتوسط. وكنا صحبة الرفقة الطيبة لأستاذة الجامعة والبحوث الميدانية السيدة منيا البور، وكذلك الباحثة سناء بن اسماعيل. انتظرونا في الحلقة القادمة التي سنعود فيها إلى الحديث عن البحر المتوسط ثانية. مع أجمل تحيات المنجي بورغ في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: تونس، من الياسمين نسجنا لك التاج والصولجان وعرشا جليلا، فلو كنت ريحا وقلبي غصنا تكسر لو مال عنك قليلا. شكرا على الإصغاء، وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردت صغرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
1: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف دمتم مستمعين.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجا على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.

مساء الخير، مساء النور لأحلى مستمعين مستمعي إذاعة تونس الثقافية اللي اختاروا موجاتنا واختاروا أنهم يواصلوا معنا اللقاء على موجات صوت رادة الحياة. الصالون الثقافي اليوم الأحد ينطلق الآن ويتواصل إلى حدود الساعة 8 ليلا في مرافقة تقنية أولى للزميل أنيس الحميدي. عروسية معكم من أمام المزدح في تعويض لزميلة سمح قصد الله. وفي الصالون كالعادة استضافات ومتابعة للشأن الثقافي والعديد من المهرجانات اللي تستعد للانطلاق، بالإضافة طبعا للمهرجانات والتظاهرات القائمة في الوقت الحالي. نحاول نواكبه في جهات مختلفة من بلادنا العزيزة علينا أهم هذه الأنشطة والمواعيد. والأكيد حضرناكم مجموعة من الأغاني المنتقات، إن شاء الله تنال رضاكم وتلقى استحسانكم. وكيف ما عودناكم نبدأ دائما بوردة الجزائرية، وهذه المرة مقطع من أحضن الأيام وراجعين، خليكم معنا.

إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين. الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة، مع عروسية بوميزة.

0: أهلا وسهلا بكل من التحق بنا الآن في الاستماع إلينا إلى موجات صوت رادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية. وعلى موجاتنا نستهل مع أولى استضافاتنا، وهاتفيا نحضر معنا في هذا التوقيت الأستاذ حماد السيفي، مدير المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير. مساء النور أستاذ حمادي، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير وتحيتي للإذاعة الثقافية التي دائما تواكب كل محافلنا الثقافية الشبابية والجامعية والثقافية عموما.
0: المسرح الجامعي إذن حافل في هذا الصيف، وموعد جديد للمهرجان اللي مش يكون إن شاء الله من 8 إلى 16 أوت. نتحدث على دورة ورقم مهم جدا في مسيرة هذا المهرجان وهذا هذه الفعالية الثقافية، الدورة 20 سي حمادي.
1: فعلا الدورة 20 بعد أن بلغ المهرجان أو قولوا مهرجاننا من العمر عتياً يعني 32 سنة.
0: نعم 32 سنة عمر المهرجان و20 دورة في هذه
1: 20 دورة، لأنه كان يقام دورة في كل سنة ثم بعد ذلك أصبح دورة كل سنتين.
0: كل سنتين نعم.
1: والمهرجان هذا يعني أصبح وربما هو أثبت كونه أنه عميد المهرجانات العالمية، نقولها بالفم المليان.
0: نعم في مجال المسرح الجامعي.
1: المسرح الجامعي.
0: نعم.
1: إذن من هنا نجم نفخر بحاجة بمكسب كما هذا اللي هو مكسب وطني دولي وقوة ناعمة ثقافية شبابية في بلادنا.
0: نعم 20 دورة 32 سنة، وهذا المهرجان يحاول يطور من نفسه من دورة لدورة، يتحدى الإشكاليات وكل أنواع الصعوبات. هذه الدورة وهذا الرقم المهم، ماذا أعددتم له سيد حمادي؟
1: المهرجان الدولي للمسرح الجامعي لديه أركان ثابتة منذ تم تأسيسه سنة 92. إذن هذا الجانب الأول، والأركان هذه هي نفسها قاعدة تتكرر، ولكن مع كل دورة هناك إضافات. إضافة لهذا كونه أنه عديد النسخ من المهرجانات العربية والعالمية التي أخذت عنا النسخة وأصبحت لا نقول تزاحمنا، وإنما تتواجد معنا يعني سواء في المغرب أو في الأردن أو في مصر أو حتى في البلدان الأوروبية والأمريكية.
0: نعم.
1: يعني لأن له أركان ذات خصوصية وذات تميز. أولا من أركانه الكبيرة اللي تتجاوز البعد الثقافي المحلي المحيط هي ذلك الكرنفال الكبير اللي تعمل يوم الافتتاح واللي يتضمن كل الألوان الموسيقية والفلكلورية، ويجمع جميع الوفود بلباسهم التقليدي اللي يجيبوه معاهم وأعلامهم، ويجوب شوارع المنستير من أمام المركز الثقافي الجامعي في اتجاه قصر العلوم. يعني ففقرة الافتتاح فيها كرنفال وفيها افتتاح رسمي.
0: نعم.
1: هذا جانب يتم تسويقه عالميا عبر جميع الدورات يعني اللي تمت، واللي هو إن شاء الله المرة هذه كذلك كما في الدورة 19 اليوم في الدورة 20، فيضيف رونق للمدينة إلى رونقها الكبير، ويسوق للجانب السياحي والأمني لبلادنا.
0: نعم.
1: هذه نقطة أساسية وركيزة أساسية في المهرجان هذا.
0: نعم.
1: الجانب الثاني هي العروض المسرحية اللي يتم عرضها في إطار جدول متكامل لمدة 9 أيام. السنة في الدورة هذه وصلونا 90 عرض مسرحي طالبين المشاركة.
0: نعم.
1: فلما اجتمعت لجنة الانتقاء 4 جلسات يعني صعب عليها إنها يعني باش أن هي اللي تختاره. يعني جلسات كبيرة لدرجة مرهقة إنه باش انتقينا 17 إلى 18 عرض، يعني اش خلينا ولينا نختاره في العروض من خارج تونس أكثر، يعني منهم خارج المنطقة العربية، يعني من الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، فرنسا، كولومبيا، نيبال، أندونيسيا، إضافة للبلدان المشاركة دائما وتقليديا كما المغرب، كما الجزائر، كما مصر، كما سوريا كما الأردن كما العراق.
0: نعم.
1: هذوما يعني فعملية انتقاء العروض وقوة العروض هي اللي نحافظوا بها على قيمة المهرجان متاعنا والفالور متاعه. وش خلينا حتى من فرنسا من 6 عروض خذينا 2 عروض. يعني تخيل الجامعات العالمية أصبح المهرجان متاع المهرجان الدولي للمسرح الجامعي في المستير عنده اسم في كل دول العالم، لأنه كان معنا محطة مرت منه يعني عديد رواد الإبداع على المستوى العربي أو غيره.
0: نعم.
1: هذا الركن الثاني واللي هو مسابقات متتالية. ثم الركن الثالث كذلك وهو ركيزة أساسية هي نظام الورشات التكوينية اللي هو ورشوب. أثناء انتقينا 6 ورشات وورشات يشرف عليها مختصين، وأضفنا كونه إن الورشات هذه ليست ورشات ترفيهية أو ثقافية فقط، وإنما لابد أن يكون فيها الحضور إجباري، والشهادة من مخرجاتها أن تكون عندها شهادة نهاية التكوين أو على الأقل تأهيل في ذلك المجال، مثل ورشة السينوغرافيا، ورشة التعبير الحركي، ورشة مسرح الميم، ورشة مسرح المهرج. يعني وحاولنا ابتكار الورشات المتحينة ومجددة. ليش؟ إن دائما نخلق التميز للمهرجان. إضافة للفقرات الأخرى فما الندوة اللي ندوة الفكرية دائما كذلك هي ركن أساسي. نقوم بدعوة عديد المبدعين من سواء من الوطن العربي أو من خارج المنطقة العربية. خذيناها عنوان خلال هذه السنة مسارات المسرح الجامعي قراءة في الواقع واستشراف في الأفاق. وهذا العنوان في حد ذاته يطرح الإجابات والإشكالات ويحاول أن يخرج بتوصيات. إضافة مثل ما قلت لك كونه أن هناك فقرات ترفيهية تنشيطية مرافقة، لأنه مهرجان ثقافي ترفيهي لفائدة الشباب، فالمنستير تتحرك وتتنفس مسرحا جامعيا خلال هذا الصيف.
0: نعم. من تونس المشاركات من تونس ومراكز الفنون الدرامية والركحية التونسية المشاركة معاكم، لشكون وجهتوا الدعوة أو شكون طلب منكم؟
1: تم انتقاء عرض وردت على المهرجان أكثر من 12 عرض من مؤسساتنا للخدمات الجامعية أو المراكز الثقافية الجامعية أو مراكز الفنون الدرامية. يعني وردت علينا أعمال وتم انتقاء. أولاً لابد إدارة المهرجان اللي هي المركز الثقافي الجامعي لابد أن يكون هناك عرض قار تقدمه بنادي المسرح بالمركز الثقافي الجامعي يقدم عرض.
0: أكيد.
1: ثم العرض الثاني اللي تم اختياره هو عرض زنزانة للمركز الثقافي الجامعي بالقصرين.
0: نعم. ثم إخراج وليد الخضراوي. نعم. العرض. نعم.
1: والعرض الثالث على هامش المهرجان وليس داخل مسابقة، خذينا عرض الدائرة القرمزية للمعهد العالي للفن المسرحي. يعني هذه العروض التونسية.
0: نعم.
1: وحاولت لجنة الانتقاء أن في ذات الوقت المجموعات الأخرى أنه الراسلوا اللي بعثونا الأعمال المسرحية متاعهم إذا كان يرغبوا أنه الطلبة متاعنا هذوك يشاركوا في الورشات مرحبا بهم، وتم ذلك مع العديد من مؤسساتنا الجامعية.
0: نعم. سمعتنا 3 أهم الأعمدة اللي يقوم عليها أو النقاط المضيئة في هذا المهرجان واللي يقوم عليها، وأنا قلت المهرجان في كل دورة يحاول يتجدد ويجدد من نفسه ويقدم الإضافة. طبعا نعرف الفضاء الجميل باش يحتضن فعاليات المهرجان كاب مارينا في المنستير. طبعا الفضاء هذا اللي هو على شاطئ البحر في مكان جميل جدا في المنستير. كل مرة يتم تهيئة الفضاء طبعا لاستقطاب واستقبال هذه العروض والجماهير اللي تحضركم بكثافة خلال هذه الأيام. الذكاء الاصطناعي استغلتوه؟
1: نعم أكيد. يعني خليناه حتى في اعداد اغنيه.
0: هذا هو هذا هو بالتحديد. نعم اغنيه خاصه بالمهرجان.
1: المدينه المنستير هي مدينه جامعة ثقافية جامعية بامتياز حقيقة. نعم. وهذا ما نقولوش يعني رميا للورود، احنا يعني نعيش تونس كلها جميلة. المنستير مدينة جامعية بامتياز، يعني عندما ننجز الأنشطة الثقافية الجامعية فتكون في الفضاءات المفتوحة، لأنه الفضاء كل فضاء المنستير هو جامعي، فما بالك بمنتجع مارينا. أنا بما نقول منتجع يعني المركب السياحي مارينا، اللي هو يعني صورة جميلة نجم نقدموها للوفود اللي جايتنا، نعطيهم اللي بالحق يعني نسوقوا للجمال عنا. وفما ذلك إذا كان يكون مقترن بأنشطة ثقافية رائدة ومتميزة، فأكيد يعني هناك لدينا تظاهرات وحفلات ستنجز في هذا الفضاء، إضافة لقصر العلوم بالمنستير، إضافة كونه أنه كذلك عن الحي الجامعي فطومة بورقيبة اللي هو كذلك يعني استعد الاستعداد الكبير. وهنا نشكر زميلي مدير الحي الجامعي فطومة بورقيبة، ونشكر ديوان الخدمات الجامعية للوسط الذي وفر حقيقة نقولها كل ما يحقق نسب نجاح كبيرة لهذه الدورة. فأحيائنا الجامعية، مؤسساتنا، مركزنا الثقافي، مدينة حقيقة يعني لم يترك لي أي شيء يمكن أن أدعي فيه عرقلة، هاي أقولها باللغة العربية الصحيحة. يعني حقيقة الجميع متكاثفون هذه الأيام، عملنا جلسة حتى مديري الخدمات الجامعية بالمنستير والمهدية، مبعضنا اللي كل إنسان كل زميل كل مؤسسة شنو اللي تنجم تقدمه من إضافة من دعم من تسهيل. هذا هو العمل المتضامن يعني في تونس، وهذه هي صورتنا الحقيقية. راهي احنا وزارة التعليم العالي، ديوان الخدمات الجامعية، مؤسسات الخدمات الجامعية.
0: نعم هذا هو، لابد أنه كل الأطراف طبعا تساهم من أجل نجاح الفعالية الثقافية والشبابية هذه، اللي هي فرصة للشباب المبدع. وتم اخترت شعار جميل لهذه الدورة كذلك أستاذ حمادي.
1: نعم هو فكر يبدع وشباب يغير،
0: وشباب يغير، وهذا هو نعم. المطلوب، مطلوب هو الإبداع والتغيير، وشبابنا قادر على هذا كل ما أتيحت له الفرصة.
1: وأثبت في عديد المحطات أنه شباب قادر على أن يزاحم عالميا وأن ينافس ويتفوق. يعني هذا هو يعني أولا هذا من أهدافنا، وهذا كذلك ثقتنا في شبابنا وثقتنا في بلادنا وثقتنا في رواحنا. يعني الإداري، المبدع، الأستاذ، الطالب، يعني الجميع يعني مع النعمل. أنا أقول لك مثلا طلبة المسرح وطلبة الموسيقى كلهم يتزاحمون يومين على المركز الثقافي الجامعي ويترقبون اللحظة الصفر في المهرجان، بل هم يعيشوا في المهرجان الآن. يعني نعطيك صورة أخرى، كان حتى البعد باعتباري سيسيلوك نقول لك دار العرس يبدأوا يحضروا في العرس وعايشين العرس قبل العرس ذاته.
0: نعم صحيح،
1: يعني هذا هو الجو اللي عايشينه. أو كانوا بهذه طلبة المسرح مع أستاذهم مشاو للقاعة، يعني هذه الأجواء.
0: بدأت التحذيرات يعني بدأت نعم. البرايف يعني فما
1: طبيعي جدا يعني التحذير حتى اللجان حتى الهيئة المديرة للمهرجان بمختلف لجانها، كل لجنة متحملة مسؤوليتها، لجنة الاستقبال، لجنة النقل، لجنة التوظيف الرقحي، لجنة الإعداد المادي، يعني كل اللجان كل لجنة فيها إطارات وفيها طلبة. هذا هو يعني المعادلة، هو كون تشريك الطالب مع الإداري مع المبدع في أجواء متناغمة.
0: واللجنة التحكيم الأعضاء متاحة مشنو متكونة؟
1: لجنة التحكيم لجنة التحكيم تضم 6 وجوه إبداعية مسرحية من العالم العربي، يترأسهم الأستاذ منير العيرقي من تونس، ولو معهم الأستاذ الدكتور إياد السلامي من العراق، معهم الأستاذ هاشم غزال من سوريا، معهم الأستاذ أمامي كذلك الأستاذة عفوا
0: تفضل
1: معهم كذلك الأستاذة عدي الشنفري من سلطنة عمان
0: أي
1: والأستاذ مبارك الفقير من المغرب.
0: نعم اللجنة يعني تجتمع نعم. على عين المكان ولا اجتمعوا عن بعد في مرحلة الانتقاء؟
1: في مرحلة الإعداد عن بعد وأكيد يعني قبل يومين الجميع سيكونون موجودين في المنستير لإعداد ورقاتهم وإعداد كل المسار الذي سيعتمدون والمواصفات التي يعتمدونها في تقييم الأعمال وحضورها.
0: نعم.
1: الأعمال ستقدم في أكثر من جهة. ستقدم في قصر العلوم بالمنستير.
0: المنستير أي.
1: وكذلك في المركب الثقافي وهنا نشكر المندوبية الجهوية للثقافة ووزارة الشؤون الثقافية ونشكر كذلك المركب ومديرته السيدة أميرة البكوش. كذلك سيقدم في قاعة المركز الثقافي الجامعي التي أشرف عليها وهي قاعة مسرح تياتر دي بوش. يرفع إلى حدود 200 متفرج. كذلك ثم إمكانية أنه ننجز خشبة في الهواء الطلق في مدينة عنا يعني وتكون يعني ربما لمن يرغب لأنه نوعية المسرحيات اللي وصلتنا واللي قبلناها بعض المسرحيات التي تعتمد على المسرح المفتوح خارج القاعات كما المسرح الأمريكي كما مسرحية من جمهورية مصر كما مسرحية أخرى متى كولومبيا يعني تعتمد على المسرح المفتوح يعني المتفرجون يحيطون بالعرض المسرحي من أربع جهات
0: نعم
1: عندنا نمط جديد يعني نخرج به في إطار مواصفات وتوفر شروط الجوانب التقنية للمسرح والمسرحية
0: نعم والجمهور طبعا يكون عنده دوره يعني الجدار الرابع ربما في هذا المسرح المفتوح اللي هو الجمهور اللي يجيكم بكثافة الأعداد اللي تتوقعوها من كل دورة إلى أخرى سنة تتوقعوا أكثر إقبال تتوقعوا نفس النجاح الجماهيري بتاع كل دورة يعني انتظاراتكم بخصوص الجمهور والمتابعين
1: انتظاراتنا أولا المهرجان الدولي للمسرح الجامعي في المنستير هو لديه تقاليد المدينة يعني المدينة كل من يسكن في مدينة المنستير يعرف هذا المهرجان ويتشوق ويتوق ويسأل متى موعده متى افتتاحه هذا جانب يعني هناك جمهور واسع في المنستير وحتى من خارج المنستير وحتى من الله من الجزائر ومن ليبيا يجيوا بالذمة للحضور للعروض المسرحية المختلفة ثم بالنسبة لنا احنا الوفود التي ضمنت لنا حضورها واكدت ذلك بمراسلتنا بتذاكر السفر ومواعيد وصولها يعني تقريب جميع الفرق وجميع الجامعات والعروض المسرحية فبالتالي سيكون الى حدود 300 مهرجاني مشارك وموجود في هذا المهرجان بشكل رسمي
0: نعم والعروض إذن هناك العروض المسرحية هناك الورشات وهناك الندوة هناك استغلال الذكاء الاصطناعي وأغنية بمناسبة المهرجان الكلمات شكون اختارها وإلا تكفل كل شيء تكفل به الذكاء الاصطناعي
1: هي والله لا تم طلب مجموع في بعضهم اقترحوا الكلمات ثم رسلوا بها لي يعني الذكاء الاصطناعي ثم طلبوا منه لحنا بخصوصية معينة ثم صححوا له الكلمة حتى تنطق بشكل سليم وهكذا يعني وأكيد يعني الخصوصية تسبق الذكاء الاصطناعي في كونك أنك لابد أن تحدد ذلك وأن تعدله بعد ذلك فكانت أغنية حلوة يعني تم إنتاجها للمهرجان
0: نعم.
1: إضافة كونه أنه عندنا افتتاح سيكون إن شاء الله افتتاح المهرجان في قصر العلوم افتتاح يعني نحاول ربما أبالغ ربما عندما تحدث سيكون بمستوى الحدث ويرتقي إلى مستوى مهرجاناتنا الدولية الكبيرة
0: هذا في الافتتاح
1: يعني
0: فما تكريم
1: يشرف عليه مجموعة من التقنيين والمبدعين في الهيئة، هيئة الاستقبال، من أمثال نور جلالي جلولي، من أمثال الوليد، من يعني عديد الوجوه، حسان سلامي، يعني تقريب يعني المجموعة كبيرة من المبدعين وأبناء المهرجان واللي مش أبدأوا معه من قبل، هم موجودين في الدورات حتى السابقة، واليوم أصبحوا كلهم عندهم غيرة على أنه لابد أن ينجح، أن ينجح هذا المهرجان وأن يواظب وأن يحافظ على وجوده ضمن الكيانات الكبيرة والمهرجانات العالمية.
0: نعم، مهم جدا الافتتاح للمهرجان، لأنه يعني شارت انطلاق الفعالية مهمة جدا، وكل ما كان التنظيم محكم وكل ما كانت الأجواء يعني متناسقة يكون ربما كان الفكرة الأولى على سير المهرجان تشجع باش البقية والمتابعين والمشاهدين والجماهير تتبع بقية المهرجان. كيف بالنسبة لسيرورة بقية الفقرات وأيضا الاختتام؟ وعدنا بافتتاح في يعني على درجة عالية ربما من التنظيم والاحترافية، الاختتام من ماذا ننتظر في الاختتام سي حمادي؟
1: ننتظر يعني أكيد يعني أننا سنخصص الافتتاح لتوزيع الجوائز على الوفود المشاركة وعلى المتميزين، سواء جائزة العمل المتكامل أو جائزة الإخراج، جائزة السينوغرافيا، جائزة النص المبتكر، وجوائز جائزة أفضل أداء وبالنسبة للذكور، وجائزة أفضل أداء بالنسبة للإناث، وقلنا نعدد جائزة أفضل الأداء، ولما لا تكون ثلاث جوائز للأداء ذكور وثلاثة للإناث، لأنه مهرجان للتحفيز، تحفيز الطلبة والشباب على المسرح، لأنه أب الفنون، لأنه يجمع كل الفنون، فيه التشكيلي وفيه الموسيقى وفيه الحركة وفيه الشعر وفيه الكلمة وفيه الحركة، دونك يعني لابد أن يكون المهرجان فرحة للجميع. ثم قلنا لما لا نسند جائزة أخرى نطلق عليها جائزة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتسند من قبل الإدارة خارج دائرة لجنة التحكيم، تسند للجهة التي نراها تعاونت، أو الوفد الذي كان متعاونا أكثر، أو الشاب الذي كان متميزا أكثر إلى آخره، يعني وهذا حسب التقديرات والاجتهادات التي تجعل الجميع يفرحون، وليس هناك من يعود من المهرجان إلا ويترك يعني ويتشوق لدورة أخرى أو لجلسة أخرى. ثم هو مهرجان للتعارف بين الشباب العربي والعالمي، يعني هي فرصة لشبابنا اليوم أصبح ليس بالسفر المادي وإنما بالسفر عبر التكنولوجيات، وبالتالي لما لا يتعرف الشباب العالمي، عوض أن يتعرف على أشياء تكون سلبية، لما لا يكون المسرح والفنون والإبداع هو لقاء التواصل بين هذا الشباب. هذا هو يعني من أهدافنا الكبرى في المهرجان هذا.
0: نعم، جميل هذه الأهداف وجميل هذا الجهد اللي المبذول والإصرار على التميز في دورة رقمها جميل جدا ومميز جدا، دورة 20 بعد 32 سنة من انطلاقة هذا المهرجان، مهرجان دولي للمسرح الجامعي بالمونستير، اللي يوعد جمهوره بالكثير بالجديد بالتميز وبأجواء استثنائية. أغنية أنتجت لصالح المهرجان وموجودة على صفحة المهرجان طبعا، اللي خانتنا التكنولوجيا، احنا حبيت نمررها الحقيقة الأغنية لكن لم أتمكن من ذلك، موجودة على صفحة المهرجان اللي يحب يكتشف. ومعلومة أخرى مهمة نقولها أيضا للي ينتظر في تفاصيل أكثر للمهرجان، احنا أعطينا تفاصيل لكن عامة، ما أعطيناش جزئيات أو العروض بالتحديد، لأنه فما فرصة بالنسبة للجمهور المسرح الجامعي، بالنسبة للصحفيين والإعلاميين، بالنسبة للي يحب يكون حاضر معاكم إن شاء الله يوم 5 أوت هكا ولا؟
1: نعم، يوم 5 أوت هو يوم الندوة الصحفية، صباحا الساعة 10 بكاب مارينا بالمونستير، ومرحبا بأصدقائنا جميعا من الإعلاميين، سواء السمعي أو البصري أو المرئي أو المكتوب، جميع من يرغب في الحضور مرحبا بي.
0: مرحبا بالجميع. إذا يوم 5 أوت في كاب مارينا لل
1: والدعوة مفتوحة للجميع.
0: أكيد جدا دعوة مفتوحة للجميع، اللي يحب يكتشفوا أكثر تفاصيل حول هذا المهرجان وأجواءه المميزة. نتحدث دائما عن دورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير، هذا المهرجان العريق، هذا كيف ما قال الأستاذ حمادي شيخ المهرجانات في مجال يعني مسرح الجامعي، تجربة تونسية ولات نموذج بالنسبة لتجارب أخرى في العالم العربي والعالم الغربي أيضا، والدليل على ذلك المشاركات اللي قاعدة تجينا من دول عربية وأجنبية للمشاركة في هذا المهرجان، والمشاركات واللي قاعدة تتطور من دورة إلى أخرى. كل التوفيق لك سي حمادي ولكافة جنود الخفاء، معك كل الأسرة الموسعة للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير، إن شاء الله موافقين، إن شاء الله دورة متميزة وتحقق يعني كل أهدافها اللي وضعتها منذ الإعداد لهذه الدورة الجديدة، الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنسير. شكرا على قبول دعوتنا على أثير تونس الثقافية، في انتظار أكثر تفاصيل إن شاء الله، ونتابعكم في تفاصيل المهرجان أيضا وخلال أيام انتظامه بإذن الله. شكرا لك مرة أخرى. نمشي لنغم أنيس وراجعين بعد شوية، خليكم معنا مستمعينا ومستمعاتنا، لقاءنا متواصل على موجات صوت رد الحياة. حبيت ملاحظة للمستمعين تبعوا فينا الآن، الأجواء هذه تسمعوا فيها هذه في حفلة للعمل.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: وأنيس الحميدي في الهندسة الصوتية، أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا اللي اخترتوا موجات صوتي رادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية. وعلى أثيرنا يتواصل هذا اللقاء من الصالون الثقافي إلى حدود الساعة 8 ليلا. انطلقت يوم الأحد 26 جويليا المنقذي الدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي. الفعاليات ما زالت متواصلة، وبعد حفل افتتاح ذئبن الفنان وائل جسار من لبنان تتواصل العروض ما بين التونسية والعربية. الليلة الأحد 2 أوت 2026 الموعد مع الفنان التونسي حمزة بوشناق في عرض أوركسترا بمشاركة الفنان محمود السعيدي والفنان عصام العبسي. الاثنين 3 أوت 2026 سيكون الموعد مع الفنان سفيان الزايدي من خلال عرض طريق المالوف بمشاركة عباس الرقيعي من الجزائر ورضوان شبك من ليبيا. يوم الثلاثاء 4 أوت هيئة المهرجان اختارت زوز عروض من كوبا، عرض أول سومو سناي والعرض الثاني لراول باز. كذلك يوم الأربعاء 5 أوت عرضين من الجزائر، العرض الأول لإسنارا والعرض الثاني لسلطان قناوة. من تونس العرض اليوم الخميس 6 أوت وتحديدا عرض مسرحي، مسرحية إقامة شهيرة لعبد العزيز المحرزي. يوم السبت 8 أوت زوز عروض، العرض الأول من المكسيك لفرقة مونو بلانكو والعرض الثاني تحييها الفرقة الوطنية التونسية للفنون الشعبية. من الجزائر يأتينا الفنان أمين بابلون يوم الأحد 9 أوت 2026 ليكون اللقاء يوم الاثنين 10 أوت فلسطيني تونسي، العرض الأول للثنائي ولا مرة من فلسطين والعرض الثاني قربي، عرض قربي لنضال اليحيوي طبعا من تونس. دائما مع المسرح مرة أخرى يوم الثلاثاء 11 أوت عرض لمسرحية الهاربات للفنانة التونسية والمسرحية التونسية وفاء الطبوبي. يوم الأربعاء 12 أوت 2026 سيكون موعد مع الفنان عبد الرحمن العيادي في عرض كاتارسيس بمشاركة الفنان عدنان الشواشي من طبعا تونس والفنانة مكادي نحاس من الأردن. ليكون حفل الاختتام يوم الخميس 13 أوت مع عرض رقوبة للفنان التونسي نور شيبة. هذه هي إذن أبرز العروض المنتظرة في إطار الدورة 44 إذن لمهرجان بوغرنين الدولي. نذكروا المهرجان انطلق يوم 26 جويليا ومتواصل لغاية يوم 13 أوت، والليلة الموعد نذكركم الليلة مع حمزة بوشناق في عرض أوركسترا. واصلوا أنيس إذن معنا نغم وراجعين بعد شوية، خليكم معنا مستمعين ومستمعاتنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: أهلا بكم دائما على موجات صوت رد الحياة في الصالون الثقافي مع أنيس الحميدي وعروسية، معكم من أمام المزح أنيس طبعا في الهندسة الصوتية. نتحدث الآن عن فعالية ثقافية جديدة. طبعا التعبيرات الإبداعية والثقافية الشبابية متنوعة ومختلفة، منها الراب. نعرف مؤخرا يعني كان هناك يعني مهرجان الفنون الشعبية، الآن نتحدث عن مهرجان دولي للراب. وين هذا المهرجان؟ هذا المهرجان في سبيتلا، هي ثقافية أو تظاهرة ثقافية تجمع بين الإبداع الموسيقي وروح الشباب. الفعالية هذه تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وتنفذها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقصرين، احتفاء بثقافة الراب كفضاء للتعبير والإبداع. هكذا يتم التقديم لهذه الفعالية على صفحتها الرسمية. إذن هي دورة أولى لهذا المهرجان، ومهرجان في بدايته وانطلاقته دولي. في سبيتلا إذن سيكون الموعد من 8 إلى 14 أوت 2026 مع مجموعة إذن من العروض في برنامج هذا المهرجان. الفنان بطي في الافتتاح يوم 8 أوت، ديدين كانون يوم 9 أوت، أرميستا يوم 10 أوت، لاتزارو يوم 11 أوت، يوم 12 أوت مع جنجون، ويوم 13 أوت يوم عيد المرأة، والموعد مع زوز أصوات نسائية FBK طبعا من أبرز الأصوات في مجال الراب النسائي وألطف. الاختتام يوم 14 أوت سيكون مع نوردو. هذه إذن العروض المبرمجة في إطار الدورة الأولى والتأسيسية لمهرجان سبيتلا الدولي للراب، اللي باش يكون في فضاء أثري تاريخي يعني روح الشباب والتجديد في مكان له علاقة بالتراث والتاريخ المدينة.

كيف ما قلت إذن هذا المهرجان من 8 ل 14 أوت في سبيتلا وهذه المدينة العريقة إذن تحتضن إبداعات الشباب من خلال المهرجان الدولي للراب. وأردت هيئة المهرجان يكون هذا الموعد ثقافي استثنائي يجمع بين أصالة المكان وأيضا الحياديد فنون الشارع المعاصرة. طبعا اللي يحب يرجع للمهرجان وللبرمجة هذه العروض اللي من 8 ل 14 أوت نجم يرجع صفحة المهرجان موجودة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مهرجان سبيتلا الدولي للراب أو فيستيفال انترناسيونال دو راب سبيتلا. وأكيد الشباب عنده اهتماماته بمثل هذه العروض وبهذه الموسيقى الراقصة يعني واللي تحرك برشا المشاعر الشباب لأنه تعبيرات الراب من كلمة والإيقاع مختلفة عن الموسيقى التقليدية أو الكلاسيكية. بالتوفيق ذني أسرة هذا المهرجان مهرجان دولي للراب بسبيتلا وإن شاء الله دورة ناجحة وتستقطب فئة كبيرة من الشباب. لكن احنا باش نبقاو مع موسيقتنا الكلاسيكية التقليدية ما بين التونسية والعربية وباش نسمعكم هذا النغم وراجعين بعد شوية خليكم معنا.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.

أهلا وسهلا بكم، أنتم دائما على موجات صوت رادة الحياة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، أنتم دائما إذا على موجات إذاعة تونس الثقافية، موجات صوت رادة الحياة في الصالون الثقافي مع أنيس الحميدي وعروسية.

تتواصل العروض والسهرات لأغلب المهرجانات الصيفية، وفي مهرجان قرطاج في الدورة 60 نذكر انطلقت يوم 16 جويلية مازالت متواصلة ل 19 أوت. إذا سيكون حفل الفنان ريان اليوم. تنطلق الأيام الثقافية بحفوز وتتواصل لغاية يوم 4 أوت، والفنان التونسي ابن القلعة الكبرى سيف الدين معيوف يقدم عرض تارجين. مهرجان الحمامات الدولي يقترح حفل الفنان الإيطالي ماريو بيوندي. كيف ما قلت لكم منذ قليل، الليلة عرض مع حمزة بوشناق أوركسترا في إطار دورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي. المهرجان الدولي للفنون الشعبية في دورته الثانية اقترح عليكم الليلة إذن حفل الاختتام مع الفنان الهادي حبوبة. نذكر أن المهرجان الدولي للفنون الشعبية كان انطلق من 22 جويلية. في بنزرت الموعد الليلة مع مرتضى الفتيتي والفنان السوري الشامي. أما مهرجان أم الزين الدولي بجمال اللي انطلق منذ 25 جويلية في دورة 51 ويتواصل لغاية 22 أوت الجاري يقترح عليكم عرض الزيارة لسامي اللجمي. مهرجان بولاريجا في دورة 50 مازال متواصل، نذكر انطلق من 24 جويلية يتواصل لغاية 6 أوت، والليلة الموعد مع عرض الشبابي للفنان الراب جمجون. في باجة نعيش على إيقاع الدورة 46 لمهرجان باجة الدولي اللي انطلقت من 22 جويلية، الدورة متواصلة لغاية 5 أوت الجاري، والليلة عرض كارمن الرقص. في صفاقس وفي إطار المهرجان الدولي لصفاقس اللي انطلق من 21 جويلية واللي مازال متواصل 17 أوت الموعد الليلة مع عرض كل نغني. المهرجان الصيفي بأريانا في دورة 20 اللي انطلقت يوم 29 جويلية المنقذي مازالت متواصلة لغاية 7 أوت، والليلة الفنان رؤوف ماهر يكون اللقاء مع جمهوره في أريانا. وفي تبرقة من ولاية جندوبة مهرجان تبرقة الدولي في دورة 62 اللي انطلقت يوم 25 جويلية مازالت متواصلة الدورة لغاية يوم 8 أوت مع عرض راب هذه الليلة يانج أرزيت. وفي المنستير وفي إطار دورة 53 لمهرجان المنستير الدولي الدورة اللي انطلقت يوم 20 جويلية مازالت متواصلة يوم 18 أوت الليلة اقترح عليكم عرض كازو. وفي بو مخلوف الكي طبعا نقولوا بو مخلوف مهرجان بو مخلوف الدولي اللي انطلق البارح في دورته 50 وتتواصل لغاية يوم 19 أوت، الليلة يقترح عليكم سهرة تنشيطية بعنوان لوموند ماجيك. وفي جابس تتواصل دورة 41 مهرجان جابس الدولي انطلقت يوم 29 جويلية وتتواصل لغاية يوم 23 أوت، الليلة يطرح عليكم عرض جعفر الجسمي وتحديدا مسرحية بسي. أما المهرجان الصيفي بالمرناقية في دورة 39 اللي انطلقت البارحة تتواصل لغاية 5 أوت يقترح عليكم الليلة الفنان حمزة الفلاح. فعالية ثقافية متفردة خلينا نقولوا متميزة هي
تظاهرة حومتنا فنانة دورة 12 لهذا المهرجان انطلقت يوم 31 جويليا ومتواصلة لغاية يوم 7 أوت ليلة موعد مع عرض راب أوبن مايك مع كريم كوكي. وفي القريب من ولاية سليانة يتواصل المهرجان السنابل الذهبية في دورة 38 اللي انطلقت يوم 25 جويليا تتواصل إلى غاية يوم 6 أوت الجاري والليلة عرض الزردة مع النجلة التونسية. إذن هذه عروض الليلة في مختلف أو في أغلب مهرجاناتنا الصيفية اللي تعيشه على إيقاح هذه الأيام. نمشي ونغم وراجعين، خليكم معنا بعد شوية، مواصلين على موجات صوت ترد الحياة.

0: تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
2: الفنون الوجيزة
1: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة

0: وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
1: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسي بوميزة.

أهلا وسهلا بكم، أنتم دائما على موجات صوت رد الحياة في الصالون الثقافي مع أنيس الحميدي وروسية وحتى مريم مناع يعطيها الصحة، قاعدة تحاول تعاونها من جانب الرقمي في البث الرقمي. بعد قليل حديثنا يكون عن الدورة الثانية لمهرجان وتظاهرة مسابقة الكسكسي نكهة قرطاج. النشاط هذا ان شاء الله باش يكون يوم 13 اوت، بعد شويه نرجعوا للتفاصيل. اذا بعد قليل نحدثكم عن هذا المهرجان وهذه المسابقه في نسختها الثانيه، لكن نسمعوا سيداليا الرياحي ونرحبوا مريم قاره اللي باش تكمل معنا المشوار من الجانب التقني. شكرا انيس الحميدي على المرافقه منذ الخامسه، مكملين معاكم بعد علي الرياحي، خليكم معنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: أهلاً بكم دائماً على موجات صوت رد الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية. على موجاتنا يتواصل لقاءنا بكم إلى حدود الساعة 8 ليلاً بمرافقة تقنية في هذا التوقيت لمريم جارة. مريم مناع القروي، شكراً لك على المتابعة من جانب الرقمي والإخراج الرقمي. ضيفنا في هذا التوقيت هو الأستاذ قيس الدلال، الناطق الرسمي باسم تظاهرة مسابقة الكسكسي النكهة قرطاج. كنت منذ قليل قلت أن الفعالية هذه إن شاء الله باش تنتظم يوم 13 أوت، رغم كل الصعوبات والتحديات إن شاء الله باش تكون فما الفعالية هذه اللي تنظمها جمعية سلو فود، هكا اسمها جمعية الأكل البطيئة على عكس الأكل السريعة أو الفاست فود. الجمعية هذه تنضوي تحت إذن منظمة دولية. هاد نتعرفوا عليها أكثر مع الأستاذ قيس. مساء النور أستاذ قيس، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك وبارك الله فيك. مع
1: أستاذ قيس، ما نعرفش إذا كان صوت وصلك ولا لا من أول المداخلة. أستاذ قيس أهلا وسهلا. أستاذ قيس الدليل هو ضيفنا إذن عن جمعية سلو فود أو جمعية الأكل البطيئة، باش يحدثنا عن تظاهرة مسابقة الكسكسي نكهة قرطاج اللي باش تصير يوم 13 أوت. مرة أخرى نقول مساء النور أستاذ قيس.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. شكرا على الاستضافه.
1: الحمد لله، رجع الصوت، مرحبا بك استاذ قيس. في البدايه نتعرفوا على الجمعيه هذه، جمعيه سلو فود او جمعيه الاكل البطيئه.
2: فوالا، هي جمعيه الحقيقه عالميه، تاسست في اخر الثمانينات في ايطاليا. كانت هي ضد الأكلات السريعة والأكلات
1: بين من التسمية ظهر من التسمية سلو فود عكس فاست فود. نعم، الأكلة البطيئة ومفروض كل أكلة صحية بالأساس.
2: بالضبط.
1: هي إذن تنضوي تحت جمعية دولية ومنظمة دولية.
2: أي. هي تحت المنظمة العالمية للتغذية.
1: نعم.
2: فوالا، تبع الأمم المتحدة بالطبيعة، موجودين في العالم أجمع. فهمت، احنا في تونس ومعتها نهتم بالمنتجات المحليه التونسيه، البذور الاصليه التونسيه، الماكولات نتاعنا والتراث والموروث الغذائي نتاعنا نتاع تونس، ونحاول نحافظوا عليه ونعرفوا به ونزيد نشجعوا باش الناس تستهلك منتجات محليه معناتها نتاع جدودنا. بلا، هذا هو الفكره نتاعنا،
1: هذه الفكره الاساسيه. وهذاك علاش اللي كان باش نخدموا اكله تونسيه من نجم تكون كان الكسكسي ابرز اكله يعني منتشره من شمال البلاد الى جنوبها، الاكله التونسيه. وتظاهره مسابقه الكسكسي نكهه قرطاج، كيف جات الحكايه هذه والمسابقه هذه يا استاذ قيس؟
2: والله هي تو عندها تو مده، معناتها الفكره بدات معناتها من 2011 الحقيقه نتاع ربي، وعملنا المهرجان برشا في القلعه صغيره. قلنا علاش احنا ما توليش عالميه بشوي بشوي، خاطر ماك تعرف الكسكسي هو تو في المنظمه طبعا اليونسكو مسجل وشمال افريقيا الكل. الحقيقه احنا تونس نحبوا نتاعنا، فهمت. وما تعرفوش زاد انه بطوله العالم نتاع الكسكسي موجوده في ايطاليا، هو شيء غريب معناتها في دون كابو دل بيتو في سيسيليا. جاتنا الفكره من غاديو انه علاش احنا كتوانسه واحنا مطمور تروما، معناتها المفروض اللي احنا القمح نتاعنا والكسكسي نتاعنا وعندنا وصفات كثيره في الجمهوريه التونسيه انواع واشكال وما شبعنا، ومعناتها من نعملوا كيف في عروساتنا في علاقاتنا في ثقافتنا كان الكسكسي، معناتها كل حاجه ما عندناش حاجه غير الكسكسي اللي هو بناء الاجيال هذيا معناتها المتعاقبه. هذاك علاش احنا خممنا انه علاش ما نوثقوش ونثمنوا هالمنتوج هذايا نتاعنا، نشارك الجمهوريه التونسيه الكل في التظاهره هذيا بوصفات جداتنا من كامل الجمهوريه بالوصفات، ونسمنوا هالشيء هذا كل الوصفات هذوما بسامي هنساء هذوما مش يشاركوا في كتاب سميناه 350 نكهة قرطاج. يكون تاريخ يقعد التاريخ الأجيال الأجيال يكون معتها وصفات معتها موثقة وصفات حقيقية من عند الناس هذوما اللي من البلدان اللي جايين بحذانا من الجمهورية التونسية. كل نساء بتبيع كل مرأة باش تعمل الكسكسي هذايا تعطينا الوصفة وتعطينا اللبسة المزيانة متاعها والمعون والفاحة متاع بلادها. هكاك نشجعوا على المنتوجات المحلية والمرأة الريفية زي تنتج هالفاحات متاعنا والكسكسي العربي متاعنا والحوايج هذيا الكل ونعملوها في كتيب يقعد بس أمام هما يكون هو مرجع لنا احنا الناس الكل في المكتبات وفي المدارس السياحيه وعلاش لا يشع للخارج او المسافه نتاعنا قاعدين نسرقوا الحقيقه نتاع ربي واحنا لازم نحافظ على منتوجاتنا ونضرب عليها بالبنيه هذه اصلنا وهذه تاريخنا وهذه تراثنا وثقافتنا الحقيقه مانيش مستعد باش نسلم فيه هنا لازم نوثقوا في كتاب هذا هو الغايه الاساسيه من المهرجان هذا اللي هي الدوره الثانيه عملناها في سوسه وباش نكملوها في سوسه اللي هي بلادنا الناس الكل معناتها ماشي فرق ما بين قابس وسوسه وبنزرت وزيد وقصرين وجندوبة مرحبا بالناس الكل نهار 13 اللي هو عيدكم عيد المرأة إن شاء الله إن شاء الله يتعدى نهير يعمل الكيف وإحنا طالبين باش يحضروا الناس الكل يجوا بحذنا ويذوقوا القصة ونعملوا نهير متاع تعارف وشوية جو وشوية سيخات يزينا يزينا يزينا من التعب يزينا من الحاجات الوحدة خلينا نخدم خدمة صحيحة ونعرف بمنتوجاتنا خاطر مستقبل الفلاحه راه مستقبلنا هو في الفلاحه الحقيقه لازمنا نثمنوا على الحبوب الكرامه نتاعنا ونحافظوا عليها وناكلوا ماكلتنا الصحيه ونحافظوا على اولادنا مستقبل اولادنا خاطر مستقبل اولادنا في اكلات صحيه باش يتربوا بصحه جيده وقوه وباش خاطر البلاد تتطلب الحقيقه في المستقبل بناء اكثر من اللي احنا قاعدين نعملوا فيه لازمنا نعملوا على مستقبل وليداتنا وربي وفقنا وكهو وفق
1: ان شاء الله هذا هو المهم ان شاء الله بالتوفيق يوم 16 اوت في فضاء قصر الرباط ومن الحضور باش يعيشوا تجربه استثنائيه تجمع بين فن الطبخ التونسي الاصيل والكسكسي بالاساس فما شكون فما عروض تراثيه فما تذوق لاشهر انواع الكسكسي
2: بالطبيعة.
1: فما نخبه من الشيفين يعني مش يكونوا حاضرين وضيوف مميزين من تونس ومن خارج تونس
2: ان شاء الله خاطر وصل لي دعوه الحقيقه خلنا نختصر الفرصه هذه نغتنم الفرصه على خاطر فما الحقيقه هي برشا صعوبات مش احنا نتجاوزها صعوبات نحاولوا مع بعضنا نيد في اليد نتجاوزها صعوبات ماشي حاجه صعيبه برشا ولا حاجات مستحيله عندنا شويه صعوبات ما فماش مستشارين مساش كان يعاونونا شويه مسؤولين زاد تاع البلاد مساش يقفوا بحضنا جو بحضنا راهو حضورهم راهو يقوينا ويشجعنا والناس واحدة الأمن نتاعنا بتبيع ديما قايم بالواجب الحقيقة باش يأمن المكان نتاع التظاهرة دعوة للناس كل باش يشاركوا معنا مع تذيرة تاريخنا ومستقبلنا وثقافتنا معناتها نتصور التوانسه الكل معناتها يهمها الموضوع فهمتني انا استدعيت من الناس الكل استدعيتها فماش انسان طباخ والا استاذ جامعي ولا اي واحد ما استدعيتوش من تونس ومن صفاقس ومن سوسه ومن برشا بلايص الحقيقه كلهم ابداوا استعدادهم باش يحضروا ويجيوا حاولوا نعاونونا شويه خلينا نفرحوا بالناس اللي جايين من برا على الامور صعيبه الحقيقه وانا ماشي حتى قدام الناس الكل متشجعات باش يشاركوا محضرين رواحة متحمسات الحقيقة الأقصى درجة ما تصورش يكلموا فيها والشي معناتها فما حرب عندي في التليفونات يكلموا فيها خاطرها متحمسات برشا وباش يصرفوا الحقيقة من البيت جايين من تونس ومن بنزرت ومن سليانة من
1: تقريبا تقريبا
2: من
1: جربة نعم أستاذ قيس
2: من قبلي
1: نعم أستاذ قيس تقريبا عدد المنتظر المشاركات يعني والمشاركين في هذا اليوم في هذا التظاهرة تقريبا عدد تقريب المنتظر للمشاركين يعني في المسابقة
2: برشا فما توا أنا حاليا احنا حاليا توا الولايات تونس كل موجود لكن في كل ولايه من كل ولايه فما شي ثلاثة ولا أربعة مش يجوا مثلا من قابس فما برشا مش سجلوا فما برشا سجلوا من قابس من جربه من تونس العاصمه من بنزرت من سليانة معناتها فما 30 40 امراه باش تشارك فهمت ونساء ورجال مش حتى نساء برك معناتها نقصد نساء ورجال المهم اللي هما اكثر من 18 سنه باش يجيو وقدم النوعيه هذه نتاع الاصناف نتاع الكشري. فهمت؟ مهمه برشا الحكايه، خاطر مانيش يقول لك توا شنو احنا فاضيين شغل توا الكشري، لا نستقبل هذاك راي فلاح راي نحكي انا اللي يهمني في الموضوع
1: الكل. موروث، موروث غذائي طبعا وتراثنا، هو جزء من هويتنا
2: تراثنا. نعم. احنا انا ك خاصه في ثقافه السلو فود اللي هي الاكله البطيئه، هي البذور الاصليه التونسيه.
1: نعم.
2: اللي هي شنو نحافظ عليها، انا اللي يهمني في الحكايه كل في الموضوع كل هي الفلاحه. معناتها احنا الكسر ايش فيه؟ فيه القمح وفيه الطماطم وفيه زيت الزيتونه وفيه الخضره وفيه الحوت وفيه كل المواد وفيه العلوش وفيه هذا الكل اسمه فلاحه، ما فيهاش حاجه اخرى. احنا اذا بلاش فلاحه ما عندناش مستقبل زايد. انا بالنسبه لي انا هي اولويات التعليم والفلاحه، هي اولويات الوطن نتاعنا باش ننهضوا باجيالنا القادمه. بالنسبه لنا هذه اولويات في تونس.
1: نعم.
2: التعليم والفلاح، فهمتني؟ وبالطبيعه هذاك الامن نتاعنا هذاك باز باش نكملوا نواصلوا البلاد نتاعنا. ما نحكي لك الحكايه كل راهي امور نتاع امن غذائي. نعم. هذا هو المهم،
1: هذا الهدف الاسمى اذا لهذا المهرجان وهذه التظاهر. نعم.
2: والامن الغذائي.
1: نعم. إذن هذه التظاهرة في صيغتها الدولية دورتها الثانية اللي باش يشهدها إذن قصر الرباط بسوسة، بدأت من أي توقيت باش تبدأ تظاهر هذه أستاذ قيس؟
2: احنا خطر بحكم اللي فما برشا إن شاء الله نساب شاحضروا الطقس مكتار في سخانة وكل شيء، احنا عشان تصبح نبدأ نستقبله في الضيافة متاع.
1: أيوة.
2: اللي تحضر مرحبا بها تتلى جورني نهاير كامل مع بعضنا. نعملوا قصعة كسي ويضرب عليها الطبال ونعمل عليها جو ونفرحوا ونكويس تايم بعضنا من الجمهورية لما مزيانة شوية سيورا شوية.
1: فما عروض هكا فلكلورية موسيقية؟
2: والله فما إن شاء الله.
1: فما أجواء تنشيطية أكيد معناها
2: بالطبيعة هذيك، خاطر الناس توا جاي من البعيد جاي باش نفرحوا. احنا توا حاجة وحويجة منها ثقافة وسياحة وبعد كل شيء باش يكون موجود إن شاء الله. فهمت؟ الحقيقة أنا زادة متشوق، على خاطر متشوق لشنو؟ لأن فما مفاجآت جاية من قابس وجاية من قبلي وجاية من بنزرت وجاية كل وجايبة معها زادها وزوادها، باش تبدا في بالك. وكل مرة متحمسة وتحب تفرض ثقافة بلادها والجهة متاعها، معناتها باش تشوف عروض. الحقيقة ماهيش مبرمجة، ما عملتش برنامج، أما باش
1: اما مرة أخرى ظهري الخط فاجئنا مرة أخرى، الخط الهاتفي أستاذ قيس باش كان زي تسمع صوتي ولا لا؟ إذا صوتي وصلك أستاذ قيس خليك معنا على الخط لحظات وثواني ويرجع صوتك على الأثير. أستاذ قيس الدلال إذن هو الناطق الرسمي باسم تظاهرة مسابقة الكسكسي نكهة قرطاج في نسختها الثانية اللي بشكون نهار 13 أوت بقصر الرباط بسوسة بداية 9 صباحا على كامل اليوم، مجوة تنشيطية، فقرة تذوق إذن ومسابقة في طبخ أنواع متعددة من الكسكسي اللي هو ميزة بلادنا ويعني أبرز أكلة تراثية منتشرة في البلاد التونسية. أستاذ قيس مازلت معنا؟ أستاذ قيس صوته مازال ما رجعناش للأسف، حبينا نكمل معها بخصوص هذه الفعالية. إذن التظاهرة الثقافية الغذائية السياحية تثقيفية ترفيهية، إذن تخدم موروثنا الغذائي وتخدم فلاحتنا التونسية. نذكركم كنا مع الأستاذ قيس الدلال اللي هو الناطق الرسمي باسم تظاهرة مسابقة الكسكسي نكهة قرطاج في نسختها الثانية اللي باش تكون 13 أوت. أستاذ قيس مرجعش الصوت. شكرا إذن للأستاذ قيس، نعتذر منه على هذا الانقطاع في الصوت. شكرا لمريم منع اللي رافقتنا في الإخراج الرقمي لهذه المصافحة. مواصلين مع الأنغام وراجعين بعد شوية، خليكم معنا على موجات صوت رد الحياة.

إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn. إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
3: فرقة الإذاعة التونسية،
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
3: تأليف نظم الحكيم،
2: سينما
5: هي فرحة الحياة وفيلسوف العالم،
2: موسيقى وحوارات.
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
2: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
7: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
8: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
9: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
8: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
10: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
8: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
11: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
12: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسي بوميزة،
13: مع عروسي بوميزة.

0: عدنا إليكم مستمعينا ومستمعاتنا على موجات صوت رتل الحياة في آخر مصافحة على أثيرنا اليوم في هذا الفسحة التنشيطية المباشرة الصالون الثقافي. وفي هذه الفرصة نأخذكم إلى المرناقية من ولاية منوبة لنكتشف إياكم تفاصيل تظاهرة ثقافية صيفية. إذن هي ليالي المرناقية اللي تشرف أو تنظمها الجمعية التونسية صوت واللي ترأسها الأستاذ أنيس سليتي مدير المهرجان. مساء النور، أهلا وسهلا بك.
1: السلام ومرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين.
0: مرحبا بك معنا إذا أستاذ أنيس سليتي مدير المهرجان ليالي المرناقية وأيضا رئيس الجمعية التونسية صوت، الجمعية المنظمة لهذا المهرجان. في البداية نسمع فكرة على الجمعية هذه أستاذ أنيس.
1: الجمعية التونسية صوت هي جمعية ذات أبعاد ثقافية اجتماعية تأسست في 2025 جويلية 2025 تقريبا عندها عام تويكا من تأسست. خدمت على برشة تظاهرات ثقافية في المدارس كيف في الأرياف. أثناء اختارت الجمعية أنها تنفذ المهرجان الصيفي اللي هو غايب تقريبا 10 سنوات على المدينة متاعنا.
0: نعم، إذن عودة المهرجان وعودة الحياة والنشاط إلى المرناقية من خلال هذه الدورة، دورة العودة اللي انطلقت يوم أمس أعتقد.
1: أي بدينا البرمجة متاعنا يوم أمس بكرنفال في المدينة، كرنفال متاع مجورات دوما عملاقة، شاركوا فيه عدد من المنظمات والجمعيات اللي معانا، وكيف كيف شاركوا فيه عدد كبير من الأهالي متاع الجهة هم وصغارهم، بحكم انه حاجة عندها برشا ما صارتش، فلقينا اقبال كبير. الكرنفال انطلق من دار الثقافة، كان العدد متاع الحضور ما شاء الله عدد كبير على الاخر.
0: نعم، الليالي المرناقية وهذا هذه الفعالية فعالية عريقة، الدورة 39 اعتقد هذه السنة هكا ولا يا استاذ انيس؟
1: الدورة 39 واخترنا لها شعار مزيان على الاخر اللي هو حلمة.

0: معناها عملنا على المجهود المحلي، خلينا نقول نتاع الجمعيه، الاعضاء نتاع الجمعيه سواء بالمساهمات نتاعهم والا بالسبونسور اللي هم من الجهه نتاعنا. وهون لقينا عدد من الداعمين للمهرجان، فما مثلا اذا كان نذكر الكترو بلوس والا
1: لا، هذا يدخل اشهار، هذا يدخل في اطار اشهار. سي انيس هما مشكورين طبعا الداعمين لكم.
0: لقينا عدد من الداعمين، نعم. لقينا عدد من الداعمين اللي ساهموا معنا في انه التظاهره هذه والا المهرجان هذايا يرجع.
1: نعم، يرجع المهرجان. ربما نفهموا الصعوبات انكم ربما نقصتوا في الايام وجمعتوا حتى ما بين زوز عروض في اليوم الواحد، كما في عرض الافتتاح كما في عرض نهار 3 أوت. هات نمشيو معاك للتفاصيل. الليله مع شكون السهريه؟
0: جست تعليقا على جمعنا للسهرات، هوني احلى سهرة البارح كانت مع ياسين الصالحي، عرض مسرحية
1: ما ضحكنيش
0: وهي مسرحية الحقيقة لقات تجاوب كبير من الجمهور، وعدد الجمهور معناها حتى تجاوز عدد التذاكر، فدخلنا العباد بعد ما كملت التذاكر دخلنا العباد باش تحضر للعرض هذايا. الكرنفال كان لازم يصير في النهار هذاك بحكم هو إشارة انطلاق عودة المهرجان هذاك، علاش لازم يكون في النهار هذاك. سهرة الليلة اللي هي 2 أوت باش تكون مع الفنان حمود الفلاح اللي هو صوت جميل ويتبع فيه برشا معناها وجيل جديد طالع. دونك اخترنا انه يكون ضمن البرمجه نتاعنا. هذا عرض مقدم من مندوبيه الشؤون الثقافيه وزاره الثقافه.
1: عرض مدعوم يعني؟ نعم،
0: عرض مدعوم. عرض ما يضحكنيش هو عرض خذته الجمعيه. غدوه ان شاء الله الاثنين عندنا زوز عروض، اللي هو فما عرض حدث وقاعد يعمل في عده مهرجانات وعده معناها زيارات البرشا ولايات، اللي هو عرض خيال جميل،
1: جميل مع محمد لاخوس.
0: نعم، محمد لاخوس هذايا يبدا غدوه العرض هذايا بدايه من الساعه 8.
1: وين؟ في اي فضاء؟
0: فضاء ملعب الكره الحديديه. كل التظاهرات والسهرات قاعده تصير في فضاء ملعب الكره الحديديه بالمرناقيه، ما عدا سهره واحده اللي هي مسرحيه باش تكون في فضاء دار الثقافه.
1: نعم،
0: غدوه كما قلت لك البرمجة نتاعنا باش تكون خيال جميل، وبعد خيال جميل مباشرة عندنا عرض آخر دولي ومدعوم ومقدم من وزارة الشؤون الثقافية اللي هو فرقة باب بحر الليبية، باش يكونوا موجودين معنا بداية من الساعة 10 ليلاً تبدأ السهرية نتاعهم، وهي سهرية مجانية. صابر الخميسية مسرحية السفساري هذه باش تكون نهار 3 في دار الثقافة، نهار 4 أوت في دار الثقافة بداية من الساعة 9.
1: مع الإشارة أنه الدخول لعرض فرقة باب بحر الليبية ولعرض سفساري لصابر الخميسي الدخول مجاني.
0: مجاني فقط. نعم، خيال جميل، خيال جميل اللي هو هذاك بالتذاكر بحكم أنه هذاك كيف عرض شريته الجمعية.
1: الجمعية، نعم.
0: به الاختتام باش يكون مع عازف معروف وطنيا وعنده معناها قبيل والجمهور يحبه برشا، اللي هو العازف الكبير البشير السالمي، بعارض فندويات باش يكون حاضر معنا البشير السالمي هو المجموعة نتاعو نهار 5 أوت نختتموا بيه.
1: نختتموا به اذا ليالي المرنقية نهار 5 أوت تنطلق من الساعة 9 اعتقد ليلا.
0: هو البرمجة في لافيش حاطط كل شيء 9 ليلا، ولكن بحكم انه صلاة العشاء معناها والاذان يذن ودارجين، دونك بعد التنسيق مع الفنانين ومتعهدي الحفلات قلنا انه كل السهرات تنطلق بداية من الساعة 9:30 والى 10 ليلا. حتى
1: نعم،
0: الجمهور وحتى الجمهور فسرنا له انه ما نجموش نبداو العرض ومن بعد يكون قصه، وكان متجاوبه معنا الحقيقة.
1: نعم، العروض اذا بملعب الكرة الحديدية بالمرنقية ما عدا عرض سفساري في دار الثقافة، وكل العروض تقريبا في حدود ما بين 9:30 و10 ليلا. والليلة حمودة الفلاح اذا في ملعب الكرة الحديدية بالمرنقية مع الحقيقة يعني سعر التذكرة رمزي، والغادي من رمزي بشوية، عبارة مجاني معناها.
0: أي هو صحيح، هو سعر هو عرض مدعوم، ولكن حاولنا أنه تكون فما على الأقل بعض المداخيل، لأنه تعرف
1: لابد من بعض المداخيل السمرية للمهرجان. نعم،
0: فما لوجيستيك برشا يطلب ماديا، يطلب برشا كيف فما إعاشة، فما جروب معاك، دونك هذا الكل لازم تكون فما مداخيل. هذيك علاش عملنا السوم رمزي، وفما اقبال الحقيقه لحد الان التذاكر قاعده تبيع في معناها في الملعب الكره الحديديه، عاملين نقص بيع غاديكا، قاعدين الجمهور يجي ويقصوا، واذا كان كملت عدد التذاكر هذيك اكيد باش نفتح المجال انه الجمهور بقيت الجمهور يدخل، مع الاشاره انه البارح راهو

0: عدد الجمهور كان مقبول، وفي نفس الوقت الصغار مثلا عائلة عندها زوج صغار وقاسة تيكي ولا زوج صغار هيدخلوا بليش، برشا صغار البارح دخلوا بليش، خاصة اللي أقل من 5 سنين دخلنا تقريبا 50 ولا 60 صغير بليش. وفهم الوضعيات الهشة كيف كيف، وذوي الإعاقة هذوك الأولوية أنهم يدخلوا بليش.
1: أكيد جدا. خيال جميل، مازالت متوفرة تذاكر ولا لا؟
0: خيال جميل تذاكر ماهيش برشا متوفرة، خاطر فما إقبال عليه، قاعدين ننسقوا على إمكانية أنه نزيدوا عدد من التذاكر، ولكن هذا يرجع لعدد التنفيذ، لأنه جميع التذاكر قبل ما نبدأ عملية البيع تعدت على عدد التنفيذ وتمت معاينتها. دونك مازلنا ما نعرفوش هل أنه فما إمكانية نزيدوا عدد من التذاكر، وإلا نلقاو صيغة أخرى باش ندخلوا بها الجمهور وتكون صيغة قانونية
1: إن شاء الله. ما نبدوش تذاكر
0: إن شاء الله. هو لحد الآن فما إقبال الحقيقة، فما إقبال خاصة خيال جميل كبار وصغار.
1: الكبار هذا هو كبار وصغار، شخصيا أنا يعني الأطفال يحبوا يلوجوا على فرصة خيال جميل، وما أقربش بفرصة هذه بعدنا في المرنقية إن شاء الله نلقى فرصة باش نتبعوا إذن محمد لخوس وجميل وبقية الأصدقاء في هذا العرض في إطار ليالي المرنقية في دورته 39 دورة العودة، واللي تحمل شعار حلمة، هكا اخترته كهيئة تنظيم. إن شاء الله حلمة جميلة، وإن شاء الله تعدى في أفضل الظروف من الافتتاح اللي صار البارح عليه. ان شاء الله يوم الاختتام مش يكون نهار 5 أوت ان شاء الله موافقين. اذا الاستاذ انيس سليتي رئيس جمعيه التونسيه صوت ومدير مهرجان ليالي المرنقيه الصيفي، شكرا لك على قبول دعوتنا، وشكرا استاذه وحيده طبعا اللي نسخت لنا هذا اللقاء. احنا هكا مع ضيفنا وصلنا لختام هذا الموعد من الصالون الثقافي، نلتقيكم ان شاء الله نلتقيكم يوم الثلاثاء في تعويض أيضا في صالون الثقافي، الأربعاء في صالون الثقافي، والجمعة في ياسمين على ليلة تونس. هذه لقائتي معكم خلال الأسبوع القادم، نهاية أسبوع مريحة للجميع وبداية أسبوع طيبة للجميع غدا إن شاء الله. شكرا مريم قرا، شكرا مريم مناع القروي، شكرا أنيس الحميدي، شكرا كل مستمعين مسامعتنا وكل ضيوفنا اللي لباوا الدعوة على أثيرنا هذا المساء. متابعة رائقة لبقية برامج صوت ترات الحياة، وإلى اللقاء.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس. المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد. للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: على طريق الإبداع،
4: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
3: دربة مع فؤاد الجرجوري.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
5: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: نرحب بكل مستمعينا ومستمعاتنا من اختاروا موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، واختاروا متابعة هذا اللقاء من برنامج على طريق الإبداع، حيث نتناول محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
5: اخترت نصا جديدا عنوانه دموع نوار اللوز، وهو بقلم محي الدين الدبابي.
1: إطلالة البداية، إطلالة البداية. نص اليوم إذن بعنوان دموع نوار اللوز لصديق البرنامج محي الدين الدبابي. و كالعادة دكتور فؤاد في مدخل حصتنا أو في مفتتح حصتنا ننطلق مع فكرة نجدد من خلالها التذكير بصديقنا محي الدين الدبابي وكلمة أولية حول نصه هذا.
5: هي في الحقيقة أستاذ عروسية عادة دأبنا عليها في هذا البرنامج أن نتحدث أولا عن الكتاب ونحن نرجو من ذلك أن نوجه إلى أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته تحية تقدير واحترام. وبهذا المعنى إذن نتحدث عن محي الدين الدبابي كاتب هذا النص الذي عنوانه دموع نوار اللوز. محي الدين الدبابي هو أستاذ كاتب يكتب الشعر العمودي والحر في أغراض متنوعة، هكذا عرفناه في هذا البرنامج من خلال ما بعث به إلينا من نصوص. أما هذه المرة فكأنه أراد أن يفاجئنا، إذ بعث إلينا بنص قصصي، وهو يقول ذلك في رسالته إلينا، يقول جئتكم هذه المرة ساردة.
1: نعم.
5: وفي هذا أستاذ عروسية ما يؤكد تنوع تجربة محي الدين الدبابي الأدبية، وما يبرز تعدد مجالاتها وصيغها وأساليبها. هذا إذن حديث أقوله في شأن كاتب النص، أعني الكاتب محي الدين الدبابي. ومن كاتب النص إلى النص ذاته، فنقول عندئذ إن هذا النص سماه صاحبه دموع نوار اللوز، اختار له هذا الاسم، والعناوين لا تختار اعتباطا، فلكل اختيار ما يبرره، ولكل عنوان دلالته ومداه في التعبير والإيحاء والتأثير. النص، أعني نص دموع نوار اللوز، ذو طبيعة ذاتية وجدانية، وهو كذلك ذو طبيعة اجتماعية في الوقت نفسه. هذه هي الملامح البارزة من هوية هذا النص. أما موضوعه فيدور على مسألة النزوح والهجرة وما يرافق ذلك من معاناة ومن مأساة يعيشهما المهاجر ويعيشهما النازح، لأنه بالضرورة يفارق أهله ويغادر موطنه إلى أماكن أخرى. المكان المبحوث عنه في هذا النص هو العاصمة، والاتجاه إلى العاصمة كالعادة رهانه البحث عن العمل وعن الرزق. هذا إذن حديث عام نسوقه في إطار التمهيد لتحليل هذا النص وإبراز خصائصه من جهة مضمونه ومن جهة صياغته وشكله معا. وقبل ذلك أستاذ عروسية، وعلى عادتنا في هذا البرنامج نستمع إليك لتتفضلي بقراءة النص، فإليك الكلمة، حدثينا عن دموع نوار اللوز.
4: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى.
1: دموع نوار اللوز. كانت محطة الحافلات غير بعيدة عن البيت، فمنذ خروجها سمعت جلبة ورأت ازدحاما كبيرا على الحافلات، شقته بخطى مرتبكة ثم صعدت لتجلس على كرسي ممزق متهالك. نظرت إلى المقعد المحاذي لها، وقع بصرها على صورة قلب يخترقه خنجر دام، فابتسمت ابتسامة ذابلة وتنهدت تنهيدة انتبهت إليها عجوز كانت تتهيأ لأخذ مكانها بجانبها، فدعت لها في حنان الأم: يفرج ربي بنيتي. فردت بصوت مجروح لا يخلو من بحة: يعيشك يا حاجة. وعادت تنظر إلى صورة الخنجر والقلب شاردة الذهن. انطلقت الحافلة، وكانت كلما سارت شمالا عادت بها الذكرى جنوبا، موغلة في خبايا الريف ودروبه وشعابه، لترتسم في ذهنها صوره متتالية عودا إلى الماضي. كانت طفلة صغيرة مرآة للريف في براءته وصوره، فنشأت هناك في الطبيعة البكر محبوبة الأقارب وصديقة من زاملها في المدرسة. كانت جميلة بشعر ليلي ناعم ووجه قمحي تشرق فيه عينان زرقاوان فتضفيان عليه بهاء هادئا. لم تكن سيئة الحظ في الدراسة، ولكن حياة الريف وما يتطلبه العمل في الفلاحة جعلها تغيب عن المدرسة في مواسم الحصاد والجني وفي أحيان أخرى لأسباب مختلفة. تلاشت أحلامها في الدراسة والتفوق الذي ربما كان لها بابا لفرض وجودها في المجتمع معلمة أو ممرضة أو موظفة في إحدى الإدارات، شأنها شأن العديدات من صديقاتها وقريباتها. شدها الريف بتقاليده المشحفة لمساعدة إخوتها في خدمة الأرض والاعتناء بأبناء إخوتها المتزوجين حين يتطلب العمل في الفلاحة تضافر جهود كل القادرين على العمل. صورة الريف هناك كانت بائسة عكس ما كانت كما تظهرها لوحات الرسم الرومانسية أو بعض الأغاني الأفلام أو حتى روايات بعض الكتاب، فقد أجدبت الأرض وقلت الأمطار وظلت الفلاحة تقليدية بعيدة عن مسيرة التطور بما يوفره من آلات ووسائل وأسمدة ومواد من شأنها مضاعفة الإنتاج وتجويده. وتفشى فيه انقطاع المتعلمين عن الدراسة، وطرق الشباب أبواب الهجرة الشرعية وغير الشرعية حين تنتابهم هستيريا الحرقة بما تفرضه من مغامرة وبما يزينها من أحلام. أما الفتيات فكنا أمام خيارين، إما أن يقبلن الأمر الواقع في الريف منسجمات مع نواميسه، أو أن يتركنه نازحات إلى العاصمة أو إلى إحدى المدن الكبيرة المجاورة. كانت الرحلة طويلة في كارليل، أمضت أغلبها في نوم لم تقطعه إلا أوقات توقف الحافلة في الاستراحات وفي محطات نزول الركاب وصعودهم حين تكثر الحركة وتعلو أصوات المسافرين أو السائق ومساعده في حث المسافرين على احترام وقت الاستراحة. نزلت من الحافلة متثائبة متثاقلة، لم يكن معها كثير متاع، كل ما كان لديها حقيبة يد نسائية بها بعض الأغراض البسيطة. جلست على أحد المقاعد في بهو المحطة في انتظار انبلاج الصباح، نظرت إلى الخارج من أحد الأبواب المفتوحة فهالتها حركة السيارات وسيارات الأجرة التي لا تهدأ رغم أن الوقت فجر. عندما تسلل نور الصباح إلى المكان وقفت عند باب الخروج، أحست بالبرد يلفح وجهها، بدت لها العاصمة ذبابية غامضة فأحست بالرهبة. حين كانت خارجة تنزل الدرجات إلى محطة سيارات الأجرة خانتها دمعتان كانتا تنزلان على خديها، فهذه أولى خطاها في مدينة لم تعرفها إلا في حكايات ساكنيها من أبناء قريتها حين يزورونهم في بعض المناسبات. جرجرت خطاها في شبه دوار ممزقة بين مدية الندم وبارق الإقدام على المغامرة. كيف ستتأقلم مع هذه المدينة الكبيرة وهي التي يمكن أن تتيها حتى في أحد أحياء مدينتها؟ صارت نحو إحدى سيارات الأجرة، بدا لها الأفق كله أصفر. فتح لها السائق الباب وسألها عن وجهتها، ردت شارع حبيب بورقيبة قدام المسرح البلدي. جلست وأغلقت الباب برفق ولسان حالها يقول تونس تستانس وتنسى ناسك، مكتوب على البيبان دبر راسك. الإمضاء محي الدين دبابي.

0: شكرا لك أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص دموع نوار اللوز لمحي الدين الدبابي، ولعله من المفيد أن نشير أيضا إلى أن محي الدين الدبابي قد أردف هذا النص بملاحظة قال فيها: كل تشابه في الشخصيات والأماكن والأحداث هو من محض الصدفة. قد لا نعتبر هذا من النص، وقد لا نعتبره من النص، وقد نعتبره في الوقت نفسه من النص ومن غير النص. هذا إذن مجال للحديث والتحليل. تحدثنا عن النص إذن، فقلنا هو ذو طبيعة وجدانية اجتماعية في قالب قصصي حكائي سردي.
1: نعم.
0: وهو يحكي قصة فتاة نزحت إلى العاصمة من ديارها الريفية تلتمس عملا ورزقا، كما أشرنا إلى ذلك في بداية الحديث عن هذا النص. وعلى هذا الأساس إذن نشرع في التحليل بدءا من التوقف عند العنوان دموع نوار اللوز.
1: نعم، ننطلق من العنوان دكتور فؤاد، وهو عنوان مركب اختاره صديقنا محي الدين الدبابي، جمع فيه ما بين الفصحى والدارجة التونسية.
0: لا شك في هذا، هو عنوان مركب بما أشرت إليه من المعنى أستاذ عروسية، وبغير ما أشرت إليه من المعنى كذلك. هو عنوان مركب أي متعدد الإيحاءات والدلالات. نلاحظ أولا أن العنوان يشتمل على استعارة. فيما تتمثل هذه الاستعارة؟
1: الدموع لنوار اللوز.
0: جعل نوار اللوز
1: له يبكي وله دموع. نعم.
0: أسند إليه صفة أو فعلا من أفعال الكائن الحي. الكائن الذي يشعر ويبكي الإنسان تحديدا، لأنه يبكي انطلاقا من شعور وانطلاقا من وعي معين. أما الشجر والنبات فعادة لا تكون لهم مثل هذه الخاصية، خاصية البكاء. لحن يسرع روسية أنها استعارة يبدأ بها النص. إذن هي تؤسس النص، هي تمثل أساسا سيبنى عليه هذا النص، لذلك نسميها أو يمكن أن نسميها الاستعارة المؤسسة للنص. حين نتحدث عن الاستعارة أستاذ عروسية، نحن نشير إلى معنى أصلي ننتقل منه إلى معنى آخر. نشير إلى كلمة كانت تستعمل في مجال أصلي معين، ثم نتحول بها إلى مجال آخر من القول ومن التعبير. في الاستعارة حتما من الناحية البنيوية، الاستعارة تقوم على معنى الانتقال والتحول من مجال إلى آخر. ألا ترين في هذه الاستعارة المؤسسة للنص أستاذ عروسية ما يشبه التوازي بين ميلاد هذا النص الذي يولد من الاستعارة وبين تجربة البطلة في الحكاية؟ ما الذي سيحدث في الحكاية؟ فتاة ستنقل من مجال إلى مجال آخر. والحافلة وسيلة هذا الانتقال وهذا التحول. جوهر الاستعارة الحركة، والحركة هي التي تبنى بها هذه الحكاية، فلولا فعل السفر لما كانت هذه الحكاية. هذا ما يوحي به العنوان، أو هذا بعض ما يوحي به العنوان. لحن يوسف عروسية أن هذه الاستعارة تتضمن مقابلة بين البؤس والحزن من جهة، الدموع، ونوار اللوز وهو صورة الجمال والبياض والصفاء. هكذا يتجذر هذا النص في معنى المأساة بناء على هذه المقابلة التي تبنيها الاستعارة في عنوان هذا النص. لاحظ أستاذ عروسية كيف أن العناوين أحيانا تختزل النصوص اختزالا عجيبا، اختزالا بليغا، اختزالا يغني فيه قليل اللفظ عن كثيره. اختزالا تذوب فيه الحكاية حتى تكاد تمحي عوضا عن نص واسع يحكيها ويسردها. وهذا هو معنى تلك العلاقة القائمة بين العناوين والنصوص، علاقة التفصيل والتفريع. فالعنوان مجمل والنص يفصل ما يرد مجملا في العنوان بصفة عامة. نصل الآن إلى الحكاية. هذه الحكاية قوامها خبر، قوامها قصة، هي قصة رحلة من الجنوب إلى الشمال. ألا تذكرين أستاذ عروسية بصفة آلية
1: موسم الهجرة إلى الشمال؟
0: موسم الهجرة إلى الشمال،
1: نعم.
0: وتلك حكاية أخرى.
1: نعم.
0: لاحظي كيف أن الحكايات يلد بعضها بعضا عن قصد أو عن غير قصد. نحن الآن لسنا في مقام الكتابة، لا نريد أن نجزم بأن محي الدين الدبابي كتب النص في ظل استحضاره لرواية طيب صالح السوداني موسم الهجرة إلى الشمال، لكن في مقام القراءة القارئ يستحضر هذا
1: العنوان.
0: وإذن لذلك نشير إليه. لكل رحلة مسار، وفي هذه الرحلة مشهد أول هو مشهد المنطلق، منطلق الرحلة. مشهد افتتاحي نرى فيه الفتاة تخرج من بيتها، تشق ساحة محطة الحافلات القريبة من البيت، تركب الحافلة، تتبادل حديثا وديا مع امرأة
1: عجوز.
0: هذا هو المشهد الأول.
1: ثم
0: تنطلق الرحلة. الرحلة رحلتان كما سنرى، رحلة الحافلة والمسافرين ومعهم الفتاة نحو العاصمة. هذه رحلة أولى في الحكاية. الرحلة الثانية تنجزها الفتاة بواسطة الذاكرة، ترحل من حاضرها إلى ماضيها. هي رحلة باتجاه الماضي، فتسافر في الذكريات لترى ريفها الجميل، لتستحضر حياتها الماضية. انقطاعها عن الدراسة، انهماكها في العمل الفلاحي العسير، ولتستحضر بتلك المناسبة الحياة في الريف بعسرها وشظفها كما يقال، وبشقاء أهلها، وبما يخامر شباب الأرياف عادة من حلم يريدون أن يحققوه بالهجرة بحثا عن حياة أفضل. في هذه المرحلة من الحكاية يعرض علينا السارد جو الرحلة، فيتحدث عن نوم المسافرين، عن نوم الفتاة، عن تقطع النوم عندما تتوقف الحافلة في الاستراحات أو أماكن نزول بعض الركاب. وهذا كله سيسلمنا إلى مشهد آخر، هو مشهد الوصول إلى محطة الحافلات في العاصمة. هو المشهد الثالث. المشهد النهائي كما سنرى. في هذا المشهد تظل بطلة الحكاية تلك الفتاة المهاجرة ماكثة في قاعة انتظار المحطة إلى حين طلوع الفجر، لأنها وصلت المحطة ليلة. ثم تخرج الفتاة من المحطة فتشعر بالخوف والرهبة، كل هذا تصفه الحكاية، لأنها استفخمت العاصمة، وجدتها ضخمة، هي متعودة بأشكال أخرى للمكان في ريفها البعيد، وصدمت بكثرة الجلبة وبكثرة الضجيج. تركب البطلة سيارة أجرة وهكذا تندرج في العاصمة، فكأنها تذوب فيها. بعد أن حددت وجهتها حين قالت لسائق سيارة الأجرة: أوصلني أرجوك إلى شارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح
1: البلدي.
0: وهكذا إذن انتهت المغامرة، انتهت الرحلة لتبدأ رحلة جديدة عنوانها هو آخر ما جاء في النص. ستبدأ رحلة جديدة، وبالضرورة ستبدأ قصة جديدة.
1: قصة جديدة، نعم.
0: يتخيلها القارئ، يراها في الأفق البعيد، في أفق القراءة الممكنة. هذا الوعد بالرحلة الجديدة وبالقصة الجديدة وبالقراءة الجديدة ترسمه آخر جملة في الحكاية حين تقول الفتاة في لحظة خوفها من العاصمة، كأنها تريد أن تطمئن نفسها، فتقول: تونس تستانس وتنسى ناسك، مكتوب على البيبان دبر راسك، في لغة دارجة مؤثرة ما في هذا الشك، لأنها نابعة من صميم اللحظة المأساوية التي كانت تعيشها تلك الفتاة، وهي كما قلت تغادر عالما وتدخل عالما
1: آخر
0: جديدا.
1: نعم.
0: أريد أن أشير إلى تلك الجملة التي ذيل بها الكاتب نصه حين قال: كل تشابه في الشخصيات والأماكن والأحداث هو من محض الصدفة، وهي جملة تعودنا أن نراها بمناسبة عرض الأعمال السينمائية والتلفزية، لكن هذه الجملة في السياق الذي ذكرت فيه، أي في سياق الحكاية، يمكن أن نرى فيها ازدواجا في المعنى والدلالة. هي تنفي أن تكون الحكاية مشابهة لواقع ما، لكنها من خلال ذلك النفي كأنها تؤكد علاقة الحكاية بقصة واقعية حقيقية. تعرفين أستاذ عروسية أننا أحيانا نريد أن ننفي شيئا لأننا نعتبره قد حصل في الواقعية فعلا، فالرغبة في النفي هي رغبة لها دلالة مزدوجة، قد تعني النفي حقا وقد تعني محاولة نفي علاقة القصة بالواقع، لأنها تستحضر العلاقة الموجودة بين القصة والواقع. معنى هذا أن محدين الدبابي كأنه يريد أن يراوغ قارئه، هو يقول له: أنا أكتب حكاية، لكنه يريد أن يقول له أيضا: أنا أكتب حكاية أصور بها واقعا. وقد نعود إلى مزيد التعليق على هذا الجانب. إذن ما نلاحظه أستاذ العروسية أن الحكاية في منتهى المطاف هي حكاية التحول من الجنوب إلى الشمال بحثا عن ظروف حياتية أفضل. هي حكاية فردية تعيشها فتاة معينة، هي حكاية شخصية في واقع النص، لكنها حكاية أجيال وأجيال في الواقع الاجتماعي الذي نعرفه. وهذا يضفي على النص وعلى قصته أبعادا من الشمول تجعله يرتقي إلى مستوى تناول القضايا العامة والشؤون العامة كما نقول. هذا إذن مجمل حديثي عن هذه القصة التي بعث بها إلينا محي الدين الدبابي وسماها نوار اللوز. والحقيقة أستاذ عروسية أننا لاحظنا أمرا بدا لنا من خلاله محي الدين الدبابي كأنه متردد بين نوار اللوز وبين الورد، فقال عنوان القصة دموع نوار اللوز، وقال في مقام آخر دموع نوار الورد. لعل الأمر حصل بالسهو هكذا، بعدم الانتباه، لعل الأمر كذلك. لكن مع ذلك نقول له: نحن احتفظنا بالعنوان الأول دموع نوار اللوز لأننا وجدناه أبلغ وأكثر تأثيرا من الناحية الفنية.
1: بعد هذا النظر في مختلف معاني هذه القصة التي سردها صديق البرنامج محي الدين دبابي، نأتي الآن إلى جانب الصياغة الفنية. كيف صاغ محي الدين دبابي نصه هذا؟
0: وهذا أهم جانبا في النصوص التي تكتب على أساس أنها نصوص أدبية فنية، والتي تقرأ على هذا الأساس أيضا. قلنا دائما ونعيد ما قلنا في السابقية حين أكدنا أن أهم سؤال في المجال الأدبي وفي المجال الفني وفي المجال الإبداعي هو كيف نقول ما نقول، لا ماذا نقول. سؤال المضمون وحده هو لا يعني الأدب كثيرا. إنما الرهان في الأدب هو الكيفية التي نقول بها ما نريد قوله. سؤال الأدب هو الصياغة التي نختارها لكي نشكل الفكرة التي نريد أن نتحدث عنها وأن نعرضها وأن نبسطها، أو لكي نصور حالة شعورية معينة، أو لكي نشير إلى أمر ما في واقعنا الشخصي أو الجماعي نريد أن نلفت الانتباه إليه. إذن ننطلق في حديثنا عن الصياغة الفنية التي اعتمدها محي الدين الدبابية في تشكيل قصته هذه التي سماها دموع نوار اللوز. ما نلاحظه أستاذ عروسي هو أن محي الدين الدبابي استعمل في تشكيل نصه القصصي هذا مجموعة من الأدوات القصصية الأساسية اللازمة لصياغة النصوص السردية. في مستوى الحكاية جعل لحكايته شخصيات، ونعني بالمحور يعني الشخصية التي
1: الرئيسية، ربما
0: الشخصية الرئيسية بالفعل، تلك التي تدور حولها الأحداث، وتلك التي يقوم عليها وعلى حكايتها عالم الحكاية.
1: وفي هذه القصة هذه الفتاة هي
0: الفتاة التي تحدثنا عنها، والتي رأيناها تفارق ديارها نحو العاصمة بحثا عن العمل وبحثا عن الشغل. حول هذه الشخصية شخصيات ثانوية، المسافرون في المحطة، المسافرون في الحافلة، المرأة العجوز التي تبادلت معها الكلام، السائق ومساعده، سائق سيارة الأجرة في العاصمة. إذن هي شخصيات ثانوية لها أدوار ثانوية، دورها ووظيفتها في الحكاية أنها تبرز منزلة البطلة وتبرز دورها ومكانتها. نتحدث عن تلك الشخصية المحورية، كيف تم تشكيلها؟ تم ذلك بطرق مختلفة، تحدث عنها السارد في ماضيها وفي حاضرها، شكلها في صورة مادية، هي بريئة جميلة، شعرها ناعم كالليل، وجهها قمحي تشرق فيه عينان زرقاوان. شكلها من الناحية الاجتماعية، شكل صورة تشكيلا اجتماعيا، فهي ريفية فقيرة تعمل في استصلاح الأرض. شكلها من الناحية الثقافية، هي منقطعة عن الدراسة في سن مبكرة،
1: رغم أنه يقول أنها لم تكن قليلة حظا في الدراسة، بل ظروفه التي
0: أجبرتها
1: على مغادرة. نعم.
0: شكلها خاصة من الناحية النفسية. حدثنا عما كان يضطرب داخل نفسها من المشاعر والأحاسيس، هي حزينة لفراق ريفها، ابتسمت ابتسامة ذابلة حين رأت القلب الذي يشقه خنجر داما، هي مرهقة متعبة متثائبة متثاقلة خائفة مذعورة من العاصمة، وهي مقدمة جريئة متحدية في الجملة الأخيرة حين تقول مكتوب على البيبان دبر راسك. إذن هي تقتحم هذا العالم الجديد، العالم العاصمي، بجرأة وبما يشبه التحدي. الإطار المكاني هو متعدد، الريف صورته الحقيقية التي تختلف عن صورته النمطية في الأفلام والمسلسلات. هو ريف البؤس والشقاء وضيق الآفاق والتقاليد المتوارثة. إطار مكاني آخر في الحافلة، الحافلة عالم مكان له إيقاعه، وهو إطار مكاني وسيط وظيفته ربط الريف بالمدينة. ثم نصل إلى الإطار المكاني الثالث، تونس العاصمة، صورت في صورة لا تبعث على الارتياح، ضبابية غامضة توحي بالرهبة، تستثير بكاء الخوف والحزن، نزلت على خدها
1: دمعتان.
0: داخل المكان العاصمي الكبير مكان صغير، شارع لحن بورقيبة أمام المسرح البلدي. لاحظي أستاذ عروسية رمزية هذا المكان، شارع لحن بورقيبة أمام المسرح البلدي، هو قلب العاصمة ومركزها الجغرافي والرمزي في المخيال الجماعي، هو مكان الاحتجاج ومكان التحدي ومكان التجاوز ومكان الثورة في معناها الشامل. ولسنا بعيدين عن سياق الثورة وعن سياق الاحتجاج. فهذه فتاة تثور ثورتها الفردية وتحتج احتجاجها الفردي. الثورة على وضع فردي متردد وعلى منزلة اجتماعية متدنية. الإطار المكاني الأكبر في الحكاية هو إطار البلاد بكل جهاتها بجنوبها وشمالها، هو إطار عام يزيد في جعل الحكاية حكاية عامة لا حكاية خاصة. نمر إلى الإطار الزماني، هو أيضا متعدد، هو خط نسقي يتقدم إلى الأمام ويسلم سابقه إلى لاحقه، لكنه أحيانا يصبح متقطعا حين يعود من الحاضر إلى الماضي بواسطة التذكر، تقنية الفلاش باك. لاحظي أستاذ عروسية أن هذا التعدد في الزمان والمكان جعل الحكاية حكايات، كأن محدين الدبابية أخذ حكايات متناثرة الرابط بينها هي شخصية الفتاة وجمع بينها، جمع بعضها إلى بعض، ألف بينها. لذلك نقول عن الكاتب أنه مؤلف.
1: مؤلف نعم.
0: هو يؤلف.
1: يؤلف بين الأفكار، يؤلف بين الشخصيات، يؤلف بين الحكايات.
0: يؤلف نعم. بين المتفرق بصفة
1: عامة.
0: عامة.
1: نعم.
0: لاحظ كذلك أستاذ عروسية أن الزمان ليس مربوطا بتاريخ. هو زمان عام. يعني يمكن أن تحدث هذه الحكاية في أي زمان شئنا.
1: شئنا.
0: هذا يؤصلها في صفة العمومية، هي حكاية عامة ليست حكاية خاصة. لاحظنا كذلك كثرة استعمال تقنية الوصف، وهذا يحسب لمن يقص حكاية
1: سواء كان في وصف المحيط أو في وصف الشخصية الرئيسية.
0: الوصف في مستويات مختلفة. وصف محطة الحافلة بالبداية، وصف ما يقع داخل الحافلة، وصف المقعد المحاذي وصورة القلب الذي رسم عليه، وصف محطات الركوب والنزول، وصف البطل جسديا ونفسيا واجتماعيا، وصف الريف وواقعه العسير، وصف محطة الوصول. الوصف شامل، بانورامي كما يقال،
1: كما يقال.
0: لا يتوقف كثيرا عند التفاصيل. ثم هو وصف ينقصه التدقيق، لا نجد ذكرا للأسماء ولا نجد ذكرا للأشخاص، لا نجد إلا علامات عامة وأسماء عامة، تونس العاصمة، شارع الحبيب بورقيبة، المسرح البلدي،
1: لكنها أسماء رمزية في العاصمة
0: لا شك في هذا، بينا هذا. ما أحببت أن أخلص إليه وما يلي غياب العلامات الدقيقة، غياب الأسماء، غياب الأزمنة المضبوطة، كل هذا يؤصل الحكاية فيما سميناه العمومية، أي أنها حكاية عامة ليست حكاية خاصة،
1: خاصة.
0: حكاية جماعية وليست حكاية فردية. الحديث عن تقنية الوصف يصل بنا إلى عمل السارد وإلى صورته. السارد يتولى سرد الحكاية من أولها إلى آخرها، هو إذن سارد للأحداث وشاهد عليها،
1: عليها كذلك.
0: وطرف فيها، يريد من خلال السرد أن يثير قضية وأن يلفت الانتباه إلى أمر. إذن هو ليس ساردا محايدا، هو طرف كما قلنا ملتزم بقضية يعرضها ويدافع عنها، والقضية عنده سنتحدث عنها بلغة النص وبمنطق الحكاية. القضية عند السارد نصفها بلغة النص وبمنطقه، لا تجعل نوار اللوز يبكي، هذه هي القضية. أعيد إلى نوار اللوز ضحكته أو ابتسامته أو بهجته أو ما شئنا من ألوان السعادة وعلاماتها. القضية في هذا النص بمنطق الأدب والفن، لا تجعل حكاية الاستعارة حكاية نقل لشيء من تربته الأصلية إلى تربة أخرى غريبة عنه. اجعلوا الاستعارة مناسبة، أقيموا الروابط ومتنوها بين الناس وتربتهم. اجعلوا الاستعارة التي هي حركة، اجعلوها حركة تعود بها الذات إلى نفسها وتتأصل بها الذات في كيانها، حتى لا تعيش الغربة، حتى لا تعيش الانبتات، حتى لا تعيش الاغتراب والانقطاع عن الأصل. انطلاقا من الاستعارة، قلنا أستاذ عروسية أن السارد لم يذكر اسم البطلة، وهذا صحيح، نحن لا نعرف
1: من
0: اسم هذه البطلة. هو لم يذكره في الحكاية لكنه ذكره في استعارة العنوان. هل تعرف ما اسم البطلة؟ اسمها نوار اللوز.
1: نوار اللوز.
0: فنوار اللوز هي التي ستبكي داخل الحكاية. ولذلك قال في العنوان دموع نوار اللوز. إذن هو لا يعني دموع نوار اللوز التي نعرفها في الطبيعة. هو يتحدث عن فتاة أراد أن يسميها نوار اللوز. لماذا؟ لأنه رأى فيها شبها لنوار اللوز من حيث الصفاء، من حيث الجمال، من حيث الانتساب الشرعي إلى تربة معينة، من خلال ذلك كله. اسمها على وجه الاستعارة نوار اللوز لأنها جميلة بهية صافية مشرقة، وهي مثل نوار اللوز تبكي وتنزل من عينيها دمعتان. هذه إذن وجوه من التفاعل مع هذا النص، وجوه من التحليل والتأويل قد أوحى بها لنا نص محدين الدبابية دموع نوار اللوز. وبهذا أنهي حديثي عن الصياغة الفنية التي تشكل بها هذا النص، الذي يذكر مرة أخرى بأنه من إنشاء الكاتب محي الدين الدبابي، وقد سماه دموع نوار اللوز.
1: نعم. ومن الصياغة الفنية سنمر بعد قليل إلى الصياغة اللغوية، وسننظر في مختلف الأخطاء ربما التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى هذه المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج محي الدين الدبابي. طبعا هذا سيكون في ركن في الميزان، لكن قبل ذلك دكتور فؤاد أدعوك وأدعو مستمعنا ومستمعاتنا إلى متابعة هذا النغم ثم نعود. ابقوا معنا، لا تغادروا موجات صوت رد الحياة.

0: في الميزان. في الميزان إذن سنضع هذا النص دكتور فؤاد كغيره من النصوص السابقة التي تداولناها في هذا الفضاء في هذه الفسحة الأسبوعية. نضع الآن نص دموع نوار اللوز لمحي الدين الدبابي في الميزان لننظر في جانب الصياغة اللغوية، لننظر إلى ربما الهنات التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى هذه المحاولة، إلى مواطن الضعف فيها إن وجدت، وكل هذا طبعا في صياغة لنقول نقدية تقييمية تقدم هناك العادة دكتور فؤاد من خلال نظرك هذه النظرة التقييمية والتقويمية لهذه المحاولات الإبداعية.
1: في مستوى معين من الكتابة أستاذ عروسية أجدني ميالا إلى عدم استعمال كلمات من قبيل الأخطاء أو الهنات، وأفضل أن أتحدث عن وجوه في استعمال اللغة كأنها قابلة للنقاش. بهذا المعنى سأتحدث عن لغة محي الدين الدبابي، فأقول إن الغالب على هذه اللغة، بل إن سمة هذه اللغة البارزة التي ترسخ في الذهن بعد قراءة النص هي أن محي الدين الدبابي لغته سليمة في هذا الشكل. فهذا كاتب يعرف كيف يصرف اللغة العربية وكيف يعبر بها وكيف يؤدي بها ما يرغب في تأديته من المعاني وفي الوصول إلى ما يريد توليده من الإيحاءات والدلالات.
0: نعم.
1: لكنني أحببت مع ذلك أن أناقشه في بعض الاستعمالات اللغوية التي وردت في نصه هذا.
0: مثال ذلك دكتور؟
1: أسوق بعض الأمثلة. مثلا يقول محي الدين الدبابي: انتبهت إليها عجوزون. معرفتي بحرص محي الدين الدبابي على فصاحة اللغة وعلى نقائها من كل شائبة هو الذي يجعلني أقول له: تأكد، هل نقول في اللغة انتبه إليها أم انتبه له؟ أدعوه إلى التأكد من الاستعمال الأفصح، ولا يكون ذلك إلا بالعودة إلى القواميس. بطبيعة الحال إن قال انتبه إليها وقد قال ذلك فهذا لا يمثل خطأ، لا يمثل خروجا على قواعد اللغة، لا، إنما نحن في مجالية الاستعمال اللغوي. ونعرف تلك القاعدة في اللغة العربية التي تقول إن حروف الجر ينوب بعضها بعض. نعرف هذا، نعرف هذا كله، لكنني كما قلت أدعوه إلى التأكد لأنني أعرف أنه حريص على أن يكون فصيحا متفصحا في اللغة العربية، وهذا يحسب له ما في هذا الشأن. هذا سياق آخر تركيبي هذه المرة جاء فيه قول الكاتب: تلاشت أحلامها في الدراسة والتفوق الذي ربما كان لها بابا لفرض وجودها. نحن هنا أستاذ عروسية لسنا في سياق الإثبات، نحن في سياق الافتراء، لأن الكاتب قال الذي ربما كان لها بابا. إذن الأسلم في التركيب هو أن يقول الذي ربما كان يكون لها بابا، فهناك نقص لابد من تداركه هنا حتى نظل في سياق التعبير عن الافتراض والاحتمال. وهذا أمر أدعو محي الدين الدبابي إلى التفكير فيه كذلك. وفي سياق آخر يقول الكاتب: وتعلو أصوات المسافرين أو السائق ومساعده في حث المسافرين على احترام وقت الاستراحة. ما يلفت الانتباه هو أن المسافرين تعلو أصواتهم لحث المسافرين على احترام وقت الاستراحة. إذن لابد من إضافة كلمة واحدة تضع حدا لهذا المشكل، وذلك حين يقول: وتعلو أصوات المسافرين أو السائق ومساعده في حث بعض المسافرين على احترام وقت الاستراحة. بهذا الأمر يزول الإشكال. في سياق آخر يقول: حقيبة نسائية بها بعض الأغراض البسيطة، ويعني بها الأمتعة، لكن يبدو أن كلمة أغراض لا تستعمل في اللغة العربية لتأدية هذا المعنى، معنى الأمتعة. الأغراض جرى بها الاستعمال لكنها ليست من الفصحى. لأن كلمة الغرض في اللغة العربية تعني الهدف والغاية والحاجة والقصد، هذا ما تعنيه كلمة الغرض في المعاجم. إذا يمكن نتحدث عن الأمتعة، عن الأشياء البسيطة التي نحتاج إليها، لكن مع ذلك أعرف أن الاستعمال جرى بهذه الكلمة، وأنما أحببت أن أشير إلى الأمر فقط. لم أستسغ كثيرا هذا التعبير حين يقول محي الدين الدبابي بين مدية الندم وبارق الأقدام. الصورة لم تعجبني والصياغة التعبيرية لم تعجبني، فلو قال بين وخز الندم وبارق الأقدام لكان التناسب أكثر بين الطرفين، ولكان التعبير كما قلت أكثر مقبولية ممن يتلقاه، ما في هذا شك كذلك. هذا خطأ في الكتابة الإلكترونية لا شك، بدل أن يقول بعض الأغاني والأفلام قال بعض الأغاني الأفلام. فهذا رده إلى
0: عملية الرقن ربما،
1: عملية الكتابة بالوسائل الإلكترونية الجديدة التي قد تقعنا أحيانا في مثل هذه الأخطاء. ومرة أخرى أوصي محي الدين الدبابي كما أوصي كل من يقبل على فعل الكتابة بضرورة أن يراجع ما يكتب، فكلما راجعنا ما نكتب كلما سلمنا من الوقوع في مثل هذه المزالق.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذه الملاحظات في ركن في الميزان، وسنعود إلى بعض الملاحظات الأخرى في ركن منتهى المطاف مباشرة بعد إشارة الركن. منتهى المطاف.

0: في منتهى المطاف نختم حديثنا حول هذه المحاولات الإبداعية بمجموعة من الملاحظات التي نتوجه بها إلى مبدعينا ومبدعاتنا، فبماذا ستتوجه في اختتام هذا اللقاء دكتور فؤاد إلى صديق البرنامج محي الدين الدبابي؟
1: في خاتمة المطاف أؤكد أن نص دموع نوار اللوز لمحي الدين الدبابي يمثل محاولة محترمة في كتابة القصة ما في هذا الشك. ما أشرنا إليه من الخصائص المتصلة بمضمون النص أو بشكله وصياغته، ما أشرنا إليه في هذا المجال يؤكد أن محي الدين الدبابي يتقن التصرف في تقنيات القص وآلياته وأدواته، وهذا ما جعل نصه نصا موحيا، نصا مؤثرا. ولعل هذه الطاقة التأثيرية المنبعثة من المنحدرات الوجدانية الغنائية في النص، لعل هذا الأمر ناشئ عن التلاقح عند محي الدين الدبابي بين الشعر والنثر. فنحن نعرف أن محي الدين الدبابي شاعر، والشعر له روحه وله مهجته، فعندما نكتب نثرا ونكون متمرسين في الوقت نفسه بكتابة الشعر، فعندئذ قد يتسرب الشعر إلى ما نكتب من النثر ويجعل له ما

0: الشعر.
1: ألا تذكرين أستاذة روسية أنه بعث إلينا في يوم من الأيام بقصيدة بطلتها اسمها عائشة، تلك التي جاءت من ريفها مهاجرة نازحة ثم تلقفتها أيدي السوء في العاصمة فهوت بها الرذيلة إلى أبعد المهاوي والمزاليق. كأنه يكتب قصة عائشة مرة أخرى، تلك التي كتبها شعرا فيما مضى وها هو اليوم يعود إليها ليكتبها نثرا لكن بحكاية أخرى. المسألة التي تستبد بذهنه هي مسألة الهجرة، مسألة الانتقال من مكان أصلي إلى مكان آخر بحثا عما به تكون الحياة أفضل. هذا هو الأمر الأول الذي أشير إليه. الأمر الثاني يتمثل فيما يشبه التوصية التي أقدمها إلى محدين الدبابين، وتتمثل هذه التوصية في أن يبذل مزيدا من الجهد في الاستفادة من تجربته الشعرية وجعلها عنصر إغناء وإنماء لتجربته القصصية. يحاول أن يفعل ذلك. إن هو نجح في هذا الاتجاه، وتقديري أنه بإمكانه أن ينجح في هذا الأمر، إن تحقق له هذا النجاح وأرجو له أن يتحقق، فإنه سيصل إلى نوع من الكتابة يتجاوز بها الشعر ويتجاوز بها القصة النثرية، ليصل إلى نوع من الكتابة فيه الشعر وفيه القص، وتكون الكتابة عندئذ متعالية على التصنيف، متعالية على الأجناس، متعالية على التجنيس. النص عندئذ لم نقول عنه إنه قصيدة شعرية أو نص قصصي، بل نقول هو نص فيه من إبداع القصة وفيه من إبداع الشعر وفيه من الإبداع بصفة عامة، ما يجعله بمثابة النص الكامل الذي يحتوي على جميع الخصائص الفنية والإبداعية المتفرقة بين أجناس الكتابة. هذه هي توصيتي إلى محدين الدبابي، وتقديري أنه قادر على السير في هذا النهج، وتقديري أنه قادر على أن يصل بتجربته في هذا الاتجاه إلى أبعد ما يكون من الآفاق.
0: نعم.
1: لن أختم كلامي هذا قبل أن أؤكد شكري وتقديري لمحدين الدبابي لحرصه على أن نرافقه في تجربته الإبداعية، لحرصه على أن يكون برنامج على طريق الإبداع محاورا له في هذه التجربة. هو الذي اختار أن نكون محاورين له في هذه التجربة، وهذا يسعدنا بطبيعة الحال، لأننا في هذا البرنامج حددنا لأنفسنا غاية هي أن تكون مرافقتنا للتجارب الإبداعية مرافقة الإضافة ومرافقة التشجيع، ولا شيء غير الإضافة وغير التشجيع وغير المساندة وغير الدعم. أشكر له مرة أخرى ما يبذل من جهود، وأتمنى له تمام النجاح والتوفيق. وفي رأيي أستاذ عروسية أن محي الدين الدبابي قد بلغ مرتبة محترمة في مجال الإنتاج الأدبي تؤهله ليصبح عنصرا معروفا في الساحة الأدبية التونسية. إن هو واظب على هذا الجهد في الإنتاج، وإن هو سعى كذلك إلى نشر ما يكتب حتى يزداد الناس معرفة به وبتجربته في الكتابة، أتمنى له تمام النجاح والتوفيق، وأتمنى لسائر أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته هذا النجاح نفسه وهذا التوفيق ذاته.
0: هذا ما نرجوه لصديقنا محي الدين دبابي ولكل مبدعينا ومبدعاتنا ممن اختاروا طريق الإبداع دربا لهم في هذه الحياة.

0: شكرا دكتور فؤاد لكل ما تفضلت به في هذا اللقاء من برنامجنا على طريق الإبداع بخصوص هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديقنا محي الدين الدبابي، ونعني بذلك نصه دموع نوار اللوز والذي كنا بصدده في مختلف مراحل هذا اللقاء. وإلى أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل إن شاء الله مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رادة الحياة مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري وعروسية أبو ميزة بن موسى. إلى اللقاء.
1: على طريق الإبداع،
2: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
1: دربة مع فؤاد القرقوري.
3: إذاعة تونس الثقافية
4: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
3: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
4: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
3: إذاعة تونس الثقافية،
4: حين يكون الوطن هو الإنسان.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها.

60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلول.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى
3: أهلا ومرحبا، ونواصل دائما الرحلة، رحلتنا أو رحلاتنا الليلية دائما مواكبة لجميع السهرات في المهرجانات المتنوعة والمختلفة، وخاصة سهرات قرطاج. ولا يوجد أروع من أن نكون حاضرين في هذا المهرجان وهذه الدورة خاصة، وأيضا في عدد آخر من السهرات. لمحالة من بين السهرات التي تشدنا نجد مثلا سهرة ريان، وريان الليلة هذا الفنان موجود في مهرجان قرطاج. سنذهب لنواصل الرحلة معه وقد انطلقت منذ قليل.

تحية لفضل شاكر النجم الكبير، نقول له الحمد لله على السلامة. زوبيدو ميرسي.

ونواصل الرحلة دائما، ولا يوجد أروع من أن نؤكد مسألة حول هذا الفنان، هذا المطرب المميز، ولا محالة مريضة. وبعد هذا المرض طبعا نحن دائما نطلب رب العالمين وندعوه، ندعوه أن يشفي الجميع وأن يعافي كل مرضانا، كل المرضى، ولا نرغب في السقم لأحد. هذا الفنان بين قوسين مريض، وبشفائه طبعا تعامل بلطف، وهو من بين الرفقاء دائما، هو رفيق ولطيف. والفنان دائما يتميز بأحاسيسه ومشاعره، ولكن فضلا عن ذلك أراد تنظيم وإقامة سهرات والمساهمة أساسا في التبرع لفائدة مرضى السرطان، عفى الله الجميع وشفى الله الجميع. وهذه السهرة تبرعا منه. نواصل الاستماع دائما ونستمتع بهذه الأغاني الرائعة وبهذا الصوت الطروب.

بسم الله عليكم. بسم الله عليكم. مريقلة الأغاني مريقلة.

رن. المايسترو يوسف هلا بعد الحفلة. شو في قصاصة؟ والله أقسم بالله، أقسم بالله أنتو أحلى من 100 علاج كيماوي. أنتو والله اليوم شفيتوني، والله أقسم بالله أنتو أحلى جمهور بالعالم. باش نغني حكيو عينيك. ريان الفنان

نواصل رحلتنا مستمعينا الأفاضل، أنتم معنا دائما على الموجات نفسها، موجات ملكة الإذاعة، إذاعة تونس الثقافية، ونحن ننقل في هذا المباشر سهرة مباشرة من قرطاج، ويؤثثها الفنان المطرب اللبناني ريان. ريان الذي تميز الليلة طبعا بهذه الباقة، وهو الآن بصدد تقديم إذن باقة من الأغاني، سواء أغانيه أو أيضا أغاني أخرى لعدد من الفنانين. منذ قليل غنى لجورج وسوف، ولكن منذ قليل غنى أغنيته المعروفة طبعا، ونحن نواصل إذن الاستمتاع بهذه الباقة المنتقات لريان.

0: كان
1: أنا وين بروح؟

0: كان
1: Thank you.

0: شكراً. ربي يحفظ تونس ويحفظ لبنان ويحفظ كل العالم العربي.
1: الدولة، الوزارة، في حدا يلعب مع الوزارة؟ ما يصير.

0: شكرا.
1: Mm-mm.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، وتحيه دائما متجدده لكم اوفيائنا. اذا انتهت السهره، سهره الليله، هذه السهره التي امنها المطرب اللبناني ريان، ونرجو طبعا ان تكون نالت استحسانكم. هو اساسا حفل خيري لهذا الفنان، وهذا الحفل الخيري مداخله موجهة لمرضى السرطان، ونرجو الشفاء العاجل للجميع. إذن كل ذلك ضمن هذه الدورة، الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. تم افتتاح هذه الدورة يوم 16 جويلية بحفل كان خاص بالمطرب التونسي صابر الرباعي، والسهرة الثانية كانت يوم 18 جويلية بإمضاء الشاب خالد، ثم دي جاكسنز يوم 20 جويلية. نوردو أمنا فنيا السهرة الرابعة يوم 21 جويلية. الأوركستر السيمفوني أيضا أمضى سهرة 22 جويلية، سهرة من البنين كيجو أنجيليك يوم 23 جويلية، سهرة تونسية بمناسبة عيد الجمهورية يوم 25 جويلية. 26 جويلية كانت سهرة معز التومي، وقد قدم مسرحية قرهمانة يسرى محنوش، أمنت فنيا سهرة 28 جويلية. الأرض المباركة وهي سهرة إسبانية تيارا بنديتا يوم 30 جويلية. سامي يوسف غنى يوم غرة أوت وسهرة الليلة إذن كانت بإمضاء الفنان ريان. بعد غد إن شاء الله تعالى روندو فينيزيانو يوم 4 أوت، ميادة الحناوي ومحمد خيري من سوريا 6 أوت، ثامر عاشور يوم 8 أوت، وعرض فولكلور العالم يوم 11 أوت. نبيها كراولي تؤمن سهرة عيد المرأة يوم 13 أوت. إليسا الفنانة اللبنانية ستكون حاضرة في مهرجان قرطاج يوم 15 أوت. سهرة الديفا أمينة فاخت يوم 17 أوت، وحفل الاختتام سيكون مع المطربة اللبنانية ماجدة الرومي يوم 19 أوت. إذن السهرات المتنوعة، السهرات متنوعة ومختلفة، وهذه الدورة جمعت الأسماء التونسية والعربية والعالمية في برمجة احتفت أساساً أو تحتفي بالموسيقى والمسرح، وتؤكد أن مهرجان قرطاج الدولي هو من بين أبرز التظاهرات الثقافية والفنية في المنطقة. لا محالة سنعود للمؤاخذات، ليس الليلة، الليلة أردناها طبعا سهرة نقل أو سهرة مواكبة لهذه الأجواء الطربية للفنان اللبناني ريان، ولكن سنعود للمؤاخذات والنقد، سنعود لهذا المهرجان ولفعالياته وكل ما قيل عنه في أيام أخرى وفي منوعات أخرى. وصلنا لخاتمة هذا اللقاء الذي أمناه أساسا مواكباتيا لهذه السهرة، سهرة الفنان اللبناني ريان، وأمضته وأخرجته تقنيا زميلتنا مريم قهر التي ترجو لكم دائما متابعة رائقة وإمتاعا على موجات ملكة الإذاعات. هذا رمزي العمدوني يرجو لكم كل الحب، وألتقيكم بإذن الله تعالى غدا مساء من الخامسة إلى الثامنة. ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
1: عيون الكلام.
2: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام، ومدت على الدنيا موجة ظلام.
1: عيون الكلام، رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

مستمعينا، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، طابت أوقاتكم. كان هذا قصيد يحب بلادي، ألحان الفنان طارق الناصر وغنى فرقة رم الأردنية. محور حلقتنا اليوم، تأسست فرقة رم في العام 98 بجهد مشترك بين الموسيقار طارق الناصر الذي كنا قدمنا تجربته المنفردة في الحلقة الفارطة، وشقيقته رسل الناصر الناشطة في المجال الثقافي في مؤسسة تجلي للثقافة والفنون.

كانت مجموعة ترم تحمل اسم البتراء وتقوم بتنفيذ أعمال طارق الناصر وحسب. طارق عبد الرحمن الناصر مولود سنة 69 و900 وألف، وهو موسيقار ومؤلف وموزع موسيقي أردني ذو رؤية موسيقية جديدة، اشتهر بتقديم موسيقى مبتكرة، وهو القائد لفرقة رم وما تقدمه وغالب ما تقوم به من تأليف طارق الناصر، وأحيانا تكون أغاني من الفولكلور أو تجديد لبعض ما غنى سابقا على غرار أغنية أنا الماء. كلمات جيري السماوي، ألحان طارق الناصر، من ألبوم طفل الشمس.

تعد فرقة رم ساحة موسيقية مستقلة لطارق الناصر ولمن يشارك في عروضها، لذلك تعرف بفرقة رم طارق الناصر، حيث يقول عنها في حواراته ولقاءاته إن فرقة رم هي مشروع وطني ومؤسسة موسيقية مستقلة جمعت مجموعة من الموسيقيين الأردنيين الذين يعملون بشكل حر ولديهم توجه فني، واستوحت الفرقة اسمها من الوادي السحري المسمى بوادي رم والذي يقع في جنوب المملكة الأردنية، فكان اختيار هذا الاسم بناء على رؤية مؤسسها طارق الناصر الذي يقول: تذكيرا باستمرار الأصالة والعراقة في حاضر ومستقبل حضارتنا نحن الآن. فيما يلي أغنية من نص ساعة.

مخربطين بالمحل انا وياك. طب رن علي تليفون مسج. طب بعرف ايش بطاقه بدبر حالي. اطلع برا الو تاكسي فون اعمل اي شيء. حط 100 ليره بازوكي في المترونوم وتلاقي اربعه بردوا عليك بقول لك احنا رموا البستم فوق مسطوحه. لسه تكتب معهم تليفون اي شيء. تعمل عادي بس ما تسيبيني ملطوع في المحل.

جاء في جريدة الغد بتاريخ 16 من أيار ماي 2009 فرقة ورم عناق التراث الغنائي الأردني والحداثة الموسيقية. إن موسيقى فرقة رم تجمع فعلاً بين الآلات والأدوات الحديثة والغربية والآلات الشرقية، وهي تقدم لنا ذلك بطابع صحراوي أيضاً، فهي تحمل لنا عبق صحراء رم من خلال الإيقاع الخاص للطبل، وتحمل لنا أيضاً رمال رم من خلال صوت الناي الذي يسير مع المقطوعة ليداعب مسامعنا بلطف، كما تسير مع رياح رم الرمال لتداعب وجوه زوار ذلك الوادي السحري. في ما يلي أغنية شمس.

جاء في القدس العربي بتاريخ 26 من أبريل 2000 ما يلي: أسس الفنان الأردني طارق الناصر فرقة رم، وأعماله تمزج الشرقي بالغربي بأسلوب ساحر. رسالته الاستمتاع بالموسيقى كموسيقى، فهو يرنو كمؤلف وملحن إلى تحرير الآلات الموسيقية من إقليميتها. وراحت موسيقى الناصر تمزج بين الشرقي والغربي بأسلوب سحر المستمع العربي وحلق به في أجواء موسيقية حديثة وغريبة لم تعتد الأذن العربية عليها.

أكد الفنان طارق الناصر أن موسيقى فرقة رم كمثال لمزج الألوان الموسيقية المختلفة في القطعة نفسها، فهي تتكلم عن منطقة صحراوية تجمع بين الطابع الغربي الذي يتناسب وموسيقى الروك والشرق الذي يتناسب مع ثقل الناي، فهو قد تأثر بمجموعة المسلسل الياباني طريق الحرير لكيتارو، كما تأثر ببيتهوفن على مستوى الموسيقى الكلاسيكية، وتأثر بمدرسة الرحابنة وبالأخص زياد الرحباني. ويضيف قائد فرقة رم أن المصادر الموسيقية التي يرجع لها في مؤلفاته تعود إلى الموسيقي نفسه وتتعلق بالأماكن والقصص والأحداث التي يمر بها الأفراد، فضلا عن الخيال الذي يطلقني إلى أماكن وأزمان مختلفة، وأن الرسالة المبتغاة من موسيقاه تكمن في الاستمتاع بالموسيقى كموسيقى، حيث تأخذ موسيقاه المستمعين إلى منطقة السلام في أنفسهم، مثل أغنية عليك السلام.

ذكر طارق الناصر أن مجموعة رم هو اسم الفريق الذي أسسه في العام 98 و900 ألف، نسبة إلى الموقع الصحراوي في جنوب الأردن الذي ألهمه سحر أسلوبه الخاص، ووجد روحه معلقة في هذا المكان. وانطلق طارق الناصر ليستعيد مع مجموعة رم الأعمال الدرامية التي ألفها سابقا مع طرح رؤيته الخاصة فيها بحرية ومن دون قيود. ورأيه أن الموسيقى الدرامية أشبه بالأغاني المصورة، الفيديو كليب فيها يختزن في عقل المتلقي وتحديثنا لها يعود بالمستمع إليها. ومزج الناصر عبر فرقة رم الآلات الشرقية بالغربية، وزاوج الحديث بالقديم ليعيش المتلقي موسيقاه أجواء عمان التي نرى فيها المعاصرة والقديم.

تقدم فرقة رم عروض في عدة مهرجانات في الأردن وخارجها، ولاقت إقبالا في جميع المشاركات في الحفلات والمهرجانات العربية والغربية في كل من عمان، لبنان، تونس، سلطنة عمان، المغرب، سوريا، الكويت، إيطاليا، فرنسا، السويد وهولندا. وصدر لمجموعة رم ألبوم أردن الذي ضم 5 مقطوعات غنائية تحمل مواضيع مختلفة: أردن، موزيك، حب، إرم، وموسيقى أغنية دق بتوزيع جديد، إضافة إلى 6 أغاني كل واحدة منها بطابع وفكرة خاصة، من نص ساعة إلى لما تشتي ومعاينة وجدنا رسالة من التراث الأردني وعشنا وروح يا روح ويا يما يا يما. أغنية نستمع إليها فيما يلي.

مستمعينا، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، أنتم الآن في الاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج عيون الكلام، حلقة عن تجربة مجموعة رم الأردنية رم طارق الناصر التي مثلت الأردن في العديد من المهرجانات الثقافية في العالم وفي عدد من المناسبات الهامة، منها اختتام أيام عمان المسرحية وعرض خاص في الجامعة الأمريكية في بيروت لأسومبلي هول سنة 98 و900 وألف، وحفل افتتاح أيام عمان المسرحية بالاشتراك مع فرقة بيكا الموسيقية السويدية، وحفل افتتاح موسم أيام عمان الثقافية سنة 99 و900 وألف، وحفل افتتاح مهرجان جرش 19 للثقافة والفنون سنة 2000، ومعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، ومهرجانات المدينة في العاصمة تونس، وحفل اختتام مهرجان مطر الصحراء للسينما المستقلة في حزيران جوان 1 و2000 في إيطاليا، وحفل اختتام مهرجان سوق أوكاذ في تموز جويليا 2 و2000. النغم التالي يحمل عنوان هناك دائما نور.

0: سيداتي يا نساتي، سادتي مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، كنت معكم منجي الطيب الأسلاتي في الإعداد والتقديم، وسنية الهداوي في هندسة الصوت. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.
1: عيون الكلام.
2: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
1: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب الأوطان.

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبذ الصيف الثقافي. نبذ الصيف الثقافي، دمتم مستمعين.
3: أنغام من كل مكان.
4: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: السعادة مو أنك تمتلك كل شيء، والله السعادة أن يسعدك الله بما أعطاك ولو كان قليل، وأن يرضيك بما آتاك.